مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم جميعا معنا في مرساتي ساهري هذه الليلة التي تنطلق وإياكم إلى حدود انتصاف هذه الليلة، وربنا سفينتنا الراسية على أذان مستمعينا الكرام الزميل لطفي المكي. حلقاتنا في الموسم الفارط كانت تهتم بالمفارقات والأسئلة الفلسفية الكبرى. في هذه السنة اخترنا أن نمضي في شأن آخر لنسلط الأضواء على ما اخترنا من قراءات من كتب من نوع خاص. هذه الكتب كانت تهتم بالقصص الذاتية أو حكاية مسيرة الناس أو ما يسمى بأدب المذكرات، لأن في ذلك منافع طويلة وكثيرة، سأعود إلى بعضها بعد قليل، لكن دون أن نفقد معنى النغم معنا لمؤانسة كل من يسهر مع الإذاعة العمومية التونسية.

اختيارنا في مرسة الساهرين أن تكون حلقاتنا مقتطفات من ما اخترت لكم من ما دون من هم يعاصروننا أو عاشوا معنا في السنوات الفارطة القريبة من تجارب حياتهم وكتبهم في دعوة لمستمعين الكرام للاطلاع ومتابعة هذا النوع الجميل والطريف والمفيد حسب رأيي من الأدب وخاصة منه العربي. معظم من قرأ لهم كانوا عربا باستثناء بعض الكبار المفكرين أو كبار العلماء وأصحاب المال في العالم. كان الهدف من ذلك ولا يزال أن تصلوا إلى كامل المذكرات وتطالعوها. وقد اخترت في كامل الحلقات الفارطة أن أقدم مقتطفات من كتب في السيرة الذاتية لكتاب هي منشورة موجودة على شبكة الانترنت العامة بالمجان وبحقوق تنازل عنها أصحابها. لعلنا في الأسبوع القادم نبدأ في كتب من نوع ثان لن تكون مدفوعة للثمن مستمعي الكريم، لكنها ستكون لنمط من الرجال والنساء قرأنا لهم كنت قد استبعدته طيلة هذا الشهر والنصف من تقديم البرنامج، وقصدت بذلك مذكرات السياسيين والسياسيات عن حياتهم لأنها لعلها لها أبعاد خاصة واستثنائية، لكن ستطالعون معي إن كنتم في المتابعة في الأسبوع القادم إن كتب لنا الله أن نلتقي أن أكون أمام الميكروفون وأنتم بجانب المذياع أو وسيلة الاستماع، فستدركون ماذا كان وراء سبب اختياري لكاتب الأسبوع القادم الذي لازلت لم أمتلك كما ينبغي لأنقل لكم ما كتب عن حياته. لكن أسباب اختياراته هي كانت أن هذا النوع من الكتابة، كتابة المذكرات، هي بالأساس لناس تقدموا في العمر والتجربة ثم يأخذون من وقتهم وقتا قد يطول سنة أو أكثر، قد تمتد إلى سنوات، ليدونوا لمن يقرأ عنهم ما وصلهم من تجارب، ما عاشوا من مصاعب وما استخلصوه كذلك من عبر لعلها تكون ملهمة لمن يتابع ويستمع. ولن يكون هدفنا أن نقارن أنفسنا بقيمة ما وصلنا إليه وما وصل إليه مثل هؤلاء. فالبعض قد علق عندما قرأته من مذكرات بيل جيتس كيف أن لعبة الشطرنج عندما تعلم فكرتها وحكاية مخترعها مع الملك الهندي وكيف تسبب سببت في موته، أن البعض قد سألني وهل سنبلغ إلى مرتبة بيل جيتس. ليس هذا هدفي مستمعي الكريم، ليست مقارنات بين حياتنا وحياتهم، بل هي مقارنات أو بحث عن جذوى التجربة وكيف يختار من حدث بسيط أفكارا عميقة ودلالات أقوى لمستقبل الحياة. لعلي أفسر بعضا مما قصدت بعد هذا النغم.

كتب المذكرات مستمعي الكريم التقليدية هي أن يتحدث شخص ما عن حياته منذ الطفولة إلى ما وصل له من أهداف حققها وأهداف تركها، ولكن هناك مجموعة من أنماط كتب الذكريات أو السيرة الذاتية الطريفة والجميلة التي لن نتمكن من قراءة مقتطفات منها، لكن أدعو من يريد التعرف على جمال صياغتها ومعناه الذي يهدف بالأساس إلى إشغال العقل في موقف ما وفي قراءات مختلفة لنفس الحدث دون تدخل كاتب. هي كتب تعود إلى ذكريات خاصة في مجالات مغلقة، مثال ذلك ما ينشر من مذكرات الأطباء في عملهم سواء كانوا في بلدانهم أو حتى في قاراتهم، كما حدث في الكتاب الأخير الفائز في جائزة كومار التونسية القيمة، وكان ضيفا بيننا في منذ أسابيع على مواجع إذاعة المنستير، بإمكانكم العودة لتفاصيل هذا الكتاب. أو كتاب لصحفي وكاتب حفيد لأديب وكاتب، قصدت بذلك خالد الخميسي حينما أصدر لنا كتابا بعنوان تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب جميل، يأخذك إلى حكاياته عندما يصعد في كل مرة بتحديد اليوم والظروف في سيارة تاكسي لينقل ما عاشه من أجواء ومن حوارات مع سائق التاكسي ليظهرهم على وجههم الحقيقي. هم ليسوا فقط مقدمي خدمة نقل من مكان إلى آخر، بل قد يصل بعضهم إلى مرتبة الفيلسوف أو الملخص لوضع مجتمع، إما بنكتة أو حتى بكلمات لا تكون في سياق يمكن أن يذكر لا في إذاعة أو لا في كتب، لكن أوردها الخميسي في هذه المذكرات التي أدعو للاطلاع عليها لأنها متوفرة على شبكة الإنترنت، سواء كانت على شكل مكتوب لمن يود أن تسري وتجري عينيه على الحروف وتقرأها بنمطه، أو في قراءات صوتية كاملة يستغرق الكتاب بحوالي 3.5 ساعات للاستماع إليه بشكل صوتي. لكن من هذه المسألة أردت أن أشير إلى أن دعوتي لكم للدخول إلى المطالعة لمن يطالع أساسا في باب المذكرات هو دعوة لعدم البحث عن القدوة بالأساس، بل عن كيفية القراءة لأوضاع معينة وتجاوز الصعاب، أو كذلك التأكد في أنه في الكثير من الأحيان ما يكره المرء في يوم من حياته قد يكون خيرا في المستقبل. هذا ما تجده في بعض هذه المذكرات التي أذكر في هذه الحلقات السابقة ولعلها في القادمة، أو كذلك كيف يمكن أن نتعلم ألا نبحث عن ما يشبهنا في التجربة، أو أن يكون الكاتب أو البطل مثيلا لنا في القواعد الاجتماعية أو الأخلاق والأهداف، بل كيف يمكن أن نقرأ بأسلوب جيد للغاية الواقع. أنت الآن قد تكون في الاستماع إلي وأنت متجه على الطريق السيارة، فلعلك تلاحظ فيها بعض الإصلاحات، هذا جيد، لكنك قد تلاحظ أن الإصلاح بعد أن يتم بساعات تفتح الطريق لشاحنات كبيرة تدوسه فتعيده إلى خلل كان عليه قبل الإصلاح، فتتساءل لماذا؟ لعل ذلك يكون بابا من باب المذكرات. أو لعلك تلاحظ مستمعي الكريم كثافة هذه الشاحنات، وإن لم تكن تستمع إلي الآن ففي طريق السيارة لعلك تستمع إلي وأنت تتنقل بين مدينة وأخرى، فتلاحظ كثافة في عدد الحافلات التي تبدو من الخارج سياحية ولكنها في الداخل تحمل عمل بملابس العمل يعملون على مدار اليوم، ومعظم سائقي هذه الحافلات لا يبالون بباب باقي مستعمري الطريق، هم أمامهم أهداف إيصال وإعادة في وقت وسرعة مطلوبة. قد تتذمر من المسألة، لكنك قد تقول يبدو أن هناك شيء يدور، شاحنات تعمل، مصانع مفتوحة، ونساء لعلها تحصل على حقها من تعبها.

في عصر اليوم أدب الحياة الخاصة وأخبار الحياة الخاصة بعيدا في الحقيقة عن الأدب، بل لعلها أقرب مما هو عكس له، هي غرام الشباب واليافعين وحتى الكهول والمتقدمين في السن فيما يخص لاعبي كرة القدم والنجوم والمطربين والمغنين على سبيل المثال. فأخبار أنغام التي كنا نستمع إليها وحكاياتها مع والدها الذي لحن النغم السابق وما وصلت إليه من سوء إلى حد اليوم لعلها أقرب إلى أذهان من يتابع الحياة الثقافية من حكايات تابعناها لأحمد فؤاد نجم عندما ما كتب في الفجومي كيف أن أخته وكانت وخالته قد تخاصم ضد مجموعة أخرى من النساء حول إرث مهم ودعي هو للشهادة بعد معركة بحضور مجلس عرب وأمه وكافة العائلة. حينما نطق أحمد فؤاد نجم الفجومي كما يطلق على نفسه بالشهادة الصحيحة وقال أن أخته وخالته هما المخطئتان، أطلقت والدته زغروتة طويلة وقالت له راجل يا أحمد من ظهر راجل، وكان ذلك سببا أدى به إلى كتابة قصائد أدت به فيما بعد حتى إلى السجن وبرضاء أمه.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نخي على الطبل بنت عم دونك رجال عز ودلال طول الحياة ما

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيديها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها
1: بين المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش

0: مصعب الناس اللي ما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجر قلم بابليك رزم
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة وفيا طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة لا مجروح لا نحس الوجيعة.

0: خاشت مس
1: قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة، ونسامحك في اللي مضى نلقى يديا في الفضاء، وما دام ترضيني الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.
0: عيون الغزل الحاج بهلال، فمك بقول قد الريال،

0: هاي هاي هاي هاي هلالالي وعيونك قداش تمس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلني
1: الله
0: عنك وقلبي فيه جرحين جرح التجافي والتجني

0: تغزل تغزل بلا مغزل والصوف وزنه بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباعك إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك غير جود من ذاتك كسرت متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل فوتني تعمل جميل
1: حبيبي حبيبي وتجرح فيه.

حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها، تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

نواصل مع مستمعي إذاعة المنستير في جزئنا الثاني من مرساة ساهري هذه الليلة التي نتحدث فيها في شأننا الخاص والعام ونتطرق له من زاوية أو من عدسة اهتمامنا بكتب المذكرات وقصص أصحابها لعلها تكون ملهمة لنا في حياتنا الخاصة والعامة والتفكير في بعض النقاط المهمة التي قد تهمنا نحن أو أبناؤنا أو أحفادنا. فمرحبا بالجميع. في الأسبوع الفارط والأسبوع الذي سبق الفارط في الحقيقة كانت مراسلة قليلة لكنها أسعدتني. لمستمعين ومتابعين البرنامج طلبوا مني نسخا من الكتب التي أشرت أن جميع المذكرات التي ذكرت منذ بداية هذه البرمجة الصيفية إلى اليوم هي متاحة وبإذن من أصحابها وبشكل مجاني. تمكن هؤلاء من الوصول لي وأرسلت لهم الروابط بشكل مباشر. أتمنى أنهم قد أتموا مطالعة هذه الوثائق وهذه الكتب. فقلت هي فرصة أن أعرف المستمع الكريم كيف يمكن أن يصل إلى هذه الكتب المفتوحة دون الاعتداء على حقوق أي من المبدعين والمؤلفين، لأن الكثير منهم قد فتح كتبه برغبة منه للجميع وكذلك البعض من الأحفاد والورثة القانونيين قد فعلوا ذلك، وبعض هذه الكتب قد دخلت في مجال الحق العام للتقادم الطويل منذ نشرها. هنا لا يسعني في البداية أن أذكر بأهم المواقع السهل الوصول إليها عن طريق الانترنت الذي نستعمله جميعا. 2% من الانترنت المتاح دون الاعتداء على أي أحد أو دون الخوف من فيروسات. قصدت بذلك القاعدة الجبار التي أهم بكثير من ويكيبيديا لدقة وغزارة المعلومات الموجودة فيها، والتي تعرف بعد كتابة 3W. archive.org. موقع archive.org تجدون فيه أفلاما وموسيقى وكتب وغيرها من المصنفات الثقافية التي اختار أصحابها أو ورثة أصحابها، أو كذلك هي سقطت من باب أنها تقادمت، أي أنها أصبحت ملكا موشعا للجميع. هذا الموقع قد يهم على سبيل المثال من يصنعون المحتوى. إن احتجت إلى أن تستعمل موسيقى عايدة الشهيرة التي تستعمل في حكايات ألف ليلة وليلة على سبيل المثال، فبإمكانك أن تختار موسيقى لأوركستر سيمفوني عزفها مؤخرا وتجد أن ما أن قمت بنشره قد تم منعه بل عقابك من أجله. لكن إن ذهبت إلى archive.org فإنك ستجد نفس المقطوعة بتسجيلها الأصلي وتسجيلاتها التي تعود قبل الخمسينات والتي هي متاحة بشكل تقني عال. ذلك هو نفس الأمر بالنسبة للكتب والمؤلفات، وخاصة منها كتب التاريخ والفقه وغيرها من المجالات التي يهتم بها المستمع الكريم. بإمكانك إن لم تكن تحسن التصفح أو الدخول مباشرة في المواقع، لأنك عند الذهاب إلى archive.org بإمكانك أن تكتب كتب أو PDF أو عنوان الكتاب، بإمكانك أن تذكر أو تسأل جوجل بشكل مباشر الكتاب الفلاني أو العنوان الكتاب والكاتب وتكتب archive.org، سيعطيك العنوان وبشكل مباشر. فقط إشارة في archive.org ستجدون روابط متعددة. هذه الروابط على سبيل المثال في الكتب هي مختلفة لاختلاف الامتدادات. هناك كتب من نوع PDF، أي أنك تتعامل مع صورة جامدة كأنك قمت بعملية سكانر لنفس الكتاب الذي هو منشور، أو تجد صيغة الأبوب. صيغة الأبوب هي تجعلك على هاتفك أو على لوحك الذي تستعمله أو على الكمبيوتر تحرك الكتاب وكأنه ورقة بين يديك، بل هو يفتح لك إمكانيات أخرى أعلى بكثير، ومن أهمها أن هناك قارئ آلي تختار صوته ونبرته وطريقته ليقرأ لك بصوت عالي دون أن تتعب نفسك هذا الكتاب وبدقة عالية. لمن لا يحسن التعامل مع هذه التقنيات أنصحه بالPDF، ومن كان عارفا بغيرها من التقنيات فليختر الروابط الأخرى. الروابط دائما هي داخل نفس الموقع، والحقوق مفتوحة، لم تعتدوا على حقوق أي كان.
كثير من هذه الكتب هي مستخرجة أو المنشورة اليوم هي مستخرجة من archive.org، لكن بعض المواقع الأخرى تضع عليها أسماءها تشوش الصفحات وكأنها هي من تملكها، وهي في الأساس موجودة في هذا الموقع، ويبقى للعارفين المتطورين بوابة غزيرة من المعلومات والأفلام وغيرها. قصدت بذلك منصة الروسية فيكا، أو كذلك خاصة تيليجرام، البرنامج الشهير الذي يستعمله الكثير من أجل البحث عن صديق، التحاور مع صديق. لو كتبتم عنوان كتاب أو أت كتب أو أت مكتبة ستحصلون على كتب غزيرة، لكني لا أضمن أن كلها قد تم إرضاء أصحاب الحقوق الذي يمتلكونها من كتاب أو ورثة.

قدامك النجم سهي. قلت لها يا حاضري وغدي عفوك هدايا الحب لا تردي، غطت زنود العاج بالديباج وقالت إذا بتريد ما بدي.

أطرافها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

جمر ع خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عنقودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة

رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر.

0: تصل
1: بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر
2: الله يا

مطر تكوني قمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في كتابات المذكرات أو الرحلة الشخصية للشخصيات هناك عبق خاص في الدخول إلى تفاصيل الأسرار التفكير الداخلي، وفي بعض الأحيان إجابات عن أسئلة قد نطرحها نحن على أنفسنا لكن لا نجرؤ أن نشارك من بجانبنا من العائلة أو الأصدقاء في المقهى في التفكير في مثل هذه المواضيع. وبعض هذه الشخصيات هي مشهورة، بعضنا يبحث عن فيديوهات يتحدثون فيها عن حياتهم عن أسباب تفكيرهم، والكثير منها يذكر معلومات خاطئة وكذلك حتى عناوين لكتب خاطئة. فمثلا قصة مذكرات أو كتاب قصة حياة العالم المصري الشهير الراحل مصطفى محمود ليست كما يدعي البعض في رسالة إلى صديق الملحد أو غيره من العناوين التي هي بعيدة عن ذلك كثيرا، بل إن الكتاب يحمل عنوان قصة رحلتي من الشك إلى الإيمان. وهذا الكتاب منشور وموجود على شبكة الإنترنت، يحكي فيه الدكتور مصطفى محمود عن سنوات خلوته وتأملاته واللحظات الذاتية التي كان يجلس فيها في غرفة مظلمة يتأمل جسد إنسان في المشرحة أيام دراسة الطب، وكيف قاده هذا التأمل الصامت في الليل إلى إعادة اكتشاف الخالق بعيدا عن التلقين. في حين يتحدث الكثيرون على أن هذه المرحلة كانت متأخرة في حياة مصطفى محمود، في حين لو طالعتم ما كتبه عن نفسه لاكتشفتم العكس تماما. أما محمود آخر فهو يتحدث بشكل مختلف جدا في مذكراته عن نفس الموضوع عن الموت، وهو لا يتعامل معه بشجاعة وتأملات مصطفى محمود بل بخوف شديد. قصدت بذلك عباس محمود العقاد الذي يمكن أن تطالعوا مذكراته أو قصة حياته من خلال كتاب عنوانه أنا هو كتاب مذكرات عباس محمود العقاد الذي يعتبر قوي الفكر شرسا في تعبير عن آرائه، لكنه يكتب في مذكراته بلسان عربي فصيح لحظة مرضه الشديد واقترابه من الموت، ويعترف لنا كيف أنه كان يخاف خوفا شديدا حتى من اقتراب خطوات الطبيب إليه، وكيف كان قلبه يدق رعبا كخوف طفل صغير أمام المجهول.

فقرة الختامية قبل أن أترك السادة المستمعين والمستمعات وأنا أحدثهم عن من له شغف بالمطالعة ولكن لا يجد طريقا للكتاب أو قد لا يجد وقتا ليجلس ويقرأ هذا المحتوى وقد لا يجد قدرة في الأعين لكي يركز لساعات لإتمام الكتاب الجميل. اليوم بإمكانك أن تجد كتب صوتية سواء على منصات الصوتية المختلفة البودكاست وغيرها وأتمنى أن تصبح قريبا على مواقع وكذلك محامل الإذاعة التونسية كتب لتونسيين سواء غادروا أو بقيوا بيننا بأصوات رخيمة لأبناء هذه المؤسسة. لكن الموضوع الذي أريد أن أقول إما أن تبحثوا عن اقرأ لي أو عن كتاب مسموع واكتبوا اسم الكتاب معظم الكتب الكبيرة في الأدب العالمي وكذلك الكتب العربية موجودة على هذه المنصات لكن آخر التقنيات وبثمن كتاب قد تشتريه من السوق بمن يستطيع أن يتحكم في التكنولوجيا بإمكانك مستمعي الكريم أن تدفع حوالي من 10 إلى 50 دولار إذا اخترت أكثر من صوت أن تشتري صوتا بنبرتك أو نبرة أصوات مشهورة بمزج معين وأن تطلب من جهاز الهاتف أو من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أن تطلب أن يقرأ لك هذا النص الكتاب الذي أرسلته بنبرة معينة وبموسيقى معينة وكذلك بشكل معين. يعني سأعطيكم مثل قبل أن أغادركم سأترككم مع قراءة بصوت آلي مدفوع الثمن هذه المرة طلبنا فيه أن يلقي لنا هذه القصيدة بشكل رومانسي باستعمال موسيقى كلاسيكية. كانت هذه النتيجة لعلها تدفع البعض منكم للتفكير أو لتنفيذ ذلك ومن أراد ولم يستطع فإن الكثير من شبابنا في محلات الأنترنت والكمبيوترات يعني الشركات المبرمجة بمقابل مالي أعتقد فهمت أنه في حوالي 100 دينار يمكنهم أن يوفروا هذه الخدمة بل هي تباع على بعض المواقع التونسية التي ليس هذا مجال لأن أقوم لها بإشهار لكن تحية لأحمد وغيره من الشباب الذين يقدمون هذه الخدمات وهذه الخدمة موجودة في مكتبات كبرى في تونس العاصمة كما سألت وأعرف. تصبحون على خير مع أجمل تحياتي أنا شمس الدين هلال وهذا لطفي.

أعطيتني كل شيء حين لم يكن لدي شيء، أعطيتني يديك، أعطيتني نظرتك، أعطيتني ورحلت. وهذا ما لا يغفره لي قلبي حتى اليومين.

قالت المسافة انسى، قلت لا. قال الزمان تغير كل شيء، قلت لا.

أريد أن أعود كما يعود المطر إلى الأرض التي أحبها دون أن يسأل هل لا تزال تنتظر. أريد أن أعوضك كل ليلة غبت فيها، كل دمعة سببتها. ما بقي لي من العمر أريده معك كله حتى آخر نفس.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأوراق والشجر.

إن أجمل شيء على الأرض هذا العالم الذي يموج بالألوان، جمال لا يضاهيه جمال، عالم من كائنات حرة طليقة تعيش في إمبراطورية حب، عالم ليس فيه خارطة سير ولا دوارات ولا تقاطعات ولا بواري.

هذا عالم من الحب المعلن، يرقص تحت ضوء الشمس ويغفو على وجه القمر، وليس فيه مغرم باستراق السمع والنظر.

0: الأحزان.
1: أيها الأعزاء، صحيح العين بحر، لكن عيون البحر مثل عيون الليل، تستر ولا تفضح، عيون مليانة وليست فارغة كعيون بعض الناس.

يقولون البحر غداء، وهذه جناية ارتكبها الإنسان وألقاها على البحر في وضح النهار. أرأيتم كيف يصبر البحر على بلاء الناس؟

أيها الأعزاء، قلت لكم القلوب لها دروب، وإحساسها بالارتياح وعدمه والانجذاب والنفور في توافق الأرواح أو تنافرها وأتلافها واختلافها هي حقيقة لها أصل إيماني لا يتنازع فيه المبصرون. وإن أسماها إحساسا قلب الأم الذي يخفق لفلذة الكبد وإن بعد.

أحب أنا، إذا سفت النفس وشفت انجذب القلب إلى القالب، وإذا سمت وعلت تهاوت أطماع الطباع، وأصبح الإنسان كما يقول المثل الشعبي عين مليانة ونفس قنعانة.

الحدس أو الإحساس هو من أمور القلب التي يتفرد بها الإنسان، الإنسان الذي استخلفه الله على عمارتها. فالأصل في العمارة القلب الذي يشيع الحب، ولولا هذا الحب لفسدت الأرض بالكراهية.

أنت تعشق الورد وأنا أعشق الأرض التي لولاها ما كان للورد أصل ولا فرع.

أيها الأعزاء، دائما كان يصغي إلى نداء الداخل، قلبه يرقص في القفص الصدري يحاول اختراق الضاحية، يقفز على ضلوعه كما يقفز العداء على الحواجز، يبحث عن إنسان ينجذب إليه ولا ينفر منه، يفتح له عقله وقلبه بلا حذر ولا مخاوف، يحدثه عما يرغب فيه وما يرغب عنه. ومن يدري، ربما هناك في هذه اللحظة إنسان آخر يبحث عن أشيائه فيه، بدلا من أن تطارد قرص الشمس انتظر الشروق.

أيها الأعزاء، كلنا يحلم، من يستطيع أن يعيش بلا حلم؟ إننا نحتاج إلى الحلم الإسفنجة ليمتص متاعب الروح والجسد. إنه الزهنة التي نقفز بها من ضيق الدنيا إلى سعة الأمل.

احلم يا صاحبي، إن أحدا لا يستطيع أن يقول لك لا تحلم، لكن شريطة أن تعرف متى تستيقظ وتفتح عينيك لاستقبال شروق شمس النهار.

وتلفك الأضواء والألوان حلما في جفوني، فأحس بل إني أرى دقات قلبك في عيوني.

جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، نلتقي في مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا

0: لأنك لم تعرف الحب قبلي.
1: أوقات بتحلو تحلو معاك
2: عالم يضحك
3: على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح.
4: إذاعة البومستير صوت الطرب الأصيل.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
0: الزريبة، صوّف، زهوان، عالموجة 104.7. كندار، سيد الهاني، عالموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
1: قصص الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
3: قصة إبراهيم الخليل عليه السلام.

انطلق تارخ بن ناحور بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران، فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين.

0: يا أبناء آزر، قد طال مكوثنا في أرض أخوالكم زمنا، وأرى أن نرتحل إلى بلاد بيت المقدس فنقيم فيها زمنا.
1: لكن لو ذهبنا إلى هناك فأين سنقيم وليس لنا فيها قريب أو نسيب؟
0: سنقيم في أرض حران يا سارة، فهناك أصدقاء قدامى لي ولأبيك.
2: لكنك وعدتنا بالذهاب إلى أرض الشام يا جدي، وأنا في شوق للذهاب إلى موطن صباي، وإن كنت لست أذكر عنه الكثير.
3: لا تطل هذا من جدك يا لوط، إن عمك إبراهيم لا يحب الذهاب إلى تلك الأرض.
2: لماذا يكرهها؟ فيها من الرزق الكثير.
3: اسأل عمك ناحور، فهو يعلم أكثر مما علم.
4: أنا أقول لك يا ابن أخي، إن أهل الشام يعبدون الكواكب السبعة.

0: السبعة، ألا تعرف ما عبادة هذه الكواكب السبعة يا وزير الملك النمرود؟ إنها عبادة قوم أهل دمشق وما يجاورها من بلدان.
1: قد علمت هذا يا كاهن المعبد الكوكبي، لكن ألا تخبرني ما هي حقيقة تلك العبادة التي يحاربها إبراهيم؟
0: إبراهيم، أي إبراهيم يا وزير الملك النمرود؟ هو ذلك الفتى عدو آلهة الكلدان، إبراهيم ابن تارخ المعروف بآزر صانع الأصنام.
1: بلى هو، لكنه فتى حكيم، وإن كنا نختلف معه في شأن كراهيته للآلهة، فقل لي ما حقيقة عبادة الكواكب السبعة يا كاهن زمران؟
0: الكواكب السبع، إنها عبادة أجدادي بناة دمشق القديمة. اختاروا سبع كواكب فهم يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون تلك الكواكب السبع بأنواع من الفعال وألوان من المقال.
1: ولا زلتم على نهجهم حتى اليوم؟
0: وسنواصل السير على هذا الدرب، درب عبادة آلهتنا الكواكب السبعة.

0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولهذا وضعوا على كل باب من أبواب دمشقهم، وهم 7 أبواب، وضعوا على كل باب هيكلا لتلك الكواكب التي يعبدونها
1: بعدا لهم من قوم.
2: ألا يكفي ما في الأرض من كفر ومن شرك فيذهبون لعبادة كواكب بعيدة عن هذه الأرض؟
3: إنهم يبالغون في كفرهم وشركهم يا قنطورين، فهم يعملون لتلك الكواكب 7 أعيادا ويقدمون لها قرابين، ويدعون أنها تحدثهم وتأمرهم بأشياء لا تصدقها العقول.
0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام، إن بني آدم سرعان ما كفروا من بعد الطوفان، فأشركوا وعبدوا الأصنام، لذا أدعو الله لهم بالهدى قبل أن يضربهم طوفان جديد.

0: وهكذا يا لوط كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من على الأرض كفار مثلهم سوى ابن عمي وزوجي الحبيب إبراهيم الخليل.
1: وأنا أيضا يا سارة، وكذلك هذا الفتى لوط، كلنا آمنا برب إبراهيم.
2: نعم يا امرأة عمي، فقد علمت من عمي إبراهيم أن هناك رب عظيم، رب هو الذي سيزيل كل تلك الشرور.
3: إن عمي إبراهيم هو النبي الذي سيبطل به الرب الكبير كل ألوان الشرك والكفر والضلال.
4: والأمر الطيب يا أبنائي أن خالق هذا الكون الذي يبحث أخي إبراهيم عنه قد أتاه رشده في صغره.

0: وقد ابتعثه الله رسولا واتخذه خليلا في كبره. ولهذا الاختيار قصة عظيمة بدأت عندما ذهب النبي إبراهيم عليه السلام لينصح قومه، وكان أبوه آزر في المقدمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا.
2: أسمعتم ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ أسمعتم يا معشر الكلدان؟
3: بحق أبي ورأس أمي ملكة بني نقشان، ما سمعنا مثل قول ولدك لك يا آزر. ألا تسكته؟
4: بلى بلى، سأسكته أمامك يا وزير الملك العظيم. أف لك يا إبراهيم، لا أسمع ما تقول ولن أسمع ما تقول.
1: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
4: أف لك يا إبراهيم، لا أسمع لا أسمع.
5: فقال له عمي إبراهيم الرسول الكريم: يا أبتي، إني أخاف أن يمسسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا.
6: وماذا كان جواب عمي آزر يا ابن أخي؟ هل استجاب لدعوة زوجي الحبيب؟
5: بل ازداد غضبا، إذ كان القوم ينظرون وينتظرون جوابه. وبعد صمت قال لعمي:
4: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا.
7: نعم يا إبراهيم، إن زدت في عقوق أبيك
8: لنساعدنه في رجمك، فكف عن إغضابه، كف عن عقوق أبيك صانع تماثيل الآلهة،
9: فإن له مكانة مرموقة بين قومه.
4: أسمعت يا ولدي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك فاهجرني مليا.
1: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله

0: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الكريم، الصدقة من أعظم أسباب فكاك النفس من قيد الشيطان وإخراجها من سلطانه، وهي من أعظم ما يصد عنه الشيطان والعياذ بالله، لأن الصدقة على وجهها إنما يقصد بها ابتغاء مرضات الله، والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمى. والصدقة من أعظم أسباب التداوي من مختلف الأسقام، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، مثل إطعام الجائع وجبر القلوب المنكسرة كالمرضى من الغرباء والفقراء والأرامل والمساكين. قال ابن القيم رحمه الله: وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل من كافر، وهذا أمر معلوم عند الناس، وأهل الأرض مقرون بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعبادة إطعام الطعام ينشأ عنها عبادات كثيرة، منها التودد والتحبب إلى إخوانك الذين أطعمتهم، فيكون ذلك سببا في دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة والسيدات، إنه لم يزل من شأن الحكماء والمصلحين والمرشدين والمربين القصد إلى إبراز المعاني السامية التي هي معان مجردة معقولة في صورة من المحسوس تجسدها وتجسمها وتعطيها قوة النفوذ على الحواس المادية الإنسانية حتى تكون المعاني العقلية حاصلة من طريق حسي تجريبي كما هو شأن المنهج الحكمي الإسلامي الذي هو أساس الحكمة التجريبية. ولذلك فإننا نرى

0: أن مدينة القيروان إن قلنا إنها دار حضارة فهي دار حضارة، وإن قلنا إنها دار سنة فهي دار سنة، وإن قلنا إنها دار عبادة فهي دار عبادة، وإن قلنا إنها دار أدب فهي دار أدب، ولكنها فوق ذلك كله وأصلاً لذلك كله ليست في الحقيقة إلا دار فقه، لأن الفقه هو ملاك جميع هذه المعاني التي تشتمل عليها الرسالة المحمدية. فالسنة طريق الفقه، والعبادة ثمرة الفقه، والحكمة أخت الفقه، وهكذا نجد أن معنى الفقه هو الذي يكاد وحده يعنون على جميع المعاني التي تسمو بها الرسالة المحمدية، ويحس المسلم بأنه سعيد بها ومهتد بواسطتها وهاد للخلق أجمعين باعتباره مبلغا للرسالة المحمدية. فلم يكن الإمام سحنون إلا فقيها يكرم فيه الفقه ويكرم هو بالفقه. وإذا كان الإسلام فقها أو أساسه فقها، فإن سحنون بهذا المعنى يمثل سر الإسلام ويمثل روح الثقافة الإسلامية التي نعتبر الإمام سحنونا مظهرا لروحها، ليست إلا عبارة عن منهج تربوي. فدعوة الإسلام لم تكن مجرد دعوة تلقينية، ولكنها كانت عملاً تربوياً، عملاً إنشائياً تكوينياً للجماعات والجماهير، اعتمد على الجمع والتنسيق والمجانسة بين القوى الذهنية الإنسانية التي هي قوة الدين وقوة العقل وقوة السلوك العملي. فجاءت الدعوة الإسلامية دعوة لتكوين ملكة راسخة تتأصل في الأفراد وتشيع في الجماعات بما تجد من التفاعل بين استقرارها في الأفراد، وتلك هي ملكة السنة المحمدية التي نشأت عليها الأمة الإسلامية، فكانت روح الأمة وسر حضارتها وعنوان ثقافتها في تلك الملكة الجامعة بين قوى العقل والدين والعمل. فقد تكونت التربية الإسلامية على تعويد الأمة على أن تجعل العقل طريقها الأول إلى معرفة الحقيقة الدينية التي هي المستندة إلى إثبات الخالق وتقرير وجود الله تعالى ووحدانيته وتقديسه وتنزيهه. ثم إذا وصل العقل بصاحبه إلى إدراك المبدأ الديني الذي هو الإيمان بالله، فإنه من هنالك ينطلق للتلقي وللإطمئنان إلى المعاني التي أراد الله تعالى أن تنشأ عليها أجيال المؤمنين، وهي المعاني التي تعاقبت الرسل على تبليغها للعالمين. فيصبح الفرد مستسلماً للتلقي، متبعاً للوحي، مستنيراً بنور الهدى الإلهي الذي يبلغه الله تعالى إلى خلقه على لسان النبوءة. وذلك هو المنهج الذي يبقي للملكة العقلية قوتها ومجال حركتها ومدى نفوذها في نطاق التعاليم الدينية التي هي أصول الاعتقاد وأدلة الأحكام. ثم تجعل الحركة العقلية في هذا النطاق الذي هو النطاق الديني المستند إلى هدي الوحي الإلهي المبلغ للبشر بلسان النبوءة أن تعطي للناس مناهج السلوك مخططة بإرشاد إلهي وتعليم نبوي يطبقه العقل الإنساني ويخطط مناهجه التفصيلية استناداً إلى الأصول الكلية المنهجية التي جاءت بها الرسالات وختمتها الرسالة المحمدية الخاتمة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فتبرز هذه المعاني في مظهرها الاجتماعي بالتفاعل الباطني الذي يوجد في نفس كل فرد من الأفراد بين هذه القوى الثلاث التي هي قوة العقل وقوة الدين وقوة السلوك، ثم بالتفاعل الذي يبدو في المظهر الجماعي بما يعطيه كل عنصر من عناصر المجتمع لبقية العناصر مما يكون معنى التفاعل أو معنى الترابط الاجتماعي على الأصول الدينية العقلية السلوكية التي قامت عليها دعوة الإسلام. ولذلك فإن للثقافة الإسلامية عناصر، وهذه العناصر التي تتألف منها الثقافة الإسلامية هي عبارة عن جميع مواد المعرفة وجميع مناهج العلوم. فالعلوم بأسرها مما كان منها سابق الوضع للإسلام أو ما كان ناشئاً من روح الدعوة الإسلامية تعتبر جميعها عناصر لتكوين تلك الروح الجامعة التي هي روح الثقافة الإسلامية. فعناصر المعرفة ومواد العلوم هي في الإسلام متواصلة متسلسلة متمازجة متفاعلة، وكل عنصر من العناصر العلمية أو من مواد المعرفة له كيانه الاستقلالي الذي ينفصل به عن العناصر الأخرى، وله إلى جنب كيانه الاستقلالي المظهر الآخر الذي يتواصل منه ويتسلسل ويتمازج ويتفاعل مع بقية العناصر العلمية في نطاق الروح الجامعة التي هي روح الثقافة الإسلامية. وهذه العلوم منها ما نسميه بالمرتجل، وهي العلوم التي انشقت عن روح الثقافة الإسلامية ونشأت منها وتكونت بها وما كانت لتتكون لولا الإسلام، مثل علم العقائد وعلم الفقه وعلم الأصول وغيرها من العلوم التي نسميها علوما دينية ونعتبرها عناصر مرتجلة من عناصر الثقافة الإسلامية. ومنها علوم نسميها منقولة في مقابلة المرتجل، وهي علوم ليست من وضع الحضارة الإسلامية ولكنها كانت موجودة من قبل الدعوة الإسلامية، وهي علوم إنسانية عامة مشتركة، منها العلوم العقلية والرياضية مثل الحساب والهندسة، ومنها العلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا. وكان الناس باعتبار كونهم آدميين ذوي عقول يعرفونها ويبحثون فيها من قبل أن تأتي الدعوة الإسلامية، ولكن لما ظهرت الدعوة الإسلامية احتضنت هذه العلوم ونقلتها إليها وجمعت بين بعضها وبعض، وجمعتها مع العناصر الأخرى من العلوم التي كونتها الدعوة الإسلامية وهي التي عبرنا عنها بالمرتجلة، فأصبحت عناصر الثقافة الإسلامية ذات شقين: مرتجل وهو الإسلامي، ومنقول وهو الإنساني. ووضعت هذه العلوم بعضها إلى جنب بعض فأصبح وضعها مشتركاً، وإن كان كل منها باعتبار كيانه الذاتي منفرداً عن البقية. وهذا الوضع المشترك هو الذي أعطى جميع هذه العلوم صورة جديدة. فعلم التاريخ علم قديم ولكن له في وضعه الإسلامي صورة جديدة، إذ أعطته غاية دينية ومبدأ دينيا واتصالا دينيا مع علوم دينية هي العلوم الإسلامية المرتجلة والعلوم الرياضية والعقلية كذلك، فأصبح كل علم وإن كان بذاته قديما نقل إلى الحضارة الإسلامية، إلا أن له في الحضارة الإسلامية من الوضع الارتباطي بغيره ومن الاتصال بغيره ما أعطاه صورة جديدة لم تكن له خارج نطاق الحضارة الإسلامية. وهذا هو المعنى الذي لم نزل نحاول به تحقيق كلام العلامة ابن خلدون إذ أراد أن يقسم عناصر الثقافة الإسلامية إلى عنصر إسلامي وعنصر إنساني، وبين امتياز العنصر الإسلامي من عناصر الثقافة الإسلامية عن العنصر الإنساني. وهذا التمايز باعتبار الكيان الذاتي لكل علم من هذه العلوم هو تمايز صحيح، ولكن المعنى الذي غفل عنه الإمام ابن خلدون وينبغي أن يحقق كلامه به إنما هو هذا المعنى من التواصل الذي حصل لهذه العلوم في وضعها المشترك، ولم يكن لها قبل ذلك لما كانت موضوعة وضعاً معزولاً عن العنصر الديني الذي يمثله الشق الآخر من شقي عناصر الثقافة الإسلامية وهو الشق المرتجل. فلذلك نرى أننا إذا نظرنا إلى هذه الوحدة الذهنية بين عناصر الثقافة الإسلامية بأسرها من العلوم المرتجلة التي هي العلوم الإسلامية والعلوم المنقولة التي هي العلوم الإنسانية العامة، فإننا نجد أن ذلك العنصر العلمي وهو الفقه الذي كرمنا به مدينة القيروان وكرمنا به الإمام الذي نحتفل بتجديد ضريحه اليوم وهو الإمام سحنون، وقبلنا كرم أصدق القائلين بالفقه كل من طلبه إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب، احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم، فتقبله منا ويسره لنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إن استودعناك أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وأحبتنا، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك. اللهم كما غسلت أحزان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اغسل أحزاننا واجبر بخواطرنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب نور الصباح، أهلا وسهلا بكم من جديد. كعادتنا نلتقيكم مع أنفاس يوم آخر، نرجو أن يكون مليئا بالغبطة والفرح والسرور، وأن يدخل على نفوسكم مزيدا من البهجة والتفاؤل. ما أجمل أن نبدأ هذه الإطلالة الصباحية بالتوجه بالدعاء إلى رب العالمين أن يجعل يومنا ويومكم مباركا ويقينا شر الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أحبابنا الكرام، الفرق بين أنواع الفوز هو الفوز المبين، وهو مجرد النجاة من النار. قال تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. سورة الأنعام. الفوز الكبير هو مجرد دخولك الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. سورة البروج. والفوز العظيم وهو الفوز برضوان الله تعالى، إذ قال: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. سورة التوبة. جعلنا الله وإياكم من أهل الفوز في الدنيا والآخرة، وجعلنا من عباده الصالحين.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: أحبة هذا الصباح، هذه إذاعة المنستير تفتح لكم ذراعيها، ومنها يرافقكم صوت لحبيب مرموش، فمرحبا بكم من جديد. هل تعلم صديقي لماذا نسمي تلاوة القرآن بالورد؟ الورد بكسر الواو هو أن تأخذ من ينبوع الماء فتشرب، أو تسقي دابتك. قال تعالى في قصة سيدنا موسى حين وجد الناس يسقون حيواناتهم، ولما ورد ماء مدينا فكلما عطشت رويت ظمأك من نهر أو بئر أو أي مصدر للماء، فهذا المصدر يسمى وردا. فما علاقة هذا بتلاوة القرآن؟ إن الروح تعطش مثلما يعطش البدن، فكلما عطشت روحك فرويت عطشها من القرآن، فهذا هو الورد. فالقرآن ورد الروح كما أن الماء ورد البدن، فحافظ صديقي على ورد روحك كما تحافظ على ورد بدنك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

أيها المستمع الكريم، تأكد أن أخلاقك وأسلوبك وحسن اختيارك لألفاظك مع الآخرين أشرف وأفضل وأسمى من أي درجة علمية حصلتها أو مهنة امتهنتها. تعاملك الأصيل والجميل مع نفسك ومع الآخرين هو انعكاسك لكمال طاعتك لله، وهو نضجك وتربيتك ودينك وحسن خلقك، فكلها علامات تبرز للعيان بأخلاقك وتعاملك، وليس فقط بمظهرك وشكلك. الحمد.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: هذه إذاعة المنستير ومنها نواصل رحلتنا الصباحية معكم مع خالص التحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسا من لطف ربك في الحشاء في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا.

صديقي أن تقتطع وقتا من يومك بعد استيقاظك من النوم لتجديد أهدافك ورسم طريقك، فمعناه أنك تتسلم قيادة حياتك وتستقبل نهارا جديدا في وجودك وتصبح سيد نفسك. أما إذا كنت لا تملك أهدافا واضحة ورؤية شاملة لمسار يومك، فلا يحق لك أن تشتكي إذا أعطتك الحياة ما لا يروقك ولا يستجيب لخريطة أحلامك.

من الذوق الرفيع عزيزي المستمع أن لا تنتقد اهتمامات الآخرين لمجرد أنها ليست في حيز اهتماماتك، وأن لا تستخف بأحزانهم لأنك تراها لا تستحق ذلك التأثر الشديد، وأن لا تستصغر أفراحهم لأنك تراها ضئيلة. فلكل إنسان عالمه الذي يراه الأهم والأولى والأجدر لديه، والوعي بذلك يكسبك حكمة التعامل النبيل مع البشر على اختلاف رؤاهم ووجهات نظرهم. ومن الأقوال المأثورة عند بعض الناس: إذا وجدت لينا في أحدهم فاعلم أنه شخص سوي قوي ذكي. فالقساة في الحقيقة، القساة الجناة فعلا، هم الضعفاء.

عزيزي المستمع، جاء في رواية أحد المشاهير: معظم الناس لا يحبونك لذاتك، بل يحبون المشاعر التي يعيشونها عندما يكونون معك وبالقرب منك، أو المصالح التي يقضونها بسببك، وشتان بين الأمرين. هكذا يقع الشخص العادي في فخ المجاملة الزائدة بسبب تدني احترامه لذاته وتصديق الآخرين دون التمعن في صدق مشاعرهم وحسن نواياهم، كما أن الإفراط في التعلق ينفر الآخرين منك، فكلما ركضت خلف العلاقة لتوطيدها أكثر فأكثر، كلما تراجعت احتمالات استمرارها. لذا علينا أن نكون معتدلين في سلوكياتنا، وأن لا نجعل من تفكيرنا وتصرفاتنا مرآة مباحة لكل من يمر في حياتنا.

الصباح. نور الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أيها الأحبة، إن شخصية الإنسان هي مجموعة من الميزات الروحية والفكرية والجسدية تؤثر في ميولاته ورغباته وتجاربه وتدريباته وطريقة حياته، وهي تتأثر بالوراثة والبيئة والتربية. ولا شك أن من افتقد جانبا من قوة الشخصية مثل الوراثة فإنه يمكن تقويتها لديه من خلال جوانب أخرى كالتربية والتدريب والتجريب. وهذا يعني أنه يمكننا أن نجعل شخصياتنا أكثر صلابة وأكثر لمعانا وأكثر جاذبية للحصول على أقصى ما نستطيعه من خلال هذه الفضائل والمكاسب التي وهبها لنا الله ولا أحد سواه.

فيما يخص تحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ نسرد هذه الحكاية، وملخصها أن أحد الملوك كان يقوم بالتحقيق مع 3 أشخاص تهمتهم السرقة. وعندما سأل الأول عن سبب قيامه بالسرقة قال: أنا لم أسرق يا جلالة الملك، لست أنا السارق، إن رجال الشرطة قد قاموا بالقبض علي عن طريق الخطأ. وعندما سأل المتهم الثاني عن سبب قيامه بالسرقة أجاب: يا سيدي، صدقني لم يكن في نية السرقة أبدا، ولكن والدي هو الذي قام بتحريضي على ذلك، فأنا بريء يا مولاي. وعندما وجه الملك نفس السؤال إلى المتهم الثالث رد عليه بوثوق قائلا: أنا معترف يا جلالة الملك بالسرقة، وأتحمل كامل مسؤوليتي، لكني كنت مضطرا لذلك حيث إن والدتي مريضة للغاية، ولا أملك أي أموال لعلاجها، ولم يكن أمامي أي حل آخر. لقد حاولت بالفعل بطرق أخرى ولم أتمكن من جمع المال. أنا أعلم أنه من المفروض أن لا أقوم بعمل كهذا. أنا معترف بسرقتي ونادم وقابل بحكمكم يا جلالة الملك. وهنا فكر الملك طويلا، ثم أمر الحراس بحبس المتهم الأول والثاني، وعفى عن المتهم الثالث لأنه تحمل مسؤوليته كاملة، مسؤولية خطئه، واعترف به وندم على فعله بغض النظر عن النتائج.

رفاقي، في هذا الصباح الندي هكذا نصل إلى نهاية رحلتنا معكم. يتجدد ملتقانا بكم بإذن الله في رحاب الفرح والبهجة والتفاؤل في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. أنسكم على مدار الساعة في الإعداد والتقديم لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوة. نرجو لكم يوما مزهرا ومثمرا، إلى أن نلتقي بكم من جديد.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهامش الربح بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 أوت حتى موفى سبتمبر، وذلك ب 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام للدجاج الحي و7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان بأن المصالح الصحية بالولاية خصصت ثلاث فرق أو ثلاث نقاط صحية بالساحات الكبرى، إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين وتوفير ستة سيارات إسعاف الخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأضاف بأن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و 25 أوت الجاري. أكد الناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية اليوم بقروض التصريع على شرف، مشيرا إلى أنه العديد من البنوك رفضت قبول المطالب. ودعا البنك المركزي إلى تفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي. أكدت مسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. وأضافت أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، وحذرت من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد لعمليات التسجيل. من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت القادم ارتفاعا في الحرارة سيكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والأثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و 46 درجة مع ظهور رياح الشيلي حسب توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهائنة الملعين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم راجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أنا أحمد دملاوي، أنا مصري عربي مسلم، وبكلمكم الآن من تونس الحبيبة، مكانها جوه قلبي. أنا مبهور بجمالها ومبهور بأهلها ومبهور بالسكون والسلام اللي أنا عشته فيها، ومميز وغير عادي. تونس في القلب بلا شك. يعني اللي عجبني في تونس أهلها، مش مجاملة، اللي عجبني في تونس أهلها ناس طيبين، طبيعة جميلة وأكلها جميل والعيشة فيها حلوة وحاجة تاني.

صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في بشائر الصباح حتى التاسعة. اليوم الخميس 20 أوت 2026 ميلادي، الموافق للسابع من ربيع الأول 1448 هجري. أذكركم بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم الخميس: أذان صلاة الصبح كان في 4:07، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و27 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4:03، أذان صلاة المغرب في 7:02، وأذان صلاة العشاء في 8:32. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة لشروق الشمس، أشرقت اليوم في المناسير في 8:39. صلاة الفجر مستمعين الكرام لها مكانة عظيمة في الإسلام، وهي من أحب الصلوات إلى الله، وفيها من الفضائل ما يبعث على المحافظة عليها مهما كان التعب أو النوم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وفي رواية أخرى: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. والمقصود بهما سنة الفجر القبلية. ومن أجمل ما يقال عن صلاة الفجر: الفجر موعد مع الله لا يبلغه إلا من أحب أن يبدأ يومه بطاعة. من ترك دفء فراشه وقام إلى الصلاة أكرمه الله بنور في قلبه وبركة في يومه وطمأنينة في روحه. فهنيئا لمن كان الفجر أول لقاءاته مع ربه وأول كلمات يومه: الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الفجر ومن المحافظين على الصلاة، وارزقنا نورها وبركتها، واكتب لنا بها سكينة في القلب وتوفيقا في الحياة وحسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين.

يا بدي يا رمز اللب سمرة أصيلة طيبة ابن الحضر لو تعلم يا مالي وحاتك صابة يا بدي رمز اللب سمرة أصيلة طيبة

0: صباح النور أهلا أهلا وأهلا.
1: بشائرنا
2: وعد
1: بأحلى الصباحات القادمة
2: على بساط الفرح والانشراح.
3: هذه سميرة توفيق، وصلنا للستة وتسعة وعشرين دقيقة وثلاثين ثانية هنا بإذاعة المنستير. مع كل صباح حياة أخرى تولد من رحم الأمل وتتنفس عبير التفاؤل، وتخبرنا بأن رحمة الله أوسع من كل هم، وأن بعد كل ليل فجر، وبعد كل ضيق فرج، وبعد كل دعاء إجابة يختارها الله في أجمل الأوقات. اللهم اجعل صباحنا شاهدا لنا لا علينا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا سكينة تطمئنها، ونورا يهديها، ويقينا يقويها، وسعادة لا تزول. اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك، واملأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى رضاك. واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وأيامنا مزدانة بشكرك، وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أقدم لكم الآن فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الخميس، حيث يتسم بسحب قليلة، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بالشمال، في حين تبقى في استقرار ببقية الجهات، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، ويكون البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية. كل عادة 8 غدرجين إن شاء الله نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ونأخذ أكثر تفاصيل عن الأيام القليلة القادمة.

0: مجددا لكم جميعا هذه تحيات هيثم والناس في إخراج هذه البشائر تقنيا، وأسليم الحزم في الإعداد والتقديم، في التعويض للزميلة رباح عبد اللهوي. الآن مجموعة من الأحداث حدثت في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 636، وقوع معركة اليرموك بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والبيزنطيين بقيادة هرقل. 1191، ريتشارد الأول ملك إنجلترا يرتكب مذبحة في عكا أسفرت عن مقتل ما بين 2600 و3000 من الرهائن المسلمين. في مثل هذا اليوم من سنة 1882، الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية، وذلك في بداية احتلالهم لمصر. 20 أوت من سنة 1914، ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. 1940، الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. 1953، بداية ثورة الملك والشعب في المغرب بعد نفي الحماية الفرنسية لسلطان البلاد محمد بن يوسف. 1971، الرئيس السوري حافظ الأسد والمصري أنور السادات والليبي معمر القذافي يوقعون في دمشق دستور اتحاد الجمهوريات العربية. 1982، القوات المتعددة الجنسيات تشرف على انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. 1986، الاتحاد السوفيتي يعترف رسميا بكارثة مفاعل تشيرنوبيل النووي. 1987، صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598 ليعلن بداية نهاية حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران. 1998، الولايات المتحدة تطلق صواريخ كروز على أفغانستان والسودان ثأرا لتفجير سفارتها في كل من كينيا وتنزانيا. 2002، عراقيين مناهضين لحكم صدام حسين يحتلون السفارة العراقية في برلين لعدة ساعات. في مثل هذا اليوم من سنة 2009، اسكتلندا تعلن الإفراج عن المدان في قضية لوكربي عبد الباسط المجرحي، وذلك لأسباب إنسانية. 2009، أيضا إجراء ثاني انتخابات رئاسية في أفغانستان بعد سقوط حكومة طالبان. في مثل هذا اليوم من سنة 2011، بدأ معركة طرابلس ضمن معارك ثورة 17 فبراير، وذلك لتحرير العاصمة الليبية من قوات العقيد معمر القذافي. 20 أوت 2014، الجيش الإسرائيلي يغتال 3 من قادة كتائب عز الدين القسام في إطار حربه على غزة. 2015، تفجير في مصر تستهدف مباني حكومية في كل من القاهرة والجيزة. انفجار سنة 2016، انفجار في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا قرب الحدود السورية، ووقوع إصابات وقتلى في التفجير. سنة 2017، السعودية تعلن بدء بخصصة 10 قطاعات اقتصادية في الدولة، من بينها قطاع الحج والعمرة ضمن مخطط رؤية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد السعودي. في مثل هذا اليوم من سنة 2019، حل المجلس العسكري الانتقالي إثر تشكيل المجلس السيادي السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان، الذي أدى أمامه 9 من أعضاء المجلس الأمين الدستورية على أن يحكم المجلس السودان لفترة انتقالية مدتها 39 شهرا. وأخيرا في مثل هذا اليوم من سنة 2023، المركبة الفضائية الروسية لونا 25 تتحطم على سطح القمر بعد وقوع خلل أثناء مناورة تمهيدية لعملية الهبوط.

0: صباح بلا حدود.
1: الآن صباح بلا حدود وجولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة صباح هذا اليوم. في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: تركيا ترفض اتهامات إسرائيلية لتبرير هجوم على مطار أبو الظهور في سوريا. قتيل 100 قتيل على الأقل في انهيار منجم ذهب بإفريقيا الوسطى. الصين تدخل على خط السجال الروسي الياباني وتذكر طوكيو بنتائج الحرب العالمية. فرنسا تندد بتصريحات بن غفير اللاإنسانية بشأن غزة. في صحيفة القدس العربي تقرؤون: منع استقرار المنطقة هو تعريف إسرائيل للأمن. حان وقت طي صفحة الميليشيات في اليمن. هل تخرج هلوسات الذكاء الاصطناعي إلى الواقع؟ مقتل 6 أشخاص في كييف ومحيطها جراء قصف روسي. ترامب يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران تبعات اقتصادية وخيبة. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: ترامب أعلن عن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا ضد إيران. قرش الحوت: هل اقتربنا من أسرار مكان بدء الحياة لأكبر أسماء القرش في العالم؟ الجيش الإسرائيلي يؤكد أن جنوده أطلقوا النار على سيارة هند رجب ويفتح تحقيقا. وزير الدفاع الأوكراني المقال يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية. هذه بعض المقالات في الصحف الإلكترونية. الآن نستمع إلى وصلة غنائية من حفلة للفنانة صليحة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% على القارورة في مستوى التوزيع بالجملة وبالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. وتقرر أيضا تطبيق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم ولتر ب 800 مليم وواحد ولتر ونصف ب 850 مليم ولترين ب 950 مليم. الوزارة شددت أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في بلادنا إلى موفى النصف الأول من هذه السنة نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وبأكثر من 40% مقارنة بسنة 24 و2000 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتوزعت الاستثمارات أساسا على القطاعات الصناعية المعملية التي استثمرت واستأثرت بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليها قطاع الطاقة ثم قطاع الخدمات والفلاحة. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال والراغبين إلى الانتفاع بالسكن الجامعي، دعاهم إلى الولوج انطلاقا من اليوم إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بالطالب لإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. ينطلق تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين البلدين. ويمكن للطلبة المعنيين والراغبين في الترشح تقديم مطالبهم عن بعد قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 16 سبتمبر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري طعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن ناخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هن أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت اللي كل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
1: تبدأ فرحانة، ما أنا تبى نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش نجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها للربعة الدلال يدلل عليها وناخذوا فليسات ونروح ونقضي وعد قضياتنا، هذا ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
2: والربع مازال موجود التوى؟
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.
0: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير انت وكل حبايب

17 دقيقة من بداية المنستير. صباح النور مجددا لكم جميعا مستمعين الكرام. اليوم اخترنا لكم زوز أغاني باش نختموا بها هذه البشائر، أغنية زين الحداد هو كوكتيل، الحقيقة كوكتيل يا مسعود، ولا أغنية ميادة الحناوي أنا بعشقك. نجموا تختاروا واحدة من هذه الأغاني على الصفحة، صفحة فيسبوك إذاعة المنستير. مسابقة اليوم كذلك باش نحكيو في فقرة ولد بحر على سمكة بوشكارة. علاش تتسمى السمكة الصيادة؟ على خاطرها أولا تعيش في الأعماق، ولا على خاطر لونها بني، ولا ثالثا على خاطر عندها قصبة وطعم فوق راسها تصطاد بهم. وصل 100 دينار من إهداء مزالي جاسم يستنى فيكم. من فقراتنا كذلك بعد قليل صغير صغرون مع ريم الهاني، ثم فقرة كذلك دقيقة صحة، بعد 7:30 فقرة معلومة تهمك مع أحمد العساوي، ثم سبور أنفو كيف كيف كالعادة، 8 غدرجين أحوال الطقس، مع 8 نشرة الأخبار، ومن بعدها فقرة ولد بحر مع الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي للعلوم البحار ببنزرت. فقرة كذلك محلها بلادي، ونختم بفقرة على عين المكان مع نادر إسماعيل من المهدية.

0: غرون مع ريم الهيم.
1: عالسلامة، أني اسمي مريم، باش نحكي لكم على كيفاه ننظم بيتي. كل نهار سبت ننظمها، من الأول نحل الخزانة، نشوف دبش نخرج ونحطه فوق الفرش، ونبدأ نطبق بالتريكو بالتريكو بالسروال بالسروال، ونرتبهم كلهم في الخزانة. نرتب البازلوات والألعاب ونحط كل لعبة في بلاصتها. من بعدها ننظم صبابتي ونهز اللانجات وننظف الشبابك شباك بيتي، وبعدها نرتب الفرش، وبعدها ننظف الصبابت. والحدث هذا يصير هو حدث دوري، خاطره كل نهار سبت كل جمعة معناه. ومن بعدها نكمل ننظم بيتي، نلعب بالألعاب، بعدها نرجعهم كالعادة لبلايصهم، نرسم رسومات ونعلقهم في الحيط. رسومات باهين هما، هي بيتي مزيانة، هي مربعة. كل مرة حسبت كلها 7 متر، هي كبيرة وباهية وواسعة. الفرش من هنا والخزانة مغادي، وزوزتا بالدنوي من هنا ومن هنا على الفرش. وباش نشري بيرو جديد نحطو عالشيرة الأخرى. توا نقرا على الطاولة متاع الفطور، ما باش تشري لي بيرو، باش نولي نقرا على بيرو في بيتي، ما عادش في الصالة. قوانين ذوما عملتهم في ورقة وحدي، عملتهم في ورقة وحدي، معناها كتبت هكا وهكا وشنو لازمني نعمل كل نهار سبت، وقيدتها كل نهار سبت نعمل هكا هذية، خاطر هو يوم العطلة، يوم الإجازة متاعنا، نعم فيه نهار لحد ما عنديش وقت. تو نحنا في الصيف زاد ننظمها كل نهار سبت، حافظت على نفس الموعد ونعملها 10 متاع الصباح هذي بعد ما نفطر. تو باي باي.

0: صحة.
1: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو التهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم. ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذا هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس، زي القطانية. هذا ممكن طيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليو بهم برشا، يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة، ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير، ومعنا تبع الموجة
2: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مجلس وزاري يخصص حول مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، وتجديد على ضرورة مراعاة الوضع العالمي غير المستقر وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات. الاستثمارات الخارجية في تونس تواصل نسقها التصاعدي وتتجاوز 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من هذه السنة. ووزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبعض المواد الاستهلاكية. البريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا عبر البطاقات البريدية والرقمية. كانت هذه عناوين نشرتنا، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
1: انفيدار بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7. 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: شنية أهم الخطوات للتسجيل في المبيت الجامع العمومي في تونس؟ عملية التسجيل في المبيت الجامع العمومي في تونس تتم عبر تقديم مطلب على الانترنت بموقع الديوان الجهوي للخدمات الجامعية شمال وسط أو جنوب حسب مكان المؤسسة، ثم خلاص المعاليم عبر القائمات المعنية والالتحاق بالمبيت مصحوبا بالملف الورقي. الدخول للمنظومة الرقمية الخاصة بديوان الخدمات الجامعية الراجع له مقر دراستك مثل موقع ديوان الخدمات الجامعية للوسط إذا كانت دراستك بالمناستير أو سوسة أو غيرها، تعمير المعطيات الشخصية واختيار المبيت، ثم انتظار الموافقة ومتابعة نتائج أثر الإعلام بالقبول عبر الموقع أو الإرسالية القصيرة. يتم دفع معاليم السكن المنصوص عليها في الإعلام القبول عبر الإنترنت واستخراج وصل خلاص. الوثائق المطلوبة عند الالتحاق بالمبيت: وثيقة الإعلام بالموافقة على السكن المستخرجة من الموقع مع وصل خلاص، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة إقامة الأب أو الولي القانوني، نسخة من وصل أو شهادة الترسيم بمؤسسة التعليم العالي العمومي، شهادة طبية تثبت سلامة الطالب من الأمراض المعدية، وصورة شمسية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

بالبشاير تحييكم، وبالفن الراقي تزهيكم، وفي تبديل الموجة إذاعة المستير تنسيكم.

وخالد أسويح. الهيئة التسيير لفريق الاتحاد المونستيري أعلن تعقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم السبت 5 سبتمبر بداية من الساعة 5 مساء بقصر الرباط بالمونستير. في حال إن عدم توفر النصاب القانوني تنعقد الجلسة في نفس اليوم والمكان بداية من الساعة 6 مساء مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين. ويتضمن جدول الأعمال تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025-2026 ثم فتح باب النقاش والمصادقة عليهم من قبل الهيئة المستقلة. كما أكدت الهيئة أن المشاركة في أشغال الجلسة الانتخابية الاستثنائية تقتصر على حاملي انخراطات الموسم الرياضي 2025-2026 مع ضرورة بتبات الحال استدار ببطاقة تعريف يوم الجلسة. اتحاد بنغازي آخر فريق يسوي وضعيته من أجل المشاركة في البطولة يتحصل على رخصة المشاركة وهكذا يولي 16 فريق على 16 فريق جاهزين للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تنطلق نهار السبت. هنعطيكم البرنامج النهائي لانطلاق الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت. في البرنامج 4 مقابلات. في 4:30 الملعب التونسي يواجه نادي الرديس فيقسي. 4:30 ملعب حمام سوسة يستقبل اتحاد رياضي المونستيري في ملعب حمام سوسة المعشب. في 4:30 أيضا تقدم ساقية الدير في ملعب تيميري بصفاقس باش يستقبل شبيبة العمران. وفي بنغردين الاصطناعي اتحاد بنغردين يواجه نادي حمام الأنف. مباراة اليوم لحد 4:30 في ملعب حمد العقري بيرادس الترجي الرياضي النجم الرياضي الساحلي. نادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى. نجم المتلاوي يلعب ضد النادي الإفريقي وترجي جوجيس يواجه الأولمبي البيجي. المدرب التونسي عمرو دربيلي خوض تجربة احترافية جديدة من بوابة نادي العين السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي. ونذكر آخر تجربة كانت لي في البطولة التونسية مع فريق مستقبل المرسى. الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت موافقة لجنة التنبيه لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تغيير 3 ملاعبية من منتخبنا الوطني التونسي لأسباب صحية واللي هما محمد صادق محمود راين جبيلي إليس الهضاوي. وتم قبول والتحاق كل من فارس بوسنين المهاجم راين شعبان وسط ميدان وشمس الدين جريد مدافع. لا تسير فريق شبيبة القيروان في الرابطة الثانية تتواصل إلى اتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري اليوم باش يتم إمضاء العقد والإشراف الرسمي على المقاليد الفنية للفريق. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية بشئر الصباح. تتواصل مع سليم وهيثم متابعتي.

ولا يوم بفرح إلا جنبك. آه يا حبيبي آه.

0: هاني شاكر يوصلنا للسبعة 51 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور مجددا لكم جميعا. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيدة بن صالح. صباح النور أختي سعيدة.
1: صباح النور سليم، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: شناخذ فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة اليوم والأيام القليلة القادمة؟ كل التوقعات تقول الطقس ماشي ويرتفع درجات الحرارة، وربي إن شاء الله يلطف بينا.
1: صحيح، أمين يا رب العالمين. هو ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الغد باش نشاهدوه، يعني تقريبا كيف مناطق بلادنا يبلغ الذروة بتاعهم هلا حد يكون يعني أعلى درجات الحرارة، ما سينوبش يكون ارتفاع يعني مش كبير برشا، بين درجتين ثلاثة درجات كحد أقصى مقارنة بالمعدلات العادية لشهر أوت. بالنسبة اليوم طقسنا عامة قليل السحب، طقس في استقرار، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب في سواحلنا الشرقية. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. في المنستير اليوم الحرارة درجة حرارة متوقعة 35 درجة، البارح كنا سجلنا 34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بداية من يوم الغد الجمعة توقعوا تكثف السحب في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار يعني ظهور خلايا العادية محلية. غدوة تشمل مناطق الشمال والوسط الغربي، غدوة البحر يكون قليل الاسترافة متموج، الحرارة كما قلنا تبدأ في ارتفاعها طفيف ابتداء من يوم غد، ريح وضع من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، هناك علاش يعني الحرارة ترتفع تدريجيا. يوم السبت والأحد الوضع الجوية ملائمة لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ديما تهم المناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون طقس قليل السحب في بقية الجهات. العامل المميز هو الحرارة، يعني هي تبدأ في ارتفاعها طفيف وتدريجي حتى تبلغ ذروتها كما قلنا يوم الأحد 23 أوت إن شاء الله.
0: ويقولوا حتى لآخر أوت باش تقعد مرتفعة.
1: حتى الأسبوع الجاي توقعاتنا زادة بأنها تتواصل درجة الحرارة في ارتفاع إن شاء الله. كلمة جيما نمدوكم بالتحيينات، تعرفوا معناتها جيما قد ما تقرب المدة قد ما يكون يعني التوقعات أدق.
0: والبحر اليوم قليل الاضطراب متموج بالسواحل،
1: أي يصير محليا مضطرب بالسواحل الشرقية يعني منها المنستير، غدوة قليل الاضطراب كذلك فمتموج، سبت والأحد يصبح قليل الاضطراب.
0: السباحة ممكنة والأخوة الصيادة ينجموا زادة يصطادوا،
1: أي ما فهميش أعلام رياح قوية ديما تجنب الحذر، وربي يحفظ الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. يعطيك الصحة، شكرا لك سعيدة بن صالح على كل هذه المعطيات. إلى اللقاء. نذكركم مستمعينا الكرام، اخترنا لكم اليوم أغنية الختام، أغنية وكوكتيل يا مسعود لزين الحداد، والأغنية أنا بعشقك لميادة الحناوي. كيف كيف طبعا على الفيسبوك نجموا تختاروا واحدة من الأغاني هذه، كيف كيف المسابقة نجموا تشاركوا معنا على الفيسبوك وتربحوا معنا 100 دينار في فقرة ولد بحر. اليوم باش نحكيو على سمكة بوشكارة، علاش تتسمى السمكة الصياد؟ على خاطرها أولا تعيش في الأعماق، ولا على خاطر لونها بني، ولا على خاطر عندها قصبة وطعم فوق راسها تصطاد بهم؟ تختاروا واحدة من الإجابات هذه وتشاركونا طبعا على الفيسبوك، ومرحبا بكم جميعا. طبعا حبيت نحيي كل قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، مونيا بالرحال، مونيا عبد الرحمن، نبيل غديرة، احمد التوزي، سي نور الدين الشريف، الدكتور شمس الدين حموده، شهر حلاره شعبان، سي البشير الغزواني، سي محي الدين شوشان، سعيد غديرة، الشيخ سامي سخيري، عواطف من بنان، منير الحسني العويتي، سي المنصف مصباحي، سي محمد صالح الجابسي، منير الرحيم من الفحص، هيمن زخامه، سفيان بن حموده، سي محمد علي سخيري، سي محسن خليفه، حياه البكوش. شكرا لهم الكل على تواصلهم معنا. كما قلت لكم في الساعة الأخيرة من البشائر إن شاء الله فقرة ولد بحر مع الدكتورة نوزة بوريغا، فقرة محلها بلادي، والفقرة الأخيرة على عين المكان مع نادرة إسماعيل.
2: إشهار. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.

0: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة وتجديد على ضرورة مراعاة الوضع العالمي غير المستقر وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات. الاستثمارات الخارجية في تونس تواصل نسقها التصاعدي وتتجاوز 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من هذه السنة. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبعض المواد الاستهلاكية. والبريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. أهلا بكم من جديد. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الدولة، مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة. وجاء ذلك خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وشددت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات وتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في بلادنا إلى موفى النصف الأول من هذه السنة نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وبنسبة تجاوزت 41% مقارنة بسنة 24 و2000 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال هذه الفترة 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليها قطاع الطاقة بنسبة 19% ثم قطاع الخدمات ثم قطاع الفلاحة. كما سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاعا بنسبة تجاوزت 81% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وبلغت قيمتها 17.7 مليون دينار. وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لأن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من هذه السنة، خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة. في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 أوت الجاري إلى موفى سبتمبر المقبل عند 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام للدجاج الحي و7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم. كما قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة وبالتفصيل بداية من يوم أمس، على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم ولتر واحد 800 مليم ولتر ونصف 850 مليم ولترين 950 مليم. وشددت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتع أي مؤسسة بعد إلى غاية اليوم بقروض التصريع على الشرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرض، داعيا البنك المركزي إلى تفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل هذا القانون الجديد.
3: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول نتاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش الإدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بداتش في البروسيدور نتاع صبين المطالب نتاعها. إلى حد الآن شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر نتاع عباد اللي نجم تصب المطلب نتاعها تحصلت على ديشارج. المطلوب هو تسريع العملية هذه، ونطلب من البنك المركزي أن يفعل آلية الرقابة نتاعه باش ينجم يسلط عقوبات في حال أنه البنوك ما تخضعش إلى القروض هذه. زاد في نفس الوقت كما مشكل أنه حتى المونتون اللي محطوط 25 أقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغرى المتوسطة مع غلاء أسعار المواد الأولية وحتى أسعار السلع.
1: أكدت منى الجرامي المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي في مداخلة على برنامج منكم وإليكم على موجات إذاعة المنستير، أكدت أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية، وأضافت أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة.
4: أثناء الحصرية بشتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات خصوصا البطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. عنا زادة بطاقات مرتبطة اللي هي فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما دونك يجم وفرنا لهم الأولياء والتلامذة ولا حتى الطلبة المحفظة الرقمية الوالات الدينار، هي محفظة مجانية سهلة الاستعمال مؤمنة وصالحة لحتى العشرة السنين، وباش تاخذها يكفي تتوجه لأقرب مكتب بريد وتستظهر ببطاقة تعريف الأصل ببطاقة تعريف ونسخة ببطاقة تعريف باش تتمتع مجانا بالبطاقة هذه وإلا بالمحفظة الرقمية هذه، وبالطبيعة لازم تتشارجيها وإلا تصب فيها فلوس باش من بعد تسجل بها، والطريقة التسجيل اللي هي ما عادش بالرصيد الهاتف الجوال تتم حصريا بالبطاقات سواء مسبقة الدفع ولا البطاقات أي بطاقة أخرى تابعة للبريد التونسي وإلا غيره.
1: المسؤولة بالبريد حذرت في ذات السياق من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد التونسي لتقوم بعمليات التسجيل المدرسي والجامعي.
4: فهم برشا مواقع تنتحل صفة البريد التونسي تطلب من الحرفاء امتعنا البيانات الشخصية امتعهم. احنا نحب نقول الحرفاء امتعنا راهو ردوا بالكم رانا احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصية امتع الحرفاء، وراهو يثبتوا بالقدير راهو اي موقع باش يخلصوا به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيه .an هذوك ما تابعين البريد التونسي، المواقع الاخرين الكل راهم ما مش تابعين للبريد التونسي.
1: إلى آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، ورد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائلا إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي الذي تحدث عنه ترامب ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية. إلى ذلك شدد الحرس الثوري الإيراني على أنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجددت الحرب، ونقلت وكالة أو نقلت وسائل أعلام غربية عن بيانات لوزارة الحرب الأمريكية أن 18 جنديا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 750 آخرين بجروح منذ أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الحرب ضد إيران. ونقلت مواقع أخرى عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء. آدم وحواء.

0: مونستير. اجوا بحذاء للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج. ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: نهارك طيب، صباح الخير. نهارك مبروك، سيدي صلاة نهارك مزيد.
2: البشائر الصباح.

0: وصلنا لثمانية مرتضى، وصلنا لثمانية واثنين وعشرين دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم جميعا. الآن فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر،
0: وكما تعودت مع كل الزملاء في هذه الفقرة في الشبكة الصيفية مع الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور مدام نوزة.
2: صباح النور والسرور لمستمعي إذاعة المنستير، ويسعد صباحكم جميعا. إن شاء الله عندي فقرة ممتازة اليوم أسلم مع بعضنا
0: إن شاء الله. ديما يستمتعوا المستمعين طبعا بالمعلومات الشافية والضيفة الضافية اللي تقدمها على كل أنواع الأسماك. واليوم باش نحكيه على سمكة، سمكة بوشكارة اسمها، اللوت تسمى أوراها بالبحر. باش ناخذ أكثر تفاصيل طبعا وخصوصياتها وكيفاش تتكاثر وين تعيش وطريقة طبخها معاك أنت يا مدام نوزت.
2: اي اليوم باش نحكيو على سمكه راسها كبير سالم وفمها واسع، ومن هنا جات كلمه بوشكاره خاصه اللي فمها واسع.
0: أيوة.
2: اللي هو الاسم الشائع عند البحاره التوانسه. جسمها مفلطح محلاها هكا فهمتني، وجلدها من غير قشور، واسمها العلمي لوفيوس بيسكاتو ريوس، وبالفرنسيه بودغوا ولا لود دو مير. اسمها العلمي بيسكاتو ريوس جاي من كلمه بيسكاتور يعني الصياد، والاسم يعني السمكة الصيادة، على خاطر سالم السمكة هذه عندها خاصية اللي هي عندها حاجة تشبه القصبة فوق راسها، والقصبة هذه لاصق فيها كيف ما الطعم زادة فهمتني. كي نثبتوا مليح في راسها وقدام راسها نلقاو قصبة طويلة شوية، واسمها العلمي باش نحكي لكم عليه اسمه إليسيوم.
0: هاكا نجموا تشاهدوا على الفيسبوك، هاكا صورتها توا تشوفوها على الفيسبوك. اي
2: ونجموا نقولوا عليها شوكه معدله من الزعنفه الظهريه، وفي طرف الشوكه هذه ولا القصبه نلقاو حاجه اخرى اسمها اسكا، عباره على زائده لحميه. يعني كان نفسروا ببساطه هكا للمستمعين تاعنا، الإليسيوم هو القصبه والاسكا هو الطعم، والحوتة هي ليش نوع تعمل. دونك الجماعة المغربين بالصيد بالكلب ليش يعرفوا بالضبط، تعمل حاجة سالم ما تخطرش على البال، ما تجريش ولا الفريسة، وما تحتاجش تكون أسرع منها. بكل برود الدم سالم عرفت تندس في القاع وتغطي جزء من جسمها بالرمل والطين، وتقعد تستنى وهي تعمل تحرك في الطعم متاحة. احنا الصيد يرمي الصنارة ويلاوك الطعم ذاك، يهبطوا في وسط البحر ويقعد يستنى حتى لين يقولوا ثم مس ولا لا، كيف كيف تعمل هي فهمتني. تقعد تحرك فيك الطعم نتاعها، والفريسه تشوف الحركه وتقرب. والمفاجاه لهنا شنية، بوشكاره تحل فمها الكبير اللي كيف مشكاره، وتعمل هجمه سريعه وتبلع الفريسه نتاعها. وعمليه الصيد هذه نسميوها الصيد بالكمين، ممتازة في الصيد بالكمين. يعني مش السرعة، احنا ديما في فقرات ولد بحر السابقين كيف ما حكينا على الاسبادون قلنا السرعة هو سلاحهم فهمتني، ولكنها هذه السمكة هذه تعتمد على التخفي والصبر والمباختة. وتوا باش نأكدوا علاش اسمها بالتونسي بوشكارة، والمقصود لهنا فمها اللي يعتبر مش عادي، واسع برشا سالم وغارق ومصمم باش سبحانه الخالق مصمم الفم هذايا باش يخدم للصيد وابتلاع الفرائس. والفم زاد هذا نلقاو فيه سنين حادين ومعقوفين، اما المره هذه مش باش يقدروا بيهم الفريسه، راهو باش يشد بيهم الفريسه وما تفلتش منه، ومن بعد يبلعها كامله. وانا في المخبر لهنا شرحتها فهمتني، نلقاو في المعده بقايا سمكه كامله، وتنجم السمكه هذه تكبر برشا، معناها يقولوا تاكل سمكه كبيره وحتى توصل حتى طولها 2 متر سمكه البشكاره نتاعنا. وموسم التفريخ نتاعها الرئيسي في البحر الابيض المتوسط من فيفري لجوان.
0: توصل 2 متر هيك كبرى،
2: تنجم توصل حتى تكشي 2 متر. اما في العادي طب نحكيوا احنا على متوسط حجم الاناث وقت اللي يوصل للنضج الجنسي هو 60 سنتي. 60 سنتي سمكة أكبر شوية من الوراطة، أكبر شوية من القاروس، أما ومفرطحة شوية هكية. والذكور مقابل 49 سنتي بالنسبة للذكور. والأنثى هذه اللي احنا قلنا موسم التفريخ من فيفري لجوان تنجم حتى تعطينا 661 ألف عظمة. فهمتني. وهذايا احنا ديما حكينا على المخزون، دونك نخليوهم وقت النضج نتاعهم وقت اللي هما قاعدين يفرخوا ويتكاثروا ما نصطادوهمش، نجموا نحافظوا على المخزون نتاعنا من بوشكارة في البحر الابيض المتوسط وعلى سواحلنا التونسيه.
0: ويصطادوهم في جويليه وأوت تقريبا كي يكبروا بعد ما يفرخوا.
2: كي يكبروا لا بعد ما بعد فتره التكاثر، هما ثماش موسم صيد خاص بهم، ولكن هكا البحاره يعرفوا وقت اللي يقربوا برشا وقت يبداو موجودين بكثره يصطادوهم. نلقاوهم برشا بحث ألفني سالم في ميناء جرزونة في ولاية بنزرت، والأحجام تتراوح بين كيلو وزوز كيلو الحوالي عليها الوزن نتاعهم، وحتى نجموا نلقاو 4 كيلو هوني في برد جرزونة. دونك مشيت شفت الأخرين وسألتهم. طبعا باش نرجع لونها سالم، احنا عندنا مسابقة اليوم فهمتني، ان شاء الله الأخرين يربحوا اليد دينار.
0: هكا بداوا يشاركوا من الصباح، بداوا يبعثوا في المساجات.
2: لونها بني ثابت، ماهوش بني ثابت، يتبدل بين بني مستخضر في بقايا أغمق، واللون هذا يعاونها باش تندمج مع الرمل والطين. سبحان ربي، يعني كل حد يعطيه حاجة يتميزه باش ينجم يعني يسيرفي، ينجم يعيش. عاد هيك علاش اللون نتاعها يتبدل؟ احنا قلنا هي تصطاد كيفاش، تتغمس في وسط الرمل، تندس في وسط الرمل، واللون نتاعها هذايا البني اللي فيه بقايا غامقين مستخضر كي تولي تندس تولي عامله نفس اللون كيف ما لون الرمل، فهمتني؟ وتولي تقريبا جزء من القاع باش تنجم تصطاد الفريسه نتاعها، وجلدها رقيق ومرخي ومن غير قشور. وهذه نلقاوها في القيعان الرملية والصخرية، والعمق يمكن يكون في حدود 200 متر. وهيك علاش الجر القاعي من أهم طرق صيدها، دونك نصطادوها بالكركارة ولا بالجر القاعي. والحوتة هذه سالم ما تتقشرش، نفلخوها.
0: أيوة.
2: والجزء المعروف برشا في المطبخ هو الذيل متاعها، والمعروف أكثر في الأسواق هو الكودلوت، يعني الذيل البوشكارة. وباش ناخذ مثال في المارشي سنترال في تونس لحد اللي فات، يسلخوا الذيل ويبيعوا لحم الذيل اللي يكون لحمه ابيض ومتواسك وقوامه قوي، وحتى اش يعملوا يقصوه لك دي بورسيون ولا نسميهم دي ميدايون دو كودلوت، فهمتني؟ واهم حاجه انه الحم هذا ما يتفتفتش وقت اللي نطيبوه، ونلقاو في 100 غرام القيمه الغذائيه نتاع الحم بوشكاره، نلقاو فيه 76 سعرة حرارية، دونك ماهوش معناتها مش طاقة كبيرة، ولكن فيه 23.2 غرام من البروتينات، 7.5 غرام دهون، ومنهم حوالي 0.74 غرام دهون غير مشبعة، خاصة حكينا برشا على الأوميغا 3 نلقاوها في ولد البحر. وأكثر حاجة تتميز بها
0: ويطيبوها مقلية ولا في الشوربة زادة ولا مرقة ولا
2: نعطيك عجبتك
0: أصبار معادش وقت خطر
2: أهم حاجة هي عندها سيلينيوم عالي جدا، لقينا فيها اللوت هذية وسيلينيوم هوني نلقاه حتى يوصل 19.7 ميكروغرام، وسيلينيوم معدن مهم يدخل في حماية الخلايا ويدعم وظائف الغدة الدرقية. دونك هوني بوشكارة نعرفوه فهمتني اللي قوي برشا من ناحية سيلينيوم تاعو، يصطاد معناها عنده ميزة في الصيد نتاعو وعنده سيلينيوم عالي، وبطبيعة التركيبة الغذائية تتبدل حسب الحجم الموسم والجنس. وبوشكارة من الأسماك نلقاوها في أرقى المطاعم، يتحضر ذيلها بفن ويتقدم في طبق أنيق، ومن أهم الأطباق يعني اللي في البرة هذوما. دونك عندنا اللوت لارمونيكيان فهمتني هذيا في فرنسا، عندنا لي ميدايون تاعهم، وفي تونس فهمتني لهنا ثم اللوت بالمقارونه كس في بوشكاره رائع جدا حتى كيف
0: اكثرتها في بنزرت خاطر في مستير ما نلقاوهاش برشا. يعطيك الصحه مدام نوزت بوريق، الوقت داهمنا مديره المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نذكروا بالمسابقه علاش سمكه بوشكاره تتسمى السمكه الصياد، على خاطرها تعيش في اعماق البحار، والا خاطر لونها بني، والا عندها قصبة وطعم فوق راسها تصطاد بهم الفريسة. وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جهسام.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هراتني ذو.
1: قداش انتم في العائلة؟
4: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
3: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت مقاربة وطنية لإصلاح منظومة التربية والتعليم. وكتبت الصحيفة: تتجه الأنظار في تونس اليوم وهي تعيش على وقع الاحتفال بالعلم والمعرفة إلى تحويل الجدل والأفكار والقراءات والآراء القائمة حول منظومة التعليم والتربية إلى برامج إصلاح جذرية والمضي عمليا في تنفيذ مسار إصلاحي شامل وفق مقاييس وأسس علمية موضوعية، بعد الإعلان عن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وانطلاق أشغاله ومهامه رسميا. وأضافت الصحيفة: فتخصيص مؤسسة دستورية تعنى في مهامها وأهدافها بالتفرغ لتسيير وإصلاح قطاع التربية والتعليم يعد لحظة مفصلية في السياسة التربوية في بلادنا، لطالما شكلت حلم المجموعة الوطنية في إرساء منظومة تعليم وطنية مستقلة تنسجم في توجهاتها وأهدافها مع متطلبات المرحلة واستحقاقات الإصلاح الارتجالية أو الموجهة أو الموظفة في إطار برامج وأجندات متعددة الأبعاد والأهداف. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تكرير النفط يقود الانتعاش، الإنتاج الصناعي التونسي يستعيد زخمه، و2.9% نمو خلال النصف الأول من هذه السنة. والمرصد الوطني للفلاحة يعلن الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة تجاوزت 1000 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية. وضبط أجال تسديد القروض، البنك المركزي يراجع مقاييس تمويل زراعة الحبوب. وفي ملفات الصباح: آفة مدمرة تهدد المجتمع، التوعية والتحسيس خط الدفاع الأول لحماية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات. وفي أخبار الرياضة عنونت الصباح: الرابطة تقرر إقامة مباراة أمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري بملعب ولي الحوار، ويرأسها ناجي جويني الكشف عن التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. وبطلة التايكواندو التونسية وفاء مزغوني تصرح للصباح: ألعاب تورونتو ستكون نسخة مصغرة من الأولمبياد وطموحي الصعود على منصات التتويج. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: ترسيخ ثوابت الدبلوماسية التونسية. وكتبت الصحيفة: تمثل الدبلوماسية التونسية الأداة التنفيذية للسياسة الخارجية للدولة التي يضبطها رئيس الدولة استنادا إلى جملة من الثوابت الوطنية التي تشكل الإطار العام للعمل الدبلوماسي ومنهجه في خدمة المصالح العليا لتونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية. وأضافت الصحيفة: وتعد الأكاديمية الدبلوماسية الدولية مركزا للمعرفة في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير المهارات والخبرة والقيادة في مجال العلاقات الدولية. ونواصل الجولة مع الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بداية من يوم الاثنين المقبل انطلاق القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الجديد. ورئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة من أجل تحقيق التنمية العادلة ودفع النمو. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: غزة بلا هواء أو علاج، 12 محطة أكسجين فقط تعمل بالمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: من قصان الضوء إلى موجة الحر، المواطن يدفع فاتورة غلاء الدجاج والبيض. وبعد عربدتهم على الحدود البرية، بطاقات دعب السجن ضد مهربي أموال. والعزوف عن الزواج في ارتفاع والإنجاب يتراجع، ضرورة إيجاد حلول للتوازن الديموغرافي. وفي أخبار العالم عنونت الشروق: قصف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا، مواجهة صهيونية تركية. وصحيفة تنقل عن أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام قوله: هذه خفايا تهديدات ترامب لسلطنة عمان. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7 104.7. إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: عسلام عسلام يا كل

0: بعد التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت. فزيارات مفيدة كتير، وحتى فيها بتعطي ثقافات، وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كثير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
1: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.

0: الله ينزلنا من الآن.
1: مرسل خليفة يوصلنا 48 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. صباح النور صباح الفل والياسمين لكم جميعا مستمعينا الكرام. الآن فقرة على عين المكان.
2: على عين المكان
1: باش نمشيو لزميلتنا نادرة اسماعيل باش نشوفوها وين تلوى نادرة. يا نادرة صباح النور.
3: صباح النور سيما، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
1: شنو أحوال الصحة لاباس عليكم؟
3: سبا
1: شنو باش تواكبنا اليوم؟
3: دونك احنا وين؟ احنا داخل المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية. اليوم تنطلق سليم اشغال مشروع المسبح البلدي بالمهدية بعد انتظار دام اكثر من 5 سنوات. اليوم او بعد قليل تعطى اشارة انطلاق أشغال مشروع المسبح البلدي بالمهدية واللي تقدر التكلفة متاعه 12 مليار أو 12 مليون دينار، يعني 12 مليار من المليمات.
1: أيوة.
3: وتنطلق الأشغال يوم 20 أوت وتنتهي إلى 15 أوت 2027. المشروع هذا هو باش يكون ماشي مثل حاضنة للأبطال، يعني هو باش يمثل فضاء عصري بمعايير حديثة لتدريب السباحين والنوادي الرياضية البحرية، مش يكون زادة متنافس للعائلات والشباب، وعلى الصعيد السياحي والاقتصادي باش يكون وجهة للسياحة الرياضية في ولاية المهدية. يعني المسبح هذايا باش يمكن ولاية المهدية إنها تكون حاضرة في المسابقات اللي تخص طبعا عالم أو رياضة السباحة. مشروع مهم جدا باش يكون داخل المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية، يعني بحذا الاستاد متاع الهوند، بحذا الاستاد متاع يعني كرة السلة، وأيضا بحذا المبيت الرياضي يعني في المهدية. هو مركب كامل وتنطلق الأشغال بعد قليل بإشراف أو تحت إشراف والي المهدية السيد أنيس العذاري.
1: هذا هو الخبر المهم في المهدية المسبح.
3: ثم برشا أما ثم برشا أخبار، ثم عنا أزمة ماء قاعدة تتحل.
1: أيوة.
3: ثم أزمة مياه معدنية زادة سالة، قالوا ثم انفراج، احنا في المتابعة. ولكن خلينا نقول لك شويتي معناتها مع اشتد أزمة تنفريجي مثل شوية موجات إيجابية. هذا مشروع 12 مليون دينار، مشروع مهم جدا جدا جدا. مطلب يعني كان انطلق منذ تقريبا 5 سنوات.
1: أيوة.
3: 5 سنوات تم برمجته، اليوم تنطلق الأشغال. هو المسبح الأول من نوعه طبعا في ولاية المهدية. يعني مهم جدا.
1: مهم جدا كما قلت المسبح البلدي بالمهدية، إن شاء الله مبارك على كل الأهالي في المهدية. يعطيك صحة نادر اسماعيل، شكرا لك، كنت معنا على عين المكان من المهدية. شكرا، نهارك سعيد، إلى اللقاء. حبيت نقدم تحية لكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. عايشة مفتاح من الجمة تقدم تحية الكريم ووسيم حمودة، تحية الراضية الهداجي، لطفي الحيزم، دليل نقير، بشير القريشي، فتح الغداوي من ألمانيا تحية ليه، كذلك منير حرزلة، فتحية سفينة، منى ساسي، علي عبيد، نفيسة معروف، سميرة قرباج، حبيبة الكامل، سمحرز قاسم، محمد بوفايد، فيصل شطبوري، منصف سعيدان، شكري البداوي، محمد الدقدوق، سالم بيري، وعبد السلام الجزيري، تحية لهم الكل. نسمعوا نغم ثم نرجعوا لكم باش نعلنوا عن الفائز في مسابقة البحر.

مريم نور الدين، توصلنا لثمانية واحد وخمسين دقيقة هنا بإذاعة المنسير. حبيت نقدم بلاغ ضياع نسي مواطن يوم الجمعة الفارط في حدود العاشرة صباحا في سيارة تاكسي مفتاح سيارة، حيث امتطت سيارة التاكسي من الحي السادس بالمنسير إلى برج خفشة. فرج ممن وجده الاتصال بالرقم 20-218-949 والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بالنسبة للفائز معنا اليوم في فقرة ولد بحر، الفائز هو هشام جلاصي، فاز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مظالي جاسم. ألف مبروك يا هشام. بالنسبة للأغنية اللي اختاروها المستمعين، اخترحنا لهم اليوم زوز أغاني زين الحداد، كوكتيل يا مسعود، وإلا ميادة الحناوي أنا بعشقك، وفايزة بأغنية الاختتام ميادة الحناوي. هكا نوصلوا لنهاية هذه البشائر. أجمل تحيات هيثم والناس، علي المنصوري، سليم الحيثم في تعويض الزميل رباح عبد اللاوي. بعد موجز التاسعة تلتقون رفقة زناتي في برنامج التأمين مع الأستاذ محسن قبوج. إلى اللقاء، نهاركم زين.

0: إشهار
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بصوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى توزيع بالجملة والتفصيل، على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع والعموم في كل الحالات. بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم، واللتر واحد 800 مليم، واللتر والنصف 850 مليم، واللترين 950 مليم. كما قررت الوزارة ضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة لأسعار الدواجن، حيث تم تحديد 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام للدجاج الحي، و7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت حتى موفى شهر سبتمبر المقبل. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من هذه السنة نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتوزعت الاستثمارات أساسا على قطاعات الصناعة المعملية بنسبة 72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاعي الخدمات والفلاحة. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى مؤسسات تعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم أمس إلى من اليوم عفوا إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بالطالب من أجل إنشاء حساب خاص وتسجيل مطالبهم للسكن الجامعي عن بعد. ينطلق تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية الجديدة بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين البلدين. ويمكن للطلب المعنيين والراغبين في الترشح تقديم مطالبهم عن بعد قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 16 من سبتمبر بتوقيت تونس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: هذا البرنامج برعاية
5: أي تبعني؟
6: وين؟
5: نربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايغات متاع جات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعمل لك باغيناج، وتولي مأمن كرهبتك عند جات أسيغونس، وانت زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
0: باش تشارك في البارناج ماي جات اتصل بالاجنس نتاعك والا عمل لو فورمولير على gat.com.tn.
5: مع جات اسيورانس تبعني نربحك وتربحني
6: في التأمين.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنسير. اللقاء يبدأ معكم توا، يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلال كل عادة نوصل في مواضيعنا ذات علاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار قانوني البرنامج اللي نورنا دائما بحضوره وبتقديم المعلومة القانونية في مجال التأمين نحتنا لثقافتنا القانونية. أهلا وسهلا بيك أستاذ، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، مرحبا، صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العام معنا الصباح، تحية لكل أوفياء إذاعة المنسير، كل متتبعي برامجها المختلفة ليس من البرامج القانونية. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك أستاذ. أنا نقول نحتا لثقافتنا القانونية على خاطر يظهر لي الثقافة القانونية تمشي وتنحط فينا معناتها من خلال هذه البرامج التوعوية التثقيفية في مجال القانون. والإنسان راهو كي يحكي قانون ما سب حد، يحكي على منظومة كاملة متاع حقوق وواجبات بالقانون. معناتها القانون هو الفيصل بين الجميع، فالإنسان وقت يطالب بحقه راهو لم يخطئ البتة، وطريقة المطالبة بالحقوق راهي مكفولة بالدستور أستاذ، باعتبارها ما تمس من حتى حد، هي مطالبة فقط بتطبيق النص القانوني، اللي أستغرب كيفاش البعض ولات تضيع عليها بعض التفاصيل والإجراءات الشكلية اللازمة والضرورية أستاذ.
1: هو أكيد المواطن له حقوق وعليه واجبات، كما هو مطالب بالقيام بواجباته فهو له الحق في المطالبة بحقوقه المشروعة والمضمنة بالقانون وبالدستور وبغيره من الأحكام التشريعية اللي تنظم الحياة العامة. وبطبيعة الحال عيب اللي ينغر من مطالبة بتطبيق القانون، بالعكس هو الإنسان يقول لك أنه القانون يعلو ولا يعلى عليه، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والمطالبة بالحق معناها ذاك واجب يقول لك والتزام، لأنه النصوص القانونية التشريعية على مختلف تصنيفاتها من أعلى الهرم الدستور حتى المناشير العادية واليومية كلها تصب في تقع في خانة الالتزامات والواجبات والحقوق. وبالتالي للإنسان اليوم بالعكس وقت ما يطالبش بحقوق وقت يتخلى على جزء من المواطن تاعه، وهو ما لا نريده، لأنه كل بلاد برجالها كما يقولوا
0: بنساه
1: نحكي برجالها نحكي برجالها نحكي برجالها.
0: فما البعض اللي ماشي بينهم تحكي برجالها يعتبر أنه معناها خطر عنا نزعة ذكورية قاعدة تتصاعد بطريقة نستغربها في تونس بالتحديد.
1: بطبيعة الحال هي مع الأسف ما زالت موجودة وعقلية الحقيقة، النظرة الدونية للمرأة من بعض الفئات مش برشة، لكن هو اللي يوجع وقت اللي تلقى النظرة الدونية دي من المسؤول،
0: أي
1: من بلادي السلطة، من بلادي سلطة نفاذ القوانين تطبيق القوانين. هذوما الحاجات اللي هي الحمد لله بقلة، لكن حتى كي تبدأ بقلة لابد من التصدي لها ولابد من معناها الوقوف عندها باش حتى لا تكرمت هذه الأفعال. لأنه كما نحكي نقول على رجال تونس نحكي راهو رجال ونساء، مش بمبدأ الذكورية والمرأة والرجل، نحكي برجال تونس نساء ورجالا، لأنه هذاك حق المواطنة. بالعكس هو أنك تطالب بحقك كمواطن كامل الحقوق وتأدي في واجباتك بكل ما تطلبه التشريع، هذا المطلوب وهذا هو المواطن الصالح، وهذا يدي يبني الدولة القوية. ونشوفه في دول الجوار ونشوفه في الدول اللي قدمتنا وسواديزون ديما تحبوا تعطونا دروس من الدول الغربية، هو ما يفوتونا في حد شيء غير أنهم يأخذوا القانون، ما فماش لا رئيس ولا مرؤوس، كما الرئيس كما المرؤوس الناس كل أمام القانون متساوون في الالتزامات نتاعهم وفي المطالبة بواجباتهم، لا عندهم لسي فلان ولا غيره. وهذاك اللي شيء يصير الحقيقة، وهذاك هو مقصد المشرع التونسي. علاش ديما نقولوا كي نعملوا نصوص تشريعيه ديما نبحثوا على مقصد المشرع؟ مقصد المشرع هو انه النص القانوني وجد ليطبق على الجميع وعلى قدم المساواه، ولا تكون هنالك استثناءات او محابات، لانه في الاستثناء والمحابات هنا وقت ضيع برشا ثوابت، ضيع برشا ثوابت. وهذاك علاش المشرع بيده والقانون بيده يعاقب على كل من يتهاون في تطبيق القانون، يعاقب كل من يتجاوز احكام القانون كائن مهما كانت الصفة نتاعه. الإنسان تعاقب بأفعالها، معناه مش بصفته لكن بفعله الشخصي. وقت نقوله شخص من قطاع معين ولا فلان من قطاع معين، مش احنا القطاع بكل مش به، لكن الغفوة السمين يصير في كل مش. وخاصة نشوف اللي نحكيه هنا على الحقوق والواجبات، نحكيه على الناس اللي بيدهم السلطة واللي هما في علاقة مع مباشرة مع المواطن، خلينا نسميه الأسماء بمسميات، راهو العلاقة المباشرة مع المواطن. والله أنا استحضرت وكانك معناها تقرا افكاري، قلت لما لا، علاش ما يكونش الموظف ولا العون اللي يكون في مباشره مع المواطن؟ لانه زاد نزيد فما ناس تزايد عليهم ياسر، وتقول في حاجات ما تصيرش. فما عملية توا بالتكنولوجيا الحديثة بالتطور العلمي والتكنولوجي توا عادي الكاميرا اللي يركزها الموظف ولا العون اللي في علاقة مع المواطن معه تسجل كل ما يدور ما بين العون والمواطن، ما تكونش هنالك تجاوزات لا من هذا الجانب ولا من ذاك. صحيح نقدر موظفينا ونقولوا هذوك أعوان دولة وهذوك أناس معناها محلفين ووجدوا في هذاك المكان معناها عن جدارة ومقتضى مقررات إدارية وغيره، لكن الغث والسمين في كل القطاعات والتجاوزات نجم تصير منهم باعتبارهم بشر والبشر خطاؤون بتوعهم. وبالتالي اليوم الحماية للمواطن والعلاقة ما بين المواطن والإدارة لابد أنها تتغير وأنها تأخذ منح آخر. زي كيف كيف احنا بعض الأشخاص تكون عنده من اللي هو داخل الإدارة يجي مشرجي معناه مشحون باش يلقى تعطيلات، ما زالت العقلية للأسف وهذا ما يزموش يصير. وديما نقول وشنو الفيصل ما بينه وما بين الإدارة؟ الفيصل ما بينه وبين الإدارة هو القانون، وكعلاش توجد القوانين، وكعلاش توجد المحاكم، وكعلاش توجد المجالس التأديب وغيره من الإجراءات اللي تخلي المواطن في البلاد هذه يشعر بكامل مواطنته حقوقا وواجبات.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. ملاحظة أخرى معناها في سياق استعمالنا للطرقات وباعتبارنا في مجال برنامج في التأمين، أنا كنت أشرت لها عديد المرات وأعود إليها من جديد باعتبار أنه أعتقد أنه برشا ثوابت عند البعض ولت حاجة عادية ونرمال.
1: طبعنا
0: بالضبط طبعنا. مانيش فاهمة إسكو إحنا في إداراتنا مازلنا نعرفوا قوانيننا وإلا الجايين جدد للإدارات ما يعرفوش قوانين البلاد؟ اليوم كي نحكيوا على أشغال في الطريق العام، أشغال باش يعملها مقاول مثلا، هل إنه الأشغال هذه وقت تسكر أنت الطريق يلزمك تحط العلامة اللي تنبه إلى وجود أشغال على بعد مسافة، مش مثلا مش تجيني أنت وين تبدأ الأشغال وين تحط لي بلاكتك مثلا؟ خاطر في بعض الأحيان وقت اللي قديش من مرة نحكي على الموضوع هذية يقول لك تحب على البلاك، هاي هي البلاك، البلاك يحط لك
1: قدام بداية الأشغال.
0: بداية الأشغال اليوم راهو فما طرقات أستاذ، سي مروح لدارو ولا ماخذ طريقه ماشي للخدمة ولا عنده أمر استعجالي، في السنوات اللي فارتة نلقاو ما يسمى بقطع الطريق، احتجاجات وغيره وغيره. تلقى قطع الطريق،
1: غلق الطريق.
0: غلق الطريق انا نعتبره قطع خطر، هي جريمه في حد ذاتها،
1: مش قطع مش لاعمال من الصيانه ولا حاجه،
0: غلق الطريق. يغلق الطريق مواطنين احتجاج وكذا، وتلقى ناس معناتها وصلت حتى سيارات اسعاف دون التهم تتعداش وما تلقى لا حق لا حتى شيء. باهي خرجنا من فترة فوضى وإن شاء الله كونوا خرجنا منها فترة الفوضى، خاطر ساعات ترجع لنا من جديد وما تلقاش الإمكانية بتاع المواطن، خاطر المواطن ما يعرف كان الثنية هيك معناتها منين باش يمشي. اليوم كي تبدأ عنا أشغال وباش نسكروا كياس ضمانا لحسن سير الأشغال هيك وباش ما نعطلوش الأشغال هيك، من بابي أولى وأحرى إنه نحطوا علامات تنبه إلى وجود أشغال على بعد مسافة زمن مسافة معينة. علاش المسافة كيف تأخذ احتياطاتي؟
1: هو رأى من واجب، رأى من واجب، رأى هذوما واجبات قانونية وهذوما معنى أحكام قانونية معمول به. رأى عند وجود أشغال في الطريق المفتوح للجوانب العمومي فإنه مجلة الطرقات توجب وضع علامات مرورية تشير إلى تلك الأشغال قبل على مسافة محددة تقريبا. أنا تحذرش الحقيقة طول المساحة بالضبط مش نقولش معلومة غلط، لكن توجب وضع علامات مرورية قبل بداية الأشغال وعلى مسافة مضبوطة بالقانون. ثم إضافة لذلك أنك وقت تقطع الطريق مش القيام بأشغال تزاد كيف كيف المجلة توجب عليك والقانون يوجب عليك أنك تبين لمستعملي الطريق، لأنه كما قلت الطريق مفتوح للجوانب العمومي، تبين لمستعملي الطريق الطريق المحول ولا الطريق البديل الواجب اتباعه بإشارات مرورية واضحة. احنا هو في العادي في الشخصي في سيارتك الخاصة مجلة الطرقات تلزمك إذا كان يصير لك معناها تعاطب بالسيارة تاعك وباش توقف على حافة المعابد أنك تحط علامة إشارة قبل مسافة تقريب 50 ولا تقريب ما يعادل ذلك معناه من الأمتار معناه قبل السيارة، لكن المثلث هذاك اللي نحطوه احنا نفس الشيء يطبق على الأشغال هذه وعلى معناه كل أشغال وكل معناه قطع وقتي للطريق. ثم بيان الطريق البديل لابد أن يتم من قبل القائم بالأشغال. هو شو اللي يصير رفقة في الحكاية دي؟ وشفتها أنا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصارت حتى تقريبا معاك من معنا المشهد من عام يومين ثلاثة هيك معنا العملية شو تصير؟ احنا نعطيه العقود في الأشغال في طار عقود المناولة والعقود من الباطل، ما هيش الجهة الإدارية هي اللي تقوم مباشرة بالأشغال، عادة ما تعطيها للمقاول. وإذا كان ما راقبوش المقاول هذا في بداية الأشغال وفي عندنا القيام بالأشغال وعند نهاية الأشغال ونتسلم ونصحه على وثائق مجرد ما أمضى على الأوراق على أنه الأشغال تمت، هكذا التجاوزات هذيك هي اللي تخليك تصير. معناها أنا عايش حتى تجربة خاصة معناها مع الشركة الوطنية، مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في عطب مرة صار في الحي وجاء المقاول حب يرجع الحالة مش كما كانت، أتعس من اللي كانت، لكن حقيقة جاء شكون من شركة تونسية للكهرباء والغاز الأمانة بالسيارة الإدارية ولا بسيارة الشركة وقالوا الطريقة هذه مش مقبولة وترجع الأشغال كما كانت ورجع الأشغال كما كانت. يعني الرقابة اللاحقة والرقابة السابقة والرقابة أثناء تنفيذ المشروع ولا أثناء تنفيذ المشغال هي اللي تخلي الأمور تمشي في نصابها القانوني. لأنه اليوم إذا تقطع الطريق إحنا ما ليش خلينا نقطع الطريق بطريقة عشوائية وبطريقة فوضوية، إذا ما ناس بيدهم سلطة القانون ويقوموا بأعمال سوديزون معنا بأشغال مرخص فيها وما يطبقوش القانون ويقفل مجال الجولان. الجولان هذاك راه احنا دافعين فيه، احنا كمواطنين دافعين معلومة نتاع الجولان نتاعه وعندنا حق استعماله، واذا كان هناك حادث ظرفي يستوجب تغيير المسار فنرجع للنصوص التشريعية، نرجع للنصوص القانونية، نحط العلامة نتاع بداية الأشغال قبل بداية الأشغال بالمسافة القانونية اللي جبها المشرع، وكيف كيف نحط العلامة المرورية اللي تبين لنا الطريق البديل ولا المسلك البديل. ثم هذا راهو يزم يتم على عين المكان، لانه اللي شفته انه فما شكون خرج بلاغ، الجهه اللي معنيه بالاشغال خرجت بلاغ تعلن فيه بالاشغال. البلاغ ماهوش في لابورتين تاع الناس كلها، ماهوش بامكان الناس كلها تطلع عليه. ثم انه البلاغ ما يلغيش الاجراء الوجوبي، هذا يعني نحكيوا على اجراء قانوني وجوبي لازم تقوم به، انك تحط علامه قبل بدايه الاشغال بمسافه معينه وانك تبين بعلامه مروريه على الطريق المسلك البديل الواجب اتباعه بهذا الخصوص. وهنا راه ما حناش نطلبوا في حاجه مستحيله وما حناش نتحاملوا على اي جهه، احنا نطالب بالتطبيق القانون ونطالب اليوم بحسن تطبيق القانون والبحث عن مقصد المشرع من النص التشريعي. لانه النصوص هذيك حتى المشرع مش حبق كراسه وحب يحط النصوص التشريعي، حتى لحمايه مستعملي الطريق لحد ما ظهرت حواس الطرقات، لحد من الاضرار بالعربات الخواص وغيره، والحفاظ على الارواح البشريه والحفاظ على الممتلكات. وبالتالي لهنا اذا كان جهه اداريه ولا جهه مكلفه باشغال معينه لا تحترم القانون ولا تتغاضى عن بعض النصوص التشريعيه فهي ماهيش في منع عن المساءله وعن المؤاخذه وعن المتابعه كما اي فرد من افراد الشعب اللي يعيش في البلاد هذه.
0: هو استاذ مع حاله الفوضى اللي تصير وقت الانسان يلقى روحه فجاه قدام اثنيه مسكره وما عارف مش عارف روحه منين ينجم يمشي، ساعات يكون كان هذاك الطريق اللي نجم يوصله وما يلقاش بدائل، وخاصة كي يبدا انسان اول مره يتعدى مثنية هيك. بالتالي اليوم المواطن من المفروض يكون عنده حقوقه، هذه حاجه، والحقوق هذه معناتها مش في كل مره باش نقولوا راهو عندنا حق. انا ما نفهمش كيفاش اداره وهذاك الطريق مثلا تابع للتجهيز ماهوش طريق بلدي، اذا كانوا تابع للتجهيز الاداره المعنيه بالامر وين في اطار الرقابه هذه على مختلف الاجراءات الشكليه الضروريه والوجوبيه.
1: الوجوبيه صحيح
0: مهما كانت الفتره، تنجم تكون الفتره قصيره ساعه او ساعتين، راهو الناس ماشيه تخدم يعلم ربي
1: حاله القانون مش حملات ومش
0: هذه المشكله اللي احنا ولينا ما عادش فاهمين. اليوم كتجي انت كمواطن الطالب يا أستاذ معناها تلقى حتى ناس مثقفة تمدلك البلاغ، هوا بلاغ أيه كما قلت سيادتك البلاغ لا يعوض وجود إجراء شكلي وجوبي اللي هو اللفتات هذه وتعويض المسار.
1: هذاك اللي حبيت نقول لك، فما شكون يبرر التجاوزات يا ولدي؟ ما تبررش التجاوز القانون حتى إذا كانوا، إذا حتى هو من قبيل ما يعطيش نتيجة، من طالما هو موجود نص قانوني وحتى المشرع فهو واجب الاحترام. وقت اللي هو مع تجاوزته الأحداث تحبوا تقولوا بالتكنولوجيا وبالوسائل الاتصال الحديثة نقح القانون.
0: بالضبط.
1: أنا بيناتنا الفيصل بيننا هو هذه
0: المجلة. إيه أما كتنقح القانون أستاذ بما يضمن حقوق المواطن. يا أخي المواطن ما هوش كاري في البيت.
1: هكذا قلت لك، حبيت أقول لك اليوم من طالما عندك نص قانوني فهو واجب الاتباع حب من حب وكره من كره. اليوم النصوصنا التشريعيه كيفاش نحميو دولتنا؟ نحميو دولتنا وقت نحافظوا على قوانيننا، وقت نحترموا قوانيننا، وقت من بيد السلطه يحترم القوانين اللي جابتها القوانين البلاد هذه وما يتجاوزهاش. وما فماش يقول الوقت غير الوقت، الوقت هو الوقت، القانون هو القانون. وقت اللي القانون يولي ما عادش يتماشى مع هذا التوقيت تبع المسالك
0: القانونية
1: الإجرائية القانونية بهذا الخصوص من حيث التنقيح والتغيير والتعديل فيه. أما طالما هو موجود فأنه واجب عليك أنك تطبقه، واجب علي أنا كمواطن زاد أني نحترمه.
0: دور بربي دور الأمن كيف ده موجود في
1: السيارات. السيارات هو اليوم السيارات في عالم السيارات السيارات الحديثة وتولي حتى سيارة بدون سائق. مو زمان نصوص تشريعية في تونس. نجمش تجيب تنتونتي سيارة بدون سائق وتحطها في تونس ما تجمش
0: مجال الطرقات اللي عندك وبالقوانين اللي عندك
1: وبالنصوص التشريعية اللي عندنا راهو كل تقول لي فما وسائل طرق بديلة حط نص عليها بنص عليها بالقانون وبناتنا في لأنه في الأخر كنا نختلفوا ما يفصلها بناتك القانون
0: به. وجود الأمن في المناطق هذه مثلا كي تبدأ عندك النقطة تسكرت معناتها مدخل ولا مخرج تسكر شنو دور الأمن الغادي؟
1: لا هو في العادة عادة إذا كان الأشغال تتطلب حضور ضابط العدلية هي تحضر الضابط العدلية المختصة في مجال المرور والدور تاعهم هو تيسير حركة الجوالين بالمكان هذاك.
0: شو معناتها تيسير حركة الجوالين؟
1: حتى توجيه السواق للمسلك الواجب اتباعه وتجنيبه من المسلك هذاك والإشارة عليهم بأنه المسلك هذاك معناه مغلق وهو المسلك البديل خاصة هو أنه يوجههم المسلك البديلة مع ديما التوصية بالتخفيض في السرعة وغيره معناه الرقابة نتاع الطريق لعوان الضبط العدلية المختصة من حرس مرور ولا شرطة مرور حسب الاختصاص الترابي وضرورية بهذا في هذا الاساس.
0: الضبط العدلية اسكو دورها هذا كيف انها هي تعطي الملاحظات بخصوص عدم وجود مثلا هاللافتات اللي تشير الى وجود اشغال معناتها هما يعرفوا اللي هو
1: يلزمهم يفرضوا على المقاول ولا على القائم بالاشغال انه يحترم النص. ما شكون بيدي سلطة هو مراقبة تطبيق القانون؟ ما هي الضبط العدلية بالاساس على الميدان هي ذيك البوابة الأولى كما يقولوا ذاك الخط الأمامي في هذا ولا في غيره معناه شكون يعاين الجرائم وشكون يكتشف في والمخالفات اللي تصير وتجاوزات القانون اللي تصير هم عوان اللي على الميدان اللي هم عوان الضبط العدلية مختلف اختصاصات مختلف تصنيفات مختلف في رقم.
0: على كل حال هو الحقيقة مواضيع هذه قانونية لابد أنه نعود نذكر بها في كل مرة أستاذ على خاطر راهو يسوءني كثيرا أنه اليوم أصبحنا نطبع مع حاجات ماهيش قانونية واليوم كي طالب أنت بحاجة قانونية تحس اللي فيما برشا ناس ضدك ولو أنه لهنا زاد في إطار آخر أنه برشا ناس ما عندهاش الجرأة ربما أنها تثير الموضوع من الناحية القانونية تستنى شكون يقول لهنا نعود نقول راهو الحقوق نطالب بها ونفتكها بالقانون
1: في إطار قانوني
0: في إطار قانون بالقانون لا دون تجاوز وبالقانون اليوم كي نقول لك محط بلاكة ما تنجمش تقول لي ما كنتش تدبر لنا شو نعمل وما نعملوش.
1: أنا مش اللوم على الناس اللي تطالب بتطبيق القانون ولا تطالب بحقوقها. أنا نلوم للناس بعض الناس اللي تبرر التجاوزات اللي تصير على القانون. المخالفة القانون تبقى في كل حالات مخالفة كبيرة ولا صغيرة هي مخالفة وكل مخالفة القانون هي تستوجب التتبع وتستوجب المؤاخذة إداريا قضائيا أمنيا لكل معناها موضوع عنده معناها التوجه الخاص نتاعو. لكن اللي وجعني أنه تلقى شكون يبرر لمخالفة القانون يقول لك واش كان عليه هيك اش كان عليه
0: عادش بيه ساعة ولا ساعتين والناس قاعدة تخدم على رواحة وش بيك انت قاعدة في الكهرباء وتنبر على عباد
1: شو وضعيتي أنا في السيارة ذيك شو عندي عنديش التزامات أخرى عنديش التزامات مهنية شي طبيعة العمل نتاعي يعني شو مربوط بمواعيد معناها مضبوطة
0: والله كلموني مجموعة من الأصدقاء والصديقات والسيد في ذهابا وإيابا معناها هما مروحين تفاجئوا بوجود غلق الطريق يقول لك معناتها كل واحد وثنيته معناها يقول لك انا باش نرجع لذيل الدنيا راهو ما عنديش مكان اخر
1: صحيح
0: ويعاودوا يقولوا لي اللي فما شكون رجع معناتها في العشيه ونسى المساله هيكيه واللي يقول لك هاتوا راهي فات الاشغال انت قداش هي بكلها هي المسافه هي المسافه في حد ذاتها والله العظيم شيء ينطق معناها انك تلقى طريق والطريق هذاك يتهيأ يقرقشوه معناتها ينحيوا كالزفت متاعه الكل هذاك الكل ويخليوه معناتها العلو متاع بداية الطريق والطريق اللي تهيئ هذاك راهو ما يضر بإطارة السيارات وبالأفونتران وباللي تحب انت من السيارة معناها قعد مدة طويلة بعد المدة الطويلة هكية باش تحركت الجهة المعنية وباش تتركح الطريق تقوم تتسبب معناتها في تعطيلات للعباد ذهابا وإيابا. فما شكون قال يرجع العشية والعشية كي قال روحه ما عندوش الإمكانية باش يرجع بالتوالي يقول لي اللي هو أشاروا عليه باش يتبع مسلك فلاحي. قالوا لي الرعب اللي عشناه في المسلك هذاك الرعب اللي عشناه في المسلك باعتباره طريق مكسر وباعتبار بعد صبت المطر وباعتبار انه فما كرهبة وحلت وما قاوش كيفاش يرجعوا بالتوالي وباعتبار انه تشنجت اعصاب برشا ناس واللي يحب يعمل ديميتور وحل ما نجمش يعمل ديميتور باعتبار انه ثنيه ما ترجعش. فبالتالي علاش نعيشوا الناس على اعصابهم؟ علاش ما نقوموش بتطبيق القانون؟ علاش اليوم المواطن تثوروا له اعصابه علاش علاش وانت غادي موجود باش تحمي المواطنين كيما تحمي زاد كيف الاشغال هكية؟ اليوم انت موجود لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ماكش موجود باش تنتصر لطرف دون اخر. نحكي على الاداره بصفه عامه، راك انت كاداره كيما عندك اشغال تطلب من المقاول باعتبار الاتفاقية اللي عندكم القانونية وكذا انه باش يقوم بها، راك زادة كيف كيف باش تحافظ على حقوق المواطنين. المواطن اليوم اللي يحس روحه اللي ماش عنده حتى قيمة وحتى اعتبار عند البعض، اما عند دولته ديما حقه موجود وديما موصان، وديما اذا كان ملقاش كيفاش ياخذ حقه مباشرة راهو ياخذه بالقانون قدام الإدارة المعنية وقدام المحاكم المعنية زادة كيف كيف. معناها لهنا باش ما نقولوش دولتنا هايلة، باهية برشا. عندنا بعض الإدارات وبعض المسؤولين وبعض الأعوان وبعض الموظفين اللي مش فاهمين الدنيا ومش فاهمين القوانين، واللي من حين لآخر مثلش كي نعود نذكروهم صحيح. اللي ثم قانون في البلاد حتى بلادنا تمشي وتتطور مش تتقاخر. احنا نحب بلادنا كما لو يحب البلاد أحد. نعود نذكر ونقولوا قوانين البلاد نذكروا بها من خلال هذا المنبر. إذاعة المناسير هي إذاعة القرب من كل مشاغل الناس. راهو كي نقول أنا مش على خاطر هي حادثة معنى أنا تعرضت لها كمذيعة ولا مقدمة
1: برنامج كمواطنة عشرية.
0: كمواطنة، لكن أنا كرا بقية المواطنين أنا حاملة ولا معبرة عن صوت الناس اللي في الشارع، اللي فما ساعات تلقى مسؤول عنده واجب التحافظ مش يتكلم، اللي تلقى فما ناس ما ترشني القناة اللي بتشمشي لها، اللي فما ناس يقولك وصل لي صوتي خاطر جاوني برشا معناتها مراسلات بريفي وصلنا صوتنا مش نعودوها بور لا انيام فوا. عندك طريق سكرته لأشغال حط بلاكة، والبلاكة هيكية أو بالعربي متاعنا معناتها بالدرجة متاعنا البلاكة مش قدام الأشغال بالضبط، وإنما على مسافة تسمح للإنسان أنه يتراجع فاسيلمون مش يغرق هو ماشي معناتها في الثنية هيكية وما لقاش كيفاش يرجع، وتعطيه الطريق اللي هو البديل. تحوله لها البديل وتسهل له مأموريته ونطوله بالنا على الناس. راهو مش كان أنتم متعبين، راهو الناس الكل تعبة. نعاونوا بعضنا، مازلنا باش نواصلوا معكم اللقاء، باش نخصوا حصه ان شاء الله استاذ المساله هذه نتاع الاشغال على الطريق، وحكيت الاستثناءات من الضمان في صوره ما اذا صار حادث اللي قدر من يتحمل المسؤوليه في حاله الانزلاق ولا في حاله فلق العجلات ولا في حاله تضرر السياره والعربه وقت اللي طول الاشغال على خاطر انت يا اخي انت باش تعمل الطريق يا اخي نخليه لك على ايدك على طريق ذراك على شهر وشهرين وثلاثه والطريق محفر وانت حفرته. اجي شوف الكياسات في مسير وغير مسير وقت اللي يقوهم شقان أستاذ ويقصوهم بالماكينة ويخليه الطرف مذبب وحاد
1: مشيت العجلة
0: ولا من لافتة حتى لافتة ما هي موجودة تقولك انت بها أشغال انت بهرة والطريق خايب علاش معناتها لها الدرجة معناتها ولينا مستهترين
1: يولي هو غير صالح للجوالين
0: ونورمال مو يتسكر
1: يتسكر
0: اما مش كيما حاطين
1: انا وراك نحكيو على الطريق الامن ونحكيو على الجوالين بالطريق العمومي راهو حقنا هذاك حق من حقوق المواطنة ان المواطن ما يسامي سيارته الا ما يخلص معلومه الجوالين وفي الاجل المحدد بالقانون، واللي خالف عنده خطايا معناها يعرفوها الناس كل مستعملين العربات كل كي اليوم انت كي تخلص المعلومه من الجوالين كواجب والتزام فانك زاد تطالب براس مرفوع بحقك في طريق مفتوح الجوالين تتوفر فيه شروط السلامه المروريه بالكامل فيما كل معناها تقصير بهذا الخصوص راه موجب المساءله وموجب المؤاخذه. كما قلت ممكن نهار اخر نحكيو حتى على المسؤوليه المدنيه بهذا الخصوص وعلى حالات التامين واستثناءات من الضمان تنجم تكون حاله من حالات استثناء الضمان وغيره من عدم ذلك وشكون يتحمل مسؤوليه الاضرار هذه لان انا مواطن في وضعيه قانونيه جيت تشوف الفينيات نتاعي معلم الجولين تلقاها خالص السيارة نتاعي تلقى وراء خمس مستوفيات كل الشكليات ثم أنا نجي في طريق من المفروض أنه طريق مرقم وطريق معدل جو مفتوح للجوالين العمومي ونلقى الصعوبات هذية ونلقى الأضرار معنا التجاوزات اللي ألحقت أضرار بالعربة نتاعي. من حق كصاحب عربة تطالب الجهة المتسبة في ذلك بالتعويض. رأي تنقصنا ثقافة نتاع التعويض المرة من مدة وقت حكينا على التعويض نتاع الأضرار اللي تنتج عن قطاع الفشي الكهربائي والاضطراب في الشبكة الكهربية العديد معناها قال لك كيفاش والشركة مفلسة وكيفاش راهو هنالك تأمين راهي شركة الكهربائي والغاز ما هي باش تدفع حتى شيء من ميزانيتها هي عاملة عقود تأمين بمئات ألاف الدنانير كمش أكثر باش تعطي لمؤسسات التأمين معناها التأمين مسؤوليتها المدنية وكل تقصير يصير بهذا الخصوص وكل ضرر يصير بهذا الخصوص من النشاط نتاع الشركة هذه في علاقة بالمواطن راهو كل مواطن له الحق في التعويض. ثقافة التشكي وثقافة المطالبة بالتعويض ما زالت تنقص صحيح إجراءات بطيئة صحيح النزاعات معناها ساعات تنشبث بالنساء، لكن في نهايه المطاف ما ضاحق وراه طالب. اليوم كيف كيف طريق موعد الجولان راه هذاك المفروض انه مهيئ وصالح الجولان كما جاءت به مجله الطرقات وسائر النصوص التطبيقيه الاخرى، وكل جهه مسؤوله على طريق سواء كان طريق محلي ولا طريق معناها وطني ولا غيره، سواء كانت تجهيز وكانت وزاره او كانت بلديات او جماعات محليه او غيرها، راهي كل تقصير يثبت عليها ويترتب عليه اضرار راهي الجهه ذيك مسؤوله بالتعويض الكامل عن تلك الاضرار.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: واحنا قبل ما نحكيوا على الاضرار وعلى المطابه احنا ماذا بينا نبعدوا على ماذا بينا كل شيء يكون بارفي، ماذا بينا كل شيء يكون معناها على النحو الاكمل وعلى الوجه الاكمل وعلى الوجه القانوني الصحيح. اليوم حليت شانتي في الكيس، شنو المشكله انت تحط البلاك نتاعك؟ شنو اللي يصير لك؟ شنو باش ينقص منك؟ وعلاش ما تحطهاش؟ شنو المانع؟ شنو اللي يخليك ما تحترمش انت؟
0: وعلاش انت كاداره علاش خليني نقول انت الاداره تو هو ما يعرفش مثلا داخل الدومين الجديد، انت كاداره في دورك في المراقبه
1: كاداره
0: معناتها استغرب انه اداره التجهيز مثلا
1: شانتي وتعدى على
0: ما تراقبش معناتها شنو معناتها
1: كنا في الرقابه
0: بالضبط شنو معناتها انت ما سكرنا الكياس كهو باش تامن الاشغال والعباد شكون يامنهم
1: وهل ووقفة أخرى الحقيقة العقود اللي ما زالت هذه تتم عن طريق المناولة. إحنا في بالنا قانون مناولة وقع إلغاء أو المناولة وقع إلغاءها، لكن ما نعرفش خرجناهم من الباب دخلونا من الشباك في عدة مجالات أخرى زي كيف كيف موضوع للمتابعة
0: نرجع له إن شاء الله بأكثر تفاصيل في إطار البحث والتمحيص بلكش في محاجات إحنا تفوتنا
1: ما زالت بعض الجماعات المحلية وبعض البلديات ما زالت معنا تستعين في الأشغال نتاعها منها بالشركات هذه ولا بالخواص وفي أي إطار قانوني ما زلنا ما نعرفوش
0: وقتها
1: الفكرة الأساسية نتاع إلغاء عقود المناولة قانون المناولة والفكرة الرئاسية باش وقع افراخها من معناها خلينا نسميه بمسمياتها وكانه كيما قلت لك خرجناها من الباب رجعنا من الشباك.
0: على كل حال مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد قليل تبقوا معنا، مازلنا مواصلين في اطار برنامج في التامين.
2: ابو حجله سبيخه حفوز على الموجه 97.3
3: شنو البروغرام في الفاكونس؟
4: انا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس، سوم مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستانس جول روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
5: Gate Assurance, aujourd'hui pour demain.

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. الحقيقة من خلال مختلف برامج إذاعة المناسير نحب نوه ونقول اللي راهو قاعدين ننقلوا في صوت المواطن وقاعدين نعبروا من خلال المصدر هذايا على مشاغله في شتى المجالات دون استثناء، مهما كان المجال قاعدين نحكيه عليه في شتى المساحات الإذاعية. مشاغل مدينة المناسير نعم، وبقية الجهات نعم، باعتبارها إذاعة الجمهورية التونسية من المناسير. بطبيعة الحال عبد المشيبقى كان في الجانب الجدي، وإن باش تكون فما جوانب تثقيفية ترفيهية وغيرها، لكن مع التثقيف والترفيه ديما راهو فما تمرير لرسائل معينة وتحمل مشاغل

0: شنيقة خبيرتنا في مجال التأمين اللي رحبوا بها مع بعضنا واللي نخلي لك المجال والسيد تحكي معها. ألو مرحبا مدام سلمى.
1: صباح النور ناس الكل ومرحبا بكم.
0: يعيشك على وسهلا بك نورتنا أستاذ.
2: على وسهلا مدام سلمى صباح النور مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. وبالفعل احنا على العهد قلنا باش نواصلوا نحكيوا على قطاع العاملات في القطاع الفلاحي ونعرفوا أهمية النشاط الفلاحي ونعرفوا دور النشاط الفلاحي في المنظومة التونسية وفي الاقتصاد التونسي ونعرفوا اللي القطاع الفلاحي يشغل العديد من العاملة وخاصة من العاملة النسائية من العاملة من النساء واللي هم الحقيقة بالممارسة وبالمشاهدة وبالمتابعة لقينا اللي هذوما فئات مازال تعتبر فئات هشة يقع معنا تشغيلهم في ظروف مازال لم ترتقي للأسف الشروط الدنيا للوقاية والسلامة من الحوادث اللي ممكن تعرضوا لها وأكثرها تقريبا ألما هي الحوادث اللي تصير أثناء نقل العاملات من مكان إلى مكان آخر ولا إلى مكان العمل من مقرات سكنهم ولا من مكان تجمعهم إلى مقرات عملهم ونشوفوا أنه للأسف العديد من المؤجرين ما يستعملوش الطريق القانوني والوسائل القانونية اللازمة في نقل العمل نتاعهم ورغم تدخل التشريعي في العديد المناسبات اللي احنا كي نحكيوها لهذا راهو نقولوا المشرع التونسي وقف على الصعوبات اللي يعانيها القطاع الفلاحي وقف على الصعوبات اللي تعانيها العاملات بالميدان الفلاحي وتدخل في العديد المناسبات سواء لحمايه العاملات ولا كذلك لحمايه النشاط الفلاحي ككل. زي ما نساوش انه في الاطار هذا ديما باش نحكيوا على النشاط الفلاحي معناها كمعنى نشاط اقتصادي مهم في بالنسبة للدولة التونسية وهذاك علاش إضافة إلى العاملات في الميدان الفلاحي قلنا نلقاو حلول لابد من إيجاد حلول لضمان ديمومة النشاط الفلاحي التونسي وضمان المنتوج وضمان الريادة في هذا المجال والاسم اللي أخذته تونس والمنتوج التونسي وما عرف به من جودة وغيره. وهنا تحل الباب قلنا طالما أنه الإنسان ما نرجعوش مثلا الشعب يقول لك يهيئ كل شيء ومن يقول لك انت مارس معناها كان صبت امطار ولا تو اليوم كل شيء معناها محسوب والفلاحه تطورت المعدات الالات البذور الى اخره ثم انه هذا كله ولا يتطلب راس مال كبير ويطلب اموال طائله لنجاح المشاريع اضافه انه كنت باش تشغل العاملات في اطار قانوني توفر لهم التغطيه الاجتماعيه توفر لهم الاجور المضمونه قانونا توفر لهم الراحه وما يلزم من تبقى مجالة الشغل كل هذا ولا يطلب اليوم من الفلاح بدل مصاريف ومصاريف نجي نقول لك باهظة وباهظة جدا ونحكي على الفلاحة المساحات الكبرى والبقول والزراعات والأشجار المثمرة وغيره وهذا كل اليوم يطلب برشا مجهود وبرشا أموال ثم أنه المنتوج هذا كل كي والنشاط هذا كل كي فيه احتمال أضرر احتمال تصير تعرض مخاطر وهنا وقت اللي نوصل نقول هل النشاط هذا فيه شي إمكانية المضرة وفيه شي إمكانية المخاطر ويجي جواب نعم فإنه هنالك بالتبعية وبالضرورة إذا كان فما أخطار محتملة راهو فما عقود تأمين تغطيها المخاطر هذه وتحاول تغطي المخاطر هذه وهذاك علاش المشرع اليوم رخص لكل مؤسسة التأمين ولا لأغلب مؤسسة التأمين المتصفة بالبلاد التونسية أنها تبرم عقود مع النشطاء في الميدان الفلاحي عقود مختلفة فما اللي يبرم عقود ضد مخاطر الطبيعة فما اللي يبرم عقود موسمية فما اللي يبرم عقود العقود متنوعة الحقيقة حتى كي شفنا دراسات واليوم أنا نحكي تحت رقابة السيدة سلمى شنيق معناها باعتبارها مختصة في المجال هذا فما العديد من العقود بهذا الخصوص فما حتى العقود اللي تحمي المسؤولية المدنية تجاه الغير فما العقود اللي تحمي العمل من حوادث الشغل والأمراض المهنية وغيره وفما أساسا حسب ما شفت أنا وحسب ما نعرشته ومدام سلمى تأكد المسألة دي فما عقد مهم جدا هو عقد متعدد تأمين المخاطر المتعددة الملتي ريسك أغريكول معناها تقريبا يشمل كل هالأضرار هذه وهذا اللي نحبوا نحكيه فيه تعال اليوم نرى معناها مدى إمكانية الإقبال عليه وشو الضمانات اللي وفرها العقد هذا وشو وفرها بالنسبة للمبرم العقد وبالنسبة للمتعاملين معه المتداخلين في المجال هذا مبرم العقد كما قلت لك لأنه عنده معدات وعنده جرارات وعنده محركات وعنده غيره من الأمور وثم مسؤوليته تجاه الغير ومسؤوليته في المنتوج اللي يسوقه تجاه الغير مسؤوليته مع الناس اللي يخدموا معاه متعاملين معاه هذا كل كائن درع عقود تأمين هذه كافية ولا مش كافية ندرى هنالك إقبال على العقود هذه ولا ثم ما ننساوش

0: عشان ليه احنا انطلقنا من نحكي مش نحكيه على العاملات الفلاحيات. العاملات الفلاحيات كي تتعرض واحدة منهم إلى مخاطر من هذا النوع، إيش هي الإجراءات المتبعة ولا إيش هي حقوقها المضمونة بهذا الخصوص؟
1: بس نشكركم على الاستضافة. الأسبوع الفارط حكينا على موضوع مهم برشا كما ذكرتوا، تأمين متاع المرأة اللي تخدم في قطاع الفلاحي. حكينا على التأمين الصغير الميكرو أسيورانس وكيفاش ينجم يكون وسيلة باش نقربوا التغطية التأمينية للمرأة الريفية ونوفروا لها حماية تتماشى مع ظروفها وإمكانياتها. اليوم باش نكملوا في نفس الموضوع، أما باش نركزوا أكثر على جانب مهم برشا هو تأمين ضد الحوادث البدنية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي. معناتها كما تعرفوا ما المرأة الفلاحة كيف أي عاملة تتعرض يوميا للمخاطر وحوادث، نجم تكون بسيطة أما تنجم زيدة تكون خطيرة وتخلي عندها إصابة عجز مؤقت أو دائم لا قدر الله. ومن هنا يجي دور التأمين، كيفاش ينجم يحمي المرأة الفلاحة ويعاونها هي وعائلتها في حالة وقوع حادث، شنو تنجم توفر لها تغطية التأمين ضد الحوادث البدنية. هذا هو الموضوع اللي باش نحكي عليه بالتفصيل. باش نبدأ باش نفسر شنو معناتها هو العقد هذية ضد الحوادث. يضمن للمؤمن عليه معناها للمرأة تعويضات في حالة وقوع حادث بدني، معناها صار حادث بدني. والنقطة المهمة هي إنه الحادث ينجم يصير أثناء معناها بالنسبة للشروط متاعنا احنا العامة في العقد هذية، معناها يغطي أثناء ممارسة المهنة ولا في الحياة الخاصة، معناها 24 ساعة على 24، 7 أيام على 7 أيام راهو التغطية هذه موجودة، معناها في كانها في مكان العمل أثناء التنقل وإلا في المنزل متاعها ولا في أي بلاصة.
0: يعني مش بالضرورة مرتبط بالنشاط الفلاحي.
1: ما هوش بالضرورة مرتبط بالنشاط الفلاحي. معناها هي فيها معناها تغطي معناها الحوادث اللي تنجم تصير أثناء العمل، أما زيد الحوادث الأخرين في الحياة الخاصة. به دونك التغطية هذه ما تقتصرش على الحوادث اللي تصير في الخدمة، هي حماية من حوادث السيارات، الدراجات، النقل العمومي، محاولات الإنقاذ متاع الأشخاص ولا الممتلكات. مثلا صارت لا قدر الله حريقة ولا حاجة وهي حاولت تنقذ شخص ولا ممتلكات وصار لها معناها الحادث هذيك، راهو الي معناها هي الي كوفيرت. في حالات الدفاع الشرعي كان مثلا باش تدافع على روحها صارت لها حاجة ودافع على روحها دونك صار لها الحادث هذا هي كوفيرت. الأنشطة الرياضية، الحوادث ناتجة على السواعق، الحريق، الغرق، الاختناق نتيجة غرق أو غازات، في حالة تسمم، عضات حيوانات، لسعات الحشرات والثعابين، هذا الكل معناها يدخل في التغطية، معناها أي نوع متاع حادث ينجم يصير لها.
0: شو اسم العقد هذا يا مدام بلي؟ الانديفيديوال اكسيدون.
1: انديفيديوال اكسيدون، عقد تأمين ضد الحوادث البدنية.
0: ما باش الناس اللي تفهمنا اللي معناها عنده رغبة في المسألة دي ويحب يزيد يطلع، باش يكون عنده على الأقل المصطلح هو عقد التأمين الفردي أو الانديفيديوال اكسيدون.
1: اي ما هو ما يقتصرش على المرأة الفلاحة، راهو ينجم يغطي اي شخص معناها يحب يكتتب العقد هذا.
0: انا اي مواطن ينجم يكتتب العقد هذا لخاصة نفسه. معناها حتى الحوادث المنزلية اللي تصير له ولا حاجة المواطن.
1: اي حتى عندك معناها عنده سكون عاملة منزلية باش تخدم ولا يجيب دهين ولا يجيب حد معناتها معناها ينجم يعمله حتى على نهار الكونترا هذا. بالنسبة للاكتتاب معناها في عقد التأمين هذا ينجم يتعمل من طرف المرأة معناها العاملة وهي أو من طرف المؤجر متاعها، معناها ينجم سواء هي تمشي وتعمل العقد هذا ولا المؤجر يعمل لفائدتها، هو السوسكريبتور هو معناها المكتتب أما هي المؤمن عليه. يعني مثلا المرأة تنجم هي بيدها تختار تعمل العقد يحميها من المخاطر هذوما، وتنجم تكون تغطية متوفرة عن طريق المؤجر اللي تخدم عنده إذا هو يختار يأمن على العاملات متاعه. وينجم يكون العقد هذية فردي ولا جماعي، معناها ينجم المؤجر يعمل عقد جماعي للعاملين عنده الكل، معناتها ينجم يكون فيه 3 من الناس 4 من الناس حتى قد ما عنده
0: بأسمائهم ولا بالأعداد بالله
1: بالأسماء
0: نوميناتيف معناها
1: أي نوميناتيف يلزم بطاقة تعريف الوطنية. بالنسبه للعقد
0: معناها ما حضرنا عليه سيرتك سؤال هذا لانه ساعات العاملات في الفلاحيات اليوم يجيب مجموعه وغدوه يغير معناها يجيب مجموعه اخرى
1: ما فما حتى
0: ينجم يزم يغير في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ على مستوى التامين لانه هو باسمائهم ببطاقات الهويه نتاعها كما قلت لي بطاقه التعريف
1: لازم يكون بالبطاقه ينجم المؤازر اذا يعمل العقد لفائده المجموعه هذه وتكون جماعيه والميزه في العقد هذا انه خلال مده العقد نجم تصير تغييرات في عدد الاشخاص المؤمن عليهم يعني اذا انضمت عامله جديده للمجموعه نجم تم اضافتها للعقد اي كان عامله اخرى ما عادش معنيه بالتخطيط نجم تم عمليه اخراجها من العقد فما معنى ونحسبوا زيد بال
0: ما يقابل ذلك من
1: معناها اي ما يقابل ذلك معناها ولا نرجعوا معناها كان ما فما مده زمنيه ما فعلتش فيها التخطيط به يعني العقد الجامعي عنده نوع من المرونه دونك الاشخاص المؤمن عليهم ينجم يتبدل خلال فتره سريان العقد به شنو الاخر تحب نفسروا شنو الضمانات
0: ماذا بينا
1: به سنقول هو بعد ما يكتتب العقد هذيك وكل شيء بطبيعة يلزموا يقولنا شكونهم العاملات شنو يخدموا بالضبط وحسب طبيعة النشاط والعدد متاع الأشخاص والضمانات المختارة ورأس المال معناتها هو بش يختار رأس المال المؤمن عالي هاني بش نفسر الضمانات بالضمان بش نفهمه به نبدأ الوفاة أول ضمان هو الوفاة إثر حادث به لا قدر الله إذا الشخص المؤمن عليه يتعرض للحادث ويكون الحادث هو السبب في الوفاة شركة التأمين تصرف رأس المال المتفق عليه معنيتها هو كي بش يجي يكتتب العقد فهمت بش يقول أنا بش يحدد رأس مال مثلا يقول أنا في بالنسبة للضمان متاع الوفاة راني نحدد 10,000 دينار
0: مثلا
1: 10,000 دينار إذا كان صارت الوفاة راهو المستفيدين اللي تم تعيينهم معناه هو من الأول باش يقول المستفيدين شكون مثلا هي المؤمن عليها وأولادها مثلا هما اللي مستفيدين هي تحدد شكون المستفيدين في حال الوفاة ولا اللي ما عندوش أولاد مثلا يقول
0: يعين شكون المستفيد
1: يعين مثلا راجل ولا مرته حسب
0: بيه وإذا ما يعني إذا شبت نرجع للقانون تبقى الفريضة الشرعية تبقى الفرض
1: الشرعي
0: الوفاة الشرعية بالضبط
1: بعد
0: وهنا رأس المال قلت لي نتاع منحة الوفاة معنا عند الوفاة يتحدد مسبقا باختيار المكتتب العقد
1: أي من الأول خاطر احنا زيدا كي باش نحدوه هذيك باش يدخل في المعلوم نتاع المعلوم نتاع معناها الأسيورانس
0: معلومة التأمين
1: معلومة التأمين هو اللي باش نحدوه
0: بطبيعة وين باش تطلب أكثر تغذية باش تدفع أكثر فلوس
1: دونك كيما قلت مثلا كان احنا من الأول اخترنا 10,000 دينار كان صارت وفاة ديما نحكيو ناتجة على حادث مش على وفاة عامة مش ناتجة على مرض ولا حاجة دونك هذاك 10,000 دينار باش يمشي للمستفيدين اللي تم تعيينهم من الأول به هذا واضح
0: بالنسبة هو اللي هنا الوفاة مدام بنتيجة العمل أو بمناسبته هيك تقريبا
1: نتيجة العمل
0: أو بمناسبته إنسان يكون متوجه للعمل ويصير له وفاة في الطريق يعتبر هذاك مؤمن مغطي بعقد التأمين ولا يكون هو في ولا هو يكون هو يكون في الحقد يكون في الحقل مباشر للعمل وفجأة يحصل له معنى تحصل الوفاة
1: هذا ما هوش تأمين ما يدخلش في نطاق عقد تأمين ضد حوادث بدني هذا ما تغطية اجتماعية حاجات أخرى
0: معناها يلزم يكون في علاقة بالعمل
1: ليه بالنسبة للعقد اللي نحكي عليه هنا ضد الحوادث البدنية يلزم يكون في في العمل ولا غير العمل حتى في الدار ولا في الثنية ويلزم ناتج على حادث حادث
0: يلزم ناتج على حادث مش على الطارئ الصحي
1: يلزم ناتج على حادث
0: معناها
1: اللي... اسمه على جسمه هو اسمه عقد التأمين ضد الحوادث البدنية
0: معناها اللي يكون الوفاة نتيجة عارض صحي طارئ ماهوش حادث
1: ماهوش حادث
0: ما هو هذا الوفاة شو عندنا آخر
1: الضمان الثاني اللي هو العجز الدائم هذوما الضمان زوز ضمانات الاهم محوط في
0: الاساسيه
1: الأساسية فوالا.
0: هو خليني أقول لك مدام سلمى أنت تو باش تحكي لي على العجز الدائم ولا نعم أنت بيك توسع بالك معنا وتحكينا بأكثر تفاصيل، لأنه العجز الدائم هو اللي يرتب آثار أكثر من الوفاة، لأنه في نهاية المطاف في الوفاة لما لي فيه كما يقولوا حد شيء ما يتعوض، لكن الإنسان كي يصاب بعجز بدني وخاصة كي تبدأ نسبة العجز كبيرة هذيك المعضلة الكبرى الحقيقة.
1: صحيح به دونك هنا إذا الشخص كما العادة يتعرض للحادث والحادث هذا يخلي له إصابة أو عجز يبقى بصفة دائمة ينجم يتحصل على تعويض به. كيفاش اش معناتها؟ معناها هو كي باش يتعرض للحادث بالطبيعة باش يعلم شركة التأمين باش يجيب لي سيرتيفيكا ومعناها التقارير الطبية الكل شركة التأمين والطبيب هو باش يحدد لي هو عنده نسبة عجز. اش معناتها؟ معناها مثلا هو تحت على يدها مثال تحت على يدها بعد ما وصار معناها حالة اللي هي أنا مشيت ركبت في السبيطار وعملت عملية وكل شيء شفت بعد ما تكملك العملية وبعد ما تبرى وبعد ما
0: استقرار الوضع الصحي نتاعها
1: أي بعد الاستقرار الكامل شركة التأمين تبعثها للخبير. الخبير هو طبيب معناتها اللي هو أجري من عند الفتوزة
0: من الأطباء الواردين في القائمة معناها
1: هذا هو وهو باش حسب عندنا برام جدول هو برام
0: جدول مرجعي يرجعوا له الاطباء
1: اي فما جدول مرجعي هو في الشروط العامه نتاع العقد هذايا مكتوب مثلا يقول لك كان اليد اليمين تزرت مثلا
0: نسبه العجز تكون بين كذا وكذا
1: كذا وكذا كل شيء واضح دونك هو باش يستند عليه الطبيب هذا الطبيب الخبير وباش يعطي نسبه عجز مثلا يقول 10% مثلا
0: أيوة.
1: كان قال 10% واحنا من الاول حددنا راس المال كي خدمنا الكونترا حدد هو قال مثلا 10 ريف دينار هو راس المال في حاله العجز انا باش نحسب كيفاش 10 ريف دينار نضربها في 10% دونك هي تشتيخو مليون 1000 دينار
0: انا 10 نسبه 10% عجز زي باش تاخذ 1000 دينار
1: 1000 دينار كانها 10000 دينار رأس المال
2: ضعيف شوية المطلوب
0: لكن هذا هو ضعيف جدا المبلغ كما هيك
2: ضعيف
1: اي هو
0: ما تعرف انت ما تعرف اذا كان في نهايه المطاف باش نرجع للقانون المدني باش نرجع للفصل 107 مجال التزمه العقود التعويض يجب ان يشمل كامل الخساره لهنا لهنا لهنا لهنا المسؤولية على مكتتب العقد راهو الناس اللي تقرقش في عقود التأمين سامحني في العبارة وتبيع وتشري وتحاول تتوج الكونتراكت الرخيص راهي ماهيش باش القضاء منها تكافئ لأنه العاملة هذيك غدوة إذا كان التأمين المتفق عليه ولا رأس المال المتفق عليه ما يغطيلهاش التعويض راهي تنجم تطالب مؤجرها بالتعويض التكميلي مباشرة وبالتالي اليوم دعوة للناس اللي تنخرط في التأمين هذا أنها توفر أكثر ضمانات لأنه كما قلت التأمين ضروري وأساسي والتأمين راه ما يغلاش راه أنت اليوم في حالة وقوع الحادث ولا أي سنيسر وقتها تتفكر أهمية التأمين هذا الناس اللي يلزم تترسخ العقلية هنا في مجال في القطاع الفلاحي وفي كل القطاعات بصفة عامة اللي فيها احتمال المخاطر واحتمال الإصابات والوفيات وغيره
1: هنا من مسؤوليته المؤجر باش يحدد معناها رأس مال مهم معناها باش ينجم يحميهم أما راهو تنجم تكون هذه العقد راهو تكميلي مع الـ مع الـ
0: مع الـ مع عقد التأمين اللي يقوم به الفلاح اللي خاصة نفسه
1: لي سيكوريتي سوسيال معناتها
0: تكميلي للتغطية الاجتماعية هذاك
1: تبدا ينجم يكون تكميلي مع التغطية الاجتماعية
0: وقت يكون غير وقت يكون مؤجرها زاد منخرط ويصب عليها زاد في الضمان الاجتماعي مع معضلة أخرى زاد مدام صحيح
1: صحيح معناها هما يكملوا بعضهم
0: هما الاثنين ضروريين واثنين لازمين والناس اللي تخدم في النساب في القطاع الفلاحي مطالبون باش يأمنوهم ضد جميع المخاطر كما كنت تحكي لنا سيادتك وهذا راهو مش مزية او منة او فضل هذا واجب وحمايته هنا اكثر من واجب والدور الكبير اللي يقوموا به في القطاع الفلاحي وفي المجال الفلاحي رفقا
2: يعطيك الصحه بارك الله فيك كنصل لهذا اللقاء ديما للحديث بقيه بارك الله فيك مدام شكرا جزيلا اللي رافقتنا من خلال هذين العددين من برنامج في التامين في حديث على تامين العاملات الفلاحيه كما قال ان شاء الله في مناسبات اخرى تجمعنا بك سيدتي الفاضله مدام سلمى شنيق خبيرتنا في مجال التامين بارك الله فيك استاذ محسن كبوج ومازال عندنا استشارات راه في مجال التامين نرجعوا لها ان شاء الله في الحصه المقبله تحيه للجميع الى اللقاء
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو بروغرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوفي تصليح الكهرباء
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع غات اسيغونس سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء غات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7 سور 7 24 سور 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم
6: كات اسيورانس aujourd'hui pour demain
7: في التأمين
8: تمام العاشرة على موجاتنا نجدد لكم التحية من قسم الأخبار إلى موجز إخباري أكد المندوب الجهوي للسياحة بالمنسير فواز بن حليمة أن نزل جهة المنسير وفرت 288 طنا من الفضلات العضوية لفائدة الفلاحين خلال شهرين ونصف في إطار مشروع تثمين الفضلات العضوية بالنزل في الجهة. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح أن تحديد السعر الأقصى لباهي قارورة المياه للعموم ب 850 مليما يعتبر قرارا صائبا يدعم حق المستهلك بعد أن شهدت أسعار المياه المعدنية المعلبة انفلاتا في الفترة الأخيرة في ظل ندرتها في الأسواق. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية اليوم بقروض التصريح على الشرف مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرض وداعيا البنك المركزي لتفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد طهران. قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أن الحرب العسكرية لم تؤدي إلى تحقيق أي نتيجة وأن الأمريكيين يطلقون الآن على الهزيمة التالية عنوان الحرب الاقتصادية. وأضاف المسؤول الإيراني أن واشنطن تدعي أن طهران باتت على وشك الهزيمة ولكنها في المقابل تتوسل إلى حلفائها لمساعدتها. نهاية الموجز إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة
3: المنسير خبر ورخبر
9: الموجة ورموجة
3: جديد كل نهار
9: الموجة ورموجة
3: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاه.
2: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل معنا في صيفنا على كيفنا. أهلا وسهلا ومرحبا، حلقة جديدة، عدد جديد معاكم حتى نص النهار في بثنا المباشر. نرجع لكم بعد العطلة، نرجع لكم طبعا، وفما تغييرات زاد اليوم على أعضاء الفريق، لأنه كما تعرفوا الصيف صيف العطل، الراحة، السفريات، الالتزامات العائلية مع الصغار، ترهيدهم، عطلتهم، لابد أن كل واحد فينا يرتاح مدة، ساعات تكون طويلة، ساعات تكون قصيرة، أما بصفة عامة الناس الكل يرتاحوا، كل جميعة 10 أيام يرجعوا للنسق العادي، الحياة وإكراهاتها. كلنا نحبوا ماذا بينا في السخانة هذه نكونوا متفرهدين، نكونوا على شط بحر، نكونوا أقل شيء في الدار، في الظل، فماش خروج، فماش التزامات عمل، فماش التزامات حتى ساعات التزامات العائلة وأشوار الدار والعائلة، ولكن كما تعرفوا الحياة هي هذيك. وإحنا قد إن شاء الله التحديات، وفي برنامج صيفنا على كيفنا إحنا عنا مبدأ، وأنه الصيف للنشاط، للعمل، لتنمية الذات، للتفاعل مع المحيط، لحسن التفاعل مع المحيط طبعا، للمشاركة في الحياة، كذلك المجتمع المدني، لكل شيء بما في ذلك العمل متاعنا اللي هو أساسي في حياتنا. اليوم مشكورة الدكتورة سلو بن حوالة باش تحضر معنا، لأنه ويئم لقوي ذي سهم الدرعي في رحلة، إن شاء الله نتمنى لهم عطلة طيبة ويرجعونا الأسبوع القادم بإذن الله. إذا اليوم موضوع مهم برشا، وبما أنه تحضر معنا الدكتورة باش ناخذوا الموضوع اللي عنده أهمية قصوى معنا وندرسوه مع الطبيبة النفسية، اللي هو الضغط النفسي اللي يتسبب فيه فصل الصيف، أو اللي هو موجود ربما في كامل أيام السنة، ولكن في فصل الصيف يكون ربما أكثر أو يظهر أكثر، أو العوامل والأسباب اللي تجي في الصيف تزيد الضعف من إحساسنا بالضغط النفسي. إذا مش نحكيه عليه من هنا لآخر الحصة. الناس الكل مرحبا بكم على 73 460 800، بحثكم الدكتورة كيما العادة برحابة صدرها جاوبكم على كل تساؤلاتكم. ترافقنا اليوم مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وكما قلت استناكم على 73 460 800. معنا أميرة البارة المتربصة متاعنا، إن شاء الله ربي يوفقها وينجحها في مدة التربص باش تقوم العمل المهم اللي هو الإخراج الرقمي للمغرومين بالصوت والصورة، وزميل محمد سيدية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. بعد النغم نرجع لكم ونستقبل معنا الدكتورة سلوى بن حوالة الطبيبة النفسية.

0: مرحبا من جديد سيفنا على كيفنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي عداوا الصيف به. تو بدينا نحكيوا على اواخر فصل الصيف خاطر ولينا نحكيوا بعد جوان جويليا شطر اوت ولينا اليوم 20 اوت ولينا نحكيوا على كيفاش عدينا الصيف ومازالت راهو بقيت الصيف خاصه باشهر الخريف سبتمبر واكتوبر اللي لما حال الطقس يتبدل فيهم ولكن فيهم زاد لا رونتري وفيهم العوده نتاع الطقس الخريفي ربما ان شاء الله ربي يرحمنا جاي امطار أمطار إن شاء الله تكون ناس مليح مش كما التوقعات الجوية. لكن في الفترة هذه نعيشوا الظرف هذاك الكل وإحنا كما قلت موضوعنا الضغط النفسي اللي تسبب فصل الصيف وحتى أواخر الصيف اللي نبدأ ناخذ فيها في المعلومات حول الفصل القادم وكيفاش باش يكون بعد موجات الحر اللي ما زالت متواصلة الأسبوع هذا والأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله ربي يقدرنا عليها. الدكتورة سلوى بن حوالي الطبيبة النفسية باش نستغلوها بالباهي اليوم. صباح الخير دكتورة.
1: صباح الخير مرحبا بك وسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: سهلة.
0: عندك غيبة علينا.
1: شحوي
0: الخدمة الساعة.
1: الحمد لله.
0: شحوي نفسي العباد
1: جوستمون باش نحكيو دي بيغ ان بيغ.
0: وي
1: بيان سور
0: فرحتني.
1: احنا كنا نحكيو اون اوف الحكايه قطعان الماء والضوء اللي كان يكول نتاع السخانه معناتها لي تمبيراتور دوك هذاك الكل ارهاق نفسية المواطن دون الأعباء المادية اللي باش نحكيو فيها دون الأعباء متاع الصغار اللي هما في معطلين على القراية إيديكو فما الريتم اللي فسد فما النوم اللي فسد فما الحاجات سيبليمونتير هذية متاع الماء متاع الضوء دوك حاجات هذيك تزيدنا راهو في الإرهاق النفسي. ما نقولوش اكتئاب أما نقولو تزيدنا في الاعتلال اللي هو نوع طفيف من الاكتئاب اللي الناس تولي على أعصابها أكثر والناس تولي متهيجة أكثر والناس تولي مسترسية أكثر وانسي بشوي دونك ما أوني با بيان.
0: هو نسق فصل الصيف اليوم باش نحاولوا وإحنا علاش نحكيوا على ضغط نفسي في الصيف وكما قلتين رأي الفترة هذه ما يش الفترة اللي باهية بالعكس خاطرك الفترة هذه تعيش في الصيف موجات الحر من المشاكل الصيف وفي نفس الوقت مخك وعينك في الفصل القادم كيفاش باش يكون وفي صعوبات العودة رأي للدراسة للجامعة للعمل الستاج كلها عودة عودة لنسق الحياة بالنسبة حتى لربة بيت عودة أولادها وزوجها وكذا حتى اللي ما تخدمش مثلا وفما ناس أي صح عليك أنت ما تخدمش لا عندك القراية لا خدمة والله لا يعيش وطأة العودة بالقدا خاطر كنت ماكش بمعزل عنها مادام عندك فاميلي
1: صغارك في الدار وبعد صغارك في جعوري تم نرمال فما دوك
0: شانجمون ريتا هذه الفترة هذه أنا نحسها صعبة شوية فيها ضغط نفسي كبير على خاطرك أنت تعيش فيه وطأة الفصل ذي بموجات الحر اللي فيه بالمشاكل
1: زيد عليه ستريس الرونتري
0: وانتظاراتك وترقباتك من فصل الخريف اسكو باش يجيك الفصل اللي هو ناس مليح ولا باش يجيك زاد بالغط والامطار الغزيره جدا مش ما نقولش حوايج اخرى.
1: وعلى فكره هو الخريف ديما فما عنا الاكتئابات الموسميه نتاع الخريف اللي هي زاد فريكونت معناتها
0: يا لطيف
1: خاطر برشا عباد الطقس يبدا يظلم ورعد فما برشا ناس راهي تتقلق برشا معناتها فما اكتئابات موسميه مربوطه بالخريف وفما برشا قلق ورهابات
0: ما تنساش اللي هو في مرجعيتنا الثقافيه الخريف هو فصل الكابه راه
1: اي هو راهو جست
0: في الشعر نتاعنا في الادب العربي
1: في صيف الفرحه راهو
0: احنا العمر الكبير اللي هو نحب ولا نقعد واحنا ماشيين للكل العمر الخايب نقولوا خريف العمر
1: ولا معناتها الخريف
0: الخريف ديما في مخيلتنا الثقافيه هو الفصل على حاجه
1: سوداء شويه
0: والله وساعات ناس مليحه على الصيف راه
1: على الصيف هذا نستنيو فيه احنا بيدنا
0: على الصيف هذا نستنيو فيه
1: نستنيو
0: فيه ان شاء الله ربي يرحمنا بمطيرة باهية تكون مطيرة زاد ناس مليح مش كيما نسمع في التوقعات الجويه وربي على ذكر التوقعات الجويه تابعوا المعلومات انا نحب الناس تطلع اما راهو ما تحملوش وطأة التوقعات الاختيار قبل ما تصير على خاطر راهي ساعات تكون خاصة كي تكون على مدى طويل تبدا ماهيش صحيحة حتى مش صحيحة بالضبط اما فما تفاصيل تفرق يعني كي يقولوا امطار غزيره ويقولوا فيضانات يفرق يمكن ما تكونش غايه فيضانات تكون امطار غزيره
1: احنا ضد التوقعات لانه كما قلت انت نجمه تصيرش حاله تخوف وهلع
0: وعلاش تخاف على حاجه قبل ما تقع
1: حتى فما ناس راهي راهو شوف العباد كي تقول فاش يحكي وراهو فما ناس سنسيبل لي ديتاي هذا مرا مش الناس الكلها واحد اخر يقول لك كيفاش هو برا جاي فما ناس راهي تبدا الانتيسيب والانغواس معناتها تبدا تستبق وتبدا خايفه وتبدا مفجوعه وتبدا فما ناس راهي تكبر شوية، تخاف أكثر من اللي شوية
0: يستبقوا. فما ناس يخافوا،
1: هو يخافوا
0: هو أصلاً أكثر من اللي جاي.
1: هو أصلا فما مرض عنا سيلو تخبل أنكسيتي جنراليزي، معناتها مرض القلق العام، اللي هو إنسان ديما يستبق الحاجة الخايبة قبل الباهية، وإنسان ديما عايش أليرت، عايش خايف. دونك أنت كي تحكي معاه ليزانفورماسيون من هذا باش يزيد له فيك الخوف هذاك، دونك باش يبدا ديجا هو متقلق داخل متقلق على حاجات كيما قلت أنت تنجم ما تصيرش.
0: وكان
1: صارت تنجم تصير، لو كان صارت تنجم تصير باللطف زاد النجم ربي يصير يصير معاه لطف،
0: معناتها تنجم تكون بلطف نشكر بقول. أما زاد الحقيقة هي الأخبار تخرج من مصادر معينة، أما الريزو سوسيو تشعل يسر وهذا يزيد.
1: احنا رأوا الفايدة في الأخبار المستبقة هذية، ولكن يقولوا توقعات أنه الدولة مثلا تحضر روحها، تحضر كما يقولوا سمحني أنتخيمي لوناس روغارات باش ما تصيرش فيضانات، تعمل نزير استباقية
0: كانوا يعملوه،
1: ما مش باش
0: كانوا يعملوه في المكاتب المغلقة والمواطن ما يسمع حتى شيء وتتعدى كل شيء لباس، وجاتنا الأمطار الغزيرة وجاتنا كذا وعزيناها،
1: ولا كل شيء ميدياتيزي وخارج وفيسبوك وفما صحيح وفما الغلط، ولات كما نقولوا حالتها العام وحالة خوف عام وحالة استباق عام، وذاك الكل راه مش باهي باقي، نرجع لنفسية المواطن التونسي.
0: امبارح في العائلة يحكيوا لي قالوا جاية موجة حر السبت والحد والاثنين ارتفاع من درجتين للعشرة درجات. قلت له مش كون قالكم مش احنا درجتين اللي هما براتيكمون ما يتحسوش. قالوا لي انت ديما متفائلة
1: خيرا تجدوه.
0: برافو والله العظيم فما منها برشا
1: فما منها برشا.
0: به احنا كي نحكيو على الضغط النفسي خلينا نعطيو التعريف للضغط النفسي ساعة. هل هو مرض نفسي؟ هل هو حالة نفسية؟ اضطراب نفسي؟ فين فما خانة نجم نحطوه دكتورة؟
1: والضغط النفسي مازال ما ارتقاش المرض النفسي.
0: أي.
1: هو حالة نفسية بالاعتلال. بمعنى ان انسان عايش في معتله نفسيته في كرب كروب تتلقى عليه كروب حياتيه، بمعنى الحاجات هذيا اللي تصير في الزمان ما اللي يصيروا، فتخلي الشخصيه تتبدل شويه على العادي نتاعها، معناتها تاثر تاثر اسهل استثاره زاده تأثر واستثارة. إن استثارة معناتها أكثر غش، أكثر تهيش في المزاج، أكثر أرق، أكثر توتر، أكثر أعراض جسدية متاع كيما نقولوا إحنا متاع الهلع متاع خفق القلب متاع جفاف في الهكا في الحلق متاع تنفس هكا بسرعة. دوك حالة يعيشها الإنسان متاع ضغط متاع توتر اللي هي تنجم تكون راه تخليه فراجيل برشا باش يعرض يوصل للاكتئاب ونوصل حالات القلق المرضية. خاطر احنا ديما القلق نجم يكون مرضي كان عنده اعراض معينه وعنده انتونسيتي معينه وعنده تاثير على حياته اليوميه، مي سينا اذا كان موصلش تاثير هذيك ديك حاله واللي تخليه مهيئ ولا معرض ولا ارضيه هشه لك الامراض هذيك. دوك هي حاله متاع انسان عايش نقولوا احنا اندر بريشر، عايش ديما إتا مضغوط إتا توتر، حواسه كلها أليرت، إنسان مش مرتاح، مش لاقي مش منجمش يلقى الفرحة في ساعة، ديما تخمام أكثر من لازم شوية، ديما كما قلت لك صاحبه الأرق صاحبه، حتى ساعات ما كانت الشهية متاع الماكلة تنقص، ساعات تركيز ينقص ويظهر ذاك حتى على الفونكسيمون نتاع الكوتيديان، كان في خدمته ولا في حاجات معينه تلقاها مش مركز تلقاه ينسى برشا، وبرشا عبيد تسمح يشكيوا من الحاجات هذه، معناتها من قله التركيز من النسيان الساهل من الاستثاره السريعه من التحسس الكبير معناتها من اقل كلمه. دونك هذاك الكل هي نتيجه الضغوطات النفسيه اللي يعيشها الانسان من الضغوطات الحياتيه الاجتماعيه الماديه العائليه كل الخدمه نتاعو الفلوس زاد التخمام على غدوه كما قلت انت بكري كلي زانتوكس اللي يخرجوا اللي هذاك ما نجمش يخلي الانسان اليز، معناتها يخليه ديما معناتها يخمم في غدوه، خاصه الشخصيات هاني قلت لك خاصه الشخصيات القلقه اللي هي معرضه اكثر لهذايا، الشخصيات القلقه الشخصيات الحساسه اكثر من لازم الشخصيات المياله للاكتئاب، دوك يكون عندها حاله الاعتلال اللي هي تخليها ترهق من بعد وتوحل ولا تطيح في حاله اكتئاب، لانه اكل الرهق هذاك او الاعتلال هذاك كي تواصل بيه تواصل بيه راهو سلاحاتك الدفاعيه تبدا تنقص، حاله الارهاق تبدا تكبر لين توصل الانسان ما عادش ما تقولوا احنا يقف يولي حالة اكتئاب اللي وقته يولي التأثير انه نجم يولي معاش بيرفورمان ويخدم، ينجم يولي حالة حزن كبيرة، ينجم يكون ينقطع على الماكلة، ينجم يكون ما يرقدش كاريمون وقتها باش يتلز بالطبيعة الأدوية وعلاجات، لانه الحالة هذيك انكومباتيبل ما تنجمش تخلي انسان يفونكسيوني عادي ولا انسان باش تأثر له معناتها على على صحته ابدا من قلت النوم وقلت شيء نتاع الماكله باش اثرتوا على البيرفورمانس نتاعو في الخدمه دوك باش يغيب باش نجم يكون بيرفورمان وباش اثر له زاد على علاقته باولادو علاقته محتين بيه على خاطر انسان نجم ينعزل انسان نجم ما عادش يحب يقابل حد انسان هذا نحكيو في الحالات كما قلنا الاكتئاب اللي جي نتيجه هالتراكمات هذه
0: احنا الدكتوره كي نحكيو على الشخصيات اللي ارضيتها مهيئه لان تكون ضحيه هالضغط النفسي وانت قلت بصفه عامه هي الشخصيات القلقه الوضع العام اللي ما عادش يعطيك الكونفور نتاع الثقه فيه معناها انت اليوم كمواطن خلينا نربطها بالوضع الراهن يعني وليت تقوم مرعوب السبعه نتاع الصباح تجري حتى ولو خدمت بالليل باش نربح دوش باش نعبي ماء خاطر راهو فما يامات الماء يحل السبعه يقفل 8:30 في بالك ولا
1: في بالي السبعه يسكر 7:15
0: اي ليه
1: اخذت ربع ساعه
0: صارت اي وفما اللي يقوم ويبدا يحضر ويستنى وما يحلش نهارتها دونك هو يلزمه غدوه يعس اكثر على خاطر ما حلش اليوم سرتان ما باش يحل غدوه توقف الدنيا الكل باش تخرط على معناها قطره الماء الكليماتيزور والفريجيدير ما عادش ضامنهم مع قصان الضوء اللي صارت اش معناها كليماتيزور وضوء قاسس معناها كليماتيزور معناها باش تبقبق في العرق وصحتك مهدره والكليماتيزور بربي نعاودها والله هذه طبعتها حتى عند مختصين راهو ما عادش كونفور راهو نيسيسيتي على خاطر انت طبيبه وتعرف حراره البدن كي ترتفع لمستوى معين راهي تتسبب في امراض وامراض خطيره وك علاش الاوروبيين ماتوا خاطر اصلا حتى بدناتهم مش متعوده بدرجه 37 38 راه كي الانسان بدنه هكا ولا هكا هكاو انسيدون في الصحه لا يرحم
1: الاوروبيين ممكن الصغار ما احنا الكبار نتاعنا سورتو الناس معرفه
0: اكثر بالموت وعندهم امراض مزمنه
1: على خاطر هي جسمو راهو شوف هو اصلا الصيف اختا معناتها الصغار والعطل والفلوس والحفلات والمناسبات
0: جايينهم الكل هذاك
1: اختا ذاك الكل والحراره بركه كنحكيو على الحراره
0: بركه وحدها
1: الحراره وحدها راهي معناتها ترهج البدن الكل معناتها نبداو بالدماغ والمخ والاعصاب اللي هو يكون اختصاصنا معناتها الحراره ذيك راه كل درجه على فوق العشرين راهي كل درجه فوق العشرين راهي يبدا يخدم سيستم التبريد في المخ اللي هو الليبوتالاميس سيستم التبريد في المخ هذايا باش ياثر على السيستم الودي اللي هو سمباتيك اللي باش يخلي يزيدوا هرمونات اللي تحل العروق اللي تعمل تعرق زيد باش تخرجك السخانه اللي تعمل جفاف باش تشرب برشا اللي باش تعمل دفقه هكا دفقه في القلب ولا خفقان اكثر في القلب رواري باش تسرع باش تتنفس هذاك الكل والمخ قاعد يخدم بالزيد باش يوفر هذاي الكل للبدن اللي هو دونك يرهق وما يركزش بيسكو هو لاهي في خدمه اخرى دونك هذيك هي سخانه كل ما تزيد درجه راهو دونا الارق اللي في الليل على خاطر في الليل راه لازمنا نعرفوا اللي راهو كي نبردوا شويه في الليل ما نعملوا في السخانه تطيح في الليل شويه دونك احنا تو سخانه ما عادش تطيح في الليل خلينا
0: سخانه تطيح وبالعكس ولات مع التبخر ولات تولي
1: سخانه كي تطيح في الليل خاطر البدن في الليل يرتاح دونك اللي حكيوا عليه سيستم التبريد والودي هذاك الكل في الليل باش ياخذ بوز شويه معناتها فكي يبرد البدن خاطر سخانه تطيح والسيستم هذاك باش يخدم بالمينيموم باش نرقدوا في النوم عميق ويسهل الدخول في النوم والنوم العميق والاستمراريه في النوم فكيف تكون سخانه كبيره والسيستم هذاك قاعد يخدم بالمينيموم شو يسخن البدن دونك باش تطيحوا في انه غير قدره ولا غير قادر انه انسان يدخل في النوم وحتى كان دخل في النوم راه باش يكون نوم متقطع لانه فماش الاستمراريه نتيجتك السخانه ونتيجتك التعرق الزايد ونتيجه هذاك الكل لانه كما قلت لك البدن قاعد يسخن فالارق هذاك مع السخانه هذيك اللي قلت لك البدن تخليه في خفقان والخفقان هذاك ساعات يزعج برشا عباد التلهيجه وكل خفقه وكل تعرق برشا يعمل ملاذ وبرشا عباد تتوتر منه تتقلق منه فما ناس راهي القلق يجيها كيما هكايا فالحالات هذيك تنجم تزيد تعمل لها توتر وقلق فهذاك الكل هذا اللي نحكيو على سخانه بركره شوف شنو تعمل في البدن من ضعف التركيز من ارهاق قله نوم من قله تركيز من خفقان واعراض جسديه تزيد تزعج اكثر اكل غط خاطر هي السخانه ترافقها معناتها
0: لوميديتي لوميديتي اللي قوي في الهواء وما يخليكش تتنفس
1: دونك هذاك الكل يفرعس البدن هذا وحده كفيل انه يخلي الانسان متعب مرهق ما يرقدش بالبالي
0: علاش قلت لك الكليماتيزور والمروحه والكليمار
1: اللي راهو هذاك راهو نيسيسيتي على خاطر هي اصلا الوقايه من الحراره وباش انسان يحافظ على نفسيته انه كيما يشرب برشا مي كيما يرقد في اوقات واضحه لازم يرقد في بلاصه فيها تمبيراتير بارده ولا بلاصه اموا اي اكثر ولا فيها كوروندير كيما نقولوا احنا باش يكون الهواء بارد لازم يعاون بدنه على كل خدمه هذيك نتاعو باش ينجم يكون فما هواء بارد ما ينجمش يقعد تحت السخانه ما ينجمش يخافوا من ضربات الحراره نخافوا من التهيج هذاك نتاع البدن اللي حتى كما مرضش وعمل طونسيون طلعت الطونسيون وعملش ضربه شمس وما عملش وفقدان وعي على الاقل باش تعملوا الاعراض هذيك اللي هي ديجا مزعجه وتعبه
0: اي دونك هنا نحكيوا معناها
1: حتى مجرد كليماتيزور نيسيسيتي ما عادش
0: حتى مجرد قصان الضوء مشكله.
1: كي نحكيو كليماتيزور تيح بالباهي في الليل
0: وكي نحكيو فريجيدير امنك الغذائي العائلي خاطرك انت حاطتك ما نعرفش شنو الحليب ولا العظم ولا اليوغورت ولا كذا في الفريجيدير قص الضوء ورجع الضوء قص الضوء تلقى كل الماء يجبد في الفريجيدير كيفاه لي زاليمون تاعك اللي باش تاكلهم من بعد سخن ورجعوا برد وسخن
1: وذاك مضر تسخن وتعاود تبرد خاطر جراثيم
0: معناها تنجم تتجرثم لك في وسط الفريجيدير الحاجه من بعد انت تاكلها ولا ياكلوها صغار
1: هذا اذا كان رجع تخدم عاد الثلاجه بعد قصنا الضوء بالك شي يرجع الفولتاج قوي
0: الثلاجه هذاك خلينا هذيك مصيبه اخرى ولا وهذه بيدها في حد ذاتها طعم في ضغط نفسي باش نقولك علاش اللي خايف على الماشينه لافي واللي حاسيلو ناس ولات نهار كل دبرانشي في
1: فما ناس عندها الكترومينجر نتاعها ماكينات معناتها حتى السكانير واليرام
0: ومعناتها فما مشاكل
1: اخرى وكذلك حاجه زاد
0: هاي حكيت على روحها يخدموا بالسكانير ويخدموا باليرام وكل
1: ماتريال
0: دونك هذايا الكل هذه اسباب بكلها خاطر انت حكيت على الشخصيه نرجع للشخصيه القلقه اللي مهيئه لاني تكون ضحيه ضغط نفسي يا اخي الظروف هذه ما تردش لاي انسان قلق حتى ولو كان انسان احنا كي نقولوا بالعاميه كلي بالهم واسع وقلبهم كبير وما يلوجش ونقولوا دم انجليز ونقول انا في الظروف هذه نشوف حتى العباد هذوك باش ينقلوا من الباليه تاع الشخصيات ربما المرتاحة للشخصيات القلقة.
1: وشوف خطري كل ما سألت أما القلق اللي تحكي فيه هذا راهو قلق باش يكون طبيعي لأنه أنت عندك خطر. يتسمى حبينا ولا كران يتسمى خطر. دوك احنا اذا كان انسان كيما تحكي انت بالو واسع فسخه خطورات كيما هكا اللي خطورات واقعيه معناش نحكيو احنا على توهم كان ما يتقلقش وقتاش باش يتقلق معناتها
0: دوك
1: رياكسيون باش تكون طبيعيه عاديه لانه الليفل نتاعو كي باش يتوتر باش يكون ليفل باقي في الطبيعي نتاع انسان مثلا عنده مشكله نتاع انسان عنده حد من افراد عائلته مريض نتاع انسان وقع له موت نتاع انسان معناتها ايفينمون صحيح اللي اي رياكسيون نقبلوها
0: يعني في كاكي نتاع القلق واضح.
1: اما الشخصيات القلقه باش تكون تاثر نتاعها مرضي راه يعني باش تتقلق اكثر من اللازم يعني الشخصيه هذه باش تكون تحافظ على نومها شويه الشخصيه الاخرى مش تحافظ على نومها الشخصيه يعني ديما فما احنا في البسيكاتري ديما فما دي زانتونسيتي فما انتونسيتي اوكيل اون انترفيان ونقولوا هذه راهي لا باش تاثر على روح ولا مهيئه اكثر ولا حاجات دونك نحكيوا الشخصيات نحكيوا الوراثه هذيك اللي تكون مهيئه اكثر من غيرها باش تكون الضغوطات هذه تاثرها لتاب المرض راهو نحكيوا احنا ديما مش التاثيرات اللي باش تكون نتاع انسان يتاقلم شويه ولا يتقلق شويه وبعد يرجع عادي لتاتيك اللي بخمتيو خاطر فما ارضيات تتقلق شويه وبعد ترجع عاديه راهو لانه يعني فما ناس القلق ما عندهاش في الارضيه ما عندهاش في الوراثه فما عادي معناتها ساباس فالشخصيه الاخرى لا ساباس با تتعدى الليفل اللي بعده اللي هي تقعد معتله وخاطر هذيك من بعد يولي لها اذا ما تخدمش على الشخصيه نتاعها على الفاكتور نتاع الاعتلال نتاعها راهو باش تولي تهيئ روحها للاكتئاب وتهيئ روحها للقلق المرضي اللي يستحق التدخل
0: وكي يبدا السبب واضح كيما الاسباب الواقع اللي عشناه سنين ان شاء الله نتمنى انه ما يتكررش ان شاء الله باذن الله معناها احنا هذه علاش عاملين تو في تونس وان ويتاب مرينا بها في مرحله صعيبه
1: فما لي سار ديفيونس ولازمنا ناخذوا لي ميزور نتاعنا
0: بيان سور وان شاء الله هذا اللي وعدونا به خاصه الناس اصحاب القرار ان شاء الله ربي يقدرنا ويقدرهم على انه يكون المواسم القادمه خير والحقيقه الانسان اللي ما عندوش القدره باش تكون المواسم القادمه خير ماذا بينا ينسحب ويخلي للناس اللي أكثر نجاعة منه بصراحة معناها تتقال عليش إذا هو معها ويحت حتى في داره كيف يتحمل مسؤولية حاجة ويحس روحه المسؤولية ذيك مش قده يخلي للعنصر الثاني اللي ربما يكون أجدر منه وإحنا عائلة بريتوس فينا هزتنا رونس كل مع بعضنا وأنا ما عندي شكل عقلية متاع العدائية للأشخاص اللي عندهم قرار ولا اللي يتحمل مسؤولية ليه بالعكس انسان نجم وصل الهدف وصل ما نجمش وحس وانو سفينة ماشية فيغ لو بيغ دونك il vaut mieux يخليها للناس اللي تقدر هنا نحكي على كل واحد من موقعه راه الناس اللي مسؤول على بيئة اللي مسؤول على ماء اللي مسؤول على كهرباء طاقة اون جينيرال اللي كل واحد من موقعه معناه يشوف شنو هي الحلول ويحاول اذا كان قدامه تابلو دبور نتاعو ظهر له الحلول وان شاء الله ضامنهم احنا نقولوا خاطر حتى شيء ما مضمون باش يكون عنده بلان ا وبلان بي وبلان سي زيد والامور واضحه سينو يخلي للناس اللي ربما باش تكون اكثر جداره منه ويرتاح هو ويخلي الناس توصل للحلول معقول ولا
1: لا معقول بيان سور ان شاء الله
0: غير حتى
1: مصلحه الجميع ومصلحه المواطن لانه المواطن معناتها انت ديجا كي تشوف النسب خاطر ولات تخرج توا برشا نسب الاكتئاب في تونس قداش والاعتلال النفسي والمرضى النفسيين
0: مؤخرا راهو رتبونا الاولانيين عربيا في بالك ولا
1: في التوب 3 ولا في معناتها توب 10
0: اي لي لي احنا
1: من الاوائل
0: معناتها من الاوائل في مساله الضغط النفسي التونسيه الاولى عربيا وانا ربما جاني الموضوع خاطر قريت المعلومه ومصادرها معناها موثوقة دونك
2: رفقا بالمواطن.
0: وي رفقا بالمواطن خاطر يعيش في ظروف صعيبة شوية. على كل هي مؤخرا البارح معناها حاجة جديدة جاءت الزيادة في سعر الماء صالح للشراء، علما وانه ماء الروبيني صافي لونتون تونسي قاطو على خاطر ما عادش عنده فيه ثقة، دونك رغم اللي اسمه او بوتابل يبقى السؤال. ما نحبش نفتي في حوايج ما نفهمش فيها، ما هذا اللي راه فيه
1: ولا لا فيه، هو تو شوف يزيد شويه ويبدا متوفر، ولا خير من مش
0: يزيد
1: متوفر
0: شويه متوفر بعد ما طلع،
1: خير من مش متوفر واحتكار ويزاد
0: ما هي زاد ما هي زاد تحس واني الحقيقه ما جو كونفيرم با توتالمون، اما تحس واني لعبه عامه فوالا مخدومه، على خاطر كي تقول لي الماء وتعليب ومعامل وقصان ضو يشبي الجازوز والمشروبات الكحوليه والكل ما وقفش هانو بالكوين بستف كما قال الرجل،
1: اما خاطر ذاك الكونسوماسيون نتاعو اكثر من الاخرين، دونك هذاك حاجه فيتال، فذاك حتى الفرق فيها يتحس.
0: ليه معناها علاش هذاك ما تقاسش عليه الضوء كله الانتاج وقابل الوتيره العادي والماء الاخر
1: كيما تقاس الحليب وما تقاسش الياغورت
0: ايوا الحليب فوالا يعطيك الصحه. ظهر الاوبجيكتيف شنو ما باش تشتغل ليه وباش تشتغل ليه حاسلو بدراسه كبيره، وحتى النقطه هذه نرجعوا زاده للناس اصحاب القرار بربي يراجعوا شويه ورافه بالمواطن الاي وفما زاده مقاربات نجم نعملوها مع دول شقيقه وصديقه ودول اللي فيها نيفو دو في متقارب معنا وكذا، ما يلزمش تكون هكا حتى الزيادات وكذا، ما يلزمش تكون اربيترير وما يلزمش تجي على حمل مواطن مش راه مواطن مسكين ما عنده ما يعمل راه في الاخر باش يقبلها وباش تطبق عليه، ولكن هذه حاجه من حاجات اللي باش تخليه يعيش الضغط النفسي بعد احنا باش نحكيو بعد تاثيرات الضغط النفسي على مردوديه المواطن في العمل على راهو حتى على حب الوطن راهو ساعات
1: حب الوطن
0: خاطر كي تحكي على مواطن وحب الوطن
1: شوف مالوغوزمون الحقيقه ريت الحكايه هذه تخرج برشا في السوشيال ميديا، معناتها تخرج برشا فكره انه هيك كيف جنس ارتاح وهيك كيف خرج من البلاد ارتاح وهيك
0: لا سي با
1: ما نوصلوش للدرجه دي،
0: مش صحيح ومش صحيح
1: كي تلقى لي كومونتير شي يحكيو معناتها تقول الناس كلها باش تبيع الوطن معناتها، دونك كي تسمع هيك سا بوز بروبليم ما هوني نقطة استفهام معناتها ما هوني مشكلة
0: لا ديما بلادك بلادك وأرضك أرضك
1: ويقولك وعيش في بلادك
0: احنا عائلة راهو في تونس ما لا بهيشي ليلى انا ولايك الشعارات هما ما عادش يحبوها برشا ما عادش
1: يحبوها ويقول لك شنو ما واش عملت لنا واش شفنا منها ونسيت السويت شوف هو راهو شو هو صحيح انه احنا عنا شوية زيادة أما راهو لازم نشوفوا عالميا نشوف قاعد صاير
0: أي ذلك قلت قلتك فما مقاربات
1: عالميا راهو شنو صاير معناتك نشوفوا في مصر ولا نشوفوا في المغرب ولا المهاجرين ونشوفوا في الحروب اللي قاعدة تصير واللي كونفلي وشنو صاير في الخليج معناتها رانا احنا مش نخرج من الكونتكست المونديال هذاك
0: ما تنجمش
1: في بارتي تشوف بحذانا ليبيا أدو با معناتها شنو صاير فيها وكبيغ معناتها إلكتريك توتال وبلاك أوت كيشوفوا اون ريليتيفيز شويه معناتها بين السيحه وكل شيء ما لازمش يكونوا ديسكور برشا بيسيميست ومتشائم ومن فما شويه اون ريليتيفيز مش معناتها رانا في العز ولازم نلقاو حلول اما لكن
0: هذاك علاش منطق انه الناس اللي هذاك علاش منطق الناس اللي عندها بين ايديها المسؤوليات اذا كانت تشوف في حلول شوف سينو خلي الناس اللي اجدر منك خاطر اون سيغ اللي فما حلول ولو جزئيه مش توتال ولكن نوصلوا راه
1: كما قلنا تونس صغيره معناتها نجموا
0: ونولوا العباد شويه راه ماهي مشكله ما تقارنش معناتها وكي تقول لي الاكزامبل نتاع مصر تيراو 150 مليون
1: 120
0: برشا راه برشا وي نحن حد شيء
1: اي هاوك علاش قلت لك
0: انا ديما بلادك بلادك راه من الاخر
1: كونتكست مونديال هو باش نتبعوه اكيد مش نكونوا احنا خير منهم الحرائق ومش خير مش نكونوا خير منهم في البلاك اوت والالكتريسيتي اما كنا نجموا نعملوا ما خير
0: حتى الانفلاسيون اللي تعطي غلاء اسعار وكذا
1: مثلا الحراره كانت بريفيزيبل من قبل كنا نجموا نعملوا ما خير بنيه تحتيه نتاع الضوء من قبل موجوده وعرفوا مهترئه علاش انت توا معناتها علاش ما كانش فما صيانه وانتريتيان دائم مثلا لوناس والسوناد هذاك الكل من قبل يعرفوا اللي فما شونجمون كليماتيك ويعملوا حتى دو كونغري على الكليما وعلى شونجمون ففما حاجات كانوا نجموا يسونوا حتى الانفراستركتور حتى الحاجات اللي كانت حاجات فما بريفيزيبل
0: اللي هي تعتبر حياتيه ومهمه
1: هي
0: اهم من برشا حاجات اخرى
1: هي فيتال يعني
0: واهم من برشا حاجات اخرى
1: اللي خرج من غير ما نسميه وقال تحل السباله تلقى ماء تحمد ربي
0: هو ذاك طلعت استر ربي يتكلم هو كان ما تكلمش خليها في قلبه راه قتلنا جملة
1: والله.
0: الحمد لله على كل على الوضع هذا. أما راه احنا مهم برشا أنك الإنسان راه شوف حتى كمية الملاحظات والكلام والعبارات الجارحة وتعشر وكذا اللي ترى فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تحس الناس صحي دكتورة
1: الناس والليل نفسي تعرفهم راه في صف في إدارة الناس كل تشعل على بعضها في قدام أسانسور في سيركيلاسيون تقص على حد ولا يسمع كلام نابرة وسبب من الأخر
0: كلام شر معناتها
1: الناس على عصابها على عصابها متوترة برشا وهكيك زيدوا شفت هكا زيدوا متصعبوا العيش على بعضنا
0: أي
1: صعب العيش على بعضنا صحيح. يعني حتى في السيركيلاسيون ما عادش نجم حد يخلي حد معناتها في ما عادش نجمو كيقول اولويه انسان مريض انسان كذا ما عادش نجمو نرحمو بعضنا نصعبوا فيه على بعضنا واحنا عايشين مع بعضنا معناتها ذاك يزيد يخلينا احنا بيدنا ما عادش عاملين الاخر اللي معانا مشاكل زوجيه تكثر بالعنف بين الوالدين والصغار يكثر معناتها راهو عنده تاثيرات اجتماعيه كبيره وتاثير اجتماعي هذيك هي باش تزيد نفسيه
0: باش نجيو بعد التاثيرات تاثيرات نتاع انسان يعيش
1: انسان يعيش مضغوط نفسيا الناس ولات تهرب له كحل اونتر غيمي معناتها دونك برشا حاجات راهي قاعده تاثر من غير ما نشعر بهم بعد نقولوا شبي تسمع عنف شبي تسمع جريمه شبي تسمع مثلا دروغ شبي سي نورمال راهو كونسيكونس اللي عايشين هذاك الكل اما احنا ما راهوش من البرا ما هو قاعد كوتيديان وهذاك هي المشكله راهو في الضغط النفسي شنو المشكله نتاعو مشكل اللي توفي لي حد دونك باش ندبر شويه وبعد نخرج منها ولا باش نقلق شويه راهو هذا اعتبار انسان قولهم اني تيب على نار بارده ولا نار هاديه
0: شي واسه
1: كل حاجه انت تستنفذ من طاقتك ومن سلاحاتك الدفاعيه من غير ما تشعر يعني احنا ديما نقولوا كي ليكزامبل نتاعك الضفدعه كي مش كيما الضفدعه يحطوها في ماء يغلي تنقص تخرج ديريكت خاطر الماء يبقبق كيما تحطها في ماء بارد وتقعد تحل عليها النار بشويه بشويه معناتها تمشي سلسل تستحلى تستحلى ما تفيقش بروحها كان كي توصل درجه الغليان ما عادش نجم تمنع روحها فاحنا هذاك قاعد يستنفذ مينا فينا على نار بارده وهذاك هو قاعد تعبنا من غير ما نشعروا وهذاك هو الخايب خاطر ما نفيقوش به ما نواجهوش ما نخرجوش منه نسيروا نسيروا نسيروا حتى في الاخر ما عادش نجم نسيروا
0: ما عادش عندنا طايقه باش نسيروا بيه. احنا حكينا على برشا اسباب منها خاطر التاثيرات نحب نرجع لها من بعد بالتفصيل دكتوره وباش نستناوكم على 73 460 800 اذا كان فما شكون عنده اسئله تخص خاصه الموضوع واسئله للدكتوره الدكتوره بحذانا دكتوره نعرفوا انه فما مناطق مش البلايص كل في تونس حكايه الازدحام يعني كي يجي يقول لك مدينه كيما مثلا نعطي مدينه المنستير ولا سوسه ولا مهديه ولا حمامات يقول لك البوبولاسيون نتاعها 3 فوا و 4 فوا بون انت ساكن في مدينه المنستير ولا ساكن في الحمامات ولا في سوسه باش تفيق بهذا نعلي تخرج بكرهبتك باش تمشي توصل تعمل 3 كيلومتر تقضي قضيه ولا توصل للسوبر مارشي اللي متعود تقضي منه ثنيه العاديه ولا لخدمتك وليت تفكر ألف مره ومره قداش يلزمك وقت ساعه الوقت باش يدوبلي لك الكهرباء باش تعيش لك فكلهم بوتياجات الكل خاطر راهو حبيت ولا قاد له الطول نتاع الكهرباء باش يزيد برشا اي وحاجه اخرى لي باركينغ فين باش تحط الكهرباء ساعه ساعه دكتوره كي جينا لهنا تروح
1: نجي كابي ما نجيبش شيء اسهل لي من اني نجي
0: مع انك تعرف في مسافه باهيه راهو
1: اسهل لي من نجي على كهربتي خاطر سيركيلاسيون البوتاج في عطلوك وما تلقاش وين تحطها دور دور دور ما تلقاش وين تحطها
0: فما ناس ما ينجموش يجيو كابي يجيو من بعيد شويه
1: اي ما خدمش
0: دونك اي دونك باش يجيب كهربته مشكله اي الازدحام والضغط هذا يساهم في الضغط النفسي
1: هو راهو الصيف احنا حكينا على الحراره نحكيو زاد على الازدحام لانه الازدحام هذاك راهو فما اوقات باش تتجاوزها فما تضيع برشا وقت فما ما نعرفش شق عليك حد خارج من البحر باش فما كريسك نتاع فران هو شق عليك هو كيما قلت انت مستنيه امبوتياج كبير دونك ما تلقاش باركينغ وتبعد على الديستيناسيون نتاعك برشا ولا تقعد تدور اون بوك القضيه باش تكلف لك زوز ومعناتها باش مسافه باش تكلف لك دوبل وتريبل في تضييع الوقت دونك هيك الكل بتبيع استنفاذ للطاقه نتاع الانسان استفاد قاري حسابك باش تقضيها في وعندك حاجه من بعد تلقى روحك مثلا ما قضيتهاش ولا تعطلت عليها دوك الروتين واللي مسطرينه وقداش بنقضي قضيتي وقتاش نعمل حاجه اللي من بعدها ويصير ديبوردمون في كل شيء

0: المشاكل كله راهو يخلق حالة من التوتر اللي تخلي إنسان كما يقولوا احنا معتل على أعصابه، لأن هذيك حاجة باش تنفذ له من طاقته. وإحنا نعرف الإنسان راهو يحب روحه ويحب طاقته ويحب فلوسه ويحب وقته ويحب كذا، فهذاك الكل باش يلعب على نفسيته، وذاك الكل باش يخليه يتوتر. أي فما جدول، فما حاجات مربوطة ببعضها، فما حاجات تقرا حساب حاجة تلقى حاجة أخرى، كليزام بريفيزيبل تقرا حساب حاجة ولا وقت تلقى حاجة أخرى، ولا عندك وقت باش يوصلك خاطر مربوطة بعد حكاية أخرى تلقى روحك تعطلت عليها ما تنجمش تقضي شهرك اللي بعده. ذاك الكل راهو عرفتك سقف توقعاتك يبدا كبير، وتلقى روحك من بعد في الاناخشي توتال، وقعد الفوضى وفماش نظام ودون الكياس ودون الفوضى ودون قلت النظام، وتترمي عليك حاجه ولا يشق عليك حد ولا حد يسب عليك ولا دوك. هذاك الكل والحوادث والريسك نتاع الحوادث هذاك الكل
1: راهو يكثروا لك الناس اللي ما يعرفوش يسوقوا خاطر ما يعرفوش الثنيه.
0: اي
1: عرفتوا ما
0: بلوكي لك الدنيا. اي ما يغلط ما خاطر الناس تجد عليه البلاد دونك سي كيفي بلاصه اخرى معناتها دونك سي كيفي تلقى روحك راهو هيك الكل كيما نعاد نقولوا راهو قاعد تيب على نار هادر يستنفذ لك من الطاقه نتاعك، لانك انت قاعد تعمل في مجهود باش تتحمل الحساب اللي ما جاش مقابل، فك الروتين اللي ما
1: تصرف الانرجي نتاعك
0: تصرف الانرجي نتاعك، وخاصه كيما نقولوا فما شخصيات راهي مستثاره، فما شخصيات قلق، فما شخصيات كذا، دونك كل حاجه هذيك توترها برشا. فما ناس راهي بونكتيل على الاخر كل كيف تكون تتوتر على الاخر، فما ناس معناتها تتقلق معناتها دونك هذيك الحاجات
1: التغيير النفسي
0: تتقلق. فما ناس راهو تبديل الروتين ولا تبديل وقت معين ولا حسب قرا حسابه في حاجه ويلقى حاجه اخرى وربطها راهو هذاك الكل يخليه متوتر، وقت التوتر يزيد في خفق القلب، يزيد في التشنجم تاع العضلات، يزيد في القلق معناتها وقت التنفس السريع، يزيد في قلقات في المعده، دونك هذاك الكل يزيد يوتر خاطر وبعد يولي كونسيون باللي تم تعبدنو الكونسيونس هذاك اللي تم تعبدنو يزيد يخليه يتوتر اكثر، التوتر اكثر هذاك يزيد يخليه مستثار ويزيد يخليه على اعصابه ويزيد يخليه يروح للدار يشعل، يزيد يخليه يمشي الخدمه فادت مخنوق دونك ماهوش مركز دونك ما فماش روندمون وراي حلقه ديما حاجه تجيب حاجه دونك الازدحام.
1: وراو كي نقولوا سيف راو جينيرال ما احنا نقولوا سيف زيف، اما راو جوان جويليا اوت والكانزين الاولى نتاع سبتمبر مش شويه، راو راهو اكثر من ربع العام اذا كان باش نحكيوا على درجات حراره والنسق هذايا راهو اكثر من ربع العام دونك مش شويه
0: مش شويه. هو نورمالمون راهو وقت راحه
1: هو الصيف والربيع الحقيقه نشوف
0: وقت راحه معناتها سيبوزي الانسان يكون باش يرتاح فيه باش يرجع مثلا ولا حتى تلبد باش يرتاح باش يرجع في سبتمبر الريتم خير تلقى روحك انت ذاك استنفذت فيه، خاصه كما قلت انت الازدحام الوسخ الوسخ هذاك زاد عنده دور كبير.
1: وي انا ما ذكرتلكش البيئة
0: والوسخ
1: كي تكون البيئة ماهيش لاباس
0: والهمجية والفوضى والروايح هذاك الكل راهو هاني قلت لك حاجات راهي ضد الطبيعه الانسانيه ضد الاراده الانسانيه هذاك الكل، فاكيد باش يكون فما كل فريستراسيون يعني فما كل انسان يحس روحه معكوس، انسان يحس روحه ملاتر، الملاتر هذاك الكل باش يترجم راهو هرمونات ستريس الادرينالين الكورتيزول اللي هما يطلعوا في البدن اللي يضعفوا المناعه اللي يخليو انسان متوتر ومتهيش اللي يخليو انسان عرضه لنوبات الهلع اللي يخليو انسان عرضه للاكتئاب، لانه كورتيزول وادرينالين هذاك راهو قاعد يصرف الادرينالين كورتيزول هما يبدا ادرينالين من الاول في اللحظه نتاع الغش والتوتر الاولانيه واللي هذاك يزيد في دقه القلب ويزيد في ضغط الدم اللي يخليه يتنرفز اكثر، ومن بعد يولي كورتيزول اللي هو يزيد يخليه عرضه للسكر عرضه للاكتئاب عرضه لبرشا حاجات اخرى، دوك باك السيركل هذيك ما نخرجوش منها معناتها.
1: محمد تعطينا استراحه موسيقيه في انتظار انه ان شاء الله نسقوا مكالماتكم وباش نرجعوا بعنصر التاثيرات نتاع الضغط النفسي على الافراد وبالتالي على علاقاتهم وحياتهم وعملهم والروندمون نتاع العمل نتاعهم وانتاجيتهم ونجاحاتهم في العلاقات. على 73 460 800 مرحبا بالناس الكل.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع ليام
2: ليام مع
1: ليام مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: مرحبا بكم من جديد، سيفنا على كيفنا، مواصلين معكم. معنا اليوم دكتورة سلوى بن حوالة، نحكيوا على مسألة فصل الصيف والضغط النفسي، كيفاش كل تفاصيل الحياة في فصل الصيف تكون سبب في الضغط النفسي. كنا وصفناه في علاقة بالأسباب، باش ندخلوا في عنصر التأثيرات. مازلنا باش نواصلوا بعد أخبار الأحداث، وباش تتحق بنا آية الله فارس كما العادة، باش تعطينا في الموضوع كيفاش يعيشوه الناس والشعوب الأخرى، خاصة في كل موضوع كما العادة. حاليا التليفون حاضر معنا محمد، عنا مواطن يحب يدخل معاك دكتورة بعد إذنك مش يسألك. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، صباح النور،
3: أهلا وسهلا، مرحبا،
4: عايش خليك،
3: تفضل.
4: بالله عندي نحب نسير دكتورة، معناتها خاطرنا الوضع اللي تحكوا فيه من بكري كل موجود عندي شيء هذا.
3: هاي تسمع فيك الدكتورة وانت معها مباشرة، تفضل.
4: عايش خليك، باهي،
3: تفضل. عسلامة.
4: عسلامة دكتورة،
3: أهلا بك، عسلامة، مرحبا،
4: عايش خليك دكتورة. ريت لحد الحكي وكل كاي من بكري نسمع فيه.
3: أي
4: كل عند مرتي، ريت من بكري بركة كلمها، عادت ماشي مشت الخدمة، حتى دخل الخدمة بتبكي بتبكي، بس تفرعد شوية معناتها سيلة الله، معناتها كل اللي حكيت كل موجود فيها، معناتها باش تنصحني تتخنق فاد ما ترقدش ليه حاجات كلها تقريبا
3: اللي حكيتها. هو انت تحكي تاو الاعراض نفسها اللي حكيتهم اني، اما الاسباب معناتها شنو اللي عايشته هي ما يخليها توصل الحاله هذه، معناتها فما اسباب هي اللي حكينا فيه، خاطر احنا اسباب عامه نتاع هذا الوضع في تونس، الوضع في البلاد، القطاعات وكل شيء، ما هي عندها فما اسباب خاصه معناتها معينه تنشكون.
4: لا موجود موجود موجود موجود الحزن معناتها موجود، فما تكون توفى معناتها الحزن، ثم الأمور العائلة، الأمور المادية، حاجة كده معناتها موجودين.
3: أي هو شوف تو احنا انت حكيت الاعراض هذه موجوده، ساعه لازم ديما نقولوا احنا كونسلتاسيون لازمها، ولا حاجه تتشاف دي بري، لازم تتشاف عن قرب، لانه باش نشوفوا حده الاعراض اللي عندها، خاطر كما قلنا احنا هذا الكل حاله تنجم تلقاها كاعتلال معناتها في الشخصيه وقابليه لانه يولي اكتئاب. اسكو هو وصلت ليتاب نتاع الاكتئاب ولا والتدخل ولا القلق المرضي اللي يوصل اللي نجم ياثر لها على العادي نتاعها وعلى نومها بدرجه كبيره، خاطر من بعد ما تنجمش تقعد ما ترقدش برشا وما تنجمش تقعد ما في الحاله هذه، خاطر نجم زيد الحالات تتطور اكثر. فهون نشوفوا ساعه شخص وديما لنا ايتاب وسط باش نشوفوا تستحق تدخل علاجي ولا فما حتى مش علاجي دوائي، يعني فما حتى العلاجات السلوكيه المعرفيه، فما افكار ممكن كي تفرغ قلبها، ممكن كيف تاخذ طريقه كيفاش هي تتعامل مع، خاطر هوني ظاهر فما صاروا لها ديزيفينمون اللي هي ما نجمتش تستوعبهم ولا تتاقلم معاهم ولا تستحملهم، فصارك الاختلال هذاك اللي هي ما نجمتش معناتها تتعامل مع. فهوني ماذا بينا تتشاف دبخي باش نشوفوا شخص واسكو وصلت لليتاب العلاجي ولا تتسمع ولا تعمل اكسيون هي على المفاهيم اللي دايره بها، على الحزن اللي عندها، على الفقدان اللي عندها هذايا اللي عايشته. انت لازم تكون الحقيقه، كان انت تو تتكلم وتسال على دورك، انت لازمك تكون عاذرها، فهمها، ما تنفعلش معها، ما انت باش تلقاها على اعصابها متوتره، مش منك انت بشرطه، ولا من ولادها بشرطه، ولا من العيشه بشرطه، قد ما هي حاله نفسيه قد عايشتها حاجه اقوى منها مش بالعنيفه. انت تولي لازمك تتحملها، تسمحها، تعاونها، كانت نجم بتبيع مش تكون بسيكياتر متاحه، ما كانت نجم كيما نقولوا احنا تسمحها، خاطر هو العبد ساعات اللي تابلو على الاقل نقولوا ان انسان تسمع اللي فات الانسان ويلقى شكون يفرغ قلبه من غير ما يكريتيكي. اكيد تحب هي من غير
4: تحب شكون يسمع، ما تحب
3: هي قلبها معبي، هي تحب تفرغه، دونك تلقى شكون يسمعها من غير سورتو ما يحكم عليها، ولا احنا عندنا كل الاحكام السريعه نتاع ضعف شخصيه ولا شبيك ولا نقص ايمان ولا مثلا مات لي حد ومتقل اي نقص ايمان والموت حق وشبيك وكذا. يا اخي فما نفسيات ما تنجمش تتحمل ما انت اللي قلقك نجم يقلقهاش واللي قلقها نجم يقلقكش. فما نفسيات ما تتحملش ما انت كيما نقولوا ديفينمون كي من هكايا. فما ناس سبحان الله هكا وعطاها ربي باش نجم تقاوم وعندها اللي استراتيجي دي فير فاس. فما ناس اللي معناتها تلقى روحها تتبلوك او توقفك ليفينمون هذاك وتوقفك المشاعر هذيك وحبيس المشاعر هذيك اللي تزيد تخليها ممكن احساس بالذنب ممكن تراجع روحها برشا ممكن تقلق برشا ممكن يحاير الموت في روحها برشا برشا حاجات. علاش قلت لك تتشاف دبخي دوك انت كموقعك اللي حتى لي نشوفها بسيكياتر مثلا ولا تتشاف عن قرب موقعك انك تفهم وتتفهم وتقبل الوضعيه اللي هي فيها تحاول انك تعاونها. هاني نسمعك هاني معاك ما تحكمش عليها بالكل يعني هاني نسمعك باسيفمون
4: تحاول ديما تطمين. لحظه دكتوره ريتي مثلا نخرج الخدمه انا حاليا في الخدمه نوصل 10 الخدمه هي خاطر قبلي معناتها ريت نتقابل قبل عشيه صغار في الدار فهمني اكل نحاول ما تعرف ضغط خدمه واحد صحيح نحاول الماكس معناتها ما عادش نخرج حتى ما عادش نخرج ما عادش نبقى معاها معناتها في الدار.
3: خرجها شوية خرجها شوية خرجها شوية لهيوها شوية باش ما تقعدش تخمم خطره وتقعد وحدها برشا ولا تخمم مع مخها برشا. يراجع المخ ديما يشتر الحاجات الخايبة ديما فماذا بيك خاصة شخصيات معينة. فأنت تحاول تجلبها من الحاجات الخايبة هاو صغارنا أي نعملوا لهم بروجرام أي نخرجوا مع بعضنا أي نحطوا فيلم نتفرجوا. يا سيدي مش لازم بروجرام وخارجة مادام فماش فلوس نحطوا فيلم باهي في التلفزة ونتفرجوا عليه الناس الكل يكون فيلم عائلي ونحكي في الناس الكل ونضحكوا شوية نلعبوا لعبة نلعبوا فيها. الناس يقول حاولوا تلهيوها لأني بشقاش حبيس الأفكار متاح خطر أفكارها بس بشكون سلبية. الحاجة الثانية والحاجة الثالثة نحاولوا نقصوا المسؤوليات معناتها كما نقولوا احنا كيف النجم ساعات نعاود تعاونها انت في كوجينا كي نجم ساعات تجيب امرأة تقضيه شوية كي نجم ساعات تبعد صغارك شوية معناتها اوكي باش تلهي بيهم هي اما شوية مثلا تخليها في دربها برتاحة من صغارها تمشي مع صاحبتها تخرج تعملوا قهوة وانت نعم
4: بوها وما مثماش
3: اي الله يرحمهم. دونك انت سند نتاعها فهاني قلت لك تمشي بحذا اللي عنده دربه ولا صاحبتها مثلا حتى تكلم صاحبتها كان عندها اصحاب ولا في جيرانها ولا حاجه ولا جيران ولا ساعات ولا اصحاب عمل ولا حاجه تكلمهم ربي خرجوها وخرجوا بها وهنا صغار عندي خليها تتفرهد وكذا باش تحاول نعاون لها شخصيتها. ومن بعد بون هذاك يمكن اختصاصي ولا حتى مش بشرط بسيكياتري اذا كنت معناتها بسيكولوج انه يعاونها انت شنو هي المشاكل نتاعك شنو القلق نتاعك شنو تخمم شنو تحس علاش هكا شنو المشكله واحد اذا كان مشاكل اقتصاديه هاونا نتعاونوا على ربي وبشويه بشويه ونقدروا عليه. وانت حتى كان عندك مشاكل اقتصاديه ماديه مثلا ما تظهر لهاش النوع من هذايا اللي سونسيبل ماذا بيك ما تحكيش معاه في المشاكل برشا ماذا بيك ما يتعرضش للمشاكل برشا. ما تكيف انت واحد الفلوس ما تقوليش راه واحد الفلوس وما عنديش والرونتري جايه وكيفاش باش نعمل ما تفكرش او تفوا على خاطر هي هذيك حاجات ممكن انت تخمم او تفوا ما تنجم تخرج بعد وترقد سافا وما تحكي وتمشي على روحها وهي تنجم كيما نقولوا نحنا قعد في مخها اكثر وتخمم بها وترقد بها وتصبح بها. فماذا بيك العبد ذي كيبدا كي من هكا السلبي نقصوا عليها نحاولوا نحلوا كان عندها حاجه مقلقتها مشكله نحاولوا نبسطوها نحاولوا نحلوها باش نتعدى وان شاء الله ربي معاها معناتها تحاول تخرج منها وكها.
2: ربي معاك سيدي يعطيك الصحه. واذا كان اذا كان يقابل اني تمشي للطبيب ولا طبيبه تسمعها شويه ما فيها بس ما خسرتش
4: نمشي
3: تمشي نهز هو شوف هي شوف حاجه ما تخوفش هي تعمل كونسلتاسيون بوغ فوار دي كوال ساجي لنا ايتاب وصلت شنو الحلول تنجم تعملهم مش بشرط تريتمون حتى حاجات دي كومبليمونتير كيما المانيزوم وكذا. ومن بعد هي كونسلتاسيون بركه تقضي من بعد اسكو اللي تستحق ما تستحقش يعطيهاش دي زاستوس حاجات باز دو بلان تعملهم تنفع مش باش تضر. كان واصلت عليهم هاكا وقات نفع وسحقت دويات ولازم تكمل هكاك كانك هاو سي بون سي بون معناتها
2: به. يعطيك صحة دكتور. احنا عنا وقفة اخبار الاحداش بعدها نرجع ان شاء الله باذن الله. بعد الاخبار نرجع تليفونات تو ما عادش نجمو تليفون تو باش نوصلوا للاخبار. اي بعد الاخبار ان شاء الله ناخذوها المكالمة هذه اللي تستنى ميساج يسمحنا خاطر عنا لي كونترانت نتاع الاخبار زملائنا يدخلوا باش يقدموا الموجز ثم باش نرجعوا نواصلوا في البرنامج وناخذوا بقية المكالمات. الى اللقاء بعد الاخبار.

0: تمام الحادية عشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تنتظم اليوم بالقيروان الندوة المولدية تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة على هامش الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تحت إشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي وبحضور سماحة مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الزيتونة وعدد من المتخصصين والوعاظ. في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت الجاري إلى موفى سبتمبر المقبل بخمسة دنانير وثلاثمائة مليم للكيلوغرام للدجاج الحي وسبعة دنانير وتسعمائة مليم للكيلوغرام للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليما للكيلوغرام عند البيع للعموم. كما قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة وبالتفصيل، وذلك بداية من اليوم، على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم بالنسبة للقارورة سعة 0.5 لتر 600 مليم و1 لتر 800 مليم و1.5 لتر 850 مليم ولترين ب 950 مليم، وشددت على أن كل مخالف لهذا القرار تقع معاينتها تتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. دوليا، نقلت منصة سيمافور عن مسؤول أمريكي ومسؤول بالبيت الأبيض قولهما إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن المحادثات الإيرانية العمانية انهارت قبل أسابيع. في الأثناء صرح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن أفضل رد على تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب الاقتصادية هو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفق تعبيره. قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أن الحرب العسكرية الأمريكية لم تؤدي إلى تحقيق أي نتيجة، وأن الأمريكيين يطلقون الآن على الهزيمة التالية عنوان الحرب الاقتصادية. وأضاف المسؤول الإيراني أن واشنطن تدعي أن طهران باتت على وشك الهزيمة، ولكنها في المقابل تتوسل إلى حلفائها لمساعدتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: صيفنا عالكيف،
4: صيفنا عالكيف.
1: صيفنا على الكيف مع ثريا علاء.

0: الحمد لله، مرحبا بكم من جديد في برنامج سيفنا على كيفنا. الضغط النفسي اليوم هو موضوعنا. مشكورة معنا الدكتورة سلوى بن حوالة، الطبيبة النفسية. صباح الخير مرة أخرى دكتورة.
1: مرحبا بك،
0: أهلا بك. نواصلوا احنا في التأثيرات، وتلتحق بينا آية الله فارس في الكرونيك نتاعها كيما العادة. صباح الخير آية. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الخير دكتورة، صباح الخير فريق تقني كل. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: السيف على الكيفو كالعادة. ما حدناش، أما اليوم مش ندرس حالتنا النفسية بكل ما طرأ من جديد، بما في ذلك موجة الحر معناها على الناس، وذاك علاش باش نحكيو على الضغط النفسي. دونك حاضر الكرونيك نتاعك باش نسمحوك شوي، خاطر عندنا مستمع خليناه يستنى من قبل الأخبار. ميسيرش عنده الأولوية ولا
2: عنده الأولوية؟
0: احنا مش كي تجار لي كليون، احنا المستمع
1: هو الملك.
0: صباح النور، واهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: صباح النور،
0: اهلا وسهلا، مرحبا مدام.
3: عسلامة عايشك.
0: تحب تحكي مع الدكتورة؟
3: اي
0: هي في الاستماع، ومرحبا بك.
3: عايشك باهي دكتورة. اني عندي 10 سنين توسوط تريتمون ديجا، ناخذ في الدواء والكل، ومباشر عندي سيكياتر. وش نقول لك، حكاية الدكتورة كل فيه مثلا دي صيفة مثلا وليت ندوخ حتى نخرج العرس، والحاجه تبدا انت مثلا وليت الرضا وضاع ناس تشتح ناس فرحانه، اني هذاك هو اللي قلقني، ونحس بروحي اني باش نفقد الوعي في وسط الناس. وانا فيسه انا نصحب معناها فيسه نروح نطلع روح. نخرج باش نحوط مثلا الراس زحمه، الراس الناس الراس باش يسوق وتهوى كله اللي قلقني اني كل لاحظ فيه معناها قد ما ينقص قد ما ينراك حاجات نيجاتيف، فهمت؟ هذاك يجري هذاك يطلع فوق حيط صغير، لا فوق كرسي مش فيه احنا تقبيه، راني نبدا كلي معناها هذاك الشيء خلاني توترت وخلي راجي ومعناها وصغاري معايا حتى في الكهرباء ولا حتى قاعدين في بلاصه يتوتروا معايا. بنتي عمرها تريزون لا تشد لي ايدي تقول لي ماما ما تغزرش، ما يهمكش فيه صغير انت هذاك باش يطيح، ماما ما عادش تغزر لهذاك، ما عادش بنتي تركز معايا. ما عرفش حسيتها معناها نحكي نقول الدنيا خايبه ليه، ربي هو سبحانه خلق الدنيا محلاها وكله ونصلي ومؤمن بالله راني يعني. أما ليش الناس ولات ليش الناس ولات همجية؟ نقول يا خلان هذا كل إني معناها إبداع لك، ما معناها نظيفة برشا ونظمة برشا، ولا الناس يتبدل بالحق ذاك اللي حاسة بيه مقلقني برشا.
1: هو راه هو الهمجية متاع العباد صار توجور اكزيستي، معناتها موجودة من قبل، بتتر زادت شوية توا، ما انت في الناس كلها مش مركزة ومتوترة وتجري، اما هي موجودة من قبل. اما اني يظهر لي اللي هو تركيزك انت هو اللي اكثر من لازم، خاطر اللي فهمته من حديثك انت اللي فما حالة قلق عام وفما حالة توترك. الانسان اللي كنا نحكي ويا ثريا على انسان يستبق الحاجات الخايبة، وانت قلت صغير راه ديتكتي الخطر وديريكت نحس اللي هو باش يتيح قبل حتى ما يتيح، وممكن حتى ما يتيحش انت قعدت مركزة معاه خاطر مخك خاف من الايفونتيليتي هذيك ولا السيناريو كاتاستروفيك اللي صار هذاك. فنحسك انت عايشه اليرت، عايشه بريسيون، عايشه هكا نقولوا احنا اليرت معناتها انسان عايش مشدود، عايش ديما يستبق في حاجات خايبه، عايش ديما عندك افراط في التركيز في الحاجات النيجاتيف. يعني احنا رانا نعيش في حياتنا برشا حاجات نيجاتيف وبرشا حاجات بوزيتيف، يعني كيما في نهارك يصير ماش تعطل كره بدك تصير حاجه خايبه تتعطل في كو في حاجه، كيما فما زاد حاجات اخرى تتسهل لك في معاملاتك وحاجات اخرى تكون اغريابل وبوزيتيف. اما كي يبدا الانسان عنده القلق راهو يبدا مركز على السلبي، يعني البوزيتيف هذاك يتعدى اينا بيرسي هكا صار تعدى على روحه، مي السلبي هو اللي يقعد ديتكتي ويقعد مركز معاه. التركيز هذاك يخليك تحس الدنيا سلبيه، يخليك تحس كل شيء خطر، يخليك تحس كل شيء يخوف، il faut être toujours prudent, il faut être toujours concentré, vigilant. وهذاك راهو يرهقك، يرهقك لانه احنا ديما نقولوها ونعاودوها، القلق لا يمنع الموت ويمنع الحياه. لانه باش يخليك ديما عايشه حاجه خايبه باش تصير، دونك ماكش اليز ماكش مرتاحه ماكش متعمه، اللي بعدها ما صارش الحاجه الخايبه، حاجه بعدها خايبه باش تصير، ديما انت ديتكتيف في الحياه، ديتكتيف الحاجات الخايبه وفي مخك تستبق فيك الحاجات الخايبه باش ما تصيرش اور هي ما تصيرش، وحتى كان صارت راهو قضاء وقدر انت ما عندك حتى دخل فيه. دونك سي كيفي احنا نقولوا ديما القلق لا يمنع الموت وانما يمنع الحياه، دونك باش تلقى روحك لذه الحياه تفقدها، وبتيتا بتي راهو كيما هكا كي انسان يقعد في الحاله هذه راهو حتى ساعات تطور الاكتئاب، لانه انسان يقلق، يقلق من القلق، يقلق من انه ديما حاجات تعدي في حياته ما تفتحهمش، فرحه صغار ومثلا كبروا صغار ونفاس اخبار خايبه اخبار باهيه بلوتو معناتها ما يطعمهمش، هو ديما عايش فيك الحاجات السلبيه كيما نقولوا احنا نص الفارغ راه من الكاس. فانت كيما تقول لك بنتك والله يعطي الصحه دايوغ راهو اسمع رد بالك من الوراثه راهو خاطر توكي من هكا بنتك مركزه معك تجاه هي سونسيبل تتسمى هكا والوراثه موجوده دونك انت ماذا بيك ما تظهرش لاولادك الحقيقه اللي انت يا ثبت تغزر هذاك باش يتيح ولا يا رد بالكم خاطر حتى انت هكاك راهو دون الوراثه اللي نجم توصل لهم انت اكلي ميساج وك التربيه ديما على خطر على خوف اليرت تحسسهم اللي الدنيا خطيره تحسسهم اللي كل شيء نجم يكون خطير وتحسسهم اللي باش يركزوا على البارتيات الخايبه من الحياه ماهوش اللي هذاك قضاء وقدر ويصير ما يصيرش واش عندنا فيه وكان صار تو ربي يهبط معه صبر ولا نجوزوه نعيشوها اللقطه مره ما نعيشوهاش برشا مرات نعيشوها قبل ما تصير ونعيشوها وقت تصير ونعيشوها بعد ما صارت هذاك تخليهم ديما هكاك دونك انت ماذا بيك ما تظهر لهمش وكيما قالت لك بنتك يعطيها الصحه قالت لك ما متركزش دونك انت ما تركزش على خاطر شفت سافا العباد تعرف شنو تعمل ما مش انت حريصه اكثر منهم كما هذه الولدها باش يتيح ولا ربي زاد مقدرنا حاجات كما قلت انت ربي ما يعملش حاجات خايبه دونك مقدرنا كما حاجات بيك ما حاجات خايبه دعها للعباد ودعها للخالق ودعها للناس الكل انت حتى الحاجات اللي خاصه بك انت زاد عيشها لحظه بلحظتها عيش الحاجات معطيات كما هي وحال ما تكونش انت سلبيه ما تركزش حاجات خايبه حتى كي تجيك خاطر هي هذا مرض ساعات قالت سو تريتمون دونك هذا مرض من غير ما تشعر انت يعني حاجه اقوى منك احنا رانا كيقولوا هكا مش معناتها انت بالعاني ماشي الحاجه الخايبه وانتي تسلكسيوني لا هيك حاجه اقوى منك هكاك مخك تبرنش على الخايبه تبرنشش على الباهي من الخوف خلينا ديما نركزوا على السيناريو هذاك فانت وين يمشي هكا رجعوا هكا وين يمشي هكا رجعوا هكا مش ركز على الخايب امشي تعدى الحاجات الباهيه اللي صاروا كيما نهار صار في حاجات كيما نهار صار في حاجات باهيه كيما صارت هاك خفت ديما صارتش حاجات الخايفه منها ما صاروش دونك انت سانا برونتيساج راهو فما سكون ابل علاش معرفي سلوكي لا ثيرابي كوجنيتيف كومبورتمونتال انسان سانا برونتيساج يعني يتعود على طريقة تفكير معينة تخالفك التفكير السلبي والحاجات الخايبة دي ما يعود نفسه لا كما تغزل السلبي كما قل نغزل النص الفارغ من الكاس نغزل النساء نسروح نغزل نص المليان كما نغزل هاي حاجة خفافة منها ما صارتش دوك معاش نخاف الخالمة من لحظة بلحظتها غدوة غدوة نخمم فيه غدوة كيجي غدوة غدوة نخمم فيه يعني اليوم في اليوم أي هذا اللي جو جو يا أخي هو المصري شقال شيء الهم بكرة ليه ما يمكن ربنا يختك فيقول لك ما تخممش غدوة خاطر غدوة أون سي با
4: أي هي كي تصير حاجة ولا تجيك فكرة راهو اللي تحكي فيه في جزء موجود عندنا الناس الكل فهمت من فرط حرتنا نحب راهو الإنسان يحب يسيطر على تفاصيل الحياة دكتور
1: نحب كنترولي ونحبو نتأكدو ونحبو مطمئنين صحيت ونحبو مطمئنين زادا غدوة 100% باش يتعدى سافا ما فما حد شيء دونك هو راهو الكل عندنا أما الفارق راهو يكون مرضي يعني انسان كيما تحكيه تركيزها مفرط على الحاجات هذيك انسان الحاجات هذيك تولي تخليه ما ينجمش يكون ايجابي ما ينساهمش ديما عايش عليهم
4: دونك فما عباره سحريه تونسيه باش نكملوا مع مكالمه المدام اكل يقول لك يحلها الحلال صدقني
1: هي راهي جانب كبير راهو موجود الجانب الديني والسبيريتيال انه على ربي واللي باش يكتبوا ربي باهي واحنا عندنا ثقه في ربي ونعيشوا بالنهار وراهو المصيبه تجيب اللطف نتاعها ساعات انت تبدا خايفه منها وهي ما تصيرش ساعات خايفه منها وتصير برشا والله خايفين من حاجات وتصير ويقول لك راني تجوزتها ما مش كيما كنت نتوقع روحي باش نتجوزها
4: فما حاجه دكتوره ما يحكم فيها كان الاقدار المدام هذه باش نقولها راهو الحاله هذه تجي لبرشا ناس انا الحقيقه فما تبع شويه على ريزو سوسيو لقيت احسن حاجه ينصحوا بها كلي كوتش دو في اقرا تفرج في الافلام اطلع الاطلاع به اقرا طالع مدام تشوف تتعلم قواعد في الحياه مهمه برشا سايب الامور للاقدار سايب الحياه
1: هو
4: للأقدار.
1: هو احنا
4: دكتوره باش نعطيها مثال باش نعطيها مثال مو هي خايفه من كل شيء وتحب تسيطر تطيح طياره فيها 200 شخص
1: يعيش شخص
4: علاش
1: الهنديه
4: علاش صارت اكثر من مره علاش مازال عمره في الدنيا
1: لا شوف بالنسبه للقلق وما ديما القلق راهو في الاخر خوف من الموت الاغلبيه راهو خاطر العباد ما تشاركنيش وتقول لي ليه كيفاش خوف من الموت رانا احنا قابلينها وهذيك الحياه وراهو ربي خلقها لا خوف من الموت راهو في الاخر
4: ولا للعزيز عليك
1: تخاف من الكونسير ما تخافش من الجريب انت كي تخاف من الجلطه ما تخافش من حاجات اخرى بان خاطر تعرف هذيك مختل والاخرى مش مختل بغيف انت ما نقولهم راهم يقتل كل عمر في على مجبود حديث على حكايه 200 اللي ماتوا قعد واحد حي راهم يقتل يعني نقولهم ديما المرض ما يقتلش ان شاء الله كونسير مرض ما يقتلش، راه ما يقتل كل العمر، اي سبب ينجم يقتل، اي سبب ينجم يقتلش كي تبدا صحتك مش حاضره. فلذلك وقداش من كونسير نعاش وقداش من غيانجتو ما عنده شيء قد ما قامش ولا ما انت طاح طيحه سامبل اللي تطلع معناتها. دونك سي كيفي احنا نقولوا راهو ابدا تخلص من الحاجات هذيه، وسيكوت ديام بتبيعه مش هو قرص تنزل عليه باش تبدل شخصيتك دو جور لوندما. وانت قلت على حكايه التريتمون جوست تعقيب بركه، اذا كان حاسه الاعراض هذه وانت سو تريتمون هوني يلفو فيريفي اسكو سو لي بون تريتمون، خاطر راهو ام برينسيپ احنا كي انسان نداويو نداويو يبرا يبرع معناتها اون برينسيپ يبرع، خاطر كي تبقى هكا مازلت فما حاجات كي من هذه معناتها انسان ما براش. دونك ديكو معناتها نجم ينتكس في اي لحظه ولا نجم يصير له ايفينمون كبير يعاود يقلقه ولا يوصل لاكتئاب ولا يوصل.
4: معناها يا دكتوره تشوف معناتها هوني
1: لا لا
4: ليه
1: ترجع لطبيبها عليه ديريكت بدلو عليه بالك ترجع لطبيبها تحكي معاه راني عندي الاعراض هذه اللي متمثل لي قلق، دوك اني مثلا نجم كنت متحسنه بنسبه 60-70% ما متقلقه، راهو فما زياده الدوسه وعندنا برشا انواع نتاع ادويه اكتئاب اللي تنجم هي تكون افيكاس واحد اكثر من الاخر، فتنجم تكون ما بدلتش دويه بدل دويه، تنجم تكون ما زادتش الدوزه زيد الدوزه، تنجم تكون عندها ظروف هكا زادت حيرتها اكثر فما عادش دويه ماشي كيما ملو بار اكزومبل ماشي تنجم تكمل كومبليمون ثيرابي. لا ثيرابي كونيتيف سي كومبليمون علاجي للدويات، علاجي سلوكي معرفي يعاونها باش يتحسن مهاراتها في التفكير في طريقه المواجهه نتاع الحياه في التخمام باش تكون اكثر بوزيتيفيتي كما نقولوا نحن.
4: ديما فما عند لي بسيكياتر الدويات على العلاج على اوجه مختلفه،
1: فما السلوك يتكاملوا يتكاملوا والريزلت نتاعهم الزوز كومبيني خير من واحد بركه والعلاج من بعد ما عرف سلوكه هو اللي خرجها اوسي بيان من الدواء كامل المرض، خاطر دي تكنيك تعملهم هي تستانس بيه فتعرف
4: ان شاء الله لاباس مدام باذن الله باذن الله باش تكون لاباس. تو باش نرجعوا للفقره نتاع ايه ولا فارس، واذا كان فما مكالمات ناخذوهم بعد الفقره في عادات الشعوب في موضوعنا اليوم. موضوعنا صعيب ايه اليوم، الضغط النفسي وهالقلق اللي نعيشه.
2: لا نقول لكم الشعوب شنو تعمل الحلول باش تتجاوز شويه القلق النفسي هذا.
4: وجه بشوش كيما وجهك انت وشباب وما شاء الله وردا وتفتح ما تجيب كان التفاؤل.
2: الحمد لله
4: الحمد لله
2: اي اكيد
4: خاطر لازم نقعدوا كرانا
2: شكرا. باهي هو طور سكان المدن الساحليه السياحيه حول العالم اساليب ذكيه باش يتكيفوا مع الضغط السياحي والزحمه تاع الصيف اللي تصير لهم. من الاول باش نبداو باستراتيجيه التخفي الاجتماعي اللي راوها ياسر في البندقيه في ايطاليا.
4: ايوه
2: وين السكان يتفادى المساحات والمسارات الكبرى المكتظة ويعتمدوا على طرق ومسارات خلفية ضيقة ما يعرفوهم كان كما يقولون احنا ولاد البلاد شقة عربي وكل وزيدا هما عندهم تطبيقات ذكية تتبع زحمة هو ديتكتي فما ديز ابليكاسيون ديتكتي تقولك في الشارع هذاك فما برشا اكتظاظ يولي هو يبدل الطريق بتاعه ويمشي من شقة العربي كما يقولون احنا وزنقات اللي يعرفوهم كان ولاد البلاد باش هكا يوصل فيسع فيسع ويبدا مرتاح.
4: هذا فين
2: في البندقية في ايطاليا.
4: اي علما وانه راهو في ايطاليا برشا مدن فيها زناقي العربي كيما الزناقي العربي نتاع تونس.
2: اوك علاش قلت لك يمشيو
1: ايطاليا مستعربه شويه.
4: اي
2: باهي في اسبانيا خاصه في برشلونه الاهالي يقاطعوا المطاعم والمحلات التجاريه المخصصه للسياح ويمشيو كيفها كل اللحوم الشعبيه للمطاعم الشعبية وكل اللي يقوى فيها أقل عباد وأقل تكلفة على خاطر نعرفوا المطاعم تغلى وتكون زحمة ياسر.
4: في مشكلة احنا معناش نفس الوفر اللي من عندهم هما ذي فهمت
1: ليش نجم في الصيف في الصيف نجم تعملش فاكونس ايه مثلا اني ضد جوان جويليا اوت وتلا
4: اي اما هما يلقاو بلان بي يلقاو المطاعم الشعبية ما يمشيو لهاش السواح. احنا كي جيونا السواح يمشيو للشعبي ولل
2: كل شيء.
4: ايوه لكل شيء صحيت ومش الشعبي وغيره
2: يمشيو لكل شيء. باهي في جنوب فرنسا او جزر اسبانيا شوية السكان يخليو الشواطئ الرئيسية المزدحمة للسياح ويمشيو للخليج اللي فيه البحر وبالصخور يشوفوا والوديان اللي في الأرياف الداخلية غادي يكون فيها أقل عباد وسكان الريف كيف يجيوا المدن الساحلية. دونك أصحاب المدن الساحلية يمشيوا هما العكس للريف ويمشيوا يعوموا في الوديان وفي
1: هجرة معاكسة فيهم
2: أي هجرة معاكسة يمشيوا يعوموا في البلايس اللي فيهم الحجر أقل عبيد. عرفت كيفنا نحن راهو
4: كيفنا احنا قبل كنا نمشيو للفلات وبحر الجبل في سقانس وكذا ما تحلت فيه المسالك كيف لا صحيح ما عادش
2: فاقوا
4: بيهم وتحلت فيهم مسالك معناها منظمه ولات عنده فيهم ده حتى باركينج للكراهب وكل ولاو السواحي يمشيو لهم
2: ما عادش
0: ما عندكش شبر بحر في مدننا احنا الساحليه راهو يقعد كله للسواح
2: بلاش بريفي في تركيا خاصه في انطاليا مثال ديارهم يحطوهم يردوهم ديار مزيانين يزينوهم يردوهم كيما نقولوا لي ميزون دوت والوتله شويه يزينوهم تجهيزات كيما يحطوهم لي باراسول يحاولوا كل شيء لي بيسين هذوكم كل يبداو
0: يتنفلوا
2: يحاولوا انهم زاد يعملوا لهم رشاشات بتاع الماء يفردوا رواحهم باش كيكه في الليل ينجموا يسهروا في دارهم ويقعدوا في ديارهم ويعديوا القايله في دارهم من غير ما يخرجوا.
0: خاطر انطاليا اللي تحكي عليها راي في تركيا في الصيف ياسر مطلوبه معناها بالحق
2: على الاخر
0: حتى توانسة يمشيوا لها فما رحلات منظمه برشا كل تقول معناها مالي البلاد كيفاش يعملوا خاطر
2: يعملوا
0: يعطيهم الصحه
2: في ديارهم في ديارهم بيونس في ديارهم
0: هو توا لما حال حتى الناس اللي تعيش في المدن الساحليه تقريبا اللي عنده الامكانيات الحقيقه يعملوا في الحلول هذه يعمل تيراس في داره في الجردة متاعه يعمل قاعدة يشري وفي كل بيسين كونفلاب لذوكم ولو موضة في تونس برشا ناس تشري فيها تعفيها في دياره تقول لك انها طندون سبتمبر توي ولي البحر خلي الناس تشبع لجين وكيرين وكذا دونك وحنا في سبتمبر تو نعوموا واللي تشوفهم يعوموا في سبتمبر عارف اللي هما هذوك السكان
2: اللي
0: سكان البلاصه هذيك
2: سبتمبر اكتوبر دي زيد في الجزر اليونانية يستعملوا الحقيقة في الطريقة التقليدية الذكية إنهم جوست يدهنوا الحيوط بتاعهم بالجير الأبيض باش تعكس أشعة الشمس وشدوا دارهم معناها عادي في البرتغال
0: يبردوا شوية ويقعدوا
2: الشمس يقعدوا في الدار في البرتغال يقلبوا الوقت معناها خدمتهم وقضيتهم وبوسطاتهم وخدمتهم كل معناها الحاجات العموميه بتاعهم كل يمشوا يعملوها في الليل تبدا لهم محلوله في الليل وفي النهار جست يقعدوا في الدار على خاطر بدا برشا زحمه دونك جماعه
0: يصبح
2: وسخانه ديك
0: ما هذيك وقتها يلزم زاده اراده سياسيه من الحكومه نتاعهم خاطر كي باش تقول
1: مش بون ايدي خاطر توا والنوم نتاعهم معناتها باش تقلب حتى ريتم النوم دونك مش باهي لوغلوج بيولوجيك
2: كيك هما يستعملوها في البرتغال
0: تقول انت فيها وعليها
1: لا اللوغلوج بيولوجيك ديما رجعنا ليلى سوبيت يعني النوم بالليل واحنا احنا ضد فكره انه انسان مثلا ارق وما يرقدش في الليل بالباهي ومن بعد يصبح لك نهار كامل راقد هذاك راه النوم مش باش يريباري البدن باش يزيد خمول اكثر وكسل اكثر واحنا عاد في الصيف عندنا الخمول والكسل
0: مو على خاطر ما تنساش اللي البرتغال معناها راهي دوله سياحيه بامتياز السواح يمشيو لها برشا برشا برشا برشا دونك هما كيما قالت وليو يقلبوا نهار ليل وليل نهار كي انهم يقسموا الوقت بينهم وبين العدد الكبير نتاع السواح اللي يجيهم اي فوالا صحيت خاطر لي زاكتيفيتي اللي
1: اما التعب معناتها بالنسبه للشخص كي نحكون حكيت
0: انه مؤكد الانسان تقلب له نومه باش باش تزو يخدم بالليل دونك صعيبه شويه اي
2: بي في كرواتيا يمشيوا في الشتاء معنا في اخر الربيع واول الصيف يدهنوا ديارهم ويحسنوهم وكل شو باش يعملوا بهم باش يكريوهم للسياح يخرجوا من ديارهم يكريوهم للسياح ومشيو يكريو في الارياف يقلبوا ديار بعضهم باش كيك هاوك يعيشوا في الريف وكل وما يخسروش معناها فلوس هاوك دارهم تكون
0: هي ويدبروا شوية فلوس يتعاونوا على تفكير اقتصادي برشا زيد خاطر محلك كي تكري تخرج منه سي با فاسيل
1: بيان سور
0: مش سهله مش سهله ولو انه تبدا عندك انت ريف باهي ومزيان احنا راهو في تونس اللي يبحث عنا راه عندنا مناطق ريفيه في الصيف مزيانه برشا ومظله والكل اما لكي يمشي يهجموا عليها سكان المدن الساحليه كما يعملوا في كرواتيا ما عادش باش يقعد فيها شبر الليبر خاطرهم برشا
1: ما يعملوهاش
0: ما نعملوهاش صعيب احنا عندنا الوكر عنده قدسيه الحقيقه حتى اللي يكريو تو فما ناس باش يكونوا واضحين راهو السياحه الداخليه ما احناش نحكيو كان على الزحمه وعلى الحاجات السلبيه راهي فما برشا حاجات ايجابيه فما نشاط تجاري في الساحل على الاخر وفما ناس حتى عائلات مستفاده راهو اللي عنده دويره صغيره اللي عنده دويره ورا الدار اللي عنده ايتاج اللي عنده برطمان كذا كلهم مستفيدين ومستفيدين بالقد ايش نعطيو للناس حقهم راهو مش معناه يخليو لهم في البحر والطريق وكذا هكاك ولا فاست فود ولا ريستوران راهي ناس مستفاده من الاخر باش
2: تبيع الاقتصاد باش يدور والفلوس
0: الحقيقه يلزمها تتقال كما هي
2: اي وجست في الاخر حبيت زاد نشوف المدن التونسيه نلقاها كما المغاربيه اون جينيرال التونسي كما نعيشوا نحن حتى في الانترنت لقيت قالوا لي نفس الحاجه اللي نحن نقوموا نعوموا من الاربعه الخمسه تاع الصباح السته تاع
1: السته
2: نروحوا وبعد كي نعاودوا نخرجوا كان 11 تاع الليل نعملوا طله صغيره ونروحوا.
0: احنا في السويح نتاعنا يا ساعه يبيتوا في البحر راهو انت امشي صور توا بحر القرعيه ولا البالمي ما نعرفش كان تشوف شو لي باج اللي يصوروا يصوروا لك ماضي ساعه وماضي ساعتين راهو حاجه مهوله شط ما فيش مليمتر ليبر معناها
2: خاصه في الايام تاع جويلية تاع الصخره
0: اي لي حتى الفتره اللي فاتت راهو
2: اي اقل الحقيقه اقل
0: اقل شوي
2: اقل شوي
0: هي تو ماشيين احنا نحو العوده المدرسيه والجامعيه والعوده اون جينيرال دونك قاعده تنقص المده هذه اما بهين دي زيدي خارقين للعاده مع الانسان هي داروا الفصل الصيف خصيصا يعمل فيها كل المرافق مش
1: تكلف ماديا ماديا مش تتكلف
0: لا تتكلف هي ماديا
1: تتكلف ماديا تتكلف.
2: اما تربح راحه البال
0: تربح راحه البال وتربح برشا حاجات ويزمك تتاقلم الوضع اللي تعيش فيه والبلاصه اللي تعيش فيها هي الحقيقه في المدن الساحليه كل شيء والحمد لله معناها لاباس حاجه بركه تقلقنا وتقلق حتى السواح شويه الهوميديتي نتاع البحر اللي توا المتوسط تعرفوا مخزون الحراره نتاع الانحرافات الطقس كلها جايه فيه لاحظتوش السنة وأنه من عمناه والسنة قاعدة تزيد وأنه التبخر قوي والهوميديتي قوية وهي اللي تقلق برشا معناها ويمكن هذاك علاش الناس ولاو يطولوا في العمان على خطر حتى الليل اللي كان يبدأ نسمة وبارد ولا خانق دونك ما يلقى للماء بشي برد له بدنه خاصة واحد مش متعود بالبلاد وبالهوميديتي راهو يتقلق أكثر من المتعود
2: يمرضوا حتى بالجريب راهو
0: أي يمرضوا
2: يمرضوا بالباهي بالباهي راهو
0: أي كيجي ويمرضوا بالجريب ويمرضوا برشا حاجات اللي ما كانتش عندهم في المناطق الجافة معناها اللي ما فيهاش بحر سورتو بيه يعطيك الصحة يا إيه عملت بينا دورة في البلدان السياحية تلك إسبانيا اليونان اللي هما حاجة قوية برشا الحقيقة برتغال
1: ما أفكار
0: أي أفكار
1: جهنمية
0: وحدي يرد داره قالت الدكتورة في الأربع شهور الصيف وتيل هو يعمل في داره كما قلت أنت
2: نزلون
0: دولة وتيل صغير هي فما أكيد فما تفاصيل أخرى معناها هي رو يعمل حتى مونة خاصة باش ما يقعدش كيف نحن ديما يخرج طبيعة الأكلات نتاعو تتبدل ممكن يوليو كلهم دي سلاد وحاجات بردين ينقل شوية الانرجي وتطيب وتبلبيز وكذا ذاك خطر زادي ومام طون يسخن وثاني حاجة يطلب يسر قضيين وخروج وكذا دونك أي واحد يحاول علاش ليه أفكار جيدة يعطيك الصح
2: شكرا
0: شكرا آية الله فارس خليك معنا ما زلنا باش نواصلوا إذا كان فما مكالمة جاهزين ناخذوها محمد لأن وعدناهم باش يكونوا بعد آية بإذن الله نقولوا ألو الأول مكالمة مع سلامة
5: ألو عسلامة
0: مرحبا أهلا وسهلا
5: عسلامة مرحبا بكم تحية لكم وطبيعات من السكير الكل
0: يعطيك صحة على التحية مرحبا مرحبا أيوة
5: ممكن نكلم فيكم صغيرة أما اللي تخفي فيك نتاعي على
0: الصوت مش قاعد يوصلكم بالباهي اي اي فما عندك مشكله في الصوت محمد نشوفوا شو ولا مشكله تقنيه ولا مريزو نحب نفهم هذاك علاش ريزو عندك شي بلاصه عندك فيها ثقه في حكايه ريزو اقعد فيها نقللها فيسع فيسع خاطر حتى في نفس المكان تنجم تلقى ريزو خير انت وين موجوده وين موجوده تكونش في الطريق في سياره ولا حاجه
5: لا لا ولا في الدار ما ريزو تعب
0: شويه اي اي بيه شوف المكان اللي تنجم تكلمنا منه بالقداء خاطر هكا ما نجموش نسمعوك مره واحده وفكرتك مش باش توصل داكور
5: اوكي
0: بيه بيه فما مكالمه اخرى بعد محمد ناخذوها بيه نرجع لحوارنا معاك دكتوره نرجع لتاثيرات الضغط النفسي على حياتنا على منتوجنا ولا مردودنا في العمل نرجع على علاقاتنا بأفراد عائلتنا وعلاقاتنا بالمجتمع ككل يعني العلاقات الناجحة هي نجاحات في الأخر وذيك اللي ننتظروه دونك الإنسان كيبدأ كيما كنا نحكي عايشك الضغط ذاك بالأسباب اللي ذكرناها الكل واللي جينا مع فصل الصيف شو ما تأثيرات الواضحة واللي تخوف برشا توصل بينا مش شوية سهلة اللي في العائلة والنرفزة واللي إنسان على العصاب وقل كلمة تقلقه حتى نوصلوا ربما الإدمانات وسلوكات إدمانية وكذا واحد يهرب لحواج اللي هي عقبتها وخيمة معناها خلينا نقول
1: هو بتبيع الضغط النفسي باش يعمل كما قلنا حالة الاعتلال حالة الاعتلال هذيك هي باش تأثر بتبيع على الرونمون تاع العبد وعلى نفسيته أصلا في علاقاته مع اللي دايرين به كما نقولوا في العائلة باش يولي إنسان على أعصابه باش يولي إنسان مثلا يضرب في ولاده باش يولي إنسان يتنرفز اش ما جاي مش طايق حد ابعدوني شبيك هذيك علاش هذيك معناتها خاصة الوالدين خاطرهم أصحاب مسؤولية معناتها باش تلقى في الوالدين أكثر من الصغار خاطرهم أصحاب مسؤولية هما اللي شايلين الهموم هذه يعني الصغير ما يخمم الحكايه هذه جينيرالمون. فباش تلقاه هو على اعصابه، كيما على اعصابه زاد في عائلته باش تلقاه على اعصابه مع زملائه في الخدمه، باش تلقاه على اعصابه في كياس، باش تلقاه على اعصابه هو شادد كو ولا يستنى ولا باش يقضي قضيات في مونوبري في ماغازان في اي بلاصه. دونك باش تلقاه هو انسان هذا باش يولي يخلق في المشاكل، باش يولي يجنبوه معناتها على خاطر باش نقولوا هذا تو تبدا تعيط، باش تبدا تتنرفز، باش تبدا تعارك، ومش لازم باش تفسد، يفسد البروغرام، يفسد الحكايه الخارجه. دونك هذاك باش يولي انسان ياثر بطبيعه على علاقته في مع عائلته، على خاطر ساعات في انسان مع اولاده مش باش يفهم الصغيره اللي انت معتله واللي انت عندك ظروف اللي انت مره بضغط واللي انت متى امور اقتصاديه وماديه، مش يفهمك صغيرك راهو، مش يفهمك زميلك، مش يقعد يقول لك انت اللي فيه هني فيه اكثر منك انت. فمعناتها الناس كلها مش باش تعذرك، راهو انت كماشي بالك باش نعذروك، رانا باش مش نعذروك.
4: سكرت الباب الدكتوره
1: ليه؟ على خاطر تو انت صغير باش يقول لك امي معتله فيك ولا بابا معتل فيك في الكياسه تعطل في الزحمه وفيك مثلا ما نعرفش احنا غلوا عليه الماء وخاطر الكلمات الزور قص عليه وين دوسا معناتها. دونك بالنسبه لي راحته قضيته الاولويه
4: عنده مشاغل تقول
1: هي معناتها اناني شويه. دونك دوك سي تافي نورمال دايو هكا صغار. دونك سي كيفي اش يقول لك شبيه عيط عليا، شبيه متنرفز عليا، شبيه متغش عليا، كان ضربه تولي مشكله. فباش يولي فمك العلاقه تختل شويه بين الصغيرات زاد بين الكوبل ساعات كيما هكا الراجل يحكي يعني مرته على اعصابها، يحاول انه يفهم الحاله النفسيه نتاع الولاني اللي حكي معناتها، يحاول يفهم الحاله النفسيه نتاعها، وتخمم واحد داخل يقول لها شنو مش بيك وشنو اللي تخمم فيه واحنا بينا تعبين وعلى شكه وتعكنن فيها وتعمل في المشاكل وبرشا حال الطلاق يوصلوا حتى معناتها مشاكل كبيره. وفي مشاكل بين الكوبل زاد يغزروا عليهم ولاد، خاطر ولادهم قاعدين معاهم في الدار يتفرجوا عليهم المشاكل ديك بشمبكتي صغار باش يعيشين هما بريسون جينيرال اون فيت. راهو كيما تعدي الكوب وتعدي الصغار وبعد تعدي لزملائك في الخدمه وبعد تعدي لسوسيتي كامله، وكنا نوليو معناتها مشتلقين بعضنا، مسترسين على بعضنا، متشنجين، هذاك الكل باش ياثر بالطبيعه على علاقاتنا مع اللي دايرين بينا، باش ياثر بينا على مسيستنا لبعضنا، باش يزيد يتعبنا اكثر على خاطر انت مش باش تحملني واني مش باش نحملك. دونك باش ياثر على بعضنا معناتها في العلاقات في ريسيبروك، وباش نوليو كل واحد متجنبين بعضنا، كل واحد يغزر على الاخر على جنب، كل واحد معناتها باش نصعبوا هكيك على بعضنا. على خاطر باش نولي نخمم اللي متقلق، فلازم نحاول نلوج على راحتي انديبوندامون منك انت، مش باش نعذرك انت علاش انت متقلق، مش نسامحك انت علاش انت متقلق، باش نولي دونك نتغشش منك، باش نولي البروفوكي فيك، باش نولي معناتها سانسيرك الفيسي معناتها باش نقعد ندور في نفس الحلقه هذيك. وبطبيعه كما قلنا الارق والتعرض لك الشمس فترات طويله، خاطر احنا راهو توا زاده الشمس تقعد برشا معناتها نوصلوا حتى ساعات 8 باش باش باش معناتها تطيح الشمس ويطيح الضوء معناتها، ونوصلوا ساعات من الأربعة والأربعة وشويه تضوى الدنيا. دونك الفتره تعرض للشمس كبيره وللضوء سرتو طيح الميلاتونين في البدن، لانه الميلاتونين يطلع كيف تظلام الدنيا، هذاك يرتاح البدن ويعاوننا باش نرقدوا. فاكل ارق وقله النوم وكما قلت لك التوتر، هذاك الكل يخلينا ما نخموش سيرفو ترونكيل معناتها ما نخموش ببلا مدارك نتاعنا العقليه، فباش ياثر على التركيز، باش ياثر على العمل. وانت حكيت كمية تاثيرات على العمل، دوك شتيح البرفورمانس نتاعنا، تركيزنا، ادائنا، سلاستنا مع العباد، خاصه العباد اللي في جيشي وما في كونتاكت مع العباد.
4: هذوكم يتعبوا الحقيقه،
1: يتعبوا
4: خاصه يلقاو عباد كيف يجيو،
1: خاطر هو مستثار
4: وكيشي زوز يخدموا زوز مسكرين. المواطن كيجي يجي ديجا متغشش خاطر عليه زوز مسكرين،
1: اي ما باش يتعطل اكثر، خاطر بعد شي خممها انه باش يتعطل اكثر في الوقت وهو يبدا عنده حاجات اخرى، يرد الفعل وهذوكم الناس زاد هي كونتاكت مع المواطن والمواطن عوج شويه يتعبوا هما. وكما قلنا هذا الكل تاثيراته على الناس الكل، والناس كلها باش تزيد على بعضها وباش تزيد تعب بعضها، وهذاك الكل باش يرهق الناس الكل وباش يكون خلف مخالفات سلبيه، لانه
4: علاقات كلها متشنجه
1: بشويه، الناس كلها على اعصابها، وتنجم ساعات والله تبروفوك عركه وساعات دوغيان دي تو تصير مشكله كبيره تكبر برشا معناتها. ودون عاد كان ذاك في كياس ولا حاجه راهي حوادث وكما تحكي انت دروغ باش انسان ينسى ويتخدر، خاطر احنا حتى الكول تكثر الكونسوماسيون نتاعو في الصيف ممكن شويه بالمناسبات وشويه زاد انسان باش يقاومك التوتر، خاطر راهم الناس من غير ما تشعر راهي قاعده تكونسومي راهي كدواء تستعمل في دلوتو ميديكاسيون في نسبه كبيره اكثر من انه هاوك شويه كيف وتمشي على روحها. راهو سي لو تو ميديكاسيون. انسان معتل راهو باش يكونسومي اكثر على خاطر هو باش يخرج باش ينسى باش يعمل لك الضحكه يقول لك باش نتفرهد شويه باش ننسى شويه باش نترخى شويه خاطر يرخي هو فينا المول الكول من بعد يعطي في مخالفات سلبيه ويزيد في القلق والتوتر. اما دون لي ميديا يرخي فيقول لك كل الرخوه دي اللي يبقى لوجه عليها
4: الحل
1: لانه هو يبدا طوندو يبدا بكله اليرت عرفتك لي مستثار بكله فهمت
4: ويستحليها اذا كان مره حس روحه
1: عاد احنا باش ندخلوا في الكول عجبته كل الاسترخاء هذيك باش يلوج عليها الحاله هذيك او الحاله هذيك باش يستانس بها فباش يلوج على كونتيتي اكثر باش تجيب له الحاله هذيك الاولانيه خاطر ديما يصير توليرونس الحاله هذيك الاولانيه من بعد بدنك ياخذ عليها فمعاش يعطيك جي دي نابورت كوا مثلا أربعة بيبس معاش يعطيوك نفس اللي فيه هذاك باش تولي تعمل ستة باش يعطيوك اللي فيه الاولاني اللي تلوج عليه انت اشاك فوا
4: كيما بالنسبه للي دروغ الكل
1: كل شيء هو الادمان حتى الدخان الدوزه
4: يلزمها تزيد باش تولي تعطيك اللي فيه
1: اي هذاك هو الادمان الادمان انه فما توليرونس بدنك يولي الدوزه هذيك ماخذ عليها معاش عندك الامباكت الاولاني كيما اول مره فانت تقعد تلوج فك اول مره دونك كل مره تزيد باش تلوجك الاحساس الاولاني
4: هذا وصلنا للاقصى معناها تو في
1: الاقصى باش يهرب الحياة باش يهرب من المشاكل باش ينسى باش ما يروحش للدار باش ما يتضغطش باش الصغار ما يجوجموشي باش
4: حلول دونك يظهر لي ايه الحلول اللي جبتها انت احسن حلول باش نمنعوا منا نمنعوا
1: اسمع احنا تونسي راه ما عندوش الايماجيناسيون والخلايا
4: والله حلول باهية والله
1: هي حلول باهية اما ما يعرف التونسي ما يرضاش بها حلول كيما هكا زعما
4: بداو لا والله بداو في برشا عائلات بداو وتقول لك فما عائلات تقول لك في الصيف نعملوا نسق خاص في حياتنا حتى كيما قلت لك في القضية في التطيب يوليو ياكلوا لو مينيموم سلايط وعدي غلا وخبز وزيت كذا الخبز من اقرب عطار ينقصوا شوية على السيركيلاسيون والخروج
1: ينقصوا نعرفها اني ديما مذي نعرفها غيان كفي روحي اني ما نجيبش الزون توريست البلايس اللي نعرفها ذيك فيها زحمه نتجنب باش ما زحمه دونك ذيك اللي جنبوا اللي كما قلت لي سيركوي اللي فيهم اكثر كذا يجيبوا من السيركوي اللي يعرفوا البلاد يجيبوا

0: حلول سليمه باهي تخلي الانسان اعصابه مرتاحه ما يمرش بالفتره هذه نتاع الضغط. سبتمبر باذن الله ترجع الحركه تركح وكل ينجم قدامه البحر قدامه يخرج ولا اي اي اي رترابي
1: اصلا ارضح يهز صغار يقرا ويمشي يعمل عوم
0: مثلا. اي علاش ليه هما في المدرسه هو يعوم بشرط هي تبدا عندهم بيرمانونس كي تغيب سيدتي يلقاو يحطوهم مش يخرجوهم يقول لك جراوح بيهم وانت في البحر وقت
2: سعيد. ليه هو يولي دوبل سيونس هذا باش يلقى وقت
1: يلقى
0: ليه والله فما ناس ولات تخدم الصيف اللي هو فصل العطل باش تاخذ في سبتمبر ارتحل لها وارتحل للمكان العمل نتاعها
2: اكتيفيتي كل البريود هذيك خاطر هذيك بريود قويه دوكتيفيتي يعني ماذا بيه انسان يعمل بروجرام للي نجم يخليه في سبتمبر
0: بوزيتيف
2: واحد ويعمل روتين عادي تاع روتين عادي سامبل مش شارجي برشا في السيف باش يوفر الراحة والمتعة أمام طن.
0: محمد بعد إذنك التليفون حاضر. ألو صباح النور.
3: ألو السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام والرحمة. مرحبا سيدي. أهلا وسهلا.
3: أنا بصراحة نشكركم على الموضوع هذايا ديجا على الإكتئاب بصراحة لأن أنا مريت به هذايا.
0: أيوة
3: هو مرض حتى هو ملول ما تحسش به لما تتبع العروض بشوية بشوية بشوية.
0: أيوة
3: مرجعي ديرك موك التشنوجيات وكل حاجات كبيرة فما بتريد تقول تبدأ مثلا تبدأ بأنك تقعد وحدك وتبعد وحدك وتحاول تبعد عن الناس وتحاول تبعد على العباد وتحاول تجنبهم وتحاول تحكي معهم وكل شيء بشوي بشوي تبدأ بالحكاية فما انا ما كذبش عليك انا مريت بيه لكن مع عائلتي ما عملتش برشا مشاكل معناتها تما مع مرتي ومع عائلتي ومع شنو حتى عندي تشنجات ندخل الدار شويه تشنجات لكن نخرج انا بما اني عندي امي انا مرتاح معها ياسر اكيد بتلمي نقعد بحذا امي تمت نقعد بحذا امي في دار بحذا امي كل شيء امي اللي تقولي شبيك شبيك نقولها رانت على هكا تغششت على العائله وحدي تقول عندي مشاكل نقول لها عندي مشاكل وحدك نطلب في البلايه ونطلب في المشاكل لكن وحدي بشوية بشوية بشوية بدات تكبر تكبر بشوية بشوية بشوية وليت صدقنا حتى في الخدمة من القدش حتى في الدار في الدار ما عادش نشيل داري حتى العباد ما عادش نحكي معاهم حتى مثلا والله نقول مثلا نقدر أمي اللي نرتاح معاها ما عادش نحب نمشيها ديما وليت حاطط في هكايا وشد بلاصة هكايا وبدات تنظم الدنيا في عيني ما نعرفش فترة البيبان كنت جيت
0: دكتورة فهمت الوضعية متاع السيدة دكتورة
2: فهمت شوية معناتها الصوت مقطع شوية فهمت شوية
0: فما مشكلة في الصوت محمد راهو بكري المدام قالت ريزومي ابارمون فما بروبليم تكنيك منعرفش مناش
2: اللي هو اكتئاب واللي هو قاعد معناتها ينسحب بتيتا بتي هكا معناتها هو شوف راهو
0: قال حاجة مهمة برشا نراها منعرفش دكتورة انت كيفاش تفسرها لازم معناتها عندك قال امي كانت اكثر مكان مريح وليت ما عادش نحب نمشي لها معناها ولا ميال للعزلة فهمت
2: هو الاكتئاب راهو يمشي ويقوى راهو كان يداويش ولا يقف له انسان خاطر احنا عندنا بعد الاكتئاب الطفيف اللي حتى العلاج المعرفي السلوكي نجم يخرج منه الانسان بريتم ديفيد وسا فما العلاج المتوسط اللي ساعات نتلزو للدواء انكوبلاج مع مع الثيرابي وساعات مثلا الاكتئاب الحاد اللي ما عندك ما تعمل علاج ساعدي ويخرج منك الحاله من بعد كذا فانت اذا كان راهو ما داويش وتقف في ايتاب راهو باش يمشي وتتعكر الحكايه يعني خاطر هي راهي كي نقولوا احنا تكتاش دلويل في في في, في الكوتون كل شيء مشي وتتزاد يعني من بشكون خاطر قاعد وانت قاعد تبويزي فالاكتئاب هذاك قاعد ملول تقاوم بي هاني مكتئب اما هنا نعمل مينيموم مينيموم نطيب لصغاري مينيموم نقوم نخدم خاطر بوانتاج ولازمني باش شهريتي وكذا من بعد تولي اكل المينيموم هذاك ما عادش يعني لك شيء خاطر انت اونتروطون قاعد تكتئب اش معناها معناتها فقدان الشغف في الحياه فالمينيموم اللي مازال عندك شويه احساس ان ولادي لازمهم ياكلوا ولا شويه احساس ان ولادي ولا اني نخدم وخاف على خدمتي وبطلوني وبوانتاج وتساب تمشي وتولي مونفوتيست يعني بالنسبه ليك تغزل لاولادك حاجه ما عادش تحس ساعات راهو يوسف الاكتئاب ما عادش يحس باولاده يعني ما كلاو ما كلاوش ما يعني له حتى شيء الخدمه يقضى وبطلت ما مش إنسان تلمون يبدأ فاقد الشغف وفاقد الرغبة في الحياة، إنه بالنسبة لي يستوي كل شيء. فما عادش عنده كنوسيون تاع دونجي ومستقبلا ولي ريبيركسيون اللي نجمو يصيروا سون فو با مال. علاش؟ فما ساعات يوصل حتى الانسان لا قدر الله وسمل عليه انه انتحار، لانه بالنسبه ليه ما تعني حتى شيء الحياه
0: عايش و... علاش
2: اي ما مش ما عنده حتى هدف وكل شيء يستوي، فلذلك ما عادش عنده حتى باش ينفستي. لا هوني لازمنا

0: نقولوا لازم يقف مع روحه الانسان وين يقف بكري وين خير وين يقف بكري وين خير خاطر كيما قلنا احنا
1: فما مراحل معناها
0: فما مراحل خاطر اكتئاب طفيف من بعد ينجم يولي يوصل الدوائي ومن بعد ينجم يوصل الحاد ومن بعد الحالات الانتحاريه هذيك تكون ساعات في الاكميم تاع ديبرسيون في التوب معناتها
1: اما نقطه دكتوره هو انطلق راهو من الضغط النفسي اللي نحكيوا عليها احنا قالك من غادي بديت معناها
0: هو راهو شوف وكي تسالهم
1: النجمة اللي عايشها والانتوراج واللي تحكيوا فيه الكل
0: وشفت هذا كي تسالهم يقول لك عامين ثلاث سنين قاعد بشوية بشوية معناتها فما كلها هني قلت لك هو الضغوط الحياة والكروب هذية تعمل لنا حالة الاعتلال اللي قلنا مازلت ما ارتقتش حالة اكتئاب أما قاعدة تفقدنا بشوية في شخص اعتبار إنسان قاعد ككل البطارية اللي قاعدة متاع التليفون اللي قاعدة تطيح بشوية بشوية معناتها
1: ومنها تفتسكر
0: فهذيك الخطورة وين إنه الخطورة إنه ما نفيقوش اللي احنا قاعدين نستهلك وقاعدين نتيحوا باش نقفوا وستوب ولازمني تورمم واني في وضعية مش باهية ولازمني نلقى حلول
1: هو فايق وسألنا دكتورة
0: أي.
1: هو فايق وسألنا طوي ذي حاجة نتصور بيها
0: اي بتبيع راهو شوف احنا بالنسبة اللي احنا انسان يوصل في اتوماما لابيل عليد سكي نجم يخرج منها ونعاون منها خطر احنا شو نخاف نخافوا الى بيل باليد ويكمل تيح يكمل تيح من بعد نفيق وقت اللي مثلا القدر الله
1: هو فاق وحاجه نقولوها له نقطه ايجابيه معناها
0: في اي حاجه باهية هو راهو الاكتئاب جينيرالمون راه يفيقوا برواحهم خطر يحس فما شونجمون معناتها سي سون دو جون اللي كونسيون وفي مداركهم العقليه ولابس من عليهم في مخاخهم اللي يحس اللي شبيني ما عادش كيما قلت انت معناتها نقعد مع الوالده من نفرح شبيني ما عادش متعم هذاك شبيني ولادي ما عادش حاسس عليهم مش بيني من نخلي ولادي للشر نرمال وما نقومش نطيب مش بيني مثلا الخدمة من نمشي ريتار وما يهمنيش وعارفي كش عليه وما عادش يستوي ما تتحس فما حاجات ما هيش فانكسمون متاعك قبل وحاجات خطيرة خاطر هو كونسيون اللي من بعد اذا ما تمشيش تخدم مشكله واذا كان ولادك ويحسوا بالذنب حتى ساعات على ولاده كيفاش مش قاعد يقوم مثلا كيما هكا ما عادش عنده شغف باش يمشي لامه يولي يفيتي يولي هارب من امه ومن مرته ومن صغاره ومن العباد دوك يحس بالذنب ممكن انه اني مقصر مع ولادي يستحقوني اني اني ما نطلش على امي حرام ولا مثلا لا قدرت تصير لها حاجه فهو يحس بالذنب وفايق بروحه اما كيما قلت انت الموجه هذا ما تنجمش ما متع...
1: شنو ننصحوا الدكتوره تكمل
0: هوني هوني ننصحوه انه هو يعمل وقفه مع روحه اني شنو اللي مقلقني علاش وصلت هكايا شنو نجم نعمل بمعنى اني ينظم حياته توا في الكوتيديان نتاعو كسوا ينظم نومه ينظم خروجاته ويحاول ينطير روحه بعباد بالعكس هي راهي الاكتئاب كي يجي ويسحبك من العباد انت لازم تخرج روحك للعباد الحاجات اللي يقول لك انت ما تعملهاش خاطر انت توا كنت تحبها وتوا ما عادش تحبها وما عندك فيها حتى اعملها عملها ميم با مفهميش انفي ما عندكش كيف فيها اعملها اعملها ما نحب نمشي لامي مسا نرتاح ما نفتحش امشي لها ساتي في بليزير معناتها حتى برشا يقول لك راني ولا ما نحبش نخرج اما خرجت بالزز اما من بعد والله عملت جو وتفرهت دوك لازمك تفونكسيوني لازم تشد روحك بالمينيموم وتقعد مع روحك شنو هي الحاجات شنو الحاجات يعني ساعات تنجم تكون حاجات نربطها صارت معانا خايبه خلتني في المود هذايا دوك حاجات هذيك لازم نتاقلم معاها ونتعامل معاها كان عندي مشاكل حلول ما فهمتش علاش كيف إنسان يمر بمشاكل ما يلقاش حلول ولا يتأقلم مع وضعيات كان ما فيهاش حلول ولا إنسان معناتها يحاول يخرج روحه سبور باهي النوم في وقته باهي معناتها ينطوري روحه بعبد اللي يحبهم باهي يحاول يعمل حاجات اللي لازمه يعملها بسفن عليه باهي باش ما يستسلمش في الحالة ذيك بالعكس يستنى يتجنب الوحدة في الحالة ذيك خاطر التفكير باش يكون سلبي أكثر
1: دكتورة مازالونا تقريب 7 دقائق في البرنامج دونك الأخر عنا غونتخي قدامنا احنا اليوم 20 اوت براتيكمون صيف مازلت في 10 ايام بقياس الغونتخي معناها نقولوا اي سيدي نقولوا جمعتي نص شهر نزيدوا الجمعه الاولى نتاع سبتمبر استعدادنا بعد ما عشنا هالضغط النفسي هذا قد يكون كل واحد بنسب معناه هو بطبيعه مختلفه من شخص الاخر وانت قلت هذا كل واحد والارضيه نتاعو كل واحد قدرته على التحمل وكذا نحبوا رونتري باهي احنا تو
0: احنا نحبوا شفت انت قلت في بالنا روحنا على رونتري ما نحسوا هي جاتنا من بعد على غراده
1: ايوه
0: معناتها واحنا والصيف جانا على غراده واحنا في بالنا جوان باش يبدا الصيف مثل بينا احنا
1: والله الا في بالنا ب47 درجه حراره
0: اي والله اسمع قبل شويه بدها حسبوا قالوا لنا ومع ذلك هي سخانه سخانه
1: سخانه يسرع ما عادش درجات اكثر من توقعات
0: ما نحطوهاش جات للرونتري وغادرتنا نبداو مذبينا شويه نوقفوا مع رواحنا شويه نظام شنو احنا كابابل باش نعملو، شنو مش كابابل باش نعملو، مش كابابل نعملو ما نعملوش تو سامبلومون، ميسال باش نقص حاجات وكذا، ما نكلفوش شنو احنا فوق طاقتها، وشنو نجمو نعملو نعملو. ومن توا كي باش نلمو فلوس من توا تشيشه تشيشه، نقصو من الترفيه باش نحطو دينار غادي، نقصو من السهريه باش نرقدو ابكر شويه. واحنا حكينا قبل على الرونتري كيفاش حتى النوم كيش ما نقلبوش في نهار وليله النوم، نبدأ ننظم أمورنا، فلوس ما نجيوش آخر غير ما قلناش فلوس وكيفاش ورانتري وتحلت وكذا. ماذا بينا ننظم أمورنا، ننظم أوقاتنا. حتى مثال شلي ما عملش روتين، وصيف مشاكي ما عندوش روتين، نعمل روتين للنهار الصبحيه شنو نعملوا فيها، العشيه شنو نعملوا فيها، كان فما شكون باش يمد يقرا شويه يبدا يقرا شويه صبحيه باهرة تربي شويه بحر، في الليل نحاولوا نرقدوا بكري وننظموا الريتم نتاعنا. دونك لازم يكون فما روتين، وقت النوم نحافظوا عليه، المصروف والمشاكل الماديه اللي عندنا لازم تو نحطوا نقطه، شنو نجموا ندخروا
1: جدول،
0: جدول شنو نجموا ندخروا، شنو نجموا نقبيو
1: ضغط تاع اوليه اخر معناها هو بنتي عندهم فلوس وعندهم امكانيات وعندهم كل شيء،
0: جوهم به
1: جوهم رجل على الاخر وعندهم الوقت وكل شيء. لا بنتي عملت لي ضغط، الطبليه اللي نشوفها ما تعجبهاش، الساك اللي نشوفها ما تعجبهاش، من 20,000 ل 100,000 هذا سؤال. والضغط الاخر اللي نحب نقري ولدي عند احسن معلمه في المدرسه هذيك، والمدير ما حبليش، وانت مركبه لولدك من وسط العام لكن ما يقراش، عن سيتو فلتين راهو سيدو فلان راهو خايب وما يقراش وما ينجحش، وطفل يدخل يبكي، هذوما ضغط من نوع اخر جمله واحده.
0: والله شفت ديما مالوغوزمون
1: تعيشوا العائله،
0: مالوغوزمون شفت
1: الام تعيشوا اكثر على الاخر،
0: مالوغوزمون قاعدين اون كري دي فو بروبليم. مش هذه مشاكلنا،
1: زيدوا فيها على
0: روايحنا يعني احنا معناتها بالريتم دي في نتاعنا وندلوا في صغارنا اكثر من لازم، صعبوا في الامور علينا احنا، بحنا بالاكزيجونس دو ريزلتا ولازم ولدي يجي بيلوت ولازم يجيب كذا، ولينا ستريس زايد. معناتها احنا فريمون مشنا ناقصين وزدنا، معناتها دونك مرضنا روحنا بسوسيو دو ريزلتا والبروف الفلاني واللي دا تتسكروا هذاك اخذ الكوتام تاعو، وكيما قلت انت ما تحبش طبليه كذا، وشوفوا ان تعملوا مع صغارنا هاو البيجي نتاعي ما يجيب لك ان هكا هاو شوا واحد اثنين ثلاثه، ما اختارش تختار انت. اي
1: فوالا كي تبدا تبكي لك وما خاطر شفتي هذوما معناها والام تبعيط وبعيط،
0: شفت انت باش تخيروا هاو البيجي نتاعي ما يجيب لي كان مثلا طبليه نتاع 50 دينار، جو دي نابورت كوا، طبليه نتاع 50 دينار هاو هم لي مارج نتاع 50، اختار اني خيرتك اني شاورتك اني عطيتك شنو الكفايه نتاعي. يا اخي مش يحكم فيك صغيرك يقول لك تشري لي هيك نتاع 100 دينار، خاطر سينو اوترومون يحكم فيك توا طبليه نتاع 100 دينار، غدو يحكم فيك في كربه نتاع ما نعرفش 100 مليون، بعد غدو يحكم فيك في درا شنو وفواياجات دونك سافيني با. وهو يدخل هوني في التربيه ان شاء الله حتى عندك 200 دينار تشري لها طبليه 200 دينار، تشري لك غيرك 50 دينار غيان كخاطر هو باغ برانسيب انه مش كل شيء موفر، وساعات باهي نحرموا شويه وساعات باهي يحس بظروفنا وساعات باهي باش نخلقوا جيل متفهم قنوع يعرف الليميت نتاعو باش يحترم
1: وهكاك البارون يرتاح
0: ويدخل لك في التربيه. دونك انت شو باش تعمل له؟ باهي باش تعمل انه هاو كنخليك اختار، ما اخترتش باش اختار لك اني نقطه.
2: هذا هو. يعطيكم الصحة آية الله فارس، شكرا. الأسبوع القادم إن شاء الله في موضوع الله. جديد في برنامج نصيفنا على كيفنا. دكتورة سالو بن حوالي يعطيك الصحة،
0: عايشك ربي يخليك
2: عايشك. أنت جرتك جلابة تعرفها ولا رجلنا برشا تليفونات رغم المشاكل بتاع الريزو في التليفون وكذا، ما شاء الله بربي. بالمناسبة نعتذر للمستمعة اللي قلنا لها الصوت مش واصل وحاولت ما عودتش دخلت معنا في البرنامج، إن شاء الله في الفرص القادمة أكيد فضاءات إذاعة المنستير مفتوحة لها ولكل المستمعين اللي يحبوا يدخلوا. كيف تليفونات اللي ما نجمناش ناخذوهم نظرا كما تعرفوا انتم ما تعودتوا وقت البرنامج، مرحبا بكم الكل في الاستماع، ومرحبا بكم زاده في الفضاءات القادمه في نفس البرنامج ولا في البرامج الاخرى اللي تلقاو فيها رواحكم وتحبوا تشاركوا. تليفون تعرفوه على ذمتكم ومرحبا بكم. اليوم يمكن شويه المشكله التقنيه اما بعد ان شاء الله تتصلح. ومره اخرى دكتور يعطيك صحه،
0: نعيشك
2: ايت الله فارس كما قلت لك الى اللقاء. مدام عليا منصوري شكرا يعطيك الصحه، فما طول بال اليوم في لي كونتاكت بالتليفون. كيف امير البارة إن شاء الله كل النجاح والتوفيق، قامت بالإخراج تاع البرنامج صوت وصورة، ومحمد سيدية في الهندسة الصوتية كما العادة والإخراج التقني للبرنامج في تمام منتصف النهار. النشرة الإخبارية خليكم على موجتنا إذاعة المنستير، إلى اللقاء.

صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاه. قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء

0: جاب حذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة مساء.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: في القيروان نواكب أشغال الندوة المولدية التي تنتظم تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. نزل ولاية المنستير توفر 288 طنا من الفضلات العضوية خلال شهرين ونصف لفائدة فلاحي الجهة. شهر جويلية 26 و2000 الأكثر احتقانا منذ بداية السنة، ومسألة الماء والكهرباء تتصدران دوافع الغضب الاجتماعي. إلى تفاصيل الأنباء، تنتظم اليوم بالقيروان الندوة المولدية تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة على هامش الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تحت إشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي وبحضور سماحة مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الزيتونة وعدد من المختصين والوعاظ. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذويبي تحدث للزميلة نادرة برجب بأكثر تفاصيل.
2: نظر لما قيمة حفظ النفس وهي كلية من الكليات الخمسة التي دعا لها الإسلام، فكان هذا الموضوع حقيقة يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، فكان حفظ النفس وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولمكانة الإنسان في الدين الإسلامي. عندنا حقيقة محاضرين من جامعة الزيتونة، ستكون هناك مداخلات على يومين، وكلها تستوحي قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية، وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها، ويدخل في هذا الموضوع العديد على حقوق الإنسان والمحافظة على العنصر البشري والتحديات الموجودة من دعوات الكراهة وكل شيء، مع تنامي العديد من الظواهر التي يعتدى فيها على النفس البشرية.
1: في المنسير وفي إطار مشروع تثمين الفضلات العضوية بالنزل، تم خلال صيفة 25 و2000 في ظرف شهرين ونصف الشهر مد الفلاحين ب 288 طنا من الفضلات العضوية. وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بالمنسير فوز بن حليمة أن عدد المشاركين في هذا المشروع ارتفع من 10 نزل و11 فلاحا إلى 18 مؤسسة سياحية و20 فلاحا، وأشار إلى أن الفلاحين المشاركين في هذا المشروع تمكنوا من تحقيق أرباح بلغت 40% على مستوى الأعلاف المركبة إلى جانب تطور الإنتاج.
3: فما مشاريع ومبادرات خاصة بالسياحة المستدامة في جهة المنستير. اليوم عمل كبير قاعدين نقوم به مع جمعيات من المجتمع المدني في جهة المنستير، خاصة نحكيه على تثمين الفضلات العضوية من النزل لدى فلاحي الجهة ومربي المواشي في الجهة متاعنا. وصلنا تقريبا في سنة 25 على مدة شهرين ونصف في ذروة الموسم السياحي 288 طرناطة وقع من لديشي دوما ديشي فير أورغانيك، وقع مدهم للفلاحة لتعويض مواد مثلا كما الأعلاف المركبة وما تبع، ثم ربح صار لهم لهنا في إطار انفتاح المؤسسات السياحية هذه على المحيط القريب منها. قاعدين نبرمجوا فيه البرنامج وسنه مازال الكونكور قاعد يخدم، قاعدين نخدموا نمشيو في ايكونومي سيركولير ان شاء الله في جهه المنستير، لين يوصل السائح او المقيم في النزل يمشي للي فيرم بيلوت اللي شنعملوهم في جهه المنستير ان شاء الله في العام الجاي. هذا تروزيام ايتاب من المشروع. مثلا عندنا جمعية أخرى ليكو كونسيونس قاعد اليوم تحضرنا في مانويل مع خمسة نزل في تنقيص استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد في النزل. المانويل هذا إن شاء الله شيقع بعد توزيعه على النزل.
1: نبقى في ولاية المنسير، حيث تم الإعلان عن مشروع إحداث مسلك سياحي بمدينة لمطة بالشراكة بين البلدية والمندوبية الجهوية للسياحة. وبين كاتب عام بلدية لمطة رمزي هلال أن المشروع سيسمح بتثمين التراث المادي واللامادي الثري والمتنوع بمدينة لمطة واستقطاب الزائرين ودفع الاقتصاد المحلي بها.
4: المسلك السياحي لمدينة لمطة لمطة. فكرة منين بدات؟ لمطة هي مدينة لبتيس مينيس التاريخية، عمرها يفوق 2000 سنة، عندها رباط أغلبي، متحف أثري، مدينة عتيقة وبرشة ديسيت أركيولوجي. فكرة إن حابين نعملوا مسلك سياحي نربط ما بين النقاط هذية، وأمام طعن ندخلوا معنا الحرفيين والحرفيات، معناها على طول المسلك نعملوا نقاط عرض للحرفيات وتسمى التراث المادي واللامادي للمدينة. الدراسة رافق حاضرة بكلفة 420,000 دينار، الدراسة التمهيدية للتهيئة موجودة، قضاف شروط الدراسة المعمارية حضرناها. المسلك السياحي إن شاء الله مش يكون دافع للتنمية في المدينة، مش يحل آفاق الحرفيين والحرفيات، ومش يكون موتور ديفلوبمون الكامل للمدينة، معناها مش يخلق حركة تجارية اقتصادية وثقافية ومداخيل إضافية سيرتو للحرفيات اللي هم يقدروا ب 150 حرفيات في الميادين كل.
1: حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن للعموم خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت 26 و2000 إلى موفى سبتمبر 26 و2000. ووفق القرار تم تحديد سعر الدجاج الحي ب 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام، فيما ضبط سعر الدجاج الجاهز للطبخ ب 7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8 دنانير و950 مليما للكيلوغرام عند البيع للعموم. وثمن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي تحديد أسعار هذا المنتوج الذي جاء إثر تكبد مذابح الدواجن، خسائر أدت إلى تقلص عددها من 35 إلى 12 مذبحا فقط، هذا بالإضافة إلى أن القطاع واجه خلال الفترة الأخيرة تداعيات موجة الحر ونفوق الدواجن بنسبة تفوق 50%.
5: المقرر اللي صار البارح من وزارة التجارة هذا مقرر كان مفروض وخرج عندها برشا، لكن ما يجبتك موجة السخانة موجة الحر وموجة كذا، وكان نفوق تاع اللي صار بالنسبة للدجاج الطبخ نفوق بين 40-50%، ثم نقص الإنتاج. كان بقينا هذا سابق نقص الإنتاج ولا الطلب ناقص برشا ولا العرض أكثر من الطلب، باش نتفادوا الأشهر الجاية اللي ما نحضروا حظوا حتى لرأس السنة من المذابح الموجودين. كانوا عندنا 35 مذبح يزيدي أصبح 12 مذبح عندنا موجودين، علاش 12 مذبح؟ على خطر البقية قاموا ما نجموش يقاموا الخسارة كبيرة، تبقوا كل الشركات الكبار، هذوما الشركات الكبار قاعدين يقاموا، إلا ما تتابعش يقولوا يقاموا وهم يخدموا بالخسارة. سواء دخلت الوزارة زادتهم الديفيز هذا باش نجموا يقفوا على ساقيهم كما ينبغي. المقرر هذا يكون يخرج من المذبح 7900 دجاج يتباع الجاهز الطبخ 8950، على خاطر فما برشا تشكيات من الذبح العشوائي. الذبح العشوائي وصل وصلوا يبيعوا في الدجاج ب 12 حتى 16 يبيعوا الدجاج. بالنسبة لهذه الدولة دخلت وديما تتدخل في حاجة هذه، وهذه راهي خدمة كبيرة برشا خدمتها الإدارة العامة للمنافسة للحركة الاقتصادية، عملنا برشا اجتماعات مع السيد الوزير باش صار المقرر هذا.
1: ببادرة من كونكت الدولية وبالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية، انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية منتدى الأعمال التونسية الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلة التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. جلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجية تحدث بأكثر تفاصيل للزميلة خولة سليتي.
6: أرقام متوسطة إن لم نقل ضعيفة، عندنا 3 مؤسسات ذات مساهمة هندية أو هندية بالكامل تنشط في تونس، حجم الاستثمارات تقريبا 250,000 دينار وتشغل في حوالي 1060 تونسي. ولكن الحاجة الباهية اللي نتفائل بها اللي في سنة 2026 عندنا عديد المؤسسات الجديدة اللي جات من الهند. هناك مؤسسات أوروبية تم اقتنائها من مؤسسات هندية، وتعرفوا أنتم ثم توسع كبير، وهذا باش يضاعف من هنا لآخر السنة حجم الاستثمارات الهندية في تونس. مؤسسات تنشط في قطاع مكونات السيارات، مؤسسات تعمل في مكونات الطائرات وفي دومين دو أوت بريسيزيون اللي خذتها مؤسسات هندية، ومؤسسات هندية قاعدة تتوسع. هناك نسق كبير تصاعدي للاستثمارات الهندية، ونعمل بطبيعة الحال مع كل الهياكل، مع سلطة الأشراف، مع السفارة الهندية في تونس، وإن شاء الله مؤسسات اللي جيت لهنا مؤسسات كما شفتوا في أنشطة متعددة، وإن شاء الله متفائلين بهذه الأنشطة الترويجية.
1: سجل شهر جويليا 26/2000 تصاعدا لافتا في نسق الحركة الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة فاقت 1100 تحرك احتجاجية، وليشكل الشهر الأكثر احتقانا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا بالمقارنة بنفس الفترة على مدى العشر سنوات الماضية. وتصدرت مسألة الماء والكهرباء دوافع الغضب الاجتماعي. ريم سعودي عن المرصد الاجتماعي التونسي والمزيد.
7: الحصيلة كانت 1101 تحرك احتجاجي خلال شهر جويلية 2026، وبالتالي كان الشهر الأكثر احتجاجا بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العشر سنوات أو الإحدى عشر سنة الماضية. كما أنه جويلية كان الشهر الأكثر تحركا منذ بداية السنة وإلى غاية اليوم، فكان أكثر ارتفاعا بنحو 27% بمقارنة بشهر جوان، وبحوالي 168% مقارنة بشهر ماي، كما تجاوزت حصيلة أبريل بحوالي 83%، في حين كان تقريبا 3 أضعاف شهر فيفري. 60% من الاحتجاجات تعلقت بالماء الصالح للشراب والانقطاعات اللي تسجلت فيه، وبالتيار الكهربائي، وأيضا الانقطاعات اللي شهدها شهر جويلية، حيث شكلت 60% من حجم التحركات.
1: بإذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. نزل ولاية المناسير توفر 288 طنا من الفضلات العضوية خلال شهرين ونصف لفائدة فلاحي الجهة. أخبارنا متواصلة من إذاعة المناسير ومحطتنا التالية رياضية مع زميلة سناء برهومي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المناسير على الفيسبوك راديو مناسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بكرة الطائرة، المنتخب الوطني للأكابر يبدأ اليوم مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورونتو في إيطاليا من خلال مواجهة المنتخب الجزائري بعد شوية انطلاقا من ماضي ساعة لحساب الدور الأول. نعطيكم بقية برنامج المنتخب في الدور الأول. يوم 22 أوت يواجه المنتخب الإيطالي في 8 متاع الليل، 23 أوت يواجه المنتخب السربي في 8 متاع الليل، 25 أوت يواجه المنتخب الفرنسي، و 28 أوت آخر مباراة في الدور الأول ضد المنتخب البرتغالي بداء من ماضي ساعتين. وعلى مستوى البث التلفاز، القناة الوطنية اقتنت حقوق البث باش تبث مباراة المنتخب الوطني للأكابر في الألعاب المتوسطية. إلى أخبار الميركاتو في كرة القدم، لاعب الدولي للأولمبي البيجي ليس الضاوي اجتاز الفحص الطبي بنجاح وأمضى على عقد انتقاله إلى نادي سانتيتيان الفرنسي لمدة 3 مواسم قادمة. نقعد مع المنتخب الأولمبي، اللجنة الطبية اعطت الموافقة من أجل تغيير 3 ملاعبية المصابين اللي بيشاركوا مع منتخب الأولمبي لكرة القدم في الألعاب المتوسطية. نحكيوا على محمد صدق محمود وريان جبيل وإليس الضاوي، وتم قبول تعويضهم كل من فارس بوسنين المهاجم، ريان شعبان متوسط الميدان، والمدافع شمس الدين جريد. بطولة الرابطة المحترفة الأولى تعود للنشاط نهار السبت ونهار الأحد حسب البرنامج التالي. نهار السبت 4:30 الملعب التونسي يواجه نادي رياض الصفاقسي، في ملعب حمام سوسة المعشب أما الحمام سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، في ملعب تيمير بصفاقس تقدم ساقيت الدائري يواجه شبيبة العمران، في ملعب اتحاد في ملعب بنقردان الاصطناعي اتحاد بنقردان يواجه نادي حمام ننف. نهار الأحد الدفعة الثانية كيف توقيت 4:30 في ملعب حمد العقبيرات الترجي الرياضي النجم الرياضي الساحلي، في ملعب مخصص اكتوبري بنزرت النادي بنزرت يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى، نجم المتلوي يستقبل النادي الافريقي، وترجي جرجيس يواجه الاولمبي البيجي. الهيئة التسهيلية لفريق الاتحاد المونستيري أعلنت عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم السبت 5 سبتمبر بداية من الساعة 5 مساء بقصر الرباط بالمونستير، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد الجلسة في نفس اليوم والمكان بداية من الساعة 6 مساء مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025-2026 ثم فتح باب النقاش والمصادقة عليهم من قبل الهيئة المستقيلة. كما أكدت الهيئة على أن المشاركة في أشغال الجلسة الانتخابية الاستثنائية تقتصر على حاملي انخراطات الموسم الرياضي 2025-2026. في الرابطة الثانية، الهيئة التسييرية لشبيبة القيروان توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري، واليوم منتظر إتمام إجراءات التعاقد وبداية الإشراف الفني على تدريبات الفريق. في كرة السلة، نجم رياضي الساحلي جدد عقد لاعبه نيجي الجزيري لمدة موسم واحد. كيف نقعد مع الباسكيت، المدرب رياض بن عبد الله باش يدرب في الموسم القادم فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نختم بالكره خارج تونس، لعبنا الدولي سيباستيان تونيكتي مع فريقه سلتيك الاسكتلندي يتجاوز فريق لاس كلينز النمساوي في ذهاب الدور الفاصل المؤهل الى دوري ابطال اوروبا. فريقه فاز ب3-0. بالنسبه لسيباستيان تونيكتي كان دخل في الدقيقه 76 من المباراه. تمكن نادي برشلونة من التتويج ببطل كأس إخوان جامبر بعد الفوز على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي وقت

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة سارت الاختتام لمهرجان النسيج بقصر هلال مع عرض زيارة لسامي اللجمي.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الراب الليلة مع سلم هف ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر.
0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى.
0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الوان منشو، لكم موعد الليلة مع الكوميدي جعفر القاسمي من خلال مسرحية بسي ضمن مهرجان سيدي سالم بابن حسان.
2: مش يخطب واحدة لالات. أي سيدي مرة شجعوني لدخوتي قالوا لي برانو شجعوني مش نخطب مش نخطب مش نخطب مش نخطب مش نخطب مش نخطب قلت له بابا بربي حاجتين في الموضوع. قال لي لحظة اقعد او ياسر عرفات يخطب. ياسر عرفات يخطب وهو ثم راجل ينجم يخطب بعد ما خطب ياسر عرفات. انا جاليكم.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.

ليس باليسير، بل هو من أشق الأمور على النفس. إن مفارقة ملاعب الطفولة ومراتع الصبا أمر عظيم. أبو تمام يقول في هذا السياق: البين جرعني نقيع الحنظل، البين أثكلني وإن لم أثكل، وما حسرتي أن كدت أقضي، إنما حسرة نفسي أنني لم أفعل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقد ناله فيها أشد العذاب وأقصى العنة وأمر الإذاء، ومع ذلك قال وهو يودعها: والله إنك لأحب البقاع إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.

أحدهم هزه الحنين لموطنه أرض الحجاز فقال: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي نيران أشواقي ببرد هواك يا ريح، لولا أن فيك بقية من طيب مكة مت قبل لقاك. لذلك يبقى الإنسان يحن إلى أيامه الأولى ومنازله القديمة، فقد ينزل بلادا غير بلاده، ويجاور أناسا غير جيرانه وذوي قرابته، وقد يأنس بذلك ويألفه ويسعد به، لكن حنينه إلى منزله الأول لا ينقطع، وشوقه لدياره الأولى لا ينتهي. يقول بهاء الدين زهير: سقى الله أرضا لست أنسى عهودها، ويا طول شوقي نحوها وحنيني، بلاد إذا شارفت منها نجومها بدا النور في قلبي وفوق جبيني، منازل كانت لي بهن منازل، وكان الصبا إلفي بها وقريني، تذكرت عهدا بالمحصب من منن وما دونه من أبطح وحجون، وأيامنا بين المقام وزمزم، وإخواننا من وافد وقطين. لقد تألم العلماء وتأوه الشعراء وتحسر الأدباء على مفارقتهم لأوطانهم، فكم من قصيدة في الحنين رائعة، وكم من أبيات في ألم الغربة ذائعة. أحدهم قال: هل يعلم الصحب أني بعد فرقتهم أبيت أرعى نجوم الليل سهرانا، أقضي الزمان ولا أقضي به وطرا، وأقطع الدهر أشواقا وأشجانا، ولا قريب إذا أصبحت في حزن، إن الغريب مشوق حيثما كان.

0: من أمثال العرب.
1: أعطي القوس باريها، هذا مثل من أمثال العرب، أي استعن على عملك بمن يحسنه، وهو من قول القائل: يا باري القوس بريا لست تحكمه، لا تظلم القوس، أعطي القوس باريها. وظلمه لها إفساده إياها، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقال آخر: الآن حين تعاطى القوس باريها.
0: من أسرار لغتنا العربية.

0: تقول العرب في هيئات الدفع والقود والجر، قاده إذا جره من أمامه، ساقه إذا دفعه من ورائه. جذبه إذا جره إلى نفسه، سحبه إذا جره على الأرض. دعه إذا دفعه بعنف، وتقول العرب بهزه ونحزه إذا دفعه بشدة وجفاء. وتقول العرب لببه إذا جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بحدة. نهاره إذا زجره بغلظ، وطرده إذا نفاه بسخط، وصده إذا منعه برفق.
1: من شعر الحكمة.
0: كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر قنيان وغنيان، وذو القناعة راض في معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه، فكل الناس إخوان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. أيها السادة الأفاضل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تواجه شركات الذكاء الاصطناعي تحديا متزايدا مع تطور قدرات النماذج نتاعها بعد ما اظهرت اختبارات وحالات استخدام ان بعض روبوتات الدردشة الذكية تستطيع تقديم معلومات قد تساعد مستخدمين على التخطيط لهجمات بيولوجية او كيميائية، مما يثير مخاوف بشان قدرة انظمة الحماية الحالية على مواكبة التطور السريع لهذه التقنيات. وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، وقدمت النماذج اجابات تفصيلية عدها خبراء في عالم الاحياء والارهاب دقيقة بما يكفي لتشكل خطرا حقيقيا. وقالت الأوبن أي أي أن أغلبية الاستفسارات المشبوهة اللي رصدتها تعلقت بالسموم. وحذرت الأوبن أي أي حسابات مستخدمين طلبوا معلومات تتعلق بصناعة السموم والأسلحة البيولوجية، لكنها لم تبلغ جهات إنفاذ القانون بهذه الحالات. وتبرز هنا فجوة تشريعية في الولايات المتحدة، إذ لا توجد قواعد فيدرالية عامة تلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن المستخدمين الذين يطلبون إرشادات لإيذاء الآخرين أو بالكشف عن المحادثات اللي تتضمن تخطيط قد يشكل تهديدا أمنيا. وتقول الأوبن أي أي أنها تدرب النماذج متاحة على رفض الطلبات اللي تتضمن تعليمات أو تخطيطات تنجم أنها تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأشخاص، بالإضافة إلى إخضاع النماذج لاختبارات أمان قبل الإطلاق متاحة. وبحسب الشركة، فإنها قد تبلغ جهات إنفاذ القانون عندما تشير المحادثات إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين. ولا تقتصر المخاوف على تشات جي بي تي، إذ أشار التقرير إلى أن مستخدمين حاولوا الحصول على معلومات مرتبطة بالأسلحة البيولوجية عبر روبوتات الدردشة كيما كلود وأنتروبيك وجيميناي وغروك، ولم يتضح إذا كانت تلك الطلبات مرتبطة بمحاولات فعلية لتطوير أسلحة أم أنها اختبارات تهدف إلى استكشاف حدود النماذج وقدرتها على تجاوز أنظمة الحماية. وتزداد المخاوف مع ظهور نماذج مفتوحة منخفضة التكلفة يمكن تعديلها، إذ يرى باحثون أن إمكانية إزالة بعض قيود الأمان منها قد تجعل التحكم في إساءة استخدامها أكثر. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
7: الواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
7: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار شراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمركز الأمريكي للتدريب والتطوير بقطر، تم اليوم بمقر الاتحاد تنظيم يوم مفتوح يستهدف تدريب 60 شاب وشابة في اختصاصات الوساطة والتجارة الدولية، وذلك بصفة مجانية ولمدة 6 أشهر بقطر. هذا اليوم يتنزل ضمن برنامج سنوي لتدريب والتكوين، سيشمل مجالات الإعلامية والرياضة والأمن السيبراني وغيرها من المجالات، وتوفير ما لا يقل عن 1500 فرصة عمل، وفق ما أكده المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري. تسلم كل من المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان دفعة من المساعدات شملت تجهيزات طبية وشبه طبية ومكتبية بمبادرة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، كذلك لإعادة فتح باب التسجيل. تم اختيار 31 دولة من أكثر من 60 مطلب ترشح للمشاركة في الدورة 6 للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية الذي تحتضنه مدينة سوسة أيام 28 و29 و30 من أوت الجارية. هذه الدورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس، وهي العراق ومصر والجزائر والمغرب. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات ترامب قائلا إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، معتبرا أن تصريحات ترامب استمرار لما وصفه بالسياسة الفاشلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

وإذاعة المنستير قريبة منكم كل القرب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا متابعينا على صفحتنا على قناتنا على اليوتيوب. أهلا وسهلا مرحبا بكل رفقاء إذاعة المنستير في الاستماع. باش نحكيه بالطبيعة على مشاغلكم اهتماماتكم. اليوم التونسي ما نقولش متفاجئ أما مستاء جدا من زيادة الأخيرة اللي أقروها اليوم في سعر الدواج. نحكي على الدجاج اللي هو تقريبا الخبز اليومي للتوانسة، اليوم نلقاو الارتفاع، معناها تسعيرة جديدة في المادة هذه باغتة التوانسة الكل. اليوم التسعيرة هذه أكيد عندها انعكاس على الأكلة الخفيفة، باش تكون عندها انعكاس على المطاعم، على الناس اللي تاكل البرة. يعني تقريبا كي يطلع سعر الدجاج برشا أسواب بالطبيعة باش تطلع معها، وحتى أسواب لا تراعي بالمرة المقدرة الشرائية للمواطن. اليوم رئيس غرفة الدواجن في تصريحه لبعض القنوات يقول أنه الشركات تقبل كنا خاسرين ورانا كنا نعانيو. عمري ما سمعت معناها أهل الجيش خاسرين في الأمور دي، رانا خاسرين ورانا واكلين معناها متكبدين مصاريف كبيرة. واليوم جاء الوقت باش الفاتورة يخلصها المواطن الزوالي التونسي. الماء كتسعر يظهر لي في بالها الحكومة للماء هذاك هو راه كنا نشري فيه بالأسوام هذيك، اليوم أسعار زاد التسعيرة هذية. صراحة هل هي في مستوى انتظارات المستهلك التونسي اللي يلها الثوع الماء ب6000 و7000 ومش لاقي الماء حلول؟ معناها مشاكل كبيرة تنتظر في حلول. ملاحظة أخرى وصوني عليها المرضى المقيمين بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، انقطاع الماء الصالح للشرب، الماء الصالح للاستعمال. راهي ناس موجودة في مستشفى، راهو يزم الماء يكون موجود بالشروط النظافة والسلامة تكون موجودة. إذا كان ينقطع الماء من نص النهار ولا تعتبروهم كأي معناها عائلة نجم ديباني روحها في الماء، راهو مشكل كبير. اليوم نحكي على سبيطار في النصف الثاني معناها من نهار ما فيش ماء، راهو مشكل كبير. رجاء إدارة المستشفى وكذلك أقليم الصنات بالمنستير أنه يتصرف في الإشكالية هذه. بدينا برشا مواضيع تهم الناس، هذه أمانة هنا وصلناها وهنا قلناها على أمل أنه نلقاو أذان صاغية الكل. هذا جونا حاضرين به، أغانينا، استضافتنا، مواكبتنا للأنشطة كلها حاضرة على امتداد 3 ساعات. تحية كل الفريق المشي أمن هذا اللقاء ومرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم مستمعينا، انتم على موجة إذاعة المنستير. مساء الخير للجميع. عام 3:15 دقيقة وتنطلق متابعتنا للشأن الثقافي في بلادنا. تحية كل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، المتربصة شدوى مثيرة في الإخراج الرقمي، محمد سيدية في هندسة الصوت، ويدا بن ساسي في التنسيق. ومعكم حية الكوني حتى عام 3 بإذن الله. ضيفنا اللولاني سي جلال الساقة، نائب المجلس المحلي للتنمية بالمنستير، والحديث باش يكون حول احتفالات باش تكون موجودة بالمدينة العتيقة بالمنستير احتفالا بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله مبروك على التوانسة الكل. سي جلال مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك أخت حياة، ومرحبا بجميع الزملاء معك وإذاعة المنستير، وعلى رأسهم المدير المرأة الفاضلة.
0: شكرا لك وكل زملائنا في إذاعة المنستير وكل متابعينا. اللي يعرف المنستير جيدا يعرف البهجة اللي تكون عليها المدينة العتيقة في رمضان وفي المناسبات الدينية، حاجة رائعة جدا. تحية للتجار المدينة العتيقة لأصحاب الدكاكين، اجتهاد كبير في عرض السلع متاعهم، أكل الزينة والبهرج والحاجات تخليك تعيش الاحتفال حتى وإن كنت ما عندكش إمكانيات مادية باش تحتفل. سي جلال.
1: نعم مرحبا بك.
0: كيفاش برمجتوا احتفال بالمدينة العتيقة إن شاء الله؟
1: والله برنامج هذايا كل عام نعملوه ومن القديم الزمان.
0: إيه؟
1: كانوا الرجال الكبار يعملوا فيه في البلاصة كي بيدا باب الغربي.
0: يعني إحياء لعادة قديمة في المنستير.
1: عادية هي قديمة. أخذت المشعل يعني عندي قد شتو من عام نعملوا فيها غادي كي في البلاصة كي، ما حبيتش نبدل حتى بلاصة أخرى. خاطر تاريخها غادي كي وكل شيء. بالنسبة لنقوم بالسليمية دينية بقيادة الشيخ علي واس، وعندنا العصيدة العربية اللي هي العربية الأصلية
0: تقليدية الزمنية متاعنا
1: اللي
0: تبدأ بالدقلة.
1: الدقلة والعسل وزيت الزيتونة وكل شيء. هذون فرقوه مع جماعة الكل، ومرحبا بالجماعة الكل.
0: مرحبا بي بزوار المنستير، متساكني المنستير لإحياء لإحياء العادة الجميلة هذه،
1: المولد النبوي الشريف،
0: ورأي فيها بعد تضامن كبير، وفيها الناس اللي تجتمع وتحتفل باش تتقسم اللقمة. رأي حاجة فيها بعد تضامن كبير.
1: والله احنا نعم، وقدرة ربي ديما الناس كل تاكل.
0: هذايا نهارها باش يكون الاحتفال، هذايا نهار المولد النبوي الشريف، نهار 3 بإذن الله صبحية المولد،
1: ابتداء من 9 الصباح حتى الماضي ساعة،
0: حتى الماضي ساعة أجواء كبيرة في المدينة العتيقة. اللي نجم باش يحضر في المنستير نجموا تشوفوا الأجواء هذه وتعيشوها، وقبل عاد باش تكون البلاد العربي كما نسميوها في المنستير باش تكون حافلة إن شاء الله.
1: نشكر الكاتب عام الولاية المتكلف بالتسيير البلدية، ونشكر السيد الوالي اللي يعاون فينا في كل شيء،
0: كل تظاهرة،
1: وسيد معتمد المدينة زادة ما نساوش هو
0: كل الناس اللي عاونتكم باش تنظموا،
1: والجماعة ساهموا حتى بالكلمة الطيبة.
0: أكيد الناس الكل اللي ساهموا،
1: والجماعة الكل ومش كان على باب الغربي برك راهو. مرحبا بالناس كل كاي،
0: مرحبا بالناس كل كاي. إن شاء الله موافقين أحياء عادة قديمة جديدة في المنستير، هي تقاسم الاحتفال في صبحية المولد النبوي الشريف باش يكون في المدينة العتيقة في المنستير انطلاقا من 9 متاع الصباح. وإن شاء الله موافقين. شكرا لك سي جلال الساقة، نائب المجلس المحلي للتنمية بالمنستير. إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا لك، إن شاء الله موافقين. كل عام وانتوما بألف خير.
1: الله يرحم والديك.
0: شكرا، إلى اللقاء.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. والأكيد إذاعة المنستير مش كون حاضرة من خلال برمجة احتفالية بالمولد النبوي الشريف بإذن الله. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. الأفراح والمسارات متواصلة. نرجع للبكالوريا الوليدات اللي عاشوا أجواء التوجيه الجامعي. وأكثر من فرحة البكالوريا هو أنك تكون في مكان وفي اختيار كنت تحلم به, وفي اختيار بش يفتح لك أفاق كبيرة وأفاق رحبة. السيدة ألفة عتيق من سيدي عامر تحب تهني أختها وبنت أختها الاثنين, لأنه بنت أختها ما يكفيش أنها تأخذ بكالوريا رياضيات بامتياز, يلزمها تمر باختبار كذلك, وكي تنجح فيه باش تكون واحدة من بارشة توانسة حلموا باش يكونوا في المعهد العالي للأعمال بتونس, من أقوى الجامعات اللي تقرأ فيها في تونس, اللي تفتح أفاق كبيرة قدام الطلبة هذوما وخريجي المعهد العالي للأعمال بتونس, باش تفتح لهم أفاق كبيرة في مجال الأعمال والتسيير والإدارة. بالطبيعة هذوما ما يخدموش في تونس, راه يخدموا لبرا. الإمكانيات هذه الرهيبة الكل ما تنجمش تكون لهنا, يزمهم يكونوا غادي باش يضمنوا مستقبلهم وباش الناس تعطيهم قدرهم وقيمتهم ويسيروا كما يلزم الإدارات الكبيرة. ألف مبروك ما يساعتيك قبولها في المعهد العالي للأعمال بتونس. هذه الغناية لها هي نعديها لأول مرة, جديد محمد الجبالي. هذه الغناية غناها في اختتام مهرجان المنسير الدولي, وبعدها لسيدة ألف عتيق غناية تفضل شاكر اللي تحبه برشا.

Mm-hmm.

0: المنستير
1: المستير السحليم خميس على الموجة 106.1
2: انتم زوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الأستاذ سليمان بن سدريت، رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم. في الحقيقة قصر العلوم أنشطة كبيرة، أنشطة صيفية، كن شفنا الوليدات الحاضرين غادي، شفنا زادة احتضانه لعروض المسرح الجامعي، يعني النشاط دؤوب صيفا شتاء. تحية لكل المشرفين على قصر العلوم بالمنستير. أستاذ سليمان أهلا وسهلا، مرحبا بك، عسلامة.
2: شكرا، أهلا بك وأهلا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. شكركم جزيل الشكر على الاستضافة هذه.
1: العفو يا سيدي، إن شاء الله ديما ناشطين ديما، وعندكم أجيال مختلفة حاضرة باش تتشبع بالعلوم، وما أحوجنا صراحة أنه صغيراتنا يلقاو رواحهم في رحاب قلعة من قلاع صراحة التشجيع على العلم والابتكار، قصر العلوم بالمنستير.
2: شكرا. كما قلت سيادتك، ما احوجنا اليوم اللي احنا نشجعوا ان نحفزوا سيرتو الناشئه والصغار على المضي قدما في المجالات العلميه، على الابتكار، على الخلق، على الابداع. أكيد. اليوم هذا هو القيمه المضافه للاقتصاد البلدان. دونك في هذا الاطار، دونك في اطار اهداف قصر العلوم الراميه لنشر الثقافه العلميه وتعليم الناشئ، دونك كما تعرف سيادتك احنا عندنا برنامج سنوي، من ضمن البرنامج هذا برنامج المخيمات العلميه الصيفيه. دونك في كل عام منذ سنوات دأب قصر العلوم انه يعمل المخيمات العلميه بمعدل 1 و2 مخيمات في خلال العطله الصيفيه. جديد السنه ان احنا في اطار برنامج او اطار مشروع سوافي ساينس ويذ اند فور يوث اللي تسير فيه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، لاجونس ناسيونال دو بروموسيون دو لا ريشيرش، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي. كان قصر العلوم تقدم بمقترح ولقى استجابة إيجابية، خذينا منحة في إطار المشروع هذايا. دونك من ضمن أنشطة المشروع ثم برنامج المخيمات العلمية، ثم 4 مخيمات علمية للشرائح العمرية من 12 و18 سنة اثنين، واثنين مخيمات علمية أخرين للشرائح العمرية ما بين 18 و24 سنة، يعني للطلبة. دونك المخيمات العلمية هذه نأمل من خلالها أن نحفز الصغار كما قلت سيادتك، نحفزهم نحو المعرفة، نحو العلوم، نحو الابتكار، نحو الخلق، ونحاول نعلمهم الحاجات اللي يمكن ما يتعرضوا لهمش في حياتهم المدرسية وإلا في حياتهم الجامعية.
1: المخيمات العلمية هذه مش يكون الإقامة والإعاشة، يعني مخيم تقريبا مكتمل المواصفات،
2: مكتمل الأركان
1: كلها موجودة في المخيم هذا. قداش يدوم من يوم
2: المخيم هذا؟ إن شاء الله باش يكون على طيلة 5 أيام.
1: 5 أيام
2: دونك أكثر هو من 5 أيام شوية. دونك احنا نستقبل المشاركين نهار لحد العشية بقصر العلوم بالمنستير. دونك باش تكون على الساعة 2 ونمشيهم احنا وياهم للمكان متاع المخيم اللي هو في عين دراهم. دونك في عين دراهم باش نكونوا إن شاء الله من نهار 23 حتى إيش لنهار 28. دونك 2 و3 و4 و5 والجمعة هي كلها فيها برامج، فيها أنشطة، فيها ورشات علمية. بين سيور المخيم زاد فيه جانب ثقافي، فيه
1: ترفيهي،
2: جانب ترفيهي
1: بالتأكيد
2: صغيرة. دونك باش يكون على الخمسة
1: هم يلعبوا،
2: وهم يلعبوا. دونك هذا هو احنا ديداننا، وهذا هو القلم اللي احنا نعلمه من خلاله الصغار
1: الشغف
2: المفاهيم بالعلم. والمفاهيم العلمية والمضي قدما نحو الابتكار والتكنولوجيا

0: ديكو دو بالي دي سيونس دو مونستير. دونك اليوم ان شاء الله بعد ما نتلموا المطالب هذه الكل اللي سجلت نحاولوا نفرزوا 18 مطلب. احنا الهدف نتاعنا انه يجيونا برشا مطالب من كافه تراب الجمهوريه. دونك ماذا بينا تكون التغطيه الجغرافيه للمخيم هذايا، ماذا بينا الصغارات يتقابلوا، واحد من مدنين، واحد من بنزرت، واحد من تونس، واحد من مستير، واحد من سوسه، يعني سيدي سويد، او كفيها تبادل المعارف العلميه، وكذلك فيها شويه تبادل نتاع صدقات وتبادل نتاع معلومات
1: مهم
0: ثقافية.
1: التشبيك هذايا
0: دونك هذا هو الهدف الاساسي. احنا عندنا عديد البرامج بالمؤسسه، من اهداف المخيمات العلميه هو ان الناس تعرف على بعضها في جو حميمي، في جو يبعث لانك تتعلم ويخليك ويحفز نحو المعرفة
1: والشغف بالعلوم. فرصة كبيرة إذا كانت تحبوا وليداتكم يستفادوا اجتماعيا الساعة، راهي تجربة الحياة المشتركة تخلي الصغير منفتح يعني وعنده طبيعة سمحة متاع اختلاط واندماج. أولا اجتماعيا المنفعة زادة باش تكون علميا ثقافيا من كل الجوانب، باش يكون في إطار منظم. إذا كان شاركتوا وسجلتوا في المخيم العلمي من 23 حتى 28 باش يكون في عند راهم أمل إشراف لإطارات
0: قصر العلوم
1: بالمنستير، الإشراف والتأطير واللهوة بالورشة.
0: قصر العلوم هو لأمن جميع الأنشطة العلمية، وإحنا المشروع في حد ذاته الكبير اللي يندرج في إطار هذا هو كيفاش نجمو اليوم نقدموا مقاربة بيداغوجية جديدة في تعليم العلوم، اللي هي المقاربة اسمها STEAM Learning. STEAM دونك Science Technology Engineering Art and Mathematics، كيفية تعليم العلوم المدمجة مع بعضها في العلوم، في الهندسة، في الرياضيات، في الفن، إلى غير ذلك. دونك هي تجربة لاقية رواج كبير في العالم الكل، وكعلاش احنا اليوم نسوقوا لها ونحبوا نخدموا بها. والحق القات معناها تعطي فرصة كبيرة للصغار باش يمشي وباش يكونوا شغوفين بالمعرفة. وحاجة أخرى نقول زادة بالنسبة للي يسجل، وإن شاء الله باش نكلموهم اليوم باش نقول لهم صغيراتكم باش يكونوا بحذانا في المخيم هذا، ما تتوش الفرصة زاد المرة هذه نقول راهو عندنا مخيمات علمية جاية إن شاء الله طونا لنا عليها تباعا، يمكن مش في الفترة الصيفية لكن تنجي تكون في عطل مدرسية،
1: وإن شاء الله لما حتى اللي قايدوا تكون عندهم أولوية إنهم يشاركوا في مخيمات أخرى
0: إن شاء الله. إن شاء الله فهمتني، وهذه الهدف متاعنا احنا هو أن نحفظ الصغار. دونك احنا ماذا بينا راهو عندنا بارشة مطالب
1: أكيد.
0: لكن زاد طاقة الاستيعاب بتاع المخيم هي طاقة استيعاب محدودة.
1: به إلى جانب هذايا أنشطة أخرى، نحن في بلادنا رغم أنه ما عندناش وكالة فضاء اللي تنجم تفتح للمهندسين مجالات كبيرة في هندسة الفضاء، وهذه حاجة راهي قاعدة نقوله بلادنا للأسف مازالت بعيدة أشواط على المجال هذايا، وقت اللي نقاو في دول أخرى سابقين بسنوات. لكن نقولوا دول أخرى ما نش نقارن
0: جيراننا
1: اللي يملكوا وكالة فضاء، نحن رغم ما عندناش وكالة فضاء تنجم تفتح للمهندسين في هندسة الفضاء أفاق كبيرة للعمل. مع ذلك عندنا الأنشطة
0: لكن
1: وعندنا
0: متميزين
1: الكفاءات
0: الكفاءات وعندنا التميز في المجال هذا في مجال
1: هندسة الفضاء
0: وفي مجال زادة اعتماد البيانات الجغرافية وإلا المكانية اللي نعتمد فيها في الأقمار الصناعية. اليوم في تونس نلقاو أخصائيين معروفين في كامل العالم، واليوم إن شاء الله زادة نحب نقول لكم
1: علمية كبيرة
0: تريبيا. دونك نقول لكم اللي قصر العلوم قاعد يعمل مع عديد البرامج الدولية. اليوم عندنا خبير في مجال الفضاء اللي يعمل في النازا، تونسي الأصل، الدكتور محمد عبيد. عملنا مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أن نستضيفه الشخصية هذه العلمية المرموقة
1: قامة علمية
0: إن شاء الله باش يكون بحضانا
1: أصولها تونسية.
0: أصول تونسية الدكتور محمد عبيد باش يكون إن شاء الله موجود بحضانا نهار 28 أوت بقصر العلوم بالمنسير على الساعة 6 مساء بقصر العلوم، باش يلقي محاضرة حول من كوكب الأرض إلى المريخ. دونك باش يعطي فكرة كبيرة على البروغري ولا التطورات الموجودة في علم الفضاء، وكذلك فرصة أخرى باش تكون لرواد قصر العلوم أنهم يتعرفوا على الامتيازات وعلى الابتكارات العلمية الموجودة اليوم في العالم، وتخدم عليها مخابر ووحدات البحث كلك سوا في النازا وإلا في العالم. دونك من هنا من المنبر هذايا أن نقول لمستمعي إذاعة المنستير راهي فرصة باش تكون عندكم موجودة النهار الجمعة الجاية إن شاء الله على الساعة 6 مساء، باش يكون بحثنا الدكتور محمد عبيد أخصائي وخبير يعمل بوكالة الوكالة الدولية للفضاء النازا. دونك ماذا بينا تكونوا بحثنا إن شاء الله من الساعة 6 في قصر العلوم بالمنستير،

0: وزاد ماذا بينا تجيبوا الصغيرات نتاعكم، نحبوا يجونا الطلبه ويجونا التلامذه ويجونا الصغار ويجونا الكبار، يجونا العائلات الاب والولي، باش تكون فرصه على الاقل لتلاقح عديد الافكار على الاقل في المجالات العلميه الواعده هذه.
1: فرصه باش تجي القصر العلوم نهار 28 اوت. ما نحبش نقول صغيراتنا نهزوهم للمهرجانات يعملوا شوبينغ يعملوا كذا، ما صغيراتنا يلزمهم يمشيوا للندوات العلميه كيما هذه ويشوفوا القامات التونسيه باش يفتخروا راهم ببلادهم ويفتخروا بالكفاءات التونسيه المتميزه خارج حدود الوطن، وهذا يرى ولد مدرسه تونسيه قرا كيفنا راهو شوف وين وصل من باب التندر يقول لك ماشي للنازة هو
0: أو مشي للنازة
1: هذا في النازة.
0: فما عديد الأخصائيين التونسيين اللي يخدموا في النازة، وأنا نقول لهم هي فرصة للناس الكل باش نتعرفوا على أمهات القضايا العلمية
1: صحيح.
0: اليوم اللي عندها فالور أجوتي واللي عندها قيمة مضافة لتقدم باقتصاد بلادنا وبمجتمع المعرفة في بلادنا إن شاء الله.
1: اللي دكتور محمد عبيد باش يكون موجود نهار 28 أوت على الساعة
0: السادسة مساء.
1: السادسة مساء والدعوة كانت مفتوحة. ما تنجمش شكون كان نخبوية راهو حتى العائلات
0: حتى
1: مذبينا لأننا نحكيو على ثقافة نحكيو على ثقافة
0: إن اليوم في ديارنا مذبينا احنا من أهداف قصر العلوم إنه اليوم التونسي والمجتمع التونسي العائلة التونسية كي تتقابل في الدار تحكي على قضايا علمية وتحاول تنور صغارها وتحاول هي تتنور بأفكارها في المجالات العلمية هذه الوعد.
1: وهو كذلك رغم ما يعنيه التونسي من ضغوطات البحث عن المياه المعلبة، أسعار الدجاج اللي ارتفعت، الالتزامات اللي عنده، هذا لا يلغي ذاك مع هذا الكل يلزمنا زادة نعرفوا اللي فما أنشطة يلزم استثمارها خاصة لوليداتنا، نفكروا أكثر في وليداتنا أن نترافقوا بشكون مجانية ولا بالفلوس.
0: مجانية
1: مجانية معناها مش تدفع حد شيء، معناها مجانية باش تكون حاضر المحاضرة من نوع هذية لكفاءة تونسية في النازة. شكرا لك أستاذ سليمان سدريت على حضورك معنا رئيس شكرا. قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم، ودام قصر العلوم جارنا شكرا. منارة شكرا. علمية ثابتة في المنظومة المؤسسات اللي تسعى لنشر الشغف بالعلم في بلادنا.
0: شكرا.

ونقعد بالأساس مستمعينا إذاعة خدمات لكم الكل. بالنسبة الوليد صغير اسمه الهادي بن علي، صغير هذايا موجود توا في المنطقة الصناعية في المكنين، كان أخذ المترو وهبط غادي بالغالط. والده اسمه محمد بن علي، بالنسبة لسي محمد بن علي القاتن بن المنسير. والده الهادي بن علي موجود في المنطقة الصناعية في المكنين عند سيد اسمه فرج المجدوب، راه هو بين أيدي أمينة على أساس باش يسلموا الأقرب مركز شرطة، لكن هو يخدم ما ينجمش، من المليد راه بحذاه وبين أيدي أمينة. والرقم عنا كان حد من عائلة الهادي بن علي ويعرفوا الوليد محمد بن علي، رقم السيد اللي بحذاه الوليد راه عنا. الوليد في أمان وموجود في المنطقة الصناعية بالمكنين، وكان خذاء المترو معناها قبل بساعة ولا منعش والديه يعرفوا الوقت اللي خرج فيه ولده، معناها سمش يقرأ في اليوتيوب أبارامو معناها ضيع المحطة. المهم الوليد الهادي بن علي راهو بخير ولباس وموجود بين أيدي أمينة عند سفرج المجدوب اللي هو موجود في المنطقة الصناعية بالمكنين. كانت تتواصلوا معنا على 73 460 800، نعطيكم رقم السيد فرج المجدوب.

0: الثانية بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قال الخبير في أنظمة التبريد والتكييف ومنسق الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وسيم شراد أن المكيفات الجديدة المقتصدة للطاقة التي تعمل بنظام أنفرتر يمكن أن تخفض في فاتورة الاستهلاك بنسبة 40%. وأضاف أن هناك برنامج في تونس لتغيير الجيل القديم من المكيفات بمكيفات مقتصدة للطاقة في غضون سنة 30 و2000. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1:30 والساعة 5 بعد الزوال على فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة، وذلك على مستوى عديد المناطق بكافة تراب الجمهورية. أكد رئيس منظمة كونكت أسلم برجب على هامش فعالية منتدى الأعمال التونسية الهندية أن المنتدى يمثل خطوة نحو الترفيع في حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة، معتبرا أن الهند قوة صناعية رقمية اقتصادية عظمى، خاصة وأنها تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لسنة الدراسية 26 و2027 و2000 ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. سجل شهر جويلية 26 و2000 تصاعدا في نسق الحراك الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة 1101 تحرك احتجاجي، وليشكل الشهر الأكثر احتقانا منذ بداية السنة الحالية والأعلى احتجاجا بالمقارنة مع الفترة ذاتها على مدى 10 سنوات الماضية. وتصدرت مسألتا الماء والكهرباء دوافع الغضب الاجتماعية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وقد رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات ترامب قائلا إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة الداخلية لأمريكا، معتبرا أن تصريحات ترامب استمرار لما وصفه بالسياسة الفاشلة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 3. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل.

0: الله يعينك.
1: حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا اما نصيحه عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
2: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: اي بي
2: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: تعليقا على هذه الومضة، مهم من المعلومات هذه تكون للنساء. صراحة برشا نساء في الطريق، لكن قليل منا من يملك المعلومات كما هذه. أحسنت الوكالة الاختيار. مواصلين معكم مستمعينا في متابعتنا، مرحبا بكم. نحكي على في الحقيقة مهرجان كبير، مهرجان عملاق، مهرجان دولي يعكس تعاطي راقي في التعامل مع الفيديوهات. توا اللي نشوفوا فيه معناها في صناعة المحتوى ساعات حاجات مخجلة، نقولوا شوف الناس قديش معناها تبذل في مجهود باش توصل لحتى نتيجة، وإذا كان فما نتيجة راهي نتيجة معناها ماهيش نتيجة، راهي تمس بأخلاقنا وتمس بقيمنا كمجتمع. أما نمشيو للأفلام والفيديوهات التوعوية المهمية، مهمة جدا عفوا، تكون عنا فيها مهرجان دولي، حاجة تحسب لكل الفريق المشرف على إدارة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة. معنا مدير الدورة سي أيمن الدردوري، مساء الخير، مرحبا. وباحت ذهول الدورة بأسرارها بعد انعقاد الندوة الصحفية اليوم في العاصمة.
6: مرحبا بك مدام، ومرحبا بكافة متابعين إذاعة المستير. هذا مش جديد على إذاعة المستير، إذاعة عريقة وتعنى بالشأن الثقافي. شكرا على الاستضافة. اليوم مهرجان دول الفيديو التوعوية انعقدت
5: الندوة الصحفية
6: للدورة السادسة لإذاعة المهرجان دول الفيديو التوعوية بمقر اتحاد إذاعة الدول العربية الأسبوع في تونس. كانت بحضور عديد الإعلاميين وصحفيين وضيوف المهرجان، وتم تقديم مختلف الإحصائيات والإعلان على الأسماء المقبولة، الأسماء أصحاب الفيديوهات وفيديوهاتهم وتقديم الأعمال المقبولة إلى لجنة التحكيم الدولية. السنة تلقينا أكثر من 500 طلب مشاركة من 60 دولة في العالم. قدموا 214 عمل. لجنة الفرز تولت فرز هذه الأعمال من حيث وتطابقها مع معايير الجودة المطلوبة في المهرجان وشروط وأحكام المشاركة، يعني من حيث المحتوى، من حيث جودة الصوت، من شروط تقنية وشروط المحتوى.
5: أكيد شروط تتماشى وسمعة هذا المهرجان.
6: بالفعل مدام، احنا في المهرجان هذا يلزم يكون الفيديو المشارك مصور خصيصا المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وفيه رسالة توعوية نبيلة اللي توعي الناس وتغير نظرة المستقبل ونظرة الأفراد والجماعات إلى الأحسن. وهذا إن شاء الله احنا باش نحب نقدمه ببلادنا، ونحب نقدمه بالأفراد ونوعيه بلادنا ونوعيه الأفراد.
5: مهم جدا اللي قاعدين تعملوا فيه. أما حبيت نسأل وين مصير هالفيديوهات اللي ربحت والفيديوهات اللي تخدمت قبل واللي نالت رضاء اللجنة واللي كانت على مستوى معناها تقني وجودة عالية، فين يقع استثمارها؟ خاصة أنك تقول نحكيه على مبادئ إنسانية عامة، نحكيه على الأخلاق، نحكيه كيفاش النجم نغير المجتمع من خلال الفيديوهات هذه اللي تدعو للتوعية ولكذلك لإيقاظ الحس الإنساني عند البشر.
6: هما سنة لجنة الفرز يعني تمكنت من فرز 110 فيديو أحالتهم إلى لجنة التحكيم. لجنة التحكيم إن شاء الله بس تتولى تقييم هذه الفيديوهات وإنصاف الأعمال المشاركة اللي بتربح إن شاء الله في اليوم الختامي، سيتم الإعلان عليهم في الحفل الختامي يوم 30 أوت، يكون حفل للإعلان عن نتائج المهرجان بسحب المتابعين بسوسة.
5: كالعادة هي الفرجة تكون حاضرة، الأجواء الجميلة كما عودنا المهرجان
6: ومتاح للجميع. مهرجان المجاني هو متاح للجميع، هو فرصة للمبدعين زادة باش نعرفوا بالمبدعين هذوما. وانت سؤالك كان انه شنو نعملوا بهم الفيديوهات هذوما؟ الفيديوهات هذوما تم عرضهم في عديد المحطات، المحطات الشريكة للمهرجان من تلافز وراديوات وتيفيوات، وتم عرضهم حتى في المهرجانات كما مهرجان كرطاج. تم عرض عديد الافلام قبل العرض الفنان يعني في المهرجان في سارة، وفي عديد المعارض منهم معرض اتحاد إذاعة الدول العربية بمدينة الثقافة. وهو الهدف انه الشباب المشاركين في المهرجان نعرفوا بهم ونعرفوا بأعمالهم ونعرفوا بإبداعاتهم، فما شكون مشى للبلاطوات التلزام المشاركين ولا ربحوا يعني
5: خطر مهم جدا، راه مهم جدا سي ايمن
6: ان اكتشف روحه في المهرجان. يعني هو شارك وما هوش عارف لو عنده موهبة في التمثيل ولا في الانتاج ولا في الاخراج ولا واحد، ويلقى روحه اكتشف روحه في المهرجان. يعني
5: اكيد حاجة مهمة، حاجة باهية، ان شاء الله موفقين. ديما نقولوا باش المجهودات هذه ما تقعدش في الرفوف، تشارك اما نستثمر المشاركات هذه.
6: نذكر الدورة هذه كان عندنا زوز مسابقات مطابقة لابداع الانتاج الفيديوهات التوعوية بالابداع البشري ومواكبة التطورات والتطورات العصرية. رأت إدارة المهرجان إنه نعملوا مسابقة إنتاج الفيديوهات التوعوية بالذكاء الاصطناعي. يعني اليوم المشارك إذا عنده فكرة وينجم يحب يجسدها ينجم يخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ولازم التحكيم صار باش تتولى تبدأ أشغالها اليوم. اليوم تم تكليف للتحكيم، وإن شاء الله بتحصد ربي في تقييم هذه الأعمال عبر تطبيق المنصة الرقمية اللي وفرتها إدارة المهرجان. مسبلة تبدأ تقييم الأعمال، وبش تكون إن شاء الله المداولات في الأيام القادمة ليتم الإعلان إن شاء الله عن النتائج. وهذا مش هذا الكل، يعني في أيام المهرجان مش تكون فما دورات ورشات تكوينية، فما ورشة في التمثيل والأداء، وعنا ورشة أخرى إن شاء الله في صناعة المحتوى الإيجابي. ورشة التمثيل والأداء يشرف عليها ويأطرها الأستاذ المسرح سيصاب الوسلاتي، مشكورة للتطوع معنا وندي له مجال وتحية كبيرة على التطوع معنا. الممثل هو ممثل قدير ومحبوب الملايين في تونس. وورشة المحتوى الإيجابي مش يكون فيها إن شاء الله سي سفيان عمرو سيها صانع محتوى معروف، وسي علاء الدين الخميسي توج كأحسن صانع محتوى ديني، وهو ولد الفيفز علاء الدين. طلق من الفيفز من الدورة الأولى، اليوم احنا اليوم في الدورة السادسة، ويحب يجي برتاجي الاكسبيريونس نتاعه مع اصحابه مع زملائه. وهذا احنا شنو الهدف من المهرجان؟ ان ولاده هما اللي يتواصلوا مع بعضهم،
5: اكيد هما اللي يكبروا المهرجان وهما اللي يرجعوا زاده.
6: وعندنا ورشة اخرى مدام في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، ان شاء الله عندنا مهندس سيد السي محمد القرطوري من الجزائر باش يكون حاضر معنا، وهو مهندس مختص في الذكاء الاصطناعي. وعنا ولد الفيف الزادة في عماد الزرعية اللي هو منتج معنا صانع محتوى، وكان شارك وربح في الدورات السابقة. اليوم نلقاوه في التكوين باش يكون صحابه باش يشارك تجربته في صناعة الأفلام التوعوية بالذكاء الاصطناعي. يعني مش تكون حاجة دورة متميزة باش يعرض بعض الأفلام اليوم الثاني ومناقشتها في مساء اليوم الثاني. واليوم الثالث اللي هو باش يكون لوترونت، ثم الحفله يعني الحفل التتويج، يعني باش يكون في ساحه المدن المنظمه في سوسه كما قلنا.
5: نختموا بالجوائز سي ايمن، نحكي على مهرجان دولي باش يكون تتويج ثلاثه الاعمال الفيديوهات الفائزه، كيفاش تقتسم الجوائز بين الفائزين والمتوجين ولي تختاروا اللي جاي؟
6: كل مسابقة عندنا ثلاثة جوائز. عندنا الجائزة جوائز مالية، يعني الجائزة الأولى اللي هي فيها 5,000 دينار، والجائزة الثانية 3,000 دينار، والجائزة الثالثة 2,000 دينار، بمجموع 20,000 دينار. وفما جوائز شرفية اللي هي باش تكون نتاع أحسن مخرج وأحسن أحسن ممثل، كما فما زادة جائزة الجمهور اللي هي الجائزة اللي يتحصل عليها الفيديو إلا الجمهور يعني هو اللي اختار الفيديو هكا وتفرج عليه وأنصف يعني اختار الفيديو هذاك أكثر ما تفعل مع الجمهور وتفرج عليه وكل شيء يعني مش كون هذه جائزة أخرى جائزة الجمهور
5: إن شاء الله بالتوفيق
6: عبر الصفحة الرسمية إن شاء الله للمهرجان الدولي للفيديو التوعوية
5: إن شاء الله بالتوفيق سي أمن الدردوري كل الفريق اللي يخدم معاكم باش يأمن كالعادة دورة ناجحة تقعد من العلامات المضيئة في النشاط الثقافي في سوسة جميلة صيفا أكيد. شكرا لك تحية لك وبرشا من إذاعة المنسير هما أصدقاء المهرجان أكثر من أنهم متابعين وإلا ينقلوا التظاهر هما أصدقاء المهرجان بالتوفيق.
6: هذا متغريب على إذاعة المنسير وعلى العاملين فيها من صحفيين وإعلاميين بارك مشكورين وبارك الله
5: فيهم. لا سيدي شكرا لك سي أيمن الدردوري مدير المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة. اليوم كانت فما الندوة الصحفية اللي تقريبا باحت بكل أسرار الدورة الجديدة بالتوفيق إن شاء الله.
6: Really, my dad.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا، يخدم لاباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: اذاعتنا في الصيف هي النغمه، هي البسمه، هي الغنوه، وهي الضحكه. انا معها لحظه بلحظه. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيفك.
3: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم من إذاعة المنستير منكم وإليكم حتى المثلاثة. آخر متابعتنا باش تكون تغطية لنشاط دار الثقافة القلعة الصغرى، ومعنا مدير دار الثقافة الأستاذة إكرام السيلي. أستاذة إكرام مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء الخير، مساء الخير،
0: أهلا وسهلا. شكرا لك، شكرا لك، ديما ناشطين، ديما الأجواء جميلة، ما الأجواء كي تبدأ صيفية يظهر لي تولي تنويعات أخرى.
1: إيه، إيقاعات فنية هي تظاهرة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهة الشؤون الثقافية بسوسة، تنظيم دار ثقافة قلعة صغيرة. أردنا أن تكون هناك إيقاعات، كل يوم إيقاع من فن من الفنون، فكان لنا موعد مع إيقاع الفن التشكيلي يوم الثلاثاء 18 أوت، كانت هناك ورشة من تأطير الأستاذ عبد القادر العوادي، كذلك معرض لنفس الفنان التشكيلي، وكان لنا موعد مع مداخلة فني، مداخلة الأستاذة الدكتورة كريمة بن سعد حول تجربتها التشكيلية من خلال كتابي طبوع تشكيلية ومتاهات الصورة. ثم يوم الأربعاء 19 أوت كان لنا موعد مع إيقاع الشاعر وأمسية شعرية أسسها كل من الشاعرة فاطمة كرومة والشاعر أشرف قرقني والشاعرة إيمان عمارة. كذلك تم تكريم الشاعرة إيمان عمارة مع مصاحبة موسيقية على إيرك صوت الفنان كريم عمروني، وكذلك مجموعة نادي أوتار بتأثير الأستاذ أحمد أرتيبي. الخميس 20 أوت إن شاء الله سيكون لنا موعد مع إيقاع السينما بالاشتراك مع نادي السينما بسوسة، عرض جديد على كف عفرة إخراج كاثر بن هنية مع حلقة حوارية لهنية السينما التونسية تنشيط الأستاذ حسن عليلش. ثم سيكون لنا موعد يوم السبت مع إيقاع المسرح مع مسرحية بعنوان بوست بلاستيك لجمعية مسرح الشعبي حمام سوسة، مع نقاش حول متطلعات الشعر التونسي، نقاش الأستاذ منير مخينيني. ثم يوم الاثنين سيكون لنا موعد 24 أوت، سيكون لنا موعد مع إيقاع الموسيقى وعرض موسيقي بعنوان مختارات طربية للفنان ياسين عزايز. هي التظاهرة حبينا تكون متنوعة بإيقاعات فنية متنوعة، إن شاء الله تنال إعجاب جمهورنا، مرحبا به. العروض إن شاء الله من السابعة، السينما والمسرح، والثامنة في عرض الموسيقى الساعة الثامنة.
0: إيقاعات فنية يوميا، كل يوم فن، كل يوم موجة، كل يوم لون، إن شاء الله تنويعات إيقاعات فنية بدار الثقافة القلعة الصغرى، خاصة الشباب ولما لا حتى العائلات يغتنموا الفرصة باش يكونوا موجودين ويستمتعوا بالإيقاعات الفنية في دار الثقافة القلعة الصغرى. شكرا لك أستاذة إكرام السيلي، مدير دار الثقافة القلعة الصغرى، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله البرنامج هذايا الكل يقع تنفيذه، وإن شاء الله تكون الإفادة حاصلة لكل المشاركين. شكرا لك، مازلنا مواصلين معكم في منكم وإليكم.

شكرا لكم على الاستماع. باش نختم بزوز ملاحظات زوز معلومات. المعلومه الاولى عفوا يلزمها توصل للمسؤولين في بلادنا. مدير المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير تذمر المقيمين واهاليهم من انعدام الماء الصالح للشراب. يعني وضعيه مستشفى من غير ماء من نجم نقولوا كان كارثيه. يعني كيفاش المرضى غادي اللي خاصه اللي يكونوا بعاد وحتى كان اللي يكونوا قاطنين في المنستير وما جاورها كيفاش نعملوا للماء ماء للشرب قادرين عليه اما ماء للنظافه ما مش قادرين على انهم يجلبوه لعائلاتهم. رجاء الاخذ بعين الاعتبار الملاحظه هذه. الملاحظه ثانية قصر العلوم بالمنستير باش يكون على موعد مع القامة العلمية الثابتة العالمية الدكتور محمد عبيد الموجود في النزلة الأمريكية باش يكون ضيف في قصر العلوم نهار 28 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية. فرصة للعائلات فرصة للمغرومين بالعلوم انهم يحضروا المحاضرة اللي باش يقدمها الكفاءة العلمية الدكتور محمد عبيد كما قلنا من النزلة الأمريكية واللي يكون باش يكون موجود في قصر العلوم بالمنستير. شكرا للجميع كل اللي قدموا معنا وأثوا معنا منكم وإليكم. تتواصل برامجنا خليكم في الاستماع وخليكم على نفس الموجة. شكرا محمد سيدية ثم حسام قدرية في تأمين هندسة الصوت حتى 7 مساء. شكرا هويدا بن ساسي في التنسيق. شكرا لشدوى مطيرة المتربصة اللي قامت بإخراج كل حواراتنا على صفحتنا على الفيسبوك. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. توقفت عملية توزيع المحروقات اليوم بالمنطقة البترولية برادس أثر دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ صباح اليوم أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. ويأتي هذا التحرك على خلفية مطالب تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بالزيادة في الأجور. أعلنت النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي بولاية نابل تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية يوم الاثنين 24 من أوت الجاري انطلاقا من الساعة 9 صباحا. وحسب بلاغ النقابة تصدر مطلب تخصيص حصة جديدة من تراخيص التاكسي الجماعي بولاية نابل قائمة مطالب المحتجين، إلى جانب الدعوة إلى التسريع في إصدار بلاغ إيداع مطالب الترشح للحصول على هذه التراخيص. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى قطع دوري ومبرمج للكهرباء اليوم بعدد من المناطق بمختلف جهات الجمهورية، موضحة أن عملية القطع قد تتم على فترات متقطعة بين الساعة 1:30 والخامسة مساء على ألا تتجاوز مدة كل فترة ساعتين، وذلك بحسب وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات هامة من المواد والمنتجات، من بينها أكثر من 186,000 لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 من أوت الجاري، تعلقت في أغلبها بالتجاوزات في السعر والاحتكار. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الرئيس الأمريكي قائلا إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار على أزمة أمريكا الداخلية، معتبرا أن تصريحاته استمرارا لما وصفه بالسياسة الفاشلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: الصحة.
1: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو التهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم. ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذا هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس، زي القطانية. هذا ممكن نطيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليو بهم برشا، يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة، ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أجمل تحياتنا لكل السادة المستمعين والمستمعات. صيغة الجمع تعود للفريق العامل معي في هذه الفترة، هويدا بن ساسي في تنسيق فقرات البرنامج، نجل عطية بن محمد تنقل محتواه صورة وصوتا عبر الفيسبوك واليوتيوب، في حين حسام قدرية هو مخرج هذه الفقرات. أتمنى أن تنال رضا وأعجاب السادة المستمعين والمستمعات. فقرتنا هي على التوالي حل البيبان لجلال بن سعد وحدث ولا حرج، سيقدمها بشكل مسرحي الفنان حمدي لكحل، ثم أسامة بن الحاج محمد يحدثنا عن ذاكرة المهرجانات. ساعتنا الثانية مع فقرة ديما القدام التي تقدمها يسرى خلف الله، ثم فقرة مش صحيح مع الصادق عمار، ونختم لقاءنا باتصال مع البروفيسور عادل بن يوسف وهو أستاذ بجامعة كوت دازير الفرنسية وخبير في التغيرات المناخية، باش حدثنا في موضوع نحن والتغيرات المناخية، ماذا ينبغي أن نعد لها؟

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. اليوم نتعرض إلى بعض الأبواب التي تم ذكرها ولم نجد لها أثرا. جاءت تسمية الأبواب في العاصمة خاصة كما قلنا سابقا مقترنة بالاتجاهات التي تفتح عليها. باب بحر يحل على البحر، باب الجزيرة يحل على جزيرة بوشريك الوطن القبلي، وهناك كذلك أبواب مرتبطة بالأولياء الصالحين رناهم باب سعدون، باب سيدي عبد السلام، باب الجرجاني، وهناك أبواب ارتبطت بأحداث جغرافية السقائين، وهناك أبواب ارتبطت بأحداث تاريخية باب بنات، وهناك أبواب ارتبطت بالاتجاهات باب القبلي، باب الغربي، باب الجبلي. اليوم نرجع الدراسة للباحثة محبوبة اليحيوي من معهد التراث تحت عنوان أبواب أخرى في تونس. الأبواب هذه باب تنجمي، وهو باب تسميته بربرية ويعني باب المنزل، ويفتح القصبة، وذكر تاريخيا وهو مخصص لعبور الحكام وحاشيتهم وليس للعامة. هذا باب اتنجم، تذكر الدكتورة محبوبة اليحياوي وهي أستاذة بمعهد التراث. باب غدر كذلك كان موجود في تونس، وهو لنفس الغاية، باب سري معناه يهرب منه أو يغدر منه العدو. باب القصبة تذكر أنه كان في تونس العاصمة باب القصبة كذلك لنفس الغرض. وباب سوق القماش والذي بني في القرن 15 ولا توجد له صورة. قلنا هذه الأبواب إلا وقع تنسيها حبينا نجمعها مع بعضها ونخصوا لهم فقرة. يمكن التعمق في هذه الأبواب بالعودة إلى المقال الأكاديمي المتميز أبواب مدينة تونس، وهو للدكتورة محبوبة اليحياوي أنجزت البحث هذا اللي حكيت فيه على باب غدر وباب القصبة وباب تنجمي وباب سوق القماش بالعاصمة. حكيت في المقال اللي أصدرته يوم 15 ماي 2020 على موقع معهد التراث، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: نخي على الطبل يا بنت عم، دونك رجال عز ودلال طول الحياة ما

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة إيديها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويولي لها ورحيلها ودموعها
1: بين المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش

0: الناس الما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجرة قلم بابليك رزم
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة وفيا طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة على مجروح لنحس
0: هاي هاي هاي هاي هاي هلا لالي قداش المجروح يدس هاي هاي هاي

0: تمس
1: قلبي كمخيوط الوتر ويديك ريشة، قلبي كمخيوط الوتر ويديك ريشة، وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة، ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضاء، وما دام ترضيني الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.
0: عيون الغزل الحاج بهلال، فمك بقول قد الريال،

0: هاي هاي هاي هاي هلالالي وعيونك قداش تمس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلني
1: الله
0: عنا

0: الحواسس
1: إليّ تغزل بلا مغزل والصوف وزنه بالثقيل وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل تعزف بلا ريشة تعب تروس أصباعك إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك غير جود من ذاتك كثرة متاهاتك وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل فوتني تعمل جميل.

0: حبيبي
1: حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة والأملاك دارت عليها حمية، وردت نداوي في جنان حنة زعتر وياسمين والعطرشية والقدسر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.

0: من جديد نرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات. الآن فقرتنا باش تكون مسرحية نقدية بالأساس مع الفنان المسرحي حمدي لكحل.
1: حدث ولا حرج.
2: أهلا أبو الجاري. أيا مبروك مبروك مبروك الكرهبة، مبروك الدار، مك عرست حقه. مبروك مبروك. شنو باهي العرسة؟ حتى أنا يا عم بشير قعدت نخلص كان في القروضات، وردت روحي كما التوانسة الكل. عامت اللي عرستنا تقريب 120 مليار دينار تعطاو قروضات. أبب فلوس أذم الكل يعكعك الشعب. تي حتى كيف سمعت بالقرض على الشرف قلت خلنا نمشي نشد الصف كما تعرف، بغمي أغيبي بغمي سيرفي. يا أخي نلقى حاجة أخرى. يا أخي جاء سي فلان وكان لسول سيرفي هكا. تي لا مش هذا، البنكة قالت لي ما في بلناش ومازال ما جاش حتى أوردر. هم معذورين مانا يا وليدي. هاو باش نكمل لك، كيف مشيت للبنكة الفلانية قالوا لي هكا، كيف مشيت لنفس البنكة أما فرع آخر قالوا لي هي نقبلوا. ما عادش كل بنكة وشنو تقول لك، ولات كل فرع وشنو يقول لك. يا وقال لك ما تنجمش تاخذ القرض هذا، كيف تبدا البنكة ما عندهاش فايض. كيف شنو عم بشير؟ تي لا تي نقصد هو بكله شنو هالقرض يا وليدي. تمام 5000 دينار هاي هكا تمويل للفرد، وفما زاد 10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، وفما زاد 25000 دينار هذم لجماعة الرترات كيفي. لا هذم المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية زادة، هذم الكل من المفروض يتمتعوا بالقروض متاعهم من غير فوائد، تي من غير انتريس عم بشير، وكيف كيف من غير حتى ضمان زادة. وفي بالك البنك اللي تقبل الدوسيه متاعك لازمهم بالقانون يجيبوك قبل بعشر أيام. يا وليدي تي القانون مازال كيف هبط، خليهم ينظموا أمورهم ويفهموا رواحهم قبل. لا لا القانون هذا اصدر في 2024، اللي هبط هو أمر بالتنفيذ القانون، وبالطبيعة باش يضبط شروط ومعايير القرض على الشرف هذا. واحد ولاش يصحح على الشرف وآخر الزمان، حتى هو ذاك شق عدنا الناس الكل حاسيله ما يفهم شيء. اي وكيف ناخو القرض ذايا ومن بعد ما نخلصش باش يعرضوا لي؟ لنا موضوع اخر خنفسر لك عم بشير. كيف يقول لك الناس القانوني انه قرض بدون ضمانات ماهوش يعني راهو منحة، دونك لازم تخلصه، وفي نفس الوقت البنكة تعطيك القروضات هذه على مدة توصل حتى العامين، ويخليوا لك مدة متاع توصل حتى لستة شهور تأخير. وبالطبيعة كيف ما تخلصش القرض هذا ما تنجم تاخو حتى تمويل كان ما تخلص القديم. وبالرغم هذا الكل ما فما حتى شيء مضبوط في الأمر هذا فيما يخص حالة عدم الخلاص. بالطبيعة البنكة منشيرة ما عندهاش حق تطلب تأمين ولا ضمانات، وفي نفس الوقت المستفيد من القرض هذا يبقى ديما مطالب بالخلاص. هذه هي. قال له يا بابا وقتاش نولي وشرفة؟ قال له حتى نخلصوا القرض على الشرف. ايه جاوبتني على الأسئلة الكل توا، الا سؤال واحد ما نجمتش تجاوبني عليه في سؤالاتك الكل. اللي هو توا باقي العرسة
0: مجاوبتناش احنا.
2: الله اعلم مازلت ما جربتش.
0: مازلت وناوي دار فيك.
2: ان شاء الله علاش لا.
0: واضح من جوابك الاسبوع الفرت كنت دبلوماسي بدليل اللي انت ما حبيتش تغضب شخصا ما في الاستماع.
2: وي ما هو اللي يستنس بالحريه خويا شمس الدين يولي يخاف من حاجات المجهوله اللي مش ديما من بعض، يخاف من الربطه، يخاف من برشا حدود اخرى تنجم تقيم في حياته. وبالنسبه للموضوع اللي حكينا فيه اليوم خويا شمس الدين، فما حاجة هي خرجت نورمال مول البارح، مانيش عارف الحق مانيش متأكد من صحتها، ما حسب ما سمعت انه القروض هذه على شرف باش تولي من خلال السيت متاع البنوك، ما عادش معناها باش تمشي للبنكة، باش تولي تقدم مطلب على السيت وتم معناها المجاوبة على المستفيد من القرض هذا من خلال
3: من خلال الموقع الإلكتروني معناها نتاع البنك.
0: باش تولي ما غير صف وما غير عركة.
3: بالضبط.
0: علاش فلان؟
3: بالضبط.
0: أما باهي شيء على بعض.
3: وي بيان سور. احنا ديما ماذا بينا أن نشجعوا على البعد على الأوراق، سورتو البيروقراطية وجيبك الورقة وناقصك الورقة إلى آخره، ماذا بينا تكون حاجة إلكترونية مسهلة. لازمنا زادا نكونوا مواكبين للتطور الإلكتروني اللي قاعد يصير في العالم.
0: الحمد لله احنا شعب واكبة. يعني أنا نتيجة سرقة هاتفي اللي كنت خلص بيها بعد وفي وسطه رقم النداء باش يثبت البنوك، مشيت لي أول مرة تخلص بعد سنوات طويلة في مقدم خدمة الإنترنت، صعقت بعدد الشباب اللي استناوا قاعدين على الكراسي واقفين باش يخلصوا.
3: وي مع الأسف.
0: علاش؟
3: مع الأسف إنه خطر فما عباد اللي مازالت ماهيش مواكبة التطور. مانيش نحكي على دولة، نحكي على مواطنين عاديين. ما نجمش إني نطور حاجات في الدولة ومثلا يبدأ عندي رجل كبير ولا شريحة معينة من الشعب
0: سن معين فاهمه.
3: سن معين.
0: أما سنك أنت يستنى وأصغر منك.
3: بالضبط.
0: يفيدوا الفلوس.
3: بالضبط. وما نكذبش عليك، راهو برشا كيفي إني عندهم زادة الحلول باش نعوضوا هالبابراس وهالبيروقراطية هذه الكل. موجودة الحلول، أما التطبيق متاعها ما فماش كما نقولوا انفراستركتور فقط.
0: مثلا من الحلول؟
3: والله حلول تنجم إني بار إكزامبل علاش نمشي نخلص مثلا ستيغ، نمشي نخلصهم سير بلاس، نمشي هو السوناد هو شنو هو كذا، هي موجودة أوكي. مي مش الناس الكل تستعمل فيها. نجم نخلص بالتليفون بالكارت بونكير متاعي. وين قاعد في قهوة نجم بالتليفون
0: على موقع ولا على تطبيق؟
3: على موقع ولا تطبيق طفا خلص. علاش نمشي نشد صف؟
0: فأنا فاهم هذا في جيل آخر، ما في جيلك أنت شنو سبب الخوف من المنظومة؟ ما عنده ثقة في تخلص بالإنترنت ولا كل يستعمل في الكارت؟
3: لا مش
0: معناه يمشي للحائط المبكن مسميه يجبد الفلوس وبعد يمشي ينتظر شدة صف باش يخلص. وهو كان النجم يبدأ قاعد في منزله بنفس البطاقة البنكية يدخل يخلص.
3: باهي همش نقول لك خويا شمس الدين، هني مثلا ما نشوفش كي نجي مش نطلع بار اكزومبل باسبور ولا حاجة، تو اني جايب لك نسخة من بطاقة تعريف.
0: اي
3: فماش علاش تقول لي جيب لي مضمون؟
0: صحيح.
3: ورقة زايدة مثلا هذيك.
0: اي وانت تغزل لي حي امامك النقص.
3: صحيح. ولا تجي تقول لي اعمل لي تعريف بالامضة.
0: ورثة فرنسا.
3: نتاع شنو تعريف بالامضة؟ تونس توا برسم الوحيدة.
0: التعريف بالامضة ونسخة مطابقة للاصل.
3: وي.
0: مادام ما نحيناهمش. مازلنا بعاد ياسر على. وهذه ثقافة فرنكوفونية فقط في الكون.
3: اي بالضبط. وحتى في فرنسا نورمال موت نحات الحاجة هذه. الحق ماش متأكد من المعلومة، من نورمال موت نحات الحاجة
0: هذه.
3: بصراحة في تونس برشا اوراق تحسهم اصل زي دي.
0: القرض على شرف برشا جدل على حوله.
3: وي.
0: الخمسة ملايين والعشرة والخمسة وعشرين يبدلوا حياة مواطن.
3: والله هي خمسة ملايين هي القانون ملول كهبط قال لك البنكك يبدأ عنده فائض من الربح.
0: بالتفقين هما كلهم عندهم فائض باستثناء أربع بنوك مش مشهورة.
3: واضح بالضبط. دونك إذا فما فائض مش تولي البنك تخصص للأفراد يجي مطلب وكل شيء، عندك 5000 دينار.
0: أي.
3: للفرد شنو هي الفائده بتاع ال 5000 دينار هذو؟ ترجعهم بعد عامين ويعطيوك زاد كيما نقولوا الافرج نتاع ال 6 شهور انك ما تخلصش
0: فيها.
3: واضح. وترجعهم 5 ملايين بالضبط
0: متفقين، لكن يبدلوا حياتك عندي.
3: الحق لا،
0: حتى ال 10000 قد تجي تمشي للشركه فرديه 10000 الى اخره.
3: واضح. تو 10000 في الشركه فرديه اني نشوف اني تنجم تبدل. انه يزيد يضخها في الكابيتال وكل شيء، تنجم تزيد تبدل، نجم يكون ما نعرفش اني بار اكزومبل بواد دو ديفلوبمون يزيد ياخذ بها بي سي ولا حاجه.
0: انا نحيي فيك هذا لاني الحقيقه سالت برشا من محيطي كلهم الميكانيسيان يحب يشري كراهب ويبدلهم ويبيعهم، يعني خدمات الانتاج. احنا محتاجين الى انتاج. انت ترى لي فما امكانيات الانتاج لشبابنا؟
3: وي بيان سور فما الامكانيه نتاع الانتاج، سورتو حتى لونتربرونور الصغير هذاك يشوف الدوله عملت له اعتبار وقريت له حسابه. هذاك في حد ذاته يخليه ديما مكبش في الحلمه نتاعه ومواصل في الحاجه هذيك، يقول لك دولتي واقفه معايا. دونك
0: هو سابقا انا كنت نستغرب من ادارات عموميه ترفض حاجه تسجل عقد بلديه، هذه تقول لك لا البلديه الاخرى تسجل.
3: بالضبط.
0: على سبيل المثال. لكن بالحق اليوم وصلنا حتى المؤسسات خاصه بنوك فرع يقبل وفرع يقول لك في باليش.
3: هذه عن تجربه.
0: انت اجتهاد العون، والعون يقول لك ما عيطوليش انا في فورماسيون.
3: بالضبط. ما جاناش امر كتابي.
0: كتابي في مؤسسه خاصه.
3: مؤسسه خاصه يقول لك ما جاناش امر كتابي. فاني بصراحه نشوف
0: انت مشيتش تاخذ القرار؟
3: لا ما مشيتش. يعني اما عندي شكون
0: احكي لك بالتفاصيل.
3: عندي شكون من اصحابي واخواتي اللي مشى للبنكه
0: أي.
3: وهو عنده مؤسسه صغرى مشى البنك باش ياخذ القرض هذا.
0: قتلوا له
3: البنك الفلانيه هذه قتلوا له
0: مش معناها في مسرحيتك
3: اي ومشى البنك اخرى
0: من نفس
3: البنك نفس النوع تاع البنك فرع اخر قتلوا له النجم نعطيوك هات الدوسي وتقعد معناها نستنى العشر ايام هذوم
0: اي ان شاء الله تبشرنا الجمعه الجايه اللي خذا
3: ان شاء الله اني باش قلت لك البارح فما شكون في السوشيال ميديا الحق حكى على الحاجه هذه انه ولات معناها انه في البلاتفورم او بيان في السيت ويب نتاع
0: ولا عن بعد انا شخصيا خوك نستنى في البريد التونسي العتيد والعتيق يتحول الى مؤسسه بنكيه يا سيدي. حتى في فرنسا حاولوه اخيرا بعد اعتراضات بمؤسسه بنكيه لانه هالبريد التونسي يوصل كل حومه يوصل كل قرية
3: بالضبط.
0: تنقاو غاديك الحاجة فلانية والحاجة فلانية ونلقاو الشاب علان زادة اللي كما قلت كيف يدخل ADSL ويعمل مكينة تستحق ينجم يقعد في مكانه الأصيل في قريته ويصبح رجل أو امرأة منتشأ
3: واضح. وهذا هو بالضبط نحن ماذا بينا زادة حتى البريدي واللي بنكي ونشوفوا أنه شريحة معينة باش ما نقولش الكبار في السن شريحة معينة ديما عندها ثقة أكثر
0: أي.
3: في البريد السريع أكثر من أي بنك
0: وأنا عندي ثقة في دولتي أكثر من أي شريك
3: هذا هو المطلوب.
0: شكرا لك الفنان المسرحي حمدي لك على سعادتي بهذا الحوار معك.
3: شكرا عيشك.

0: زريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليان
2: ليام
1: معليان معليان، كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة
3: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
4: مرحبا بكم. أحديثنا اليوم على الملتقى الدولي لحسين بوزيان للمسرح الجامعي، وهو مهرجان وتظاهرة ثقافية وأكاديمية دولية مهمة تتنظم في تونس تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبإدارة وتنفيذ ديوان الخدمات الجامعية للشمال، وبالتعاون مع المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية لحسين بوزيان بتونس. منذ انطلاقة الملتقى تولى السيد عبد الستار الخليفي إدارته باعتباره مدير الملتقى ومدير المركز الجامعي، وساهم في قيادة التظاهرة وتطويرها وتحويلها لفضاء يجمع بين الفن والتكوين والتبادل الثقافي. المهرجان هو فضاء فني

0: وأكاديمي يهدف بالأساس لتنشيط الحياة الثقافية داخل الجامعة وإعطاء المسرح الجامعي والطلابي فرصة باش يخرج من الإطار المحلي وينفتح على تجارب عربية وأجنبية مختلفة، ومن خلال الدورات متاعه يوفر الملتقى فرصة للطلبة باش يطوروا مواهبهم ويتلاقوا مع شباب مسرحي من بلدان مختلفة كيف الجزائر والمغرب وليبيا والأردن وعمان وفلسطين ولبنان، ويتبادلوا كذلك التجارب والتقنيات وطرق الاشتغال المسرحي. الدورة الأولى والتأسيسية للملتقى انتظمت من 26 إلى 31 جويلية 2022، وكان شعارها المسرح والحياة، وحملت اسم المخرج التونسي الراحل المنصف السويسي. وبعد النجاح متاع الدورة الأولى جات الدورة الثانية من 12 ل 16 ديسمبر 2025 وحملت شعار المسرح أمل، وتكرمت فيها الفنانة التونسية الراحلة رجاء بن عمار. واحتضن فعالياتها المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ودار الثقافة النموذجية بالجهة. البرنامج متاع المهرجان يقوم على ثلاثة محاور أساسية. أول محور هو المسابقة الرسمية، وين تتقدم العروض المسرحية المشاركة قدام لجنة تحكيم مستقلة تضم أساتذة من المعهد العالي للفن المسرحي ومخرجين وفنانين محترفين. وفي آخر المسابقة تتوج الأعمال المتميزة بجوائز كيف أفضل عرض متكامل، أفضل إخراج، وأفضل نص، وأفضل أداء رجالي ونسائي. وبعد العروض تصير حلقات نقاش وحوارات نقدية تجمع الطلبة بالنقاد والمختصين، ويناقشوا فيها الاختيارات الإخراجية والأداء والرؤية الفنية لكل عمل. أما المحور الثاني فهو التكوين، واللي عنده مكانة مهمة في الملتقى. تتنظم ورشات ومختبرات مسرحية تطبيقية يأطروها أساتذة ودكاترة مختصين، وتركز على تطوير مهارات الممثل كيفاش يوظف الجسد بطريقة أكثر مرونة وديناميكية فوق الركح، وكيفاش يتحكم في التنفس والصوت والإلقاء، إضافة إلى جوانب أخرى كيف السينوغرافيا والإضاءة والتوظيف الركحي، وكيفاش تخدم العناصر هذه النص والرؤية الإخراجية. وإلى جانب العروض والتكوين فما زاد الجانب الفكري والعلمي من خلال الندوات واللقاءات الفكرية اللي تطرح قضايا المسرح الجامعي، واقع اليوم، الصعوبات اللي واجهها، والآفاق الممكنة لتطويره وربطه أكثر بالمنظومة التعليمية والجامعية. وهكا يولي المهرجان الدولي أو الملتقى الدولي للمسرح الجامعي لحسين بوزيان أكثر من تظاهرة مسرحية. هو فضاء يتلاقى فيه العرض بالتكوين، والفن بالنقاش، والتجربة المحلية بالتجارب الدولية، وهو كذلك فرصة للطالب باش ما يكونش فقط متفرج أو مشارك في العرض، ويكون إلى ذلك فاعل في تجربة فنية وأكاديمية تفتح قدامه آفاق جديدة في المسرح والحياة الجامعية.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. أفاد سلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل دخول سائقي شاحنة نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ أمس واليوم بكل من المحطة البترولية بالصخيرة ورادس، وذلك على خلفية مطالب تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور، نافيا في تصريح للأخبار وجود برقية إضراب رسمية لهذا التحرك الاحتجاجي الذي وصف فهو بالعفوي. وأكد سميري أن المساعي جارية لإقناع سائقي شاحنات نقل المحروقات بالعودة إلى النشاط دون أن يؤكد متى سيعود النشاط بصفة عادية.
1: البارح بالصخيرة حالة احتقان داخل سوق نقل المحروقات، طورت اليوم وصلت الرادس يعني ومسّت تقريبا أغلب شركات نقل المحروقات. المطالب يعني تتلخص الأساس في تطبيق محاضر اتفاق سنة 2018 لم يلتزم الطرف الإداري بتطبيقها، كذلك يعني وضعية الاجتماعية بطاقة العلاج للعمال اللي ممكن تقصله كسان أساس وما تصبش عليه وما يلقاش باش يداوي ولده ولا مرته، هذه اللي غطلت حالة الاحتقان. فما اتصالات مع نقابات من تطير الأمور، أكيد باش ترجع الأمور النصابة ونرجع ورغم اللي تعطل الحوار من مدة مع الأطراف المعنية الاجتماعية الكل توصل للأمور تسوء كما نحكي وإن شاء الله الناس كل ترجع لطاولة الحوار باش نلقاو الحلول اللي هي ماشي صعيبة. هو إضراب عفوي، ما فماش برقية تنبيه بالإضراب باش نقول لك يرجع ولا احنا.
0: وسنعود لمواكبة هذا الخبر بأكثر تفاصيل بعد أذان صلاة العصر.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: وفي متابعة أخرى لدخول سائق شاحنة نقل المحروقات في إضراب مفاجئ وصفه سلوان أسميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالعفوي، ونفى فيه في تصريح للأخبار وجود برقية إضراب رسمي لهذا التحرك الاحتجاجي، وأكد أن المساعي الجارية لإقناع سائق شاحنات نقل المحروقات بالعودة إلى النشاط دون أن يؤكد متى سيعود النشاط بصفة عادية.
3: هو إضراب عفوي، ما فماش برقية تنبيه بالإضراب باش نقول لك يرجع ولا، احنا قاعدين نحاولوا نقنعوا الخدمات رغير نقابتنا حركة احتجاج وغضب، إن شاء الله يعني خدمتنا يتفاهموا الوضعية باش ما تزيدش تسوء، برغم اليوم صبروا برشا باش تتحل الأمور نتاعهم وتتحسن الوضعية، كيف كيف على كيف الطرف المقابل زاد يعمل خطوة لخدمته في الأخر.
2: من جانبه صرح فتحي الزواري للأخبار، فتحي الزواري رئيس الغرفة النقابية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد الصناعة والتجارة وصناعة التقليدية، والتي تمثل المؤسسات العاملة في قطاع نقل المحروقات والمواد الكيميائية والبضائع الخطرة، وتدافع عن مصالح المهنيين وتتفاوض بشأن التعريفات والأجور، صرح وقال بأنهم تفاجأوا بهذا الإضراب الفجئي وصفا إياه بالعشوائية وغير القانونية. نعود نلقاكم عند الساعة الخامسة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقات الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. انطلاقة موافقة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة الرجال في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو الإيطالية بعد ما حقق المنتخب الوطني التونسي فوز مستحق أمام نظيره الجزائري 3 أشواط دون رد. تفاصيلها 25-14 25-20 و25 مقابل 17. نقعد مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم تم إعادة انتخاب السيد محلس بوسيان نائب أول لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد ما تم إعادة انتخابه نائب أول من خلال الجلسة العامة الانتخابية للجنة المنعقدة اليوم في تورونتو الإيطالية قبل انطلاق الدورة لألعاب البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله غدوة 21 أوت الجاري. نحكي على الكرة في تونس والترجي التونسي راسل الرابطة الوطنية لكرة القدم وطلب بتأخير مباراة موعد مباراته ضد النجم الساحلي في تر الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. برنامج يوم الأحد الساعة 4:30 للترجي التونسي يرغب في تغيير المباراة من توقيت الساعة 4:30 للساعة 6 بسبب الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة والعوامل المناخية يوم المباراة. تؤكد النادي أن الطلب يأتي حرصا على سلامة اللاعبين وتوفير أفضل الظروف الممكنة إجراء اللقاء. ننتظر أكيد موعد المباراة بالنسبة لمباراة القمة لحساب الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل تم تعيين المباراة ترجي جيس في ملعب جربة ميدون بصفة رسمية. نحكي أيضا على فريق نونت الفرنسي. تم على انتقال المدافع الدولي الليبي السابق للنادي الفريق علي يوسف لصفوف الاتحاد الليبي. كان علي يوسف ضمن صفوف نادي نونت اللي نزل للدرجة الثانية الفرنسية. في فريق نجم المتلوي عن الأمس المعد البدني للفريق النجم المتلوي صلاح الدين خليل انسحاب مخطط مخطوطه في الفريق لأسباب شخصية. وعن أيضا اليوم المدرب المساعد المكلف بالأحصاء انسحابه من العمل في صفوف نجم المتلوي. في صفوف الأولمبي الباجي رسمين الأولمبي الباجي بشلاقي ترجي جرجيس كما قلت في ملعب جربة بدون المنتدبين الجدد. يأتي رغم تحركات رئيس الهيئة التسريعية كمال الولي والمتواجد حاليا في العاصمة من أجل تسريع التحويلات قصد رفع المنع من الانتداب. ذكر المنع مذكور يتعلق بملف واحد ملف منح التكوين اللاعب عبدولاي باتلي المقدرة ب 28 ألف دولار. نقطة نهاية سبرانفو. إلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: فقرتنا الموالية باش تقدمها المذيعة أصبحت قديرة الآن يسرى خلف الله عن الراديو وبالمركبة الشبابي بيسوسة في استضافة مميزة جدا.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
3: فقرة ديما القدام كما عودناكم كل مرة نستضيفه أو نحكيه على نسلط الضوء على شخصية قيمة جدا في شتى المجالات. موعدنا اليوم مع شخصية تونسية رفعت اسم تونس في المحافل العلمية الدولية، مسيرة علمية متميزة خليته يكون ضمن قائمة 2% من علماء العالم في الطاقة حسب إحصائيات جامعة ستانفورد الأمريكية، وتوج مؤخرا بالمركز الأول في جائزة الإمام محمد بن سعود للإسلامية للتميز البحثي لسنة 2025. سعداء استقبال عبر الهاتف البروفيسور الدكتور والعالم سي محمد بشير بن حليمة. مرحبا بك دكتور محمد.
4: مرحبا بك، نحب نشكرك مدام يسرى خلف الله على الاستضافة وعلى التقديم الطيب، ونوجه لك تحية خاصة ليك ولكل الفريق العامل معك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير الكرام. يعطيك الصحة على حرصك الدائم على استدعاء الكفاءات التونسية في الداخل والخارج، وهذا في حد ذاته خدمة كبيرة لصورة الباحث التونسي.
3: شكرا لك بروفيسور محمد بشير بن حميدة، مبروك عليك هذه التتويجات والرتب قبل كل شيء.
4: الله يبارك فيك وبارك الله فيك، وهذا فخر للجامعة اللي تميلها ولتونس.
3: نحكيه شوية على المسيرة الأكاديمية متاعك وتحصلك على 3 دكتوراه متفرقة، اللي هي في دكتوراه في الطاقة وفي الهندسة الكيميائية وفي الفيزياء.
4: هي أنا أصيل تونس الخضراء وتحديدا من مدينة المكنين. بديت غرامي بالعلم من طفولتي وفي مدارسنا وجامعاتنا التونسية. دخلت المعهد النموذجي بسوسة وتحصلت على البكالوريا، ثم انتقلت للمعهد العالي للدراسات الهندسية بالمنستير، ثم المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس حيث حصلت على شهادة مهندس وطني سنة 2000 باختصاص الهندسة الأساليب. في نفس السنة نجحت في السنة الأولى للدراسات المعمقة، ثم تم اختياري من ضمن نخبة المهندسين في تونس وتحصلت على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الهندسة الكيميائية والكيمياء الصناعية كأول الدفعة، ثم نجحت في المناظرة الوطنية لانتداب التكنولوجيين بسوسة سنة 2002. بعدها تحصلت على ماجستير البحث في هندسة الطاقة كأول الدفعة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، ثم الدكتوراه في نفس المدرسة بإشراف السيد كمال شرادة رئيس جامعة المنستير حاليا. ثم درست في تونس وفي الخارج وضمن الشراكات الدولية، بدايتها في إيطاليا جامعة ساساري وجينوفا، ثم جامعة أريستوت يونيفرسيتي في تسالونيكي باليونان، وآخرها في بوليتكنيك في الرول بإسبانيا قبل خوض تجربة سعودية بدايتها كانت بكلية الهندسة بجامعة حائل، وحاليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في المملكة العربية السعودية. درجت في الرتب من تكنولوجي إلى محاضر تكنولوجي، ثم أستاذ مساعد سنة 2012، ثم أستاذ محاضر سنة 2017، وأخيرا أستاذ تعليم عالي.
3: ما شاء الله، يعني مسيرة يعني حافلة يعني بالدراسة وبالتدريس. فقط نحب نسألك بروفيسور محمد، شنو الدافع اللي خليك يعني بخلاف يعني تحصلك على الدكتوراه الأولى، شنو الرابط اللي ربما خليك تقرأ وتدرس 3 دكتوراه؟ هل ثم رابط ربما خليك تحب تكمل في هذه المجالات 3؟
4: صحيح، الرابط الأساسي هو أنهم يمثلوا الثالوث المتكامل لتحويل الأفكار والنظريات العلمية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع. الاختصاص هندسة الطاقة والهندسة الكيميائية والفيزياء هما منظومة تخدم واحدة، يعني الفيزياء هي الأساس والنواة تعطينا القوانين الطبيعية والنظريات اللي تفسر كيفاش تتحرك الطاقة والمادة وكيفاش تتفاعل الجزئيات مثلا في الخلايا الشمسية والبطاريات. بالنسبة للهندسة الكيميائية تأخذ هذه القوانين والظواهر الفيزيائية بتحولها إلى تفاعلات وعمليات تطبيقية وتورينا كيفاش نصنعه ونطور المواد الكيميائية والمحفزات اللي تخزن الطاقة وتولدها بكفاءة. وأخيرا هندسة الطاقة هي اللي تجمع هذا الكل وتصمم به المنظومات والأنظمة الكبرى كما التوربينات ومحطة الطاقة والشبكات الذكية باش توصل الطاقة هذه للمستهلك أو المصنع بأقل تكلفة وأقل تلوث. يعني باختصار الفيزياء تفهمنا في الظاهرة، الهندسة الكيميائية تطور المادة والتفاعل، وهندسة الطاقة تصنع المنظومة وتخرج بالمنتج النهائي. هذا التكامل هو اللي يخلي الباحث قادر باش يبتكر حلول حقيقية وعميقة لمشاكل الطاقة في العالم.
3: نعم، جميل جدا. حسب إحصائيات جامعة ستانفورد الأمريكية، أنت تعد ضمن قائمة 2% من علماء العالم في الطاقة. بالنسبة يعني للمستمعين ربما اللي ما يعرفوش، كيفاش نجم تفسر لهم بروفيسور محمد شنو تعني يعني علميا هذه الرتبة وشنية الشروط باش نجم توصل لها؟
4: هذه القائمة تصدرها سنويا جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، وتضم أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم. التقييم لا يعتمد على المجاملات بل على مؤشرات علمية صارمة ودقيقة عبر قاعدة بيانات سكوبس، وأهمها عدد البحوث المنشورة في مجلات علمية ذات قيمة عالية، مؤشر الاستشهادات ما نعبر عليه بالسيتيشن، وكم عدد العلماء في العالم الذين يقتبسوا مثلا من البحوث واعتمدوا عليها. ثم المؤشر الهاش اندكس، هذا اللي يقيس الانتاجية والتأثير العلمي معا.
3: نعم.
4: أخيرا هي ترتيب الباحث في الورقة العلمية، يعني باحث منفرد أو باحث رئيسي أو مشارك.
3: نعم، واضح. تتويجك الأخير بالمركز الأول في جائزة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هل فشنو بالضبط مثل هذا البحث اللي قدمته باش تفوز بالجائزة الأولى؟
4: هذا التتويج هو اعتراف دولي غالي الثمن ويمثل ثمرة سنوات من السهر والعمل الدؤوب. الجائزة من جامعة عريقة ولها ثقلها الأكاديمي، هذه السنة مصنفة التاسعة عربيا من شنغهاي اللي خرجت منذ أيام. والحصول على المركز الأول هو تأكيد على أن البحوث التونسية والعربية قادرة على التميز وقيادة المشهد العلمي عندما تتوفر لها البيئة الحاضنة. بطبيعة الحال هو فخر شخصي وفخر لتونس ولمؤسسة التي أنتمي إليها. هذه الجائزة كل باحثين الجامعة بكل مختلف كليات يقدموا عن طريق النظام موجود في الجامعة كل بحوثهم لثلاث سنوات سابقة. كل مقال له تسعيرة، يعني كل مقال عنده نقاط، ثم تجمع هذه النقاط للباحث الواحد ويقع الترتيب النهائي. والحمد لله تحصلت على المركز الأول اللي هو مثل ما قلت تتويج لسنوات وسهر وعمل.
3: نعم، بخلاف يعني هذه التتويجات والألقاب والرتب، يعني أنت بروفيسور اعتمدت كذلك إخراج هذه كل الطاقات وكل الحاجات اللي أنت تعلمتها والخبرات في كتب، قلت لي هكا ولا يعني شنو الحاجة ربما أنت الخلاصة أو الزبدة اللي حطيتها في هذه الكتب؟
4: بالنسبة للكتاب الأول وهو نعتبره الأساسي صادر دار النشر إليفا العالمية وموجود حتى في موقع أمازون، الكتاب هذا مخصص لتعديل وتصميم محاكاة مشاكل انتقال الحرارة في البعدين وثلاث أبعاد 2D و3D باستعمال برنامج الكومس الميتافيزيكس، هذا متعدل الفيزياء المتقدمة. الكتاب هذا يعتبر دليل تطبيقي خطوة بخطوة باستعمال الأشكال والأرقام المعقدة، وهم برشا طلبة الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة المعمارية والفيزياء. وخاصة طلبة الدكتوراه اللي يحبوا ينشروا بحوثهم في مجلات عالمية قوية. بالنسبة للكتاب الثاني صادر جماعة النشر الجامعية الأوروبية، وهو كتاب يبحث في الدراسة الديناميكية للبلازما التفريغ، واللي هم الفوانيس المستعملة خاصة في الفضاءات الفرنسية. الكتاب هذا يندرج في عمق تخصص الفيزياء التطبيقية وتطبيقات الإضاءة والتكنولوجيا المتقدمة. كما قمت بنشر فصل علمي كامل ضمن المشروع الدولي بروماد، وكنت وليانا كنت أحد مؤسسي ماجستير مشتركة بين 4 جامعات في إيطاليا والمغرب والجزائر وبطبيعة الحال تونس، وكان مخصص لتحسين وبلوغ النجاعة الطاقية في مجال إضاءة المباني، يعني كيفاش النقص من استهلاك الطاقة والكهرباء في المنشآت الكبرى بطرق ذكية.
3: نعم، هو هذا هو يعني نحن في حاجة لخبرة مثل يعني العلماء، اللي حاجات اللي أنت حطيتها في الكتب متاعك. هل ثم تحديات ربما معينة تواجه الطاقة اليوم في العالم أو في تونس نجموا يعني أنتم يعني كخبراء وكعلماء تنجموا تعاونوها أو تعاونوا العالم في هذا؟ أو شنو التحديات اللي تواجه اليوم تونس في الطاقة؟
4: أكبر تحديات الطاقة اليوم هي التكلفة، هذه أول حاجة. ثاني حاجة هي تخزين الطاقة المتجددة والحد من التغير المناخي. هذو 3 تحديات حاليا موجودين في قطاع الطاقة.
3: نعم، برشا علماء وباحثين بروفيسور ينجحوا ربما عالميا خارج أرض الوطن، شنو نجموا نعملوا يعني كدولة ومش نشجعوا ربما الشباب الباحثين وطلبة انهم يبقوا في ارض الوطن ويصنعوا رواحهم هنا وينشحوا؟
4: صحيح، لكي يبدع الكفاءات هذه داخل تونس نحتاج حسب رأيي 3 نقاط اساسية، اللي هي الاستثمار الحقيقي في البحث العلمي ورفع ميزانيته. اعطيت بكري اكزامبل، جامعتي السنة الماضية دخلت شنغهاي ترتيبها من 900 إلى 1000، السنة هذه من 600 إلى 700، والتاسعة عربيا. السنة الماضية عينت البحث العلمي بالجامعة عملت استراتيجية ومشاريع ممولة لتحفيز الباحثين في البحث العلمي. نشوفوا ما شاء الله 300 مرتبة تفوتها من سنة إلى أخرى. النقطة الثانية هي ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والصناعي لتثمين البحوث وتحويلها لمشاريع مدرة للماء. وثالث حاجة الحق تقليل البيروقراطية وتوفير مناخ حرية مرن للابتكار وحماية الملكية الفكرية.
3: نعم، كلمة ختام بروفيسور محمد تحب توجهها في الأخير للطلبة، خاصة اللي مازالوا في بداية مشوارهم ربما وعندهم حلمة يحبوا يوصلوا لها ويحققوها، شنو تحب تقول لهم؟
4: يعني كمثال أبرز التحديات اللي واجهتني كانت البدايات وشح الإمكانيات في بعض المراحل والافترار الموازنة الصعبة بين التدريس والبحث العلمي والإدارة في نفس الوقت، لكن الإصرار على بلوغ الهدف بالصبر والعزيمة كانوا دائما المفتاح. كلمتي للطلبة الباحثين، تونس تملك مادة شخمة، يعني ذكاء استثنائي. النجاح لا يأتي بالصدفة بل بالصبر والشغف والعزيمة لبلوغ الهدف. لا تستسلموا لقلة الإمكانيات، فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفضل الإنترنت والمعلومة متاحة الآن، خاصة مع عالم الذكاء الاصطناعي. آمنوا بأنفسكم وقدرتكم على التميز، فأنتم مستقبل البلاد وعماد اقتصاد المعرفة القادم. الختام
3: مدام شنو تحب توجه؟ ثم هل ثم ناس عاونتك؟ فقط سؤال أخير بروفيسور، هل ثم ناس عاونتك باش توصل اللي أنت وصلت له اليوم؟
4: أكيد في الختام النجاح والتميز هذا مش نجاح فردي، هو ثمرة إحاطة حب وتضحيات من ناس عزيزة عليا برشا. أولا وقبل كل شيء نحب نوجه تحية إكبار وإجلال لأمي الغالية فوزية المزوغي اللي اعتنت بي برشا وسهرت على مصلحتي، وبحكم أنها معلمة كانت هي المربية الأولى والقدوة اللي زرعت فيها حب القراية والشغف بالعلم من اللي أنا صغير، وربي فضلها وطول عمرها. لذلك نحب نوجه تحية حب واعتراف بالجميل لزوجتي الغالية إيناس العذاري، ونشكرها من كل قلبي على تضحياتها الجبارة وعلى وقفتها معايا وصبرها في الغربة وعلى تهيئة كل الظروف الملائمة والراحة النفسانية اللي خلتني نركز في بحوثي ومشاريعي ونتميز.
3: ونحب نشكر
4: ونحب نشكر كل زملائي الباحثين التوانسة والعرب والأجانب اللي تعاونت معاهم واللي ما زلت لليوم نخدم ونتعاون معاهم، والفضل يرجع لكل الإطارات في جامعة الحالية لوفر البيئة الحاضرة للتميز، على رأسهم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العامري مدير الجامعة، وكيل الجامعة البحث العلمي الأستاذ دكتور نايف العتيبي، عميد البحث العلمي الأستاذ دكتور سالم اليامي، الوكلاء الدكاترة جلوي العسيري محمد العواد هند الأحمد نايف الصقر، رئيس البحث والابتكار الدكتور يزيد خريجة، كل إداريين وزملاء خاصة الأستاذ معاوية الغامدي، تحية خاصة لعميدي السابق في كلية الهندسة الأستاذ الدكتور نشمي الرشيدي اللي آمن بقدراتي وهيئ لي المناخ المناسب للتميز وحببني في الجامعة والبقاء في الجامعة. نعم. والتميز
3: نعم نوجه لهم الكل تحية. مازال ثم شكون آخر باش توجه له؟
4: ختاما تحية وفاء وجلال لكل من علمني حرف، من معلمي الأفاضلة في المدرسة الابتدائية اللي أساست لي وصولا لدكاترتي في الجامعة، أنتم اللي زارعتوا في بذرة العلم واليوم تونس تقطف في ثمارها. شكرا لك مدام يسرى على الاستضافة وعلى شرفيتك في المعاملة كصحفية متميزة، وشكرا لإذاعة المنستير، وإن شاء الله مثل اسم البرنامج ديما القدام وديما رأي تونس والعلماء التوانسة عالية في كل مكان.
3: شكرا لك بروفيسور محمد بشير بن حميدة. أنت لخصت كل شيء في كلمتين اللي هما الصبر والشغف. شكرا لك، نشكرك برشا. بعد شوية بعد البساج هذا ثم غنية باش نهديوها للوالدة ولزوجتك الكريمة، يعني كهدية من إذاعة المنستير. شكرا لك، إن شاء الله ديما القدام كما قلت، وإن شاء الله من نجاح لنجاحات أخرى. شكرا لك بروفيسور محمد بشير بن حميدة.
4: بارك الله فيك، وشكرا لك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير.
3: شكرا لك. هكا كانت فقرتنا ديما القدام على موجات إذاعة المنستير. نخليكم للاستماع لبقية فقراتنا في موجة ورا موجة. كنت معكم يسرى خلف الله من الاستوديو إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

نصر الله الوسلاتية حاجب العيون عن موجب 97.3 انتم زوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء

0: اجوا بحذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: مسيكم بالخير. الذكاء ديما باهي على خاطر عكسه الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة تسميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم وصارت الذكاء ونبوغ عقلي بشري يبشر بتغيير العالم، قال لك خلي عليا هل حاجتك به الكل، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا من كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملته لك باش ما تعبش عينيك. تحب حكاية؟ أنا نألفها لك ونجسدها لك، مشاهدها اللي ما ثماش واللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوبي يركيك شوية على خاطر ناقص غلية إحساس، أما معبر على اللي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غناية؟ هات الكلمات وخلي عليها الميزان والألحان والصوت والتزيين، وحتى كيف تمرض نعمل لك الفازيتة ونعطيك الدواء الصحيح. وباختصار، وين تطلبني تلقاني، وفين تحطني تصيبني. وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها. إذا فادد من وجهك ومش عاجبك بدنك، غير قل لي برك إن حيلك زايد ونكمل لك الناقص ونرد

0: في البحر نقترح عليك القوام الرشيق هذا، امشي مع الروبة هذه، عريانها شوية ما تضرش ما دامك على البحر. لبستها علجية وفتحية وسفيناز وحتى روبر البسها وخرجت عليه مش نرمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى، ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. تي مش نكذب، أتجمل كيف ما قال أحمد زكي. لا لا عادي، ملا احنا علاش عملنا العولمة؟ ما هو باش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الابيض، حكوك معلبات ولب ولب، حكوك مصبرات، حكوك تشبه لبعضها. هذيك هي الحضارة الجديدة في زمن العولمة. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمة ولا تتعولم؟ ماكم هاك العام في العالم الثالث قلتوا هالعولمة هذه مؤامرة جديدة للهيمنة. وعملتوا حبارة. هيا شفتوا الثمار محلها، الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خطيك، صورة نمطية مشعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل ألف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي نبشرك اللي زمن الخوصصة ونحت الكيان واحترام الذات راه ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامراتك، وين تحب تحط روحك إجني، غير أعطيني إشارة نحقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو الذكاء والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس، كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة كيف ما تنجم توظفه في التحيل والغش، وانت دليلك ملك، وانا هني قاعد نقاوم باش ما نخرجش من جبتي وندخل في جبة غيري، ومانيش عارف شكون الصحيح.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الخط.
1: فقرتنا المواليه والاخيره باش تكون من الفقرات المهمه جدا اللي نطلب من الساده المستمعين والمستمعات فيها التركيز والمتابعه الجيده، ليس فقط لاهميه الموضوع علاش نهتموا به بالتغيرات المناخيه وماذا علينا ان نعده لها، ولكن كذلك لاهميه المتدخل، وقصدت بذلك البروفيسور عادل بن يوسف الاستاذ بجامعه كوت دازير الفرنسيه وخبير في التغيرات المناخيه اللي حدثنا في الموضوع. بروفيسور، نورت وإذاعة المنستير.
2: شكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعين مستمعات إذاعة المنستير.
1: بروفيسور، نتحدث على ظاهرة النيو أو التقلبات الطقسية، هذا الحديث مؤكد اليوم علميا بالنسبة لكم؟
2: التغيرات المناخية هو حاجة مؤكدة منذ عقود، يعني منذ أكثر من 3 عقود جميع يعني العلماء والخبراء يقولون أن هنالك تغير مناخي، وتغير مناخي يعني سيمتد على فترة طويلة، وكنا ننتظر أن جل التقلبات ستأتي في آخر هذا القرن، لكن نحن اليوم فوجئنا اللي التغير كان أسرع بكثير من اللي كنا ننتظروه، وبعض الآثار متاعه بدأ يظهر الآن وكنا ننتظروها باش تكون في غضون 2050 ولا 2060 ولا في آخر هذا القرن.
1: أنت تعلم جيدا أن بعض السياسيين تدخل في عملكم أنتم كعلماء، على رأسهم دونالد ترامب اللي يكذب وجود هذه الظواهر، والبعض يقول لنا ويقول مستمعينا اللي القياسات المبدينا قيسوا في درجات الحرارة كان منذ أقل من قرن، وكل 150 سنة تقع هذه الفترة، ما مدى صدقية هذا؟
2: لا هذا مش يعني هذا وقع الحسم فيه بالضبط. منذ سنوات يعني أكثر من 15,000 خبير كان وجهه رسالة اللي اليوم يعني ما تلقاش شكون يساندك باش يقول اللي معناتها التغير المناخي غير مربوط بال يعني الاقتصاد العالمي وتغير الاقتصاد العالمي منذ 150 سنة، يعني منذ الثورة الصناعية. اليوم الربط موجود ومؤكد عن طريق ذل العلماء. بعض السياسيين يستغلون يعني هذا ويقولون ما يقولون، لكن ليست أطروحات يعني علمية، ما يقولونه ليس أطروحات علمية. العلماء اليوم أجمعوا بالإقرار أن هنالك يعني ربط بين الاقتصاد العالمي وتغيير نمط الاقتصاد العالمي، وخاصة منذ استعمال الطاقة الأحفورية والتغيرات المناخية اليوم.
1: بالضبط، يعني نصدق ما يقول البروفيسور عادل بن يوسف ونبتعد عن ما قال دريل أو أحفر. إذن كيف تتوقعون بصفة مؤكدة المستقبل؟ حدثنا على الأشهر القادمة، لأنه كنا نتوقع عن بعيد سيصبح الطقس بشكل مجنون، شفنا درجات حرارة غير معقولة أو متعود بها عند إخواتنا اللي يعيشوا في فرنسا في باريس وفي غيرها. هل الوضع سيكون على القارة الأوروبية أم كذلك سينال تونس منه نصيب كبير؟
2: يعني القارة الأوروبية والحوض البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق التي يعني ستتأثر بالتغيرات المناخية، هي منطقة ما نسمى بهوت سبوت، يعني منطقة سخنة جداً، وربما التأثيرات ستكون أكثر بكثير وخاصة أوروبا. وما رأيناه في صيف هذه السنة في أوروبا ما هو إلا بداية، لأن اليوم يعني التغير الذي صار في 170 سنة الأخيرة نسبة الارتفاع وصلنا إلى مع 1.4 درجة، وكنا نحن جميع العلماء نريد معناتها انتظاراتنا أن نغير السياسات الاقتصادية والمناخية لتحتفظ يعني الأرض كوكب الأرض بمع 1.5 إلى 2 درجة في آخر هذا القرن، لأن لنا قدرة التأقلم مع هذا التغيير، لكن تغيير أكبر من هذا القدر هو صعب جدا على الإنسان التأقلم، وخاصة مش الإنسان والكائنات الأخرى، لأن نحن ديما نخموا على رواحنا لكن ننساو الكائنات الأخرى اللي تعيش. واللي اليوم مثلا البحر الأبيض المتوسط أكثر من 3.4 و5 درجات مع المعتاد، يعني الأسماك الكائنات الموجودة في البحر اليوم مضطرة جدا بما أثر عليه البحر الأبيض المتوسط.
1: بروفيسور، عنا كائنات البحر المتوسط قاعدة تنقرض وكائنات أخرى تدخل لنا من المحيط ومن غيره، غريبة على محيطنا المعروف.
2: بالضبط، هو هذاك، يعني نصبح سنذهب من بحر يعني معتدل إلى بحر سخن. والبحر السخن له كائنات أخرى، وربما الكائنات ربما أسماك أخرى وكائنات أخرى ستكون لها، لأن البحر معناته لن يرجع إلى يعني المعتاد عليه وسيكون سخن في السنوات المقبلة، فهنالك تأقلم. لكن ظل الكائنات الموجودة الآن ليست لها القدرة أن تتأقلم.
1: نعم.
2: مع تغير مناخي سريع جدا.
1: نعم، كنت صرحت في لقاءات أخرى نجم يتابعوها سادة المستمعين، وهي منشور على الوسائل، أنه باريس بش يكون فيها 50 درجة تقريبا، لكن تونس كيف سيكون حالنا في هذا الخريف بروفيسور؟
2: الخريف هو يعني ظاهرة التغيرات المناخية هي تغير جذري. يعني تغير مستمر وطويل الأمد ونحن منتظرين، ولكن هنالك ظواهر أخرى تأتي لترفع المنسوب مع درجات الحرارة، وخاصة ظاهرة النينو. وظاهرة النينو هي الحرارة المخزنة في المحيطات، ونرى أن في المحيط الهادي اليوم هنالك تخزين كبير لطاقة. الطاقة هذه معناتها من المعتاد تذهب إلى آسيا، وهنالك هطول وسيول وحاجات تقع في آسيا، لكن مع الرياح التي لم تكن يعني بقوتها المعتادة تعدت يعني في البحر الهادي، وهذا سيرز علينا بخريف سخن وأمطار كبيرة ربما في حوض البحر الأبيض المتوسط، وربما السنة يعني هو يعيطوله حتى جودزيلا نينو، يعني أكبر ظاهرة نينو في 150 سنة
1: الفت. وفما شكون يقول سوبر نينو، يعني شكون قوي جدا،
2: سوبر نينو بيشكون قوي جدا، وربما هذه سيعطينا بعض المناطق اللي ما سماش فيها أمطار جنة واحدة، أنت ما سماش أمطار، وبعض المناطق اللي تم الأمطار تكون غزيرة جدا، فلا بد من كل الحذر خاصة في المدن الساحلية من هذه الظواهر التي ربما ستأتي بزوال.
1: معناها تجم تكون عندنا أمطار غزيرة جدا مع درجات حرارة مرتفعة في هذا الخريف، على خطر احنا تعودتنا، عرفت من جدودي لازمنا جليدة باش يبدأ عنا صابة زيتون على سبيل المثال، إذا كان ما جاتش جليدة هذه قد تشوفوا حتى صاباتنا تختلف بروفيسور.
2: بالضبط، هو يعني تأثير مرار مثلا السناء في أوروبا قادمين على موسم خريف قياسي، لأن جل الخضر والغلال اللي تحضر في الخريف يعني صار لها مع موجات الحر ضرر كبير، فهناك ارتفاع جنوني في أسعار يعني هذه المنتوجات اليوم في السوق الأوروبية لهذه الظواهر، فربما يعني حتى الموسم الفلاحي يكون له تأثير ينجم يتأثر
1: بشكل واضح. بالنسبة لوطننا شنو حنا نجموش نعملوا فريق بقيادتك أو بمشاركتك ومجموعة أخرى من العلماء باش نحاولوا نقرأوا الوضع ونلقوا حلول، لأن المسألة أصبحت حياتية.
2: المسألة هي مسألة هنالك سياسات، والسياسات موجودة في تونس منها المفعل ومنها الغير مفعل، لكن سياسات التأقلم مع التغيرات المناخية هذه موجودة، وعندنا وثائق، وثيقة التأقلم، عندنا وثيقة يعني اللي تحث على تنقسم الانبعاثات، عندنا وثائق معناتها وثمة سياسات موجودة، لابد من تفعيلها ولابد من تسريحها، لأن الوضع أصبح يعني صعب جدا، ولابد لنا من التأقلم. نحن كنت تحكي لي معناتها على درجات الحرارة، نحن نستناو في 50 درجة في باريس، ونستناو معناتها اللي جل المناطق في إسبانيا اليوم أصبحت قاحلة وصحراء وسط إسبانيا. نحكي لك على الحوض البحر المتوسط من الشيلة الأخرى، يعني جنوب فرنسا ربما مضطر يعني في الأراضي متاعه بشفة كبيرة، فنحن زاد لابد من الحفاظ على خاصة التربة ولا يعني المناطق الجبلية والمناطق الزراعية، لأننا مهددين بهذه يعني الحر الشديد الذي ربما يأتي الأعوام المقبلة.
1: إذن أصبحت المعطيات مؤكدة والحمد لله، هذه المرة ندخل للظاهرة الطبيعية ونحن مسلحون بعلماء تونسيون صميمون يمثلهم معنا في هذا اللقاء البروفيسور عادل بن يوسف أستاذ بجامعة كوت دازير الفرنسية والخبير في التغيرات المناخية. شكرا جزيلا لك على هذا المجهود اللي تقوم به لتقريب المعلومة العلمية لكل المتابعين لإذاعة المنستير.
2: شكرا.
1: هكا نوصل مع السادة المستمعين والمستمعات إلى نهاية مشوارنا من الموجة وراء الموجة. بعد شوية باش يكون معكم زميلي حاتم بالحوش اللي في الموجز باش يقدم لكم حتى لقاءات، لأنه كما يقول لي ويأكد لي اللي الإضراب لم يتم بالنسبة لنقل النفط، لم يتم الإعلان عليه بشكل قانوني، وأنه قد يكون هذا الازدحام الشديد اللي تعيشوا فيه الآن وتشاهدوا فيه أمام مضخات البنزين قد يكون بلا سبب فعلي، إنما هو الخوف من الغد يا صديقي. حاتم بش حدثكم بشكل علمي وإخباري، تابعوا الموجز.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. على خلفية دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في ضرب مفاجئ منذ أمس واليوم بكل من المحطة البترولية بالصخيرة وراد، سكد سلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا الإضراب عفوي، نافيا وجود برقية إضراب رسمية لهذا التحرك الاحتجاجي. وأكد السميري أن المساعي جارية لإقناع سائقي شاحنات نقل المحروقات بالعودة إلى النشاط دون أن يؤكد متى سيعود النشاط بصفة عادية. من جانبه أفاد فتحي الزواري رئيس الغرفة النقابية لنقل المواد الخطرة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والتي تمثل المؤسسات العاملة في قطاع نقل المحروقات والمواد الكيميائية والبضائع الخطرة وتدافع عن مصالح المهنيين وتتفاوض بشأن التعريفات والأجور. اعتبره أو قال أنهم تفاجأوا بهذا الإضراب وصفا إياه بالعشوائي وغير القانوني.
2: هو اضراب احنا ما سبلناش به، اضراب عشوائي، اضراب غير قانوني، سواء خرجوا من المستودعات نتاع الشركات للقيام بتزويد المحطات وتزويد الحرفاء، تفاجأنا كونه معناها السواق في عاد يمشيوا للدبوات نتاع شركة النفط، مشاو معناها في بطحة وقفوا مع بعض ما قالش شنو، قال مضربين. ومن 2018 إلى يومنا هذا أنا تفاوضنا العديد من المرات، منهم مرة تفاوضنا تقريب مدة يمكن يجي 3 شهور ولا 4 شهور، بعد المفاوضات تكيفت بطريقة أخرى على أساس ولاو السواق هذوما يحبوا ستاتيو بارتيكولي، قال لك احنا ما احنا السواق عاديين، احنا سواق نتاع مواد خطيرة. دونك يلزمنا بريم دو ريسك. آخر مرة أعطيناهم زيادة سويت الأمر الحكومي اللي خرج اللي يتعلق بالزيادات في الأجور فيما يخص القطاعات الغير خاضعة للاتفاقيات المشتركة، وفعلنا الزيادة هذيك. شنو اللي طالبين تو مانيش فاهم.
1: إذن تحرك فجئي من سائقي شاحنة نقل المحروقات دفع بالبعض إلى التعجيل بالتزود بكميات إضافية من المحروقات، بينما تساءل آخرون هل سيتواصل هذا الإضراب خشية من أن يدفعوا تحركا لم يكونوا أو ضريبة تحرك لم يكونوا مستعدين له. قال الخبير في أنظمة التبريد والتكييف ومنسق الجمعية التونسية للتبريد والتكييف وسيم الشراد أن الكميات أو المكيفات الجديدة المقتصدة للطاقة التي تعمل بنظام الانفرتر يمكن أن تخفض من فاتورة الاستهلاك بنسبة 40%. وأضاف شراد أن هناك برنامج في تونس لتغيير الجيل القديم من المكيفات بمكيفات مقتصدة للطاقة انفرتر في غضون سنة 30 و2000. أخيرا أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 ستكون بداية من اليوم الخميس عند الساعة 8 ليلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجلة الأسبوعية في مرافق الفنون، وفيها نتصفح جديد الفنون وجديد خاصة المسرح، الفنون التشكيلية، المهرجانات الخاصة بالفنون التشكيلية، هذا الفن الجميل الذي نحتفي به في هذه الفترة من خلال العديد من المواعيد. طبعا اليوم شنكونوا في رحاب سيدي المديوني، العديد من الفقرات، وبعد شوية باش نتعرفوا على أجندة كاملة باش تحكينا عليها الأستاذة آسيا أتابعي، مدير دار الثقافة بقصيبة المديوني. أيضا من مواعيدنا إيمان زرود، رئيسة جمعية الشابة للفنون، ونقول أهلا وسهلا بنسخة جديدة من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة اللي عنده بصمة خاصة وخاصة جدا. أيضا باش نشوفوا أيام ورود، الورود الصيفية والورد وجمال الورد وعطر الورد، باش يكون في موعد جديد بمنطقة أو مدينة الوردنين. لمسة وفاء، لمسة وفاء للمفكر الكبير، للفنان والتشكيلي والمسرحي بامتياز، عاشق تونس، الدكتور صلاح القصب من العراق الحبيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أنغامنا وإيقاعاتنا معكم تتواصل حتى لسبعة متاع العشية. مرحبا.

0: إن شاء الله الكل في أحسن حالة وأحوال كما يقولوا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في رحاب مرافق الفنون. ريت وصل معكم إلى غاية الساعة السابعة مساء. حسام قدرية هويدا بن سيسي نجلة عطية بن محمد نجوى المهري صخير يدخل لكم مرحبا بكم مع جديد الفنون. وبش نمشيو للشابة الشبابة، شابة المدينة الساحلية من ولاية المهدية اللي تقع على الساحل الشرقي لتونس، والشابة فيها برشة خصوصيات، جمالها الطبيعي، جمال البحر، جمال ناسها، حلاوة الروح والنسمة العليلة في الشابة المزيانة. شابة اللي ما زالت الحقيقة تحافظ على زوارها وعلى السياح وعلى قاصديها، وفما برشة ناس أوفياء للشابة المزيانة، وما فماش شكون زار الشابة إلا مع وتزارها مرة أخرى، وبرمج في كل صيفة أنه يكون بش يتمتع بك النسمة الحلوة بالشطوط اللي مازالت على طبيعتها، وبالناس كما قلنا اللي عندهم ترحاب كبير وقلوب كبيرة مش تستقبل كل زير زار الشابة الشبابة الشابة المزيانة. خلينا نمشي ونحكيه على مهرجان عنده خصوصية وعنده بصمة في المشهد التشكيلي على المستوى الوطني والدولي. زادة المهرجان هذية هو المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة اللي يعود من جديد، والحمد لله يعود لمتابعيه، يعود للفنانين التشكيليين اللي هم أوفياء لهذا المهرجان، يعود للناس اللي سهرين عليه، يعود الأجواء الشابة. زادة شابة تحيا وشابة تتحرك والشابة تفرح بالألوان وتفرح بالضيوف اللي جايين من مختلف الدول. معنا بطبيعة ضيفتنا مدام إيمان زرود رئيسة جمعية الشابة للفنون، وهي أيضا مديرة المهرجان. مدام إيمان أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
1: أهلا وسهلا، عايشك. أهلا وسهلا مدام نجوى، شكرا على هذا التقديم، أكثر ما يمكن القول أنه رائع.
0: شكرا لك. هو كان متفكرت اللي أنت موجودة على الخط، راني ما نجمتش نسكت، راهو وين نحكي على الشابة راهو أشعار وأشعار وما تكفينيش أيامات وأيامات، لأني شابة صحيحة خدمت فيها العديد من البرامج ومنها العزيزة بلادي، وكانت من أجمل الحصص اللي كانت في الشابة ومع أهلي شابة والأجواء المزيانة وهيك الروح الحلوة، وكما قلت نسمة خلابة. مرحبا بك مدام إيمان. كما قلنا عاد الدر من جديد هذا المهرجان اللي عنده جمهور وعنده خصوصية. احنا كنقولوا المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة نقولوا التنصيبات العائمة، وما أدراك ما التنصيبات العائمة.
1: نعم. أهلا وسهلا مرة أخرى مدام نجوى، يسعدني أن أقدم لمستمعينا الكرام لمحة حول هذه الدورة 12 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة. هذا الموعد الفني الذي اخترنا أن يجعل من مرسى الفنون فضاء مفتوح على الفن والحوار والانفتاح الثقافي. إذن هذا المهرجان لا يأتي ليعرض الأعمال الفنية فحسب، بل هناك تحويل الشابة خلال هذه الأيام إلى فضاء نابع بالإبداع. هناك التقاء في 3 أيام من 25 إلى 27 أوت. هذا الافتتاح بإذن الله سيكون يوم 25 باستقبال الضيوف والافتتاح المعرض. ثم تتواصل فعاليات الورشات الفنية المفتوحة للأطفال والجمهور. ولكن ما يميز هذه الدورة هو سهرة الفنون العائمة. هذه السهرة هي سهرة افتتاح مهرجان الشابة الدولي فنون تشكيلية، تحتفي بمختلف أشكال الفنون في الفضاءات المفتوحة. إذن في هذه السهرة سوف يتحول فضاء سيدي عبد الله من المبنى التراثي والساحة العامة إلى الكورنيش والشاطئ والبحر إلى فضاء حي للإبداع والتجربة الفنية. كيفاش تقول كيفاش مثلا؟
0: أيوة.
1: حيث هنا تجمع التظاهرة بين عروض الموسيقى والمسرح والرقص وفنون الأداء إلى جانب عروض الفيديو مابينج والإسقاطات الضوئية والتركيبات الفنية في تجربة بصرية وسمعية مفتوحة تتفاعل مع خصوصية المكان وذاكرته.
0: نعم، وإحنا كنقولوا المابينج راهو فيديوهات المابينج، نقولوا الفنانة والمتميزة والمتألقة والمبدعة منى أحفايد.
1: أكيد. هذه السهرة بطبيعة الحال هي سهرة ستجعل من الفضاء العام مسرحا مفتوحا من البحر جزءا من المشهد الفني في لقاء بين التراث والإبداع المعاصر. باهي خصوصية هذا هذه الدورة هي الانتقال من الفن كعمل يعرض إلى الفن كتجربة تعاش. نعم. معناه لهنا المتفرج كي بتجي يحضر معنا ليس معناه مش بش يقعد قاعد معناه قدام اللوحة، بل هو سيصبح جزءا من الفن الإبداعي.
0: نعم.
1: يكتشف ويجرب ويحاور ويتفاعل مع الفيديو مع الانستالاسيون اللي بش يصيروا في سهرة الفنون العائمة اثنين بإذن الله. وإحنا نطمح إن شاء الله بشكون هذه الدورة أكثر من تظاهرة فنية، نريدها احتفالا حقيقي بالفن والإنسان والمكان، وأن تبقى هذا وتبقى الشابة بطبيعة الحال خلال أيام المهرجان وبعدها مرسى مفتوح للفنون وفضاء. نعم. للإبداع والتواصل. نعم. والتبادل الثقافي.
0: كما قلت مدام إيمان، الشابة الكل معناها تحتفي وتحتفل، دار دار، بيت بيت، شارع شارع، يعني حي حي، فالناس الكل تتضامن في هذا الاحتفالية بالفنون وبالفن التشكيلي. وما ننسيوش الرحلة البحرية بالأشرعة اللي هي زادة من خصوصية المهرجان هذية، والناس اللي سهرت عليه، والناس اللي تحب تحافظ عليه، والناس اللي تدافع عليه بكل ما فيها أنه بش يكون في كل دورة موجود رغم الغياب في يعني آخر دورة. ذكرني وقتيش مدام إيمان؟
1: 2024
0: معناه 25-26 وغاب عام، غاب دورة يتسمى به آخر دورة، يعني ما فماش دار ما جابتش من كل واحد شنو جاب، لآخر جاب الكسكسي والآخر جاب المرقة والآخر معناها ما شاء الله ضيوفنا الكلهم كلي وتفرهدوا وعاشوا الأجواء والماكلة الشبية، معناها شغل الروح للروح هكا. نعم. ولا مدام إيمان يعني
1: أكيد.
0: كانت أجواء ولا أروع.
1: نعم. نعم احنا نحب نحسوا ضيوفنا اللي هما منا وإلينا، معناها نحب نحسهم اللي هما أولاد الشابة، وراهي الشابة معروفة بالكرم، وهل الشابة كي يدخلوا عليهم ضيف يحطوه فوق روسهم، هذه هي خصوصيتنا. وإحنا نرحب كل الضيوف من كافة أنحاء تونس كاملة، وإن شاء الله يا رب تكون الدورة هذه دورة متميزة، ونعاولوا على جمهورنا بس يحضر ويتفاعل، وراه الفن التشكيلي فن مفتوح وراه يهذب الذوق ويفتح يعمل انفتاح الفكر، وإن شاء الله يا ربي تكون هذه مرسى للفنون والإبداع والتواصل يا رب.
0: نعم. به الدول المشاركة معكم إلى جانب معناها من خيرة التشكيليين على الصعيد الوطني اللي باش يكونوا حاضرين معكم في هذه الدورة،
1: إن شاء الله باش يكونوا عنا 4 ضيوف من الدول المجاورة اللي هو نسمي الأسماء معناها
0: طبعا
1: نعم نعم، السيد عمر بركة من ليبيا، يوسف سيفاو من ليبيا، أيضا عن السيد مصطفى غاجاتي من الجزائر، والسيد فيصل أنعيجة من الجزائر أيضا.
0: هذوما أوفياء المهرجان.
1: نعم.
0: أوفياء المهرجان.
1: أوفياء المهرجان.
0: نعم.
1: نعم نعم. هو نظرا لظروف الجمعية المادية معناها حاولنا النقص، معناها للأسف هذا يعز في نفسي عدد المشاركين، إن شاء الله في الدورة القادمة والقادم أفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا بصراحة المهرجان هذا يستاهل لأنه عنده خصوصية مش كباقي المهرجانات، لأنه كما قلنا فما الورشات، إلى جانب الورشات فما التنصيبات اللي هي على الكورنيش، فما التنصيبات اللي باش نشوفوها العائمة، باش نشوفوها كما قلت أنت في مرسى الفنون، ذي محلي هو شعار مرسى الفنون، فما زاد الرحلات البحرية بالأشرعة، يعني أجواء جميلة جدا في وسط في عرض البحر باش. نعم. تشوفوا الفن الجميل والحكاية الحلوة اللي تسردها الريشة والألوان والخصوصية زادة كيف كيف على الأشرعة. فيعطيكم الصحة مدام إيمان زرود، المهرجان أنا هذا نحبه برشا برشا ونفرح فيه برشا برشا، ونروح فرحانة منه لأني نتعلم برشا حاجات منكم. وتحية الفنان القدير سي محمد البعتي وكل كل كل كل السيهرين.
1: نعم.
0: تحية كبيرة برشا. شكرا لك مدام إيمان، رئيس جمعية الشابة للفنون وأيضا مديرة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة، وإن شاء الله يا رب يكون لقائنا معكم انطلاقا من يوم الافتتاح اللي بش يكون خاص وخاص جدا هكا ولا
1: بطبيعة الحال إن شاء الله.
0: شكرا وإلى اللقاء. تحياتي لك إن شاء الله بالتوفيق والتميز.
1: شكرا جزيلا. سلامة.

0: Gracias.
1: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة السابعة مساء. تتنوع لقاءاتنا، تتنوع إيقاعاتنا، تتنوع أجواءنا على موجة إذاعة المنستير. بالطبيعة فقط تنقلوا أنه الأسبوع القادم بداية من 23 أوت باش ترجع لموجة الحرارة. مردوا بالكم على رواحكم، وإحنا نعرفوا تبدأ العد التنازلي الاستعدادات للعودة المدرسية. نعرفوا النصف الثاني من شهر أوت تبدأ العائلات التونسية تحضر في روحها شوية شوية باش نبعدوا شوية على الزحمة، خاصة وإحنا تونسي عاد غرامه في الزحمة. فياريت تتفقدوا رواحكم توا باش تكون العودة في أتم حلة كما نقوله. رجعنا معكم مع استضافتنا باش نمشي، وأكيد نستقبلوا مع بعضنا الحكواتي والمسرحي منتصر العميري اللي هو مش غريب على موجة إذاعة المنستير ومش غريب عليكم في عديد المحافل الدولية، أيضا العديد المشاركات في رمضان وغيرها من المواعيد اللي يكون حاضر بالحكاية متاعه بالجبة التونسية وبالشاشية التونسية وبالأجواء التونسية. نستقبله منتصر العميري. مرحبا بك منتصر، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الفل والياسمين عليك نجوى اللي يخدموا في الاستوديو وكل المستمعين. سعيد جدا بهذه المصافحة ويعطيك الصحة
0: منتصر. نقولوا ألف مبروك، تتويج آخر ينضاف إلى مسيرتك بالطبيعة في فن الحكي وأيضا كمسرحي، فلو كنت تحكينا على هذا التتويج وتحكينا على المشاركات خاصة الدولية واللي عندها بصمة نجم نقولوا اللي هي ضيف إلى منتصر العميري.
1: يعطيك الصحة بالحق، الحمد لله على كل حال، وزي راه تتويج لبلادنا تونس على خاطر نحكيه على محفل دولي ودورة 30 المهرجان عريق في فن الحكي والتراث اليمادي اللي ينتظم بالرباط من كل سنة. طبعا بلادنا هي اللي توجد بالجائزة دي عن طريق صاحب الطابع. بالطبيعة تتويج راه على مستوى دولي، يعني حب يقول مشاركة حكواتين من 5 قارات وحكواتين بارزين في عالم الحكاية.
0: نعم.
1: ما كانتش المنافسة سهلة معاهم، ولكن الحمد لله تراثنا باع وذراع، والحمد لله ربي وفقني عرفت كيفاش نقدم حكايتنا بالطريقة اللي تعجب الناس واللي يحبوها، رغم أنه جمهور عنده ثقافته، الجمهور المغربي ثقافة مختلفة علينا شوية ومع بعض التقاطعات، ولكن يبقى تراثنا التونسي الحقيقة جذاب ورائد، معناتها صوت وصورة زوز، يعني على مستوى الحكايات وعلى مستوى زادة التصويرة اللي نظهر بها للناس. جبتنا الشاشية البلغة الهنك التونسي هذاك ما يغيبش في حتى محفل دولي.
0: أي.
1: والحمد لله معناتها برشا مقومات خلات مشاركتي تحظى بالتتويج المرة هذه، وكما قلت راه التتويج من خلال هو التراث بلادنا والكل الحكواتية التوانسة، معناتها هذا مهم جدا.
0: كما قلنا احنا مهم جدا، يعني الموروث متاعنا المادي ولا مادي، فالموروث اللامادي والموروث الشفوي هذايا اللي عنده بصمته واللي قاعد يروج واللي يعطي معناها منتوج جديد، معناها ثقافي يروج الى تونس والى كما قلنا الى تقاليدنا الى عاداتنا الى جذورنا الى ذاكرتنا زايده. فانه يعني فن الحكي بالذات انه هو جزء أصيل من الذاكرة الشعبية والموروث الثقافي الشفوي، هيك ولا؟
1: بالضبط ذاكرتنا التونسية ما شاء الله زاخرة وحية برشا حكايات. فماش واحد من المستمعين، معناتها نحكي من الجيل الكبير على الأقل، اللي ما ترباش على حكاية، وماذا بينا حتى الأجيال القادمة نحاول نغرموهم، وهذا دوري واحد من الناس كحكواتي، راه مش فقط أنه احنا نحفظ الذاكرة وإنما تقع عملية تمريرها للأجيال القادمة للصغيرات، باش كيما احنا طلعنا محافظين على هويتنا ومعتزين بها، حتى هما زادة يبدأوا يعرفوا تراثنا وحكاياتنا وتاريخنا ويطلعوا عندهم هوية، على خاطر راهو ما بيناتنا انه تكون عندك هوية تونسية يصفدير انه يكون عندك التركينة متاعك معبية بالحكايات،
0: معناتها يلزم بالزيد والزواد، معناها
1: بالزواد والزواد وميسيسي وبوشكارة وفرس القايلة، راهو هكا الخرافات هذوكم على بساطتهم تبارك الله تربيت عليهم أجيال في القويل وفي الليل، فهمتني ولا؟
0: صحيح.
1: يعني قصرنا بيهم الوقت في عود ما ناكلوا تريحه باش نقيلوا، يخرفونا خرافه باش نقيلوا.
0: صحيح. واحنا نتفكروا القدير المرحوم عبد العزيز العروي، نتفكروا زيد رائد فن الحكي رشيد قارة وغيرهم، معناها من اللي خلاو بصمه في المجال فن الحكي. واحنا نعرفوا انه فن الحكي وهذا بالذات والحكايه نتاعنا اللي عندها العديد من الابعاد، معناها في الحكايه التونسيه الشعبيه اللي هي الهدف نتاعها تربوي، الأداء فيها الأداء الحي، فيها برشة تجديد زادة. ويريد الحكايات هذوما يعني صحيح ما ليهم حكاوهم ومازال عنا برشة، حتى الإي آي توا عنا نجم نقولوا احنا برشة صغيرات مغرومين بالذكاء الاصطناعي والعصر الرقمنة في حد ذاته، فلما لا ما نلقاوش الحكايات هذوما موجودين أو على لسانك بالطبيعة في عديد الفقرات واللوحات والمشاهد شاهد الجميلة.
1: إن شاء الله والله احنا كل مرة نحاول نقدم حاجة جديدة تهم الصغار والكبار، وواحد من الناس كل ما نقدم هو موجه لكل فئات العمرية. نحاول كل مرة أن نواكب التطور التكنولوجي ونستعمل وسائل الرقمنة. إن شاء الله ربي يوفقنا، وأكيد أكيد سيكون عندنا مشروع في القريب إن شاء الله نعلن عليه يا نجوى معك في ذات المسير
0: إن شاء الله. كما قلنا فن الحكواتي هو في تونس، ولا فن الحكي معناها فن قيل عنه أنه منسي، لكن الحقيقة بدأت العديد معناها من المهرجانات، وخاصة في رمضان واللي تتزامن مع شهرنا الفضيل اللي تحلى فيه الحكاية كما نقولوا كلمة العائلية. فبرشا مهرجانات قاعدة اليوم تحيي هذا الفن وتحيي الذاكرة الشعبية في العديد من الملتقيات في تونس وخارج تونس.
1: هذا هو المطلوب الحقيقة، أنه يبقى إدماج خلال الحكاية في التظاهرات الكبيرة. رأوا نحب نقول فهمتني ما هوش فن يعني صغير، ولا بالعكس وراه أنا كان المسرح أبو الفنون، الحكاية تكون كان أم الفنون، لأن تجمع الفنون الكل في وسط الحكاية الفداوي الصحيح، والناس تعرف مش اللي يشد كرسي ويحكي، الفداوي الصحيح هو اللي يفتي من روحه الحكاية، يعني يطلعها من إجواجية، فهمتني؟
0: من القلب
1: للقلب، فهمتني؟ إن شاء الله ربي وفق الناس الكل، وأنا فرحان برشا اليوم أنه توجت الحقيقة، وإن شاء الله كل مرة نرفع راية بلادي.
0: إن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله.
1: أكيد أكيد
0: إن شاء الله. معك يتجدد اللقاء إن شاء الله في مواعيد أخرى، وإن شاء الله يا ربي من تتويج إلى تتويج، وتشرف بلادك وحتى في بلادك زيدا مرحبا بيك دائما منتصر العميري. شكرا ليك. شكرا. ألف مبروك من جديد، إلى لقاء آخر إن شاء الله عن قريب تكون فما مشاركة دولية لمنتصر العميري، وإن شاء الله يا ربي نتابعوها عبر موجات إذاعة المونستير. تحياتي ليك وإلى اللقاء.

نجدد التحية لكل من تواصل معنا ولكل من يرافقنا بالاستماع والمشاهدة على موجات إذاعة المنستير في مرافق الفنون، راجعين للحديث عن تظاهرة أيام وردة الصيفية اللي تنطلق من 21 حتى 23 أوت بمدينة الوردانين الجميلة، وفي البرنامج العديد من الوقفات الفنية ما بينها معرض فني تشكيلي بعنوان أثر الطبيعة شرف الأستاذة سهاب النور، أيضا عرض موسيقي تربي موازين الترب إشراف السيد نبيل الهاني، أيضا باش يكون يوم السبت 22 أوت مع عرض موسيقي في 9:30 ليلا نساء متوسطية للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، يوم الأحد باش تتواصل في حدود الساعة 9 صباحا تتواصل ورشة أشكال وألوان إشراف الأستاذة سهاب النور، وأيضا في 11 متاع الصباح ورشة الترغيب في المطالعة شرف الدكتور فتحي خيري، وفي 4:30 ورشة في المسرح شرف الأستاذ زياد المسعودي، ويكون في الساعة 7 مساء عرض مسرحي بعنوان عربة الأحلام إنتاج جمعية أمواج للمسرح بالمنستير. هذا طبعا برنامج أيام وردة الصيفية بالوردانين، وردة الوردانين محلها عنوان جميل جدا. راجعين مع الموسيقى، راجعين مع الطبوع التونسية والملوف التونسي بإمضاء زياد غرسة.

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. كاتب عامل جامع العمل النفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل ينفي إصدار برقية إضراب لسائقي شاحنات نقل المحروقات ويطالب بفتح باب الحوار. والغرفة النقبية لنقل المواد الخطرة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقول إنها تفاجأت بالإضراب وتعتبره عشوائي وغير قانوني. وبكلفة جملية قدرت ب 12 مليون دينار تم اليوم إعطاء إشارة انطلاق بناء المسبح البلدي بالمهدية. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أفاد سلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل، أفاد أن دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ أمس واليوم بكل من المحطة البترولية الصخيرة ورادس يأتي على خلفية مطالب تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بزيادات في الأجور. ونفى وجود برقية إضراب رسمية لهذا التحرك الاحتجاجي ودعا من جهة أخرى إلى فتح باب الحوار بين جميع الأطراف.
1: البارح بالصخيرة حالت احتقان داخل سوق نقل المحروقات، طورت اليوم وصلت الرادس يعني ومسب تقريبا أغلب شركات نقل المحروقات. المطالب يعني تتلخص الأساس في تطبيق محاضر اتفاق من سنة 2018 لم يلتزم الطرف الإداري بتطبيقها، كذلك يعني وضعية الاجتماعية بطاقات العلاج للعمال اللي ممكن تقصله كسان أساس وما تصبش عليه وما يلقاش بشي داوي ولده ولا مرته، هذه اللي غطت حالة الاحتقان. فما اتصالات مع نقابات لم تطير الأمور، أكيد باش ترجع الأمور النصابة ونرجعوا ورغم اللي دعت الحوار من مدة مع الأطراف المعنية الاجتماعية الكل توصل للأمور تسوء كما نحكى وإن شاء الله الناس كل ترجع لطاولة الحوار باش نلقاو الحلول اللي هي ماشي صعيبة. هو إضراب عفوي ما فماش برقية تنبيه بالإضراب باش نقول لك يرجعوا ولا، احنا قاعدين نحاولوا نقنعوا الخدامات رغير نقاباتنا حركة احتجاج وغضب، إن شاء الله يعني خدمتنا يتفاهموا الوضعية باش ما تزيدش تسوء، برغم اليوم صبروا برشا باش تتحل الأمور نتاعهم وتتحسن الوضعية، كيف كيف على الطرف المقابل زاد يعمل خطوة للخدام تو في الأخر.
0: ومن جانبه أفاد فتحي الزواري رئيس الغرفة النقابية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد العام أو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي تمثل المؤسسات العاملة في قطاع نقل المحروقات والمواد الكيميائية والبضائع الخطرة، أفاد أنهم تفاجأوا بهذا الإضراب الغير قانوني على حد تعبيرهم والعشوائي.
2: هو إضراب احنا ما سبلناش بيه، إضراب عشوائي، إضراب غير قانوني، سواق خرجوا من المستودعات نتاع الشركات اللي القيام بتزويد المحطات وتزويد الحرفاء، تفاجأنا كونه معناها السواق غادي يمشيوا للدبيات نتاع شركة النفط، مشاو معناها في بطحة وقفوا مع بعض ما قالش هو قال مضربين، وين 2018 إلى يومنا هذا، أنا تفاوضنا العديد من المرات، منهم مرة تفاوضنا تقريب مدة يمكن يجي 3 شهور ولا 4 شهور، بعد المفاوضات تكيفت بطريقة أخرى على أساس ولاو السواق هذوما يحبوا ستاتيو بارتيكولي، قال لك احنا ما احنا السواق عاديين، احنا سواق نتاع مواد خطيرة. دونك يلزمنا بريم دو ريسك. اخر مره اعطيناهم زياده سويت الامر الحكومي اللي خرج اللي يتعلق بالزيادات في الاجور فيما يخص القطاعات الغير خاضعه للاتفاقيات المشتركه، وفعلنا الزياده هذيك. شنو اللي طالبين تو مانيش فاهم.
0: ويذكر أن عديد محطات الوقود تشهد الآن اكتظاظا كبيرا وبعض الفوضى في عدة محطات من قبل أصحاب السيارات من أجل التزود بالوقود. ومن أخبار المنظمة الشغيلة، فقد تم اليوم انتخاب الجامعة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والخدمات نائبا لرئيس المكتب التنفيذي الإفريقي ممثلة في شخص سالم الطيف عضو الجامعة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في أخبارنا الجهوية الآن، وبكلفة جملية قدرت ب12 مليون دينار، أعطى والي المهدية إشارة انطلاق بناء المسبح البلدي بالمهدية. مهدي الغضاب المندوب الجهوي للشباب والرياضة، وأكثر تفاصيل للزميلة نادر إسماعيل.
3: تم اليوم أعطى إشارة انطلاق إنجاز المسبح البلدي المغطى بالمهدية. هذا المشروع الاستراتيجي اللي هو الحقيقة بشرى لأهالي وشباب ولاية المهدية. الكلفة الجملية بلغت أكثر من 11,640,000 دينار، مدة الإنجاز تقريب سنة من تاريخ هذا اليوم.
0: تم اختيار 31 دولة من أصل 60 تقدمت بمطلب الترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، والذي ستحتضنه مدينة سوسة أيام 28 و 29 و 30 أوت الجارية. هذه الدورة ستشهد مشاركة لأفلام توعوية من قبل العديد من الدول إلى جانب تونس، وهي العراق ومصر والجزائر والمغرب. ويهدف المهرجان إلى ترسيخ القيم الإنسانية والتشجيع على نشر المبادئ النبيلة من خلال توظيف الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية، وفق ما أكده رئيس المؤسس للمهرجان وليد بالحسن اليوم خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية.
4: دورة الثالثة المهرجان اللي هو مش يكون يوم 28 29 30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المدى المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا، شاركت معنا 60 دولة، اتمنى منهم 31 دولة بعد لجنة الفائز واليوم تكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد الإذاعات العربية للانطلاق في التحكيم للأفلام التوعوية هذه. باش تعرفوا أكثر تنجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية للمهرجان فيستيفال فيفس وتلقوا كل المعطيات شنو من الأفلام المقبولة، وعنا مسابقة الجمهور تلقوا الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيديو التوعوية فيستيفال فيكس. المشاركة هي العراق، بعدها تجي مصر والجزائر المغرب، هذه مع الأكثر فيديوهات، مع أكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا. تم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالإبداع البصري، عنا ورشات. الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم للأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية.
0: أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار، أصبح الاحتفال بالمناسبات الدينية يكلف مصاريف إضافية للعائلات محدودة الدخل خاصة. فبالرغم من اقتراب الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، ما زال الإقبال محتشما والحركية أقل بكثير من المأمول. فاطمة بن عثمان.
5: أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مناسبة يحتفل بها التونسيون بأعداد أنواع عديدة من العصائد، أهمها عصيدة أزجوجو التي لم تعد تكاليفها الباهظة تتلائم مع المقدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل. رصدنا الحركية بولاية نابل وتحدثنا إلى عدد من التجار.
6: أزجوجو هو مربوط بالعرض والطلب، ما يقدرش عليه أي إنسان. معنا أنا طوف النهار حاول كما كان، شوف ماكس النهار ماكس تخرج 5-4 بندق زاد برش، فبستعش نجم يوصل اللي ما تدي حتى 80-75 بندق ما فهمناش ب180 والبندق البلد ديالك حتى 250,000 وما فهمناش.
7: المواطن كي يسألك على زقوق يستغلاه، عنده أمل يقول لك اللي هو مش يرخص زقوقه، والفواكه الجافة بالنسبة للمواطن غالي عليه ما عادش نجم، جست كي يكون ياخذ بالكونتيتي كبيرة يولي ياخذ حتى يوصل ياخذ بالساكونت.
8: النهار كل تبيع شي كيلو زوز كيلو زقوق، فهمت؟ والحركية ما فهمت.
5: بالرغم من غلاء الأسعار ومحدودية المقدرة الشرائية، تحرص بعض ربات البيوت على المحافظة على العادات والتقاليد وإعداد عصيدة أزجوجو.
9: في العادة تتكلف الحقيقة وتجي ديما في وقت مش هو، معناها أي أسعار ما كتعرف تبدأ عالية، والمواطن التونسي بالحقيقة تكيد
10: كان مش خاطر عندي الفكرة ما نخلش فوق من 50 مش تتكلف كل قدير وقدره.
5: حاولنا الاتصال بالسيدة شيراز النجار المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية لمراقبة سلامة وجودة المنتجات الصحية بولاية نابل لمتابعة نسق المراقبة ومدى سلامة المنتوجات المعروضة بالأسواق، فلم نتحصل على أي رد إلى حد الساعة.
0: نختم نشرتنا بالخبر الدولي. فقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي دولة تقدم مساعدة لطهران أو أي نوع من المساعدات خاصة الاقتصادية. ومن جهته رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تصريحات ترامب قائلا إن ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية الأمريكية، واعتبر ذلك استمرار لما وصفه بالسياسة الفاشلة للإدارة الأمريكية. وفي واجهة اللغة الحربية والعسكرية، شدد الحرس الإيراني على أنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجددت الحرب. إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها كاتب عام الجامعة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام تونسي للشغل ينفي إصدار برقية إضراب لسائقي شاحنات نقل المحروقات، ويدعو إلى فتح باب الحوار والغرفة النقابية لنقل المواد الخطرة التابعة لاتحاد الأعراف. تقول إنها تفاجأت بالإضراب وتصفه بالعشوائي وغير القانونية. موعدكم على أخبار يتجدد في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
12: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
13: في مرافق الفنون يشد اللحن،
12: يغازلنا اللون،
13: يشاكسنا المسرح،
12: وتحملنا السينما نحو العالم.
14: السينما نحو العالم.
13: في مرافق الفنون،
15: في مرافق الفنون
12: ترقص الألوان،
13: تبتهج الصورة،
12: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
16: مع نجوى المهري.

0: أحلى ما غنى القيس كاظم الساهر، واللي وصلنا ل 26 دقيقة على موجات إذاعة المنستير في مرافق الفنون. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رحاب سيدي المديوني، تظاهر بإمداد الثقافة عبد الحكيم عبد الجواد بقصيبة المديوني، ومعنا سيدة المديرة آسيا تابعي. مرحبا بك مدام آسيا، أهلا وسهلا.
1: مساء النور مدام نجوى ليك ولكل مستمعي إذاعة المستير.
0: مرحبا بكم ومرحبا بهذه التظاهرة اللي الحقيقة البرنامج قدامي في تنوع كبير ما بين الفنون وما بين الشعر، ويعني شو نجمو نعرفوا عليه أكثر، والبداية باش تكون إن شاء الله من يوم السبت 22 أوت.
1: التظاهرة في رحاب سيدي المديوني هي تظاهرة من تنظيم دار ثقافة قصيدة المديوني بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، وبشراكة مع المكتبة العمومية شباب وكهول، المكتبة العمومية أطفال، الغرفة الفتية بقصيدة المديوني، وتمتد من 22 ل 24 أوت 2026. البداية باش تكون يوم 22 أوت 2026 بالمكتبة العمومية شباب وكهول بقصيدة المديوني. الانطلاقة الساعة 5 مع عرض لوحات تشكيلية بعنوان هي للفنانة هادية بخروبة، ورشة لإنجاز عمل فني تشكيلي بعنوان شموخ للفنانة هادية بخروبة، تقديم ديوان ديسيلكسيا الوجع للشاعرة سهيم جريم، مداخلة بعنوان ديستوبيا الحواس ويوتيوبيا الخلاص تقديم الأستاذ عبد الحكيم الربيعي، قراءات شعرية للشاعر عبد الحفيظ السويد، قراءات شعرية للشاعر عبد الحكيم الربيعي. يسير هذه الجلسة الدكتور عمر الإمام مع مروحة موسيقية بعنوان وتر مع الفنان محمد شيبة. واليوم الثاني ستكون الانطلاقة من شوارع المدينة نحو ساحة الفنون اللي هو 23 أوت 2026 الانطلاقة الساعة 6 مع عرض مجهولة قصار الهلال بقية الفنان عبد القادر الحذيري، معرض لوحات تشكيلية بعنوان أنامل المبدعة إنتاج نادي الفنون التشكيلية بدار الثقافة قصيدة المديوني، تنشيط فقرات تظاهرة إشراف الأستاذة جهد بصريح، ورشة مطالعة إشراف الأستاذة حياة الجمني، فقرة حكايات من الزمن الجميل إشراف السيدة ريم دريس، فقرة موسيقية شبابية بعنوان عيش اللحظة مع مجموعة تونيزيا 88 مانيج، والسهرية باش تكون 9:30 مع عرض موسيقي صوفي لمجموعة السلام بقيادة الفنان جمال الهذيلي. الاختتام سيكون يوم 24/2026 مع سهرية سهرة فنية موسيقية مع مجموعة أدونيس بانك للفنان رياض الجديدي.
0: نعم، هذا يظهر لي مجمل البرنامج متاع هذه التظاهرة في رحاب سيدي المديوني اللي تحتفي وتحتفل أيضا بالمولد النبوي الشريف، يعني أجواء جميلة جدا حبيناها، ثقافية فنية هيك ولا مدام آسيا؟
1: هي ثقافية فنية دينية. قصيدة المديوني تتميز بالمولد النبوي الشريف اللي هي الاحتفالات الدينية اللي هي تقوم بها الزاوية، معروفة برشا ويجوها العباد من الدول المجاورة زائر ليبيا باش يعملوا الاحتفالات الدينية في المولد النبوي الشريف. والإضافة باش تكون من دار ثقافة قصيدة المديوني برنامج فني ثقافي متنوع يجمع بين كل الفنون، دعوة مفتوحة لكافة متساكني قصيبة وكل أبناء الجهة المواكبة فعالية هذه التظاهرة، وإن شاء الله تنجح وتتعدى باهية.
0: هذه دعوة للناس الكل باش يكونوا حاضرين بداية من 22 أوت اللي هو يوم السبت إلى غاية يوم الاثنين 24 أوت، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والتميز، وإن شاء الله تكون حاضرة إذاعة المنستير للمواكبة والتغطية الإعلامية. شكرا ليك مدام آسيا تابعي مديرة دار الثقافة قصيبة المديوني، تحياتنا ليك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
1: شكرا
0: شكرا لك، وإلى اللقاء. تحياتي.
1: I said.

0: في الجزء الأخير من مرافق الفنون حبينا نعطي لمسة وفاة لأحد المفكرين في الوطن العربي، أحد أبرز المجددين في المسرح العراقي والمسرح العربي بصفة عامة. مسيرة تنوعت بين المسرح والفن التشكيلي التي أحدثت تحولا نوعيا في شكل العرض المسرحي، حيث جعل الصورة والفضاء التكوين البصري عناصر أساسية في بناء العرض وفي دراسة عن تجربته. أكثر اعتبر مسرح الصورة منعطفا حاسما في مفهوم التجريب في المسرح العراقي، حتى أن تجربته أثارت جدلا نقديا وعرفت خاصة بأنها تقود إلى انشقاق جمالي. دكتور صلاح القصب، عاشق تونس، أقولها مرة أخرى، دكتور صلاح القصب عاشق تونس، واسم صلاح القصب ارتبط بأيام قرطاج المسرحية والتي أطلقت جائزة الدكتور صلاح القصب للإبداع العربي منذ 2018 لمبدعين تكريما لمبدعين من تونس والوطن العربي الذين أسهموا في تطوير وتجديد الحركة المسرحية التونسية والعربية. صلاح القصب اسم لن ننساه، وبقي بصمة فارقة على الصعيد المسرحي العربي والتونسي خاصة. علاقتك بتونس علاقة منذ بداية أيام قرطاج المسرحية، علاقة فوق 40 سنة. الحب إلى تونس، كيفاش تفسر الحب إلى تونس؟
1: شكرا. يحاول القصب أولا في هذا العمر الذي يقترب إلى الحفرة الرطبة، يقترب إلى عالم لا نعرف سر هذا العالم. أنا أرحل ولكني سعيد لأني استطعت أن أصنع منجزا مسرحيا كبيرا هو مسرح الصورة. استطعت أن أصنع علاقات إنسانية وحب مع الآخرين. أشعر بأن الآخرين يحبون القصب بشكل كلش كبير، لأن القصب أحب الإنسان، القصب صديق للإنسان، القصب صديق للسلام، القصب صديق لكل ما هو جميل ولكل ما هو منجز. القصب يمتلك الحس التشكيلي، لذلك هذا الحس استطاع أن يطور عقلية القصب ومخيلة القصب. إضافة إلى أن العالم الذي أعيشه هو عالم منتمي للقصب، هذا شيء جميل أنه من يكون العالم منتمي للشاعر أو للتشكيلي أو للفيلسوف، هذا يعتبر منجز كبير جدا. أنا امتلكت هذا الجانب.
0: حبك إلى تونس،
1: تونس تمتلك مسرح كبيرا وتمتلك عقليات كبيرة جدا. التونسي يمتلك الإنسانية الكبيرة، هذا شيء مهم جدا. يمتلك في داخله يريد أن يؤسس مدن جديدة، مدن للسلام للمحبة. التونسي إنسان قريب إلى القلب وقريب إلى قلبي. تونس هي بلدي الثاني، أحب تونس وأعشق تونس لأنني أعشق ثقافتها. تونس أسست قرطاج، هذا صعب المسجد المهرجان الوحيد الذي بقى شامخا ومتمسكا وعاليا هو قرطاج. كثير من المسارح الشعر العربية شاقت وهرمت، لا تمتلك إلا عجزت العجز، ولكن بالرغم من كل الظروف يبقى المسرح التونسي هو أهم مسرح عربي على مستوى التجارب. مسرح متعلق ويبقى قرطاج هو النبض، لا يستطيع أن يغيب قرطاج، لا يمكن، لأنه قرطاج يمتلك الطاقة، يمتلك تاريخ، يمتلك امتداد أكثر من 26 عام، كيف يغيب هذا الصرح العظيم؟ قرطاج ستكون أكثر من قرطاج الآن وأكثر من قرطاج كل العصور الأخرى التي مر بها وكل السنين التي مر. قرطاج سيبقى قرطاجا متعلقا ومدينة متعلقة، مدينة أشبه بهندسة باروكية، أشبه بعصر التنوير. مهرجان قرطاج هو عصر تنويري، عصر ثقافي، عصر حضاري. أنا سعيد لأني عشت زمان قرطاج.
0: أهديت جائزة صلاح القصب إلى قرطاج فقط وليس لأي مهرجان، وحتى في بغداد لم تهدي هذه الجائزة إلا لقرطاج ولمبدعيها وخاصة المبدعين العرب على أرض قرطاج.
1: أنا ساموت ولكني مرتاح جدا، سعيد لأن استطعت أن أنجز شيء، استطعت أن أكون علاقات مع الناس طيبة، علاقتي مع هذه الإنسانة الإعلامية الرائعة التي يلتقي بها في كل السنوات. هذا الحب الإنساني، الحب التاريخي، الحب الثقافي، نبحث عن الحب الثقافي الآن. جائزة القصب انبثقت من مؤسسة ثقافية مدنية يرعى هذه الجائزة، مجلس الوزراء العراقي، شيء كبير بلدي يقدم هذه الجائزة من حيث دعمها ماديا، وشيء الذي أبتهج به أنه ولدت من منصة قرطاج، من خلال منصة قرطاج انبثقت هذه الجائزة. أنا أشكر تونس لأنها بلد الثقافة. تونس سمحت بولادة قرطاج على منصتها، انبثقت من مهرجان قرطاج. هذا شيء كبير لأن الثقافة تحب الثقافة. تونس بلد ثقافي، أحب الثقافة. تونس ليست فقط للتونسي أو للمصري أو للسوري، إنها لكل العرب ولكل العالم، إنها أممية. قرطاج أممي بثقافته، أممي بكل شيء. وأيضا أحب أن أوجه حبي إلى سفير تونس في بغداد الذي استطاع أن يصنع علاقات مع مثقفين ومع مسرحيين عراقيين. هذا الرجل يعمل بشكل كبير جدا من أجل خلق امتداد علاقات ثقافة ما بين العراق وما بين تونس. شكرا لجهوده، وشكرا لكل الذين يحبون الإنسانية ويحبون المجد لكل ما هو متقدم وإنساني. مجدا يسير فيه الإنسان نحو رحاب كبيرة، رحاب واسعة، رحاب ممتدة. وشكرا للإعلامية الصديقة الجيدة، وشكرا لكل الأصدقاء.
0: أستاذ صلاح، ماذا تبقى من الذاكرة؟ أبرز المحطات اللي تتفكرها واللي بقات في الذاكرة.
1: تونس في ذاكرتي، تونس لأنه رأيت من تونس مسارات كثيرة، رأيت الشعراء التونسيين، ورأيت التشكيلين التونسيين، ورأيت المسرحين التونسيين. ذاكرتي هي مع الثقافة الإنسانية، ذاكرتي لكل الذين يعملون من أجل مستقبل إنساني وحضاري لهذا العالم. ذاكرتي ستبقى مع كل ما هو مضيء، مع شبكات مضيئة لهذا العالم. أنا سعيد جدا لأني أرى أن هناك ضوء وهناك مساحات خضراء. هذه المساحات الخضراء سيتجول فيها الإنسان مستقبلا، بعيدا عن مساحات الحروب والمجزرات. ستكون هناك واحات ومساحات للسلام والمجد والحضارة.

فرافق الفنون. مرحبا بك دكتور حاتم دربيل صديقنا الفنان. طبعا اليوم ذاكرة أيام قرطاج المسرحية دكتور صلاح القصب في جائزة صلاح القصب للإبداع العربي كان لنا موعد في الدورة 26. طبعا

0: برمجتها عبر دوراتها المتعاقبة ترسخ هذا الاسم دكتور صلاح القصب أيضا من خلال تجارب الإخراجية المهمة ومسألة مسرح الصورة وما يسميه هو فيزياء الكم يعني في علاقة بالمسرح. فكان طبيعي جدا كونه يقع يعني فتح المجال لجائزة عربية. وفي واقع الأمر كانت ضمن عديد الجوائز الموجودة بالتوازي مع الجوائز الرسمية كان هناك عديد الجوائز بالنسبة لل يعني للاحتفاء بقامات مسرحية عربية خارج يعني وبالإضافة إلى التكريمات ولا التكريم الموجود والتتويج الموجود ضمن أيام قرطاج المسرحية. هو في واقع الأمر محبة كبيرة بين شعبين بين الشعب العراقي والشعب التونسي. ف يعني العلاقة عبر كل دورات أيام قرطاج المسرحية أكبر وفد موجود على الإطلاق هو الوفد العراقي لأنه يعتبر هذا مهرجان وعن علاقة أيضا كبيرة جدا بمهرجان بغداد الحي القائمين عليه. فطبيعي يكون فما جائزة لرمز مهم لأيقونة مسرحية. وعبر مختلف الدورات المتعاقبة تم تكريم ثلة من الفاعلين المسرحيين العرب سكان توانسة وإلا من الساحة العربية.
1: عرفت أستاذي الجليل صلاح القصب لسنوات، يمكن في السنوات المبكرة عرفته. أولا هو واحد من أميز الذين اهتموا بالفنون التمثيلية والمسرحية على وجه الخصوص، وقدم تجارب جيدة وله إنتاجات تدرس الآن في بعض المؤسسات التي تهتم بالفكر الحديث للمسرح العربي. ساهم مساهمة كبيرة وهو مصور ورسام أصلا في الأول يعني، ثم إنه أبدع في اختياراته للتغيير الذي حدث في المسرح العراقي، بل أظن ترك تأثير على المسرح العربي. فصلاح يستحق أيضا من ناحية أخرى ساهم في عمل التنظيمي للحركة المسرحية العربية عندما ساهم معنا في تأسيس اتحاد المسرحيين العرب. كنت الأمين العام وكان هو الأمين العام مساعد وعقدنا تلك اللقاءات في بغداد. له التحيات، وهو إنسان له تأثير البالغ على المشهد الثقافي العربي، وأن تحتفي به قرطاج بكل قدراتها على التواصل الإقليمي والدولي تشهد هذا الاحتفاء بصلاح القصب، فهذه هي واحدة من أهم الشهادات التي تمنح للمبدعين.
2: الاحتفاء بتجربة عراب المسرح العراقي الأستاذ الدكتور صلاح القصب من خلال مسرحه الذي حقيقة خلخل أركان مسرحنا العراقي وهو مسرح الصورة، وعديد العروض المسرحية التي قدمها أستاذنا الدكتور صلاح القصب مخرجا ومعماريا جماليا من خلال هذه التجربة المهمة التي ما زال يتردد صداها في عموم مسرحنا العربي. والدليل هو اليوم الاحتفاء المهم من خلال الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية في تونس العزيزة أن يتم الاحتفاء بهذه التجربة وأن يتم إعادة قراءتها بشكلها القديم المتجدد مع عموم التحولات التي يعني دائما أو تحولات مسرحنا المعاصر بشكل عام. مسرح الصورة حقيقة في أيامه كان سابق لعصره، وهذا هو ما يؤكد أهمية التجربة، يؤكد أن هذه التجربة قد امتلك يعني أستاذنا الدكتور صلاح القصب عشبة الخلود المسرحي من خلال هذه التجربة.
0: القصب كتب وصية يقول فيها كونوا لم أكن موجودا فضروري كونوا أيام قرطاج المسرحية ترسل لي دعوتي، حتى يعني حتى لو يعني ما نكونش موجود دعوتي في علاقة بأيام قرطاج المسرحية مسألة أساسية، هي مسألة مصيرية. القصب حتى يكون موجود ضمن أيام قرطاج المسرحية فهناك تحضيرات ومشاورات ويعني عبر وسائل التواصل وعبر الهاتف طيلة السنة حتى يعني يدقق في كل التفاصيل حتى تكون الجائزة في أبهى حلة، حتى تكون يقع الاحتفاء بصفة مهمة. ثم يعني لا أخفيك أنه كان ممكن تكون الجائزة هذه في عدة مهرجانات عربية أخرى يعني، لكن القصب لها عدة اعتبارات، وخاصة للشغف اللي عنده في علاقة بقرطاج، فطبيعي يكون قرطاج تفتح مساحة، تفتح مجال حتى

0: يعني تكرم أجيال من المسرحيين من خلال هذا الاسم وهذا الرمز.
1: سيبقى في القلب وسيبقى محبا لتونس وسيبقى في ذاكرة أيام قرطاج المسرحية.
0: ستتواصل جائزة القصب ولها كل الأماني بمزيد التألق والنجاح، وستتواصل قرطاج كمنارة كفضاء للإبداع والجمال، وتحتفي تحتفي بمبدعيها، تحتفي برموزها، وتحتفي يعني كل من ساهم في تطوير ودفع المسرح العربي يعني والنهوض به نحو الأمان.
2: أكيد الحديث عن صلاح القصب حديث يعني يأخذ أبعاد كثيرة. صلاح القصب أو خلينا نقول هو قصب المسرح العراقي، وربما يستحق أن يكون قصب المسرح العربي صلاح القصب. في مداخلتي أردت أن أضيء على تجربة صلاح القصب وأقول أن ما قدمه صلاح القصب والجديد الذي أضافه والابتكار الذي ارتبط به صلاح القصب مجدد، أراد أن يكون له لونه الخاص وبصمته، وبالتالي ارتبط صلاح القصب بمسرح الصورة، هذا المسرح الذي خرج من العلبة وذهب إلى الأماكن البديلة وقدم فرجة مسرحية وقدم صورة مدهشة. أردت أن أقول أن تجربة صلاح القصب تستحق أن يضاء عليها وأن تكون قدوة ومرجعا للأجيال وللمسرحيين الذين نبحث لهم دائما عن قدوة يتعلمون منها. بهذا المعنى أعتقد أن قصب المسرح العراقي المجدد وصاحب التجربة الفريدة هو اليوم يحتفى به في قرطاج، وقرطاج تليق به وهو يليق بقرطاج، لأن تجربته من الأهمية بمكان تجعل من صلاح القصب رائدا من رواد المسرح العربي. وأعتقد بأن جائزة صلاح القصب التي بدأت تستحق وبدأت تأخذ اهتماما وبدأت تغدو هدفا وأمنية للمسرحيين الذين يقدمون بتجاربهم خطوات ريادية، هي اليوم من الجوائز المهمة. وأنا سعيد بأن قرطاج هذا العام وهيئة المديرة لقرطاج وهيئة جائزة صلاح القصب يعني تسمي فاضل جعايبي المسرحي التونسي لجائزة صلاح القصب كمخرج. من هون بدي أقول أنه تحية لهذا المبدع، تحية لتجربته، وتحية لأصحاب التجارب القدوة لأننا منها نتعلم.

رحمة الله عليه دكتور صلاح القصب، عاشق تونس، هذا المبدع العراقي التونسي الحقيقة، قلبا ودما، محبة كبيرة وبصمة كبيرة ستبقى خالدة في أيام قرطاج المسرحية بعشقه إلى تونس. هكذا وصلنا إلى نهاية حصتنا في مرافق الفنون. كل عام وانتم حيين بخير، ملككم مبروك، ونلتقي غدا في العزيزة بلادي من الخامسة إلى السابعة مساءً.

0: موجز الأخبار نقدمه إليكم من إذاعة المنستير. أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري عودة شاحنات نقل المحروقات إلى العمل إثر تدخلات واتصالات مع الأطراف المعنية. كما أعلن رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن عودة النشاط، وأضاف أن عودة التزود بالمحروقات إلى نسقه العادي عقب التوصل إلى اتفاق مع سائقي الشاحنات. بكلفة جملية قدرت ب 12 مليون دينار أعطيت اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية، وفق ما أكده مهدي الغضاب المندوب الجهوي لشباب الرياضة بالمهدية للزميلة نادرة إسماعيل. تم اختيار 31 دولة من أصل 60 تقدمت بمطلب المشاركة في الدورة السادسة المهرجان الدولي للفيديو التوعوي، والذي ستحتضنه مدينة سوسة يوم 28 و 29 و 30 أوت الجاري. هذه الدورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس وهي العراق ومصر والجزائر والمغرب. ختاما أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت الجارية. نلقاكم في الثامنة، السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مرحبا بالجميع، اخر موعد رياضي لموجات اذاعه المنستير. البدايه بالاداره الوطنيه للتحكيم كشفت اليوم تعيينات مباريات الجوله الافتتاحيه من بطوله الموسم الجديد. نعطيكم على تعيينات المباراه المراضي بحمسوسه الاتحاد الرياضي المنستيري باداره الحكم حسين بن ساسي، وحكم الفار باش يكون الكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. في ملعب الهادي نيفر بيباردو الملعب التونسي يواجه نادي سفاقسي باداره الحكم بديس بن صالح وحكم الفار اسمير ساغروكوفيتش. تقدم سقيه دير شبيبه العمران باداره الحكم حسين نيل وحكم الفار حمزه جعي. اتحاد بنغازي نادي رضي حمنان في الحكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد قويتر. في المقابل يوم الأحد 23 أوت الجاري الترجي نجم الساحلي في ملعب رادس قمة الجولة بإدارة الحكم هيثم الترابلسي. أزمير ساغروفيتش من سلوفينيا بشكون هو حكم الفار. نادي البنزرتي يستقبل مستقبل يدي بالمرسى بإدارة الحكم منتصر بالعربي وحكم الفار أمير العيادي. ونجم تلوي وجه نادي الفريق بإدارة الحكم أمير لصيف وحكم الفار ألكسندر من سلوفينيا. وترجي جريس أولمبي البيجري بإدارة الحكم أمير الفقير وحكم الفار هيثم جيرات. ذكروا كل المباريات بالنسبة للجولة الافتتاحية بشكون الرابعة ونصف، رغم أنه الترجي تقدم من مراسلة للجهات المختصة طالب من خلالها بتأخير مباراة من نجم الساحلي المبرجة كما قلت يوم الأحد في إطار الجولة الأولى ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. الترجي يرغب في تغيير توقيت المباراة من الساعة 4:30 للساعة 6 بسبب الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة والعوام المناخية يوم المباراة. أكد النادي أن الطلب يأتي حرصا على سلامة اللاعبين وتوفير أفضل الظروف الممكنة لإجراء اللقاء. موضوع للمتابعة بالنسبة لتوقيت مباراة القمة بين الترجي والنجم الساحلي كما قلت مبدئيا الساعة 4:30 يوم الأحد. أيضا من بين المدير الفني للمنتخب الوطني التونسي أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم كافة الصحفيين وممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن المدير الفني الوطني سيد رضا جدي باش يعقد ندوة صحفية باش تكون يوم الاثنين 24 أوت لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية مخططها للفترة القادمة. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي ينتصر على المنتخب الجزائري ويستهل المشوار في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بانتصار المنتخب الجزائري 3 أشواط نظيفة. تفاصيله 25-17 25-21 25-14. المنتخب بشواصل المشوار بمواجهة منتخب إيطاليا يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 8 ليلا. والختام باش يكون بفريق الملعب السوسي. الملعب السوسي صعد حديثا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أعلن انتدابات جديدة الوافدون حبيب البريكي، أيمن الزين، محمد أمين تريتر، خالدون منصور، عزيز حمدي، مؤمن الزبيدي، أمين التمومي، خليل السعيدي، ومناف مصدع. بالنسبة للتجارب الجديدة في فريق الملعب السوسي صعد حديثا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نقطة تصفر فوق، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان. سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
1: 95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الشابة ملولش المهدية عالموجة 95.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين أنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئية. وفي تصريح لإذاعة الشباب مساء اليوم أفاد خالد بتين بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وإقناعهم بالسنة في عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقودة. يذكر أن سواق نقل المحروقات طلبوا بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة.
4: اليوم معناها هو يوم عاد شاق شوية من ناحية المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا بإضراب. الحقيقة إضراب ما كانش معلوم الإضراب هذا، في العادة الخدمة تمشي عادية لأنه قالوا رانا مانيش باش نخدموا اليوم، وكي معناها وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا إلى حين أنهم اقتنعوا أخيرا بالرجوع إلى تزود وتزويد المحطات، وإن شاء الله إذا كان ثم حاجات أخرى نشوفها معهم أنا لاحقا.
3: أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية وموجبات تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. هذا وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية وموجبات تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26/2027/2028 ستكون اليوم بداية من الثامنة ليلا. من جهته أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والات ودينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي ديديسات والرمز نجمة 181 ديازة. وأفاد البريد التونسي في بلاغ له اليوم أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolaire.edukation نقطة تيانا باستعمال المحافظ الرقمية والات ودينار التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. دوليا ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية لهجتها تجاه إيران مؤكدة عزمها على تنفيذ سياسة عزل اقتصادي واسعة النطاق ضد طهران، في حين نددت إيران بالإجراءات الأمريكية الجديدة ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها مساء اليوم فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت إنها تشمل أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة ليلا.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. Anyway, جوكم جو فن وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخلب سعفاتة قبلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي سادتي حضرات الإخوة مستمعين برنامج المحفل، أهلا وسهلا بكم. نقدم لكم تحياتي وتحيات زميلي رابح الفجاري والمخرج فوزي شعبان. في حصتنا المحفل الليلة كي العادة باش نستمعوا البرشة شعر وغناية الإدباء وكذلك الغناء الشعبي. وفي البداية سيفوزي يسمعنا أغنية نبدأ بها برنامجنا.

0: المحفل.
1: قلنا الليلة باش نستمعوا البرشة شعر، ولكن قبل ما نسمعوكم الأشعار اللي قالوها البعض من الشعراء على المحفل، نحكيه شوية على بعض العادات والتقاليد في عراسنا. في حصتنا السابقة حكينا على الجلوة وكيفاش الجلوة، وحكينا لكم عليها واعطيناكم بعض التوضيحات عليها وبعض الأشعار اللي قالوا فيها الشعراء. حصة الليلة باش نحكيه فيها شوية على الحنة تاع العروسة. حفلة الحنة في تقاليدنا العروسة تجلس على منبر عالي وتدور بيها حلقة من النساء، يحطوا فوق روسهم اللحاف الأبيض ويزينوا العروسة، يزينوا لها إيديها ورجليها بالحنة القابسية، وتوضع الحنة معجونة في الكفين وفي باطن الرجلين، وبعد ما تعطي الحنة المفعول نتاعها وتحمار ينحيوها تماما من الرجلين ومن اليدين. من الأغاني التقليدية اللي كان يجيبوا فيها نساء في أنغامهم مثلا حنة قابسية جابوها التجار في دك يا البنية إن شاء الله تحمار. أما توا حضرات الإخوة، العرس والحنة تقاليدها أخرى، ولات الحنة أنت نساء بنوع من الحضرة النسائية، أما بالنسبة للرجال الحنة نتاع الراجل تكون عادة في ليلة السهرة. في ليلة السهرة في حنة العروس يجيوا العراسة ويتلموا بالعروس ويحنيوله، وكانت الحنة في السهرة، أما تكون بالإدبة أو بفرقة شعبية وشعراء أو بالسليمية أو بالحزابة. ومن جملة الكلام اللي يقولوه في الأغاني نتاعهم على الحنة يقولوا هات الحنة يا ساسية لوليدك زين الصدرية، هات الحنة هات لوليدك زين الصيفات، فين يعيد فين يبات على الله تكمل فرحته، هات الحنة زيد باش نحنوا هالصنديد، إن شاء الله يبشركم بوليد وهكا تكمل فرحته. هذه بالنسبة للعراسة نتاعو. أما بالنسبة للأديب مش يجي دوروا على الحنة ومش يغنينهم كذلك على الحنة، وطبعا نعطيكم ملزومة كاملة على الحنة نعدها لكم بطريقة الإلقاء باش تعرفوا الكلمات نتاعها. هات الحنة يا عراسة يحني العريس وجلاسة، هات الحنة يا أهل النوب يحني العريس المحبوب، المحفل متصدر منصوب حضرة الأصبايا وتراسة، هات الحنة هاني جيت ومدوها من وسط البيت، على حنة ولدك غنيت زغرت يا مكحول نعاسة، هات الحنة يا بحاثة وجيبوها قدام ثلاثة، وسهرتنا تبقى حداثة ونحكو فيها بكل بلاصة، هات الحنة يا خدوجة حمرة من قابس منتوجة، في كفة وكف العمهوجة تطلع نقشتها بقاصة، هات الحنة باش نروح وجيبوها في سحن مفوح، زغرت يا مولات الفرح حوت يا مكحول نعاسة، هاتوا الحنة ما تتراخوا مالي العرس الليلة شاخوا، صهروا لا كلوا لا داخوا لين العرس ضويب دماسة، هاتوا الحنة يمو زيد وحضرها في سحن حديد، الليلة نحنوا للصنديد البوعاتي وما حساسة، هاتوا الحنة الليلة هذه وجيبوا معاها شوية لذاذي، العين التاخذ ما تاذي محمي من شر الدساسة، هاتوا الحنة يلا حضور وجيبوها وسط الجمهور، وفي المحفل هاتوا البخور الكانوني زمهر بقباصة، هاتوا الحنة في طفنطيز يحني ولدكم العزيز، عشيرة عمرة قطع الويز اتمناها وجات على قياسة، هاتوا الحنة في تنشيط في رنة وغنة والغيط، وعرس الليلة علق صيت ضوي نجمة وقوي نبراسة، هاتوا الحنة راني نايض نحب نغني بحري فايض، نلقى المحفل زاهي رايض لغفل عليا لتناسى، هات الحنة بين يديك يحني ولدك غالي عليك، وفي عرسه جيت نهنيك ونهني ماليه ناسا، هات الحنة يتبرك الله على وليدك زغرت يا للا، علق له فلة على فلة قول ربي طول في انفاسة، قول ربي طول في انفاسة، جات الحنة وجابت همه ونادات على خاله وعمه، وجيبوها على صدره ضموا هناه مع الناس وباسا. طاح الليل وجات الحنة وسيل عروس الليلة تهنى، حط المشمومة على وضنا وعنقر شاشيت على راسا. هات الحنة وزغو نصي يا محفلني فيك نوصي، عدد الخاطر عندي محصي الليلة مسجل في الكراسة. جات الحنة وجاو جماعة من كل بلاصة، فزعة حنولة كفة وصباعة نكشولة نكشة بسياسة. هاتوا الحنة ما طبطوش نحنوا لعريس الدلوش، جيب العاصي والعلوش والجزار يجيب الماسة. هات الحنة وكل شهاوي نحنوا كف العريس الضاوي، إن شاء الله يبشركم بضناوي فوزوا وتنجح في الدراسة. هاتوا الحنة وكل شهاوي نحنوا كف العريس الضاوي، إن شاء الله يبشركم بضناوي تفوزوا وتنجح في الدراسة. جات الحنة وقاموا معايا وحبوا فني وفهموا غناية، وجابوني ناية وسعفاية وقبلوني فرحة وسياسة. قبلوني فرحة وتعبير، مالي الهمة مالي الخير، الكل قالوا جبتونا بمعنى وتعبير. جات الحنة وقاموا معايا وفهموا فني وحبوا غناية وحبوني ناية وسعفاية وقبلوني فرحة وسياسة. قبلوني فرحة وتكبير، مالي الهمة مالي الخير، الكل قالوا الشيخ البشير تخل بحر الهيل وغاسة، تخل بحر الهيل وغنى وغنى على المحفل والحنة. زغرت زغرت يا مخضوب الحنة، أعطك ربي جيتي حساسة، أعطك ربي جيتي حساسة.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: نستمع للأديب الهادي الحمدي مع سعفته فرج وعلي في صالحي وملزومة.

أو

0: مشاع او متفتر شاغي ريري لحزن لمقمجا متفتر شاغي ريري لحزن لمقمشا او عمه وجبيبة الدلار واك ما يخششا
1: او متفتر شينه المهوية او في حسن هيتا تسعين بعلين على الذرية شفان قية هي بين السيوة وكترية اسود

0: ويلمك مشى او متفت رشاغه او عمه وجبيبة الدلار واك ما يخششها
1: او متبدر شنه مسولة او في حسن هيتة تسعين بعدين على الرجالة وغدي يذهب برنيني ينسى الاخبالة او صوب عليلة لو ذلين واكل انت الرشا
0: مدبات الشام غير ليلة حزا يلمك مشا او مدبات الشام غير ليلة حزا يلمك مشا مدبات الشام غير ليلة حزا يلمك مشا او عمه وجبيبة الدلار واك ما يخششا
1: متفادر شنه الفتروشة ايوة الخد حمير ما مثلت هنا هنا اللوشة
0: تبغي يا وليد رايك نبعلين على دغبوشة او تقفز ايديك انا الريك لاهب البشا
1: متبادر شاغي لحظة يلمك مشا
0: او متبادر شاغي لحظة يلمك مشا متبادر شاغي لحظة يلمك مشا او عمه وجبيبة الدلار واك ما يخششها
2: المحفل.

ابن تمر عطاب غلالة غالي وبيت اللون يا خوي يا حغيرة وليها رجال صبوره

تم بموت مجروح بيت انضم اليوم.

0: المحفل.
1: حبل بدي باج والذهبل وهاج مكحولة لغنيج تفلع وجه
2: مكحولة لغنيج تفلع وجه مكحولة لغنيج تفلع وجه
1: طلعت ما بين الغوالي خوجة
2: وطلعت ما بين الغوالي خوجة
1: حفلت بالكنتيل واخوات مروبيل فازت فوق الجيل بجمايلها
2: فازت فوق الجيل بجمايلها فازت فوق الجيل بجمايلها
1: حتى ملكها في العقل كملها
2: وحتى ملكها في العقل كملها
1: صور زين جميل في الأرحام حفيل هبطت من جوف أمها بعقلها
2: هبطت من جوف أمها بعقلها هبطت من جوف أمها بعقلها
1: أبوها ميسل وأمها ميسلها
2: أبوها ميسل وأمها ميسلها
1: كذلك في التمثيل هساقين الهيل زيد أهل رجاجيل مثل أهلها
2: وزيد أهل رجاجيل مثل أهلها زيد أهل رجاجيل مثل أهلها
1: تقرب لي في المنزل مقابلها
2: وتقرب لي في المنزل مقابلها
1: وإخوتها مدالية فوق ظهور الخيل ما للهمة وأهلها في محلها
2: ما للهمة وأهلها في محلها ما للهمة وأهلها في محلها
1: زيد مفهم كل من يجهل
2: نزيد نفهم كل من يجهلها
1: من المندرة اللي هي المنبوسة بسقيل علبو قد طويلك حيل انجلها
2: وعلبو قد طويلك حيل انجلها علبو قد طويلك حيل انجلها
1: وكل ثنية غام كان ادخلها
2: وكل ثنية غام كان ادخلها
1: نعاني سهر الليل لين يبان اسهل اسغوها التمثيل في اسمايلها
2: واسغوها التمثيل
0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أخوها التمثيل في اسمائلها،
3: هذي معنى معربة من أولها،
2: وهذي معنى معربة ملولها،
3: لعز رعكسي البتقم التسبيل، حميرة وسوري من أق حين اشتلها،
2: حميرة وسوري من أق حين اشتلها، حميرة وسوري من أق حين اشتلها،
3: صبيغة ربي في الشعر مكحلها،
2: صبيغة ربي في الشعر مكحلها،
3: سوالف همسة بي العسد رمحاليل، والقصيف امه لم شط ذبلها،
2: والقصيف امه لم شط ذبلها، والقصيف امه لم شط ذبلها،
3: ثريا فوق جبينها تشعلها،
2: ثريا فوق جبينها تشعلها،
3: واجبها تنزيل تعريق جداويل، والرم قامت غير غرافك حلها،
2: والرم قامت غير غرافك حلها، والرم قامت غير غرافك حلها،
3: كيف النبل قليل من يحملها،
2: او كيف النبل قليل من يحملها،
3: في وقت اللي تشيل ترمي زي الفتيل، لرمامين خدودها توصلها،
2: او لرمامين خدودها توصلها، لرمامين خدودها توصلها،
3: واللي تنوش يعود يسرى للها،
2: واللي تنوش يعود يسرى للها،
3: واللي تنوش يعود يسرى للها،
2: واللي تنوش يعود يسرى للها،
3: تحتار يا خويا
2: يا اصبر على حكم ولاك يا خوي يا حبيبي يا ليها اكتب لك تنالا،
3: رعب زي وكيل يتغلل تغليل، كل خصومة واعرة يفصلها،
2: كل خصومة واعرة يفصلها، كل خصومة واعرة يفصلها،
3: ولا برنك تيل تمعقلها،
2: ولا برنك تيل تمعقلها،
3: شفا دمي سيل تهزي عالكشنيل، سواك الزوزة زايد مذبلها،
2: سواك الزوزة زايد مذبلها، سواك الزوزة زايد مذبلها،
3: المضحك فضة السايق معدلها،
2: المضحك فضة السايق معدلها،
3: والنغمة تبديل سيكا ورصد الذيل، نشهد للمزموم ينطع عليها،
2: نشهد للمزموم ينطع عليها، نشهد للمزموم ينطع عليها،
3: والرقدق لمرقدة فعسلها،
2: والرقدق لمرقدة فعسلها،
3: والرقبة قنديل زيد الصدر عتيل، رخامة مرمر شيخ وفناجلها،
2: رخامة مرمر شيخ وفناجلها، رخامة مرمر شيخ وفناجلها،
3: الفرجة في العكان وبزازلها،
2: الفرجة في العكان وبزازلها،
3: تحت حرام النيل عرساتك ذاديل، فست سرايا ولا حديد قفلها،
2: فست سرايا ولا حديد قفلها، فست سرايا ولا حديد قفلها،
3: بخلافي ساق من يدخلها،
2: بخلافي ساق من يدخلها،
3: بالفارة تنزيل شاتر مش بخيل، نزل وش ماذا مرأة في رجلها،
2: ونزل وش ماذا مرأة في رجلها، نزل وش ماذا مرأة في رجلها،
3: وين يرق الساق في خلاخلها،
2: وين يرق الساق في خلاخلها،
3: نزهل الفراج دوب اللي متعوج عربية متسلسة هموجة
2: عربية متسلسة عمهوجة عربية متسلسة عمهوجة
3: والقد مركب في غريق الموجة
2: والقد مركب في غريق الموجة.

0: سلتك من قمر تضيع خوي يا حبيبي وفيلي دام صدلما دام صدلما.
1: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكر.
2: ناخذوا معنا سي لطفي رزق من أولاد رزق معتمدية الجم على الهاتف. أهلا وسهلا سي لطفي.
3: يا أهلا عسلام سي بشير.
2: مرحبا بيك
3: وبيك أكثر سي بشير. شحوالك وشحوال
2: شني حوالكم أنتم في العراس الساعة؟ أحكي لنا على الجو العراس غادي عندكم سي رزق.
3: أي راك حتى العراس هذا وقت موسم العراس.
2: أيوة
3: العراس تاعنا مو تبدلت على العرس نتاع تاريخ زمان يا حسرة مش بعيد معناها التاريخ اللي نسبت عليه ونعرفه معناها في آخر السبعينات.
2: سي لطفي أعطينا شوية من التقاليد القديمة وشوية وكيش ولت العرس سوا باختصار.
3: باختصار التقاليد نتاع معناها اللي نعرفه من السبعينات
2: نعم
3: والثمانينات العرس معناها يتم بعد الخطبة وبعد الموافقة وبعد ما لازم ما يتفقوا عليه العائلتين.
2: أيوة.
3: النهار اللي يهزوا ثم قبل العرس بجمعة يهزوا حاجات خفاف هكا ويمشوا شنو هذيك سيدي الحجبة هي حجبها كساعة العروس تشد الدار ما عادش تطلع.
2: اي وضعي حكينا عليه في حصص فارطة.
3: هذيك ولا التوكا عند معناها كيش سموها الرقابة الجبرية والحسمسمية
2: الإقامة الجبرية
3: الإقامة الجبرية تشد الدار وما عادش تطلع حميكة.
2: أيوة.
3: لكن هي بعد ما تتم كل الفترة هذيك
2: نعم
3: هي تعوض وهي ما نسيت تمشي ياسر وتطلع ياسر.
2: وفي العادة سي لطفي عرسكم بالإدبة
3: عرسنا الأكثرية هي ثم ثم جهات كما أنت تعرف سي بشير ومانو تعرف ثم جهات تحب على اللدبة وعراسهم ديما باللدبة
2: والفروسية كذلك.
3: ايه لكن منطقة نتاعنا احنا الأكثرية العراس بالتبال والزكار.
2: الله الله.
3: ايه عاد قلت لك بعد كل الجمعة من زمان هي محجوبة ما تطلعش يجي معناها يحجبوها هم يحجبوها نهار مثلا نهار ثلاثة نهار الجمعة الكسوة احنا نسموها الكسوة.
2: نعم
3: يهزوا كسوة يرمع لها الكسوة وكل الحسيل والطبال وكل يهزوا لها كالذهب والمحبوس المشتلبس والمتفاهمين عليه في الخطبة أول مرة. وبعد النهار هذاك لا كما غدوة يسموه المقام هذا كاي ما عشش يعملوا فيه يوكلوا فيه دار العروس يوكلوا فيه الجيرانهم وكل مستدعينهم.
2: أيوة.
3: وفي الليل العريس يعملوا الحفلة متاحهم.
2: أيوة.
3: والنهار الثالث المرواح
2: المرواح
3: يروحوا بها ديريكت معناها أما على الجحفة يعني في معناها في آخر السبعينات مازالت شوية أثبت عليها ثم الجحفة على الجمال اللي جيبوها.
2: ايه يا جمل الجحفة يا مكرك بالوبير يا غليظ الدفة يا حايز الردع يا شوش الخطوة يا شاحب الضمير يا غرام البكرة في البرد والسقع هكا.
3: اي هكاك نعم ثيلك دايخ بلا عسير وواقف ونخمم وواقف على كراع ولا نقرب جنبي للفرش والحسير والعباد حذايا بنوم لهجيش باع من فراق السبت مرسوعة الدفير فارقت مبسوبة لا وحي لا ازداع غرد وباباهم بسيط ناس في خير الداه كثر الفاني بنادم كل طماع درقت على شبحي ما لقيت ما ندير فراق الأحياء مشتة يا جمع كل سماع. وبالنبي وسيتك يا مكرب بالوبير سير دبة دبة ما توصلهاش في ساعة.
2: ايه
3: نهار جحفة عاش لبست
2: التوقير
3: وساعد اللي فوقك من المرج والفراع. يعرضوك المحفل متصدد تزدير بنات بكر سباير النوب صوت شرقاع والفرسان تبدأ تلعب راكبين على مهاجير كل واحد منهم ساديه نصف ساعة يا صرخ البارود ما تتقى وكانك على الكبسون نعطي حقه ويا صرخ الكبسون زيد كعابة وكانك على الكبسون نعطي وب
2: أنا عملت نصة سي رزق نقول يا صرخ البارود زيد كعابة وكانك على الكرتوش نين جيبه

0: عاش. آه يا لطفي يا نجيبه.
1: يا ترهمي نبشي ويا سوار خو البارو

0: بالطول معناها
1: اي
0: ما
1: اي
0: عندوش سنتي بالسنتي، يقيس بالصوابع نتاع ايده.
1: اي نعرف نعرف.
0: اي يكون محط محكار ثلث، يحط محط حاره،
1: صحيح
0: محط
1: صحيح
0: حاره وكعبه.
1: صحيح.
0: اي باش تجي الدوزه قويه. ثم اللي يغلط معناها واللي ما يعرفش اغانيه وكل حشاك تمشي
1: ايه
0: بين
1: سي
0: يديه.
1: سي لطفي لو تسمح،
0: ايه
1: قلنا كيفاش اليوم العرس كيش ولت؟
0: العرس اليوم ولت حاجه اخرى.
1: ايوه
0: الاغلبيه، نحكي لك على الاغلبيه
1: نعم
0: المسلمه.
1: نعم
0: ثم شويه مثلا اهتمام الامور عند العائله ورب العائله، معناها البو كذا والام ولا الاخو الكبير
1: نعم
0: ولا الاتفاقيه الاوليه والواحد وما لازم. الاغلبيه مع بحكم التطور وبحكم معناها
1: بالطبع
0: هما الطرفين المعنيين الولد والبنيه هما المتعرفين على بعضهم، هما اللي يتفاهموا وكل الجزئيات والحيثيات وما لازم والشروطات وكل كاي تتم عبر معناها هما بدهم. من بعد تالي الخطبه تتم امور شكليه معناها هنا مشاو خطبوا وقراوا الفاتحه برك، ما عادش تذكر فيها الشرط وما لازم وكذا. هذوك هما متفاهمين هما من الاول. من بعد تالي نفس الشيء، الحجبه موجوده كما تاريخ زمان، الحجبه هذيك اللي قام الجبريه
1: الحجبه
0: موجودة.
1: حكينا عليها.
0: الكسوه موجوده، المرواح كان بكري على الجحفه ويروحوا العشيه ويعدوها للدار طول تدخل لبيتها بين المغرب والعشيه هكاك. المرواح يجيبوه بالصف اصحابه العراسه هكا العريس هذاك يجيبوه ويدخل لبيته طويل كيله، يجيبوها مدي ساعة نصف الليل ويجيبوها من الحجام.
1: ولكن سي لطفي ما يمنعش أن بعض من الأخيان مازالوا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا
0: شوية، العادات والتقاليد بقي منها القليل القليل.
1: مازالت البركة على كل.
0: لا لا بأس لا بأس.
1: سي لطفي أنت تقول الشعر.
0: شوية كهك.
1: تسمعنا شوية.
0: ولا أحب نسمك شوية على تحية لإذاعة المستير.
1: اتفضل.
0: وتفضل عندك الخير. واني نحب اذاعه مستير من الصغر نتاعي منها
1: وتابع في البرنامج
0: برنامج حسيلو سي بشير. نقول تحيه لاذاعه المستير الهرم الاعلامي الكبير ومسيرها وعناصرها وسرابح وسي بشير، اذاعه قويه بعناصرها في كل العالم بقدرها، عروس حفلة شاخت بحرها وصغوا مني هالتعبير، ملزوم علي نشكرها نسمعها من لين صغير، رياضة وثقافة واخبار وحكمة ومعلومة وتفسير، اللطفي يحكي باللي صار وباقي مدخلش الغزير، تحية للمخرج سي فوزي شعبان، ثقافة وخبرة واتقان، الراجل عارف واش يدير، بيلوت برتبة قبطان يحلق بينا على الأثير، جبت معانية منقوشة، ما نجيبش حاجة مغشوشة، نا لطفي جدي بوشوش وعارفي بكار البشير، بين المقراشي والقاري دحذاح موسع ونسير.
1: الله الله.
0: تحية لإذاعة المستير.
1: يعطيك الصحة. يعطيك هذه نعتبرها تحية من خونا سي لطفي رزق ونعتز بها الشهادة ذي. وإن شاء الله سي لطفي الروق ديما متألق، وإن شاء الله الروق ديما في إنتاجاتك وفي أفراحك إن شاء الله. سي لطفي نشكروك على اللقاء معاك في برنامج المحفل على أمواج إذاعة المنستير، ونقول لك إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء سي بشير، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك ونشوفوك، ومن خلالك نزيد نحيي مرة أخرى معناها الزملاء في إذاعة المنستير، زملائك وأصدقائك وأصحابك وكل كاي.
1: شكرا.
0: وربي يعاونكم وإن شاء الله ديما متألقين وناجحين.
1: شكرا سي لطفي. إلى اللقاء.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. قال رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين أنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقد المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئية. وفي تصريح لإذاعة الشباب مساء اليوم أفاد بتين بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وإقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقودة. يذكر أن سواق نقل المحروقات طالبوا بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. هذا وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. هذا تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وعملا بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجارية. أعلنت وزارة التربية عن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26/2027/2020 ستكون اليوم الخميس بداية من 8 مساء. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وشدد خلال لقائه بوفد ضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند ينشطون في قطاعات متنوعة ويزورون تونس بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التونسية الهندية. أكد على استعداد الوزارة وهيكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين بما يساعد على تجسيم الاستثمارات والمشاريع خدمة للمصلحة المشتركة، وذلك حسب بلاغ للوزارة. دوليا كشفت الأوضاع الإنسانية والصحية المتفاقمة في قطاع غزة عن مأساة لا تتوقف عند حجم الدمار والخسائر البشرية جراء العدوان الصهيونية، إذ لا يزال أكثر من 7400 جثمان عالقين تحت الأنقاض وسط صعوبات ميدانية وإمكانات محدودة تحول دون انتشارهم بالتزامن مع تحذيرات من اتساع نطاق الأمراض والأوبئة في قطاع غزة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العشرة ونشر أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، عديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء. آدم وحواء.

0: جاوب حذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 المساء.

0: زين المضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رمح الفجاري والبشير بكار.
1: حرارة الإخوة في المحفل. نعرفوا أن برشا أدبة غنات على المحفل وقالوا على المحفل برشا أشعار، سواء من الجيل الأول حتى الجيل هذا اللي احنا موجودين فيه. وكذلك يقولوا في بعض الأشعار على المحفل: المحفل جانا متعني بهمة والباسات، أو جانا لدي بيغني يزهي في البنات، يا بنات العرس نهنيكم ريضوا خليني نزهيكم. وضم بعض رؤوس الركبات من المحفل. الأديب عادة كي يدخل المحفل أول ما يبدأ بالصلاة على النبي، وبعد الصلاة على النبي يدخل في البرق أو في النجع، وبعد البرق والنجع يدخل المحفل. يقولوا المحفل مش يولي إغناء انت عزهو، ما عادش انت عبروقات، وما عادش يولي انت عزهو، ويولي إغناء بكله زهو ومحفل وشكر المحفل والحفاليات والحفالي، وتبدأ اللدبة تجيب كان الحفالي وتشكر في نساء العرس وفي بنات العرس وفي اللباس نتاعهم التقليدي، وكذلك منها في الجو اللي قاعدين فيه هما، باش المحفل يزيد يزيان ويزيد منها يزيد نخوة وتولي الصغاريت على اللدبة من كل جهة، والأديب يزيد حماس في الأغنية نتاعه، ويولي كل أديب يجيب من عنده ويورش عنده من أغاني. من جملة الأشعار على المحفل قول: مول العرس عزمني الليلة وفي فرحة ولدة نغني له، مول العرس عزمني الدارة في فرحة نعمل له سهرة، وقال لي بعثوني السهارة وقالوا لي تمشي للبرة، ولدبة في الساحة المختارة وكل أديب شنو قدرة، الناس يحبوا على النوارة ولا ديب اللي عنده خبرة، وهاني جبتك عن جدارة تغني عندي فول مرة، قلت لنجيك وموش خسارة نعدي لك ليلة معتبرة، في العرس نشع الكبارة حتى طلوع الصبح وفجرة، ومول العرس يعمر دارة بجاه بابا فطوم وزهرة، وربي يتمم فرح صغارة ويختمها حجة في عمره، مول العرس عزمني بيدا يغني في غناية ولدة، وصاحب كيفه عنده عقيدة وعلى الغناية يعمل زردة، وربي يتمم فرح وليدة ويفرح بالفرحة اللي بعده، ليلة فرحة جات سعيدة ما طوالتش عليه المدة، ركبنا على سيارة جديدة موش على سيارة خردة، عرضنا مول المحفل بيدا وقبلنا بفرحة ومودة، وعند ولاده ربي يزيدة وبناوي تمثيل الوردة، نصبوني قدام الميدة وشهاوة كبيرة في القعدة، وقمت نغني بنار صهيدة وساعة نهيض وساعة نهدى. نستمع حضرة الإخوة للأديب عمرو.

لا يصد لا يريب لا يخاف، هاو يمشي يسري على الخطاوي يا طلو طاطي الاصحاف، لا يعثروا كيف لا واد لا ماء على الصاف، كان وش طاير فضاوي يا الفاك ما طاير السيف، من الجو نسيف على صيد الزلب خفاف، حسوك مرعد قاوي اسبيبوك ثح فوق الاطراف، جنبه ولا تفاف صدروك بصم الارصاف، وضنيح مثل شناوي سيل تسبح الاوصاف، ما بين الاشواف عيونوك بالحب زراف، فمك مصد ناوي والسرج مشري بالالاف، الجاموب الحراف النقش في الدير خراف، ركابو من الذهب ضاوي ركبه ولا تسمح عراف، البالا ولا سياف لبسو من الشيد رفراف، يوم الفاخرات الكساوي ميت هل عروس الكتاف، بالعين شواف نواش لحوش تلاف، يا ونسلو خيار الضناوي لا شاف لعداف تضفاف، ما عاد تخلاف مثل السبع جاي غراف، من وجوك الفاوي في عمار هيعود قصاف، من جاي في الصناف يمشي حلقاش وطراف، يفترش الهش صواوي رجعت في طرز الاصناف، على نجع الاشراف فرض الفيافي والعفاف، عشبوا مفتقوا

لما تغيب وبارك ناسك ذوبة، لحبيب ما يريد لحبيب الا مليح الرطوبه، والخيب ما يريد للخيب الا كبير الخيوبه، اللي عملت بنادم تصير

عشمون فتق وراوي دوب بزق بان زخرف الحش فيه قطاف بقر وجمال ونحاف وولاد ضب عطاوي على البل هزوا الأجحاف بناوي التطحاف كل بنت على الظهر والجاف والخيل طبر مفضاوي لأنه العدو جاي حولاف من الحاف للحاف على حي حنضي على الفاف خلط الفزع جاي فاوي لا يفهموا عدل الأصراف مغالي التكساف بدي الحب والكور نزاف غيمون كدي علاوي كل حد على الحد مراف تركوا العجياف مثل الجرد فوق الأكواف خلط فارس قليل شاوي فصل عركها بلا استلطاف عطاوة وتكلاف جيش العدو غدا وسراف فرد الخلق والخلاوي رد نجحة سمح لرشاف ولوا بتعفاف رجعوا على سبيل الضياف يتوادوا بالشاوي للحود الليل وكساف رقد كل هداف لا نيس لا كلب كراف لا بوم يغذي واوي فلا داير الليل هفاف بخطوات تضراف لا خوف لا قلب رداف لما الغثيث المطاوي لقاها تراجي على الحاف في غزل يرهاف وتعنقوا بذم الأشفاف قذي حاجته بالهداوي هذا الذي بطر رداف نعرف الأعراف ذكذاك كسار الأشقاف لمن جاهني بالتفاوي نرحيه رحيان دفاف نخليه زحاف نكويه ما بين الأكتاف ونزيد بين الكلاوي استغفرت لله للطاف يمحي الأصراف اسمو عمر ساغ لطقاف الحاج الخذيري شناوي.

يا من صغيت اللفظ خوض تروى أصغى حديثي وتبع التفنين مع غالبك نوصيك ما تتقوى سلك أحوالك بلسان الزين راح ينقوى ما تجيب مروة ما تزيد كان المر على المرين إذا لقيت اثنين عركوا دوا خصام مستمر لي حسنين بينات حمى تخش كم بحلوة واللي يتعدى فوت حمل اثنين بو تعرف الجرب وعولد الصوة في وسط غار وراخد المسكين جاهل حنش تخلو يتلوى جاهل حنش في قطته ويتلوى قاطع عليها الضو مركنين قال لي يا جرب وعما تتفوى احصن في مبقى الكهروب منين قالوا الدنيا واسعة تتسوى ما تبيك كان علي بلي كرعين يا ولد قبراس وقال يا سلوى اقعد فيها يا قليل الحين.

0: يا جمال الرحبة يا غالي نعطيك الموفيد، أو يا جمال الرحبة يا غالي نعطيك الموفيد، أو بالك تفجعري مجالي راك جمال ذريد، أو يا جمال الرحبة يا غالي نعطيك الموفيد، أو يا جمال الرحبة يا غالي نعطيك الموفيد، أو بالك تفجعري مجالي راك جمال ذريد، أو يا جمال الرحبة يا غالي يا جمال الرحبة يا باحي نعطيك التنبيه، أو بالك تفجعري مزاحي مكحول التشبيه، بربي تبدا بحلاحي غيرك ما نوصيه، أو خرخوضة كيف تطلع راحي لخوال التنزيه، بنات العرس يقولوا حاحي في الباس وتنكيه، أو حنا وصنا جر لثراحي وغثيث الدربيه، هاي وجبيني وقض بضياه الحرق وسماطية، هاي والخدين العينين مثيل دواح ويحل شبو فيه، هاي والقدك بالقد الباح عقلي شايش ليه، أو نحلف بيميني والله ما نحلف شي فيه، أو كل من راح يظل يساح يتقوى داعيه، يعود سايح مثل البوهالي رايح عقل شريد، هو يغرد مثل الغرد الجالي ساكن وحده فريد، هو يجمل الرحبة يا غالي نعطيك الموفيد، هو يجمل الرحبة يا غالي نعطيك الموفيد، هو بين قدام نور مجالي راك جمال مدريد، هو يجمل الرحبة يا غالي يا جمال المبنية يا ولد الرقاية، أو سايس عريد المسمية مولاة الذراية، أو جاتك بالرسول نبي تهنيني بالغاية، أو راحي عندك فانتازية عند ملاح الصاية، أو تعنى لك من في الفي بما سم وحدايا، أطبابيل وزكرات ذكية وخيول الجراية، أي والكوت عيونا بضية غابات وضوايا، أي والدين ولا البلد طرية وسرعات نهاية، أي وانتي يا ولد المهري عليك علم مرايا، أو روحي عندك فانتازية عند مناح الصاية، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد،
1: أو يجمل الرحمة يا غالي نعطيك الموفيد، أو يجمل الرحمة يا غالي نعطيك الموفيد، أو بعنك
0: يا جمال الرحبة المنصوبة يا مليحة التكسيبة، يا جمال الرحبة المنصوبة يا مليحة التكسيبة، أو سايس عريد المحبوب مغنى وجحوة ذيبة، أي ومشي بخطاوي مرتوب باش تنال الهيبة، أو دبة دبة بالصحوب حضرة ورواقيبة، أو لن توصل بيت المحجوب مولاة التخذيبة، أي وبرك بركانو بانوب ما تبرك شرغيبة، أو لن تنزل مكحول حضوب تتغذى من طيبة، أو تدخل للحجب المزروب فيك سوات عجيبة، أو عرضة والميدة منصوب بفاكيها غريبة، أو من عند المولى مكتوب من حل بكاتيبة، وصلت قولي وامثالي كم ساقيت تذبيد، أو يجمل الرحمة
1: يا وهي نعطيك الموفيد، أو يجمل الرحمة يا وهي نعطيك الموفيد، أو بينك دم نوري من جهلي راك جمال مدريد، أو يجمل الرحمة يا وهي
2: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
3: يقول الشاعر أحمد ملاك رحمه الله في ملزومة على المحفل، قالوا بنات العرس الليلة لا دي بيغني بالهيلة، قالوا بنات العرس شغبنا ولا دي بيغني وطربنا، وفي مثل شهيلي طيبنا بعدنا قربنا حصلنا وسط الحبيلة، قالوا بنات العرس بهتنا، لدي بيغني سكتنا، بقوت الداعي ومحنتنا، الموت جتنا غير خروج الروح ثقيلة. قالوا بنات العرس بهتنا، لدي بيغني سكتنا، بالداعي قوى محنتنا، الموت جتنا غير خروج الروح ثقيلة. قالوا بنات العرس ربثنا، لدي بيغني مرثنا، احلفنا ولينا وحنفنا، حاز ثلثنا والثلثين غدا وهميلة. قالوا بنات العرس هرجنا، لدي بالليلة فرجنا، بالفاضل غنا مخوجنا، دخلنا خرجنا، وقع في العقل تخطويلة. قالوا بنات العرس المحنة، لدي بيغني نفحنا، بسيوف الداعي جرحنا، لين اطمحنا لثمة في اللدبة مثيلة. قالوا بنات العرس شمخنا، لدي بالليلة كوفخنا، خذانا للعالي والتخنا، فرحنا ربخنا، زدنا بالصوت والويلة. قالوا بنات العرس وجدنا، لدي بيغني ساعدنا، بكلام الليلة قاصدنا، احنا وجدنا غير يعبي بالتحليلة. قالوا بنات العرس لذذنا، لدي بالليلة عنذنا، بكلام الليلة واخذنا، من تحتذنا تبعنا حكمة وتاويلة. قالوا بنات العرس سمعنا، لدي بيغني ضيعنا، هربنا وهو تبعنا، ليه رجعنا سخفنا مسكين حليلة. قالوا بنات العرس بلغنا، لدي بيغني ولدغنا، بكلامه الليلة مزوغنا، زاد صبغنا صبغان الحولي في النيلة. قالوا بنات العرس شعفنا، لدي بالليلة تلفنا، بكلامه الليلة سخفنا، الكل عرفنا يتخبل غزلة تخبيلة. قالوا بنات العرس رمقنا، لدي بيغني شفقنا، بكلامه الليلة مزقنا، لين عتقنا محبتنا لا فيها دغيلة. قالوا بنات العرس حرسنا، لدي بيغني هلوسنا، بكلام الليلة فرسنا، زاد كبسنا كبسان الفارس في كحيلة. قالوا بنات العرس المحنة، لدي بيغني طفحنا، بسيوف الداعي جرحنا، لين اطمحنا لا ثم في اللدبة مثيلة. كذلك يقول الشاعر ملاك رحمه الله: للمحفل شيعت نجالي، نتفرج في الزين الغالي، شيعت هذابي ننظر في طفلة مصوابة، وهالزين الغابي وش يخلق ربي يا بابا، نرمي تجرابي ونبدل في السيق الغابي، أنا افتحت بوابي ونظهر للناس اشغالي، شيعت نعاتي ننظر في المحفل زيناتا، بيا دولاتي للمحفل جات في جياتا، نرمي عبراتي نكوي في الغيد بمحناتي، ننظم طرقاتي ملزومة يا من تصغالي، شيعت ثاثي طالب من المولى إغاثة، ونيريت ناثي قسموا للكبدة ثلاثة، كسوة تغلاثي من تحت جريدي لهواثي، عنهم بحاثي واللوج في وصف غزالي، شيعت غناجي عيني للمحفل لواجة، ذهب الوهاجي هالقمح مصفي من باجة، كسوات علاجي كفطة ومذهب في غناجي، زيد الديباجي والملف صباغة في لالي، شيعت شباحي ننظر في المحفل نفاحة، كن زادوا جراحي زادتني همة وفصاحة، ولانيشي ساحي جابد بغير بخور طياحي، طبي وجراحي فلي محزمها جلوالي، شيعت شياخي ننظر في طفلة مكفوخة، تمشي تتناخى تدرج بالقفطان وجوخة، وقلت لها يا أخي في ساعة ما تبدي تتراخي، كثرت دواخي وبطيت عليا ميجالي.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: في نهاية الحصة حضرات الإخوة نشكركم على حسن المتابعة في برنامجنا المحفل. نستمع للأخ الأديب بريك السعفي في ملزومة قالوا بنات العرس سمعنا جينا من الأبعاد نحب ولدي بمتعنا يجلي كل كساد. تحياتي وتحيات مخرج الحصة الفوزي شعبان ونقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة، إثر جلسة انضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل رفع الإضراب الفجئي لسواق نقل المحروقات واستئناف تزويد المحطات بالوقود. استعداد لموسم الأمطار، مجلس وزاري مضيق يوصي بتسريع استكمال الأشغال الوقائية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة. انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 26/2027/2020 وإعادة فتحه لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي. ونزل ولاية المنستير توفر 288 طن من الفضلات العضوية خلال شهرين ونصف لفائدة فلاحي الجهة. أهلا بكم. تم رفع الإضراب الذي نفذه سائق شاحنة المحروقات اليوم وفق ما صرح به لوكالة سفريق للأنباء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري. وأفاد السميري بأنه تم خلال جلسة انضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين على الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. من جهته قال رئيس المدير العام الشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتينا أنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي. وفي تصريح لإذاعة الشباب مساء اليوم أفاد بتين بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وإقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. يذكرون سواق نقل المحروقات يطالبون بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة.
1: اليوم معناها هو يوم عاد شاق شويه من ناحيه المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا باضراب. الحقيقه اضراب ما كانش معلوم الاضراب هذا، في العاده الخدمه تمشي عاديه لانه قالوا رانا مانيش باش نخدموا اليوم. وكي منا وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا الى حين انهم اقتنعوا اخيرا بالرجوع الى تزود وتزويد المحطات، وان شاء الله اذا كان ثم حاجات اخرى نشوفها معهم أنا لاحقا.
0: في موضوع آخر، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. هذا وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج استباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال الجلسة على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقائية والصيانة الدورية المستمرة، إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا. وشددت على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة، وأبرزت أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا، بما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات وفق ذات البلاغة. انطلقت اليوم في حدود 8 مساء عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، ذلك على الموقع الإلكتروني vscolaire.education.an. هذا يتم استخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية والات أو بطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو تطبيقة الدفع ديديسات. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري. إذ وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمودة قد أعلن مساء 13 من أوت الجاري بأن يوم الجمعة الموافق للرابع عشر من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 48,400 هجرية، وأنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 48,400 وهو يوم الثلاثاء 25 من أوت 26,200. بالقيروان انتظمت اليوم الندوة المولدية تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، وذلك على هامش الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف تحت إشراف وزير شؤون الدينية أحمد البوهالي وبحضور سماحة مفتي الجمهورية ورئيس جماعة الزيتونة وعدد من المتخصصين والوعاظة. المدير الجهوي لشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الذويبي يتحدث لندرة برجب بأكثر تفاصيل.
2: نظر لقيمة حفظ النفس وهي كلية من الكليات الخمسة التي دعا لها الإسلام، فكان هذا الموضوع حقيقة يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، فكان حفظ النفس وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولمكانة الإنسان في الدين الإسلام. حاضرين من جامعة الزيتونة مداخلات على يومين وكلها تستوحي قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها، ويدخل في هذا الموضوع العديد على حقوق الإنسان والمحافظة على العنصر البشري والتحديات الموجودة من الدعوات للكراهة وكل شيء، مع تنامي العديد من الظواهر التي يعتدى فيها على النفس البشرية.
0: في إطار مشروع تثمين الفضلات العضوية بالنزل في ولاية المنستير، تم خلال الصيفة 25,200 وفي ظرف شهرين ونصف مد الفلاحين ب 288 طن من الفضلات العضوية. وضح المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة أن عدد المشاركين في هذا المشروع ارتفع من 10 نزل و11 فلاحا إلى 18 مؤسسة سياحية و20 فلاحا، وأشار إلى أن الفلاحين المشاركين في هذا المشروع تمكنوا من تحقيق أرباح بلغت 40% على مستوى الأعلاف المركبة إلى جانب تطور الإنتاج.
3: فما مشاريع ومبادرات خاصة بالسياحة المستدامة في جهة المنستير. اليوم عمل كبير قاعدين نقوم به مع جمعيات من المجتمع المدني في جهة المنستير، خاصة نحكي على تثمين الفضلات العضوية من النزل لدى فلاحي الجهة ومربي المواشي في الجهة متاعنا. وصلنا تقريبا في سنة 25 على مدة شهرين ونصف في ذروة الموسم السياحي 288 طرناطة وقع من لديشي ذوما ديشي فير أورغانيك، وقع مدهم للفلاحة لتعويض مواد مثلا كما الأعلاف المركبة وما تبع، ثم ربح صار لهم هنا في إطار انفتاح المؤسسات السياحية هذه على المحيط القريب منها. قاعدين نبرمجوا فيه البرنامج وسنا ميزان الكونكور قاعد يخدم، قاعدين نخدموا نمشيوا في ايكونومي سيركولير ان شاء الله في جهة المنستير، لين يوصل السائح او المقيم في النزل يمشي للي فيرم بيلوت اللي شنعملوهم في جهة المنستير ان شاء الله في العام الجاي. هذا تروزيام ايتاب من المشروع. مثلا عندنا جمعية اخرى ليكو كونسيونس قاعد اليوم تحضرنا في مانويل مع خمسة نزل في تنقيص استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد في النزل. المانيوال هذا ان شاء الله شيء قام بعد توزيعه على النزل.
0: ونختم نشرة بالشأن الدولي، حيث حذر رئيس الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش اليوم من تدهور غير مسبوق في داء المنظمة الصحية في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية. وقال إن أزمة القطاع الصحي لا تقتصر فقط على نقص الأدوية والمستلزمات، وإنما تشمل أيضا شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المنشآت الصحية. وأضاف أن المؤسسات الصحية المحلية والدولية العاملة في غزة بما فيها وزارة الصحة والمنظمات الأهلية ومنظمات أطباء بلا حدود ترصد تراجعا حادا في قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. إثر جلسة انضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل رفع الإضراب الفجئي لسواق نقل المحروقات واستئناف تزويد المحطات بالوقود. واستعدادا لموسم الأمطار، مجلس وزاري مضيق يوصي بتسريع استكمال الأشغال الوقائية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة. أخرج النشرة تقنية نيمان الشابي، قدم لكم أحمد عساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

بي سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. فالصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

0: مساء النور وسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا واخترتوا تسهروا مع اذاعه المنستير، مع شكري السكلي ومع ألفة جمالي في جوله كل مره مع موضوع جديد وتطور الموضوع هذا عبر الايام على الايام حتى النصف الليل مع ايمن الشاب اليوم في الجانب التقني. مساء النور شكري، شنحوالك؟
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل الساده المستمعين، شكرا لكم على التفاعل. تحيه جديده ومتجدده من اذاعه المنستير في برنامج مع الايام في سهرة الخميس اليوم، الخميس 20 أوت 2026. يعني شفت يعني صيف ضيف، صيف ضيف كما يقولوا، يعني
0: مش ضيف، خفيف الظل حق متاع ربي ولا
1: بمعنى أنه يتعدى فيسا صحيح سنة حرارة الحقيقة يعني خنقول كبيرة
0: استثنائية.
1: وإن شاء الله تنفرج في الأيام القريبة القادمة
0: بش تزيد منها تزيد. نهار السبت منها
1: نقصد
0: نقصد
1: بالخريف توجي وتصب المطر بإذن الله.
0: لا الخريف تنفرج فيه الأحوال، يعني ساعات تقلق حتى من جو الخريف حتى نفسانيا معناها، والاكتئاب الموسمي
1: عندي شكون في العالك يشوف المسية والبسرة ديك يتعلق والكرتابلات يدوخ
0: الله يقدر الخير.
1: أولا نقولوا الخريف أول العام ناس بكري يقولوا الصيف ضيف والربيع منام والصيف ضيف
0: والخريف
1: شتاء شدة والخريف أول العام
0: العام
1: هو العام هو العام أول العام هو العام
0: معناها يعني اللي بش يصير في الخريف معناها هذاك بش يميز العام، إذا كان فما مطر بش يكون العام خير.
1: فهم ياسر فهم الموضوع
0: نجتهد نقرا على روحي ما بنجي معاك
1: يعني كان صبت الأمطار وتا ربي خير وكالزراعة وكل شيء تصير في الفصل هذاك، يعني هذاك هو عارف إذا كانوا باهي الخريف جاء وممطر وكل شيء أعرف العام بش يكون باهي. إن شاء الله يكون باهي وأيامنا كل باهي
0: إن شاء الله. قادمين على مناسبة دينية بالمسبق، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، مناسبة المولد النبوي الشريف. قلنا نسبق شوية هالحدث العزيز على كل مسلم ومسلمة مع التوانسة الكل، ونحكيه في موضوع في علاقة بالمولد النبوي الشريف وفي علاقة بالموسيقى والأناشيد الدينية والأغاني، نجم نقوله أغاني دينية وأناشيد دينية اللي تغنيت بسيدنا النبي،
1: لأن هو نجم نقوله أناشيد، نجم نقوله مديح يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأغاني لأنها لحنت فيما بعد في تجربة يعني مع الزمن، لأنه كان الإنشاد فقط يعني إنشاد من قبل المنشد دين ثم جماعي، ثم تطور الأمر شيئا فشيئا أصبح باستحاب يعني الدفوف بالإيقاع، ثم طورنا في يومنا هذا أصبحنا بالاستعانة بالتخت وبالفرق الموسيقية. احنا عندنا ما نتحدثوا في الموضوع ذي لمحالة، الإنشاد الديني واسع وشاسع الموضوع، احنا حبينا نخصوه فقط ركزوا على الأغاني اللي تغنيت أو متحت سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان باش تحطوا على أغاني دينية تحبنا ثلاثة حصص
0: ساعات وساعات أكيد بالضبط. لذلك احنا باش كما قلت أنت باش نركزوا فقط على الأغاني اللي معناها ذكرت سيدنا
1: صلى الله عليه وسلم
0: مراحل زادة من السيرة النبوية. راهو كي نحكيوا على الجانب هذا نحكيوا على أغاني، على أناشيد، على أعمال حتى على المستوى السينمائي، والسينما زادة خرجت منها برشا أعمال موسيقية زادة باش نسمعوا منها جزء الليلة. قلنا خلينا نبداو بالتو تونسي. أول حاجة تجي لبالك كيفاش نبرمجوا غنية تتزامن مع المولد النبوي الشريف، شنو هي الغنية؟
1: صليحا زاد النبي
0: وفرحنا بيه
2: مع الأيام.

0: بالمسابقة نقول لهم مستمعين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. المولد نهار 25 ونهار 3 بالطبيعة. بدينا بلحن خالد معناها في الموروث الموسيقي التونسي للشيخ أحمد الوافي، وغنية مش احنا فقط نحبوها كتوينسة، حتى في بلدان المغرب العربي وساعات تخرج هكا معلومة يقولك الغنية هذية متاعنا، اللي هذي غنية تونسية صميمة صوت صالحة. أول ما مغني تعرف شكون معاها في الكورال في الغنية هذية ولا
1: فنانة أخرى اسمها بشيرة هكا، مش بشيرة،
0: السيدة نعمة ساعة في الكورال
1: بشيرة
0: تونسية،
1: بشيرة تونسية
0: والسيدة نعمة وعايشة فنانة عايشة أم الفنانة ليليا.
1: هم وقتها في بداياتهم وهي وقتها عندها يعني
0: هي مطربة تونس الأولى، وتعرف أنه الغنية هذية يغنيوها في وقت ما حتى اليهود معناه خاطر دخلت هكا كغنية أفراح معناه.
1: وتو يغنيوها في الأفراح في بداية يعني المناسبات والأفراح، يغنيوها كل المطربين يعني المختصين في الجو متاعنا التونسي التقليدي.
0: احنا اليوم نحكيه على الأغاني اللي تغنيت بسيدنا النبي
1: واللي مدحت سيدنا
0: النبي واللي مدحت سيدنا النبي واللي زاد ذكرت السيرة النبوية في العموم.
1: وهو كذلك باي خلينا نبدأ من البداية. ألف تعرف أنه القصائد في مدح للرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الشاعر حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان شاعر الرسول شاعر في المدينة في الجاهلية، ثم أسلم وأصبح شاعر الرسول، يعني هو أكبر شوية في السن من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عاش الجاهلية ثم الإسلام، وأصبح هو اللي يمدح الرسول ويعني خلينا نقول يكتب فيه الأشعار إلى جانب بعض الشعراء الآخرين، مش هو راه، أما هو يعني عرف وتعرف أكثر من الشعراء الآخرين. من أشهر أبياته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفه الكل، البيت هذا حلو ياسر بربي يسمعوا السادة المستمعين لأنه كانوا مبدعين منذ السابق. وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. سبحان الله، يعني حلو التشبيه، يعني يشبه في الرسول خلقت يعني كما تحب أنت، يعني كيما شتيت تخلق. سبحان الله، يعني لأنه الرسول كان جميل لكن جماله آخر، مش كيما جمال سيدنا يوسف لأنه أجمل الخلق. قولك سيدنا يوسف عليه
0: جمال
1: السلام
0: يوسف معني.
1: جمال يوسف هذا كان نوع آخر تفتتن به النسوة وما إلى ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لك الجمال الوقار، واللي كان كتراه يعني تحترم وتوقر وترتاح له. سبحان الله، جمع الجمال الخلق والأخلاق، جمال خاص سيدنا صلى الله عليه وسلم. فبعدها معروفة من أشهر القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لامية كعب بن زهير. لامية يعني القافية متاعها توفى بحرف اللام، ديما اللام يقولوا لامية بتبيع في العربية، واللي سميت بالبردة. البردة شنية البردة؟ عباءة الرسول،
0: عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: بس كما عنا توا يقولوا برنوس مثلا البردة عباءة الرسول. القصة معروفة بعد فتح مكة، يعني تعرفوا حتى المشركين فما شكون منهم أسلم، فما شكون خوفا، وفما شكون لأنه عدد المسلمين كان كبير ياسر. فتح مكة 10,000 فاتح لمكة وجندي دخلوا لمكة. كان كعب بن زهير من الشعراء اللي كانوا ديما يعني مختصين في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبوه كان شاعر، عائلة كل شعراء، زهير بن أبي سلمة يعني كان شاعر قبله في الجاهلية وما إلى ذلك، يعني متوارثين الشعر. فكان يهجو الرسول ونساء المسلمين أو النساء المسلمات، يعني ميخلي ما يقول. خاف الرسول الحقيقة كي يشد الأمر وكل شيء، أهدر دمه، يعني حل البث القتل متاعه، يهجو ما يخلي مقول في الإسلام والمسلمين ويقدح ويقذف المحصنات وما إلى ذلك. فالحقيقة عرف سمعوا وصلوا الحديث أنه راه الرسول أهدر الدم تاعه، خاف وكالقوة كانت في بتاع المسلمين أنذاك، فحب يطلب العفو لكن خاف لي نعش يغدر به الرسول، ولأنه حاشا الرسول من ذلك. عنده أخوه اسمه بوجير مسلم كان مع الرسول، بعث له أخوه قال لي والدي راه الرسول ينجم يعفو عليك وانت ما تعرفوش، وا وا وا برا اطلب السماع خير، جوه الناس كيف كيف. باقي ما صدقش، مشى بعد شوية حب يهرب، بعدين يقول لك المسلمين منهم مش يلحقوا بي، يعرفوني ويشدوني. شعمل قرر باش يواجه الأمر ويمشي للمدينة ويقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا مشى بنفسه
0: معرف بنفسه ولا مشى
1: لا مش معرف بنفسه، ملو مشى يعني معرفش بنفسه للرسول، جاء بين يدي الرسول قعد سلم عليه، بتالي قال له كان يا محمد مخدمه المقبل، يقول يا محمد مباشرة في مسيه ولا كل شيء، لكن هذاك اسمه. إذا كان نجيب لك كعب بن زهير يطلب منك سماح، نجيبه يطلب منك سماح تقبله؟ لا. قالوا بالطبيعة نقبل العفو نعفو عليه ونقبل السماح متاعه. قالوا ملا أنا هو كعب بن زهير تفضل. قالوا شنو نشد لك بعض الأبيات الشعرية أني بمني شعر معروف الجاهلية، وبدأ يقول القصيدة الشهيرة بانت سعاد وبدأت بن عادة العرب قبل أنهم يبدأوا ديما الشعر بتاعهم بالغزل. هو سعاد وذي فتاة يعني شبه تقريبا كان معجب بها يوسف فيه للرسول توا من البداية. بان سعاد
0: معنى القصيدة بديت نقول وإحنا عاطفية
1: عاطفية غزلية. بانت سعاد فقلبي اليوم مقبول متيم إثرها إثرها لم يفدى مكبول. يعني يعرفوها ياسر الناس القصيدة دي البردة الأولى الأصلية. وبدأ بشوية بشوية وفي الأخير بكل بدأ يمدح في الرسول أبيات رائعة إلى أبعد الحدود. شو يقول في الاخر؟ ان الرسول لسيف يستضاء به من سيوف الهندي مسلول. هنا الرسول كلمه قالوا ما تقولش من سيوف الهند، تقول من سيوف الله. ما تشبهش ببلاد اخرى، سيف سيف الله يعني. هذيك صلح حاله الرسول فعاودها ولا يقول تو موجوده تو البرده من سيوف الله مسلول. وبعتالي الرسول كي كمل القصيده فيه معش اكثر من 100 واش بيت، نحى البرده نتاعو ولبسها له واعطاها له. اما فما نقطه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كي بدأ بالغزل من هاشي بدأ ببانة سعاد وا وا وا وا اللي حبيبته مثلا، يعني كينو من هاشي على الغزل كينو. فبعض الصحابة وبعض المفسرين قالوا أنه يجوز قصائد الغزل
0: مدح الغزل معناه
1: العاطفة الفتاة اللي حبها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاش صلح له؟ قالوا السيوف الهند، قالوا السيوف سيف الله، قالوا تقول سيف الهند مسلوله. في ذيك صلاح له كان الرسول ما قبلش الغزل، ما قبلش أنه يتغزل
0: قص عليه من اللول.
1: قص عليه من اللول.
0: هو ربما هو أنت جبت النقطة هذية مثلا كي نجبدو واحدة من روائع أم كلثوم اللي هي البياشة اللي جميل في جزء بيرم التونسي زادة بدي هكا الكلمات متاعه بغزل جانب عاطفي
1: عاطفي لكن
0: وبعد تعدى أي بعد تعدى شوية هكا الجانب في وسطه حكم وبعد اختم بمدح الرسول معناها
1: هو حتى من عادات اللي يعني الشعراء الكبار حتى من عادات العرب الجاهلية يعني وذوكم الأسوا للشعر كانوا يبدأوا بالغزل. أي حتى قصيدة هجاء باش يهجوا شخص ولا قصيدة حتى تنجم تكون رثائية في بعضها يقول لك من عاداتهم أنه يعملوا بي أبيات في الغزل.
0: وشنو الهدف؟
1: الهدف يوري الأشواق والمشاعر متاعو للناس اللي معه حكا من عاداتهم. بعد ذلك هذه تو البردة تعرف بتالي بدأ الدور خذها أبو سفيان
0: برشا يعرفوها للإمام البصيري
1: بصيري هذيك بعد
0: هذيك اللي ثم البرده الاولى والبرده الثانيه.
1: صحيح كلامك يا ألفة لكن البرده الصحيحه البرده الاولى هذه نتاع كعب بن زهير هذه رتها له رسول هدا له البرده
0: نتاعو
1: وبعدين البرده قاعد يشريو فيها من واحد لواحد ومن خليفه لخليفه تو ظهر لي موجوده في تركيا في غديكه في المتحف نتاعهم. بعدها الامام البصيري جاء بعده يعيش في مصر الامام البصيري بالتحديد في القرن الحادي عشر
0: والله مرة غلطت نفس الغلطة متاعك انت الحادش
1: لا حادش يقال 11
0: نلقى في تفسير
1: في القرن الحادي عشر ميلادي يعني تقريبا 1200 وحاجة عاش ميلادي ألف قصيدة مشابهة للبردة
0: همزية
1: وعلى نفس الهمزية أخرى
0: أخرى
1: عنده أخرى وعلى نفس القافية قافية بالبردة الأولى كما قلنا احنا اللي سماها باللامية يعني
0: في آخرها اللي حرف
1: اللام وبالتالي زاد نفس البحر البسيط يقول أنا بطبيعة يعني المختصين في اللغة يقول لك
0: ما تدخلنيش من بحر لبحر يا شكرا
1: لا فما بطبيعة المتقارب والبسيط والرمل والبحور معروفة البحور الشعرية يعني وذاك علاش القيمة الشعر كيبدأ في نفس الوقت يعتمد البحر أنا موزون وفي نفس الوقت المعنى بتاعه قوي هذا فين قوت مش قالوا كل هب ودب ولا يكتب الشعر اكتبوا برا الشعر النثري هذا جديد اكتب الخاطرة تجي في باله ويكتبها لا الشعر في نفس الوقت تحافظ على القافية والوزن اللام هي نفسها مثلا في الاخر والوزن معناه مستقيم يعني فاعل مثلا قد يمشي وفي نفس الوقت تعطي معنى وتعابير يعني حلوة هذاك الشعر
0: كيما اللي مش يدخل معك في جدال راهو انت مشد صحيح معناها في القوالب القديمه حتى في اشعار اليوم عندك ما تسمع راهو الفايده كي يوصل الاحساس راهو ان نامن بالاحساس شعر قبل ولا شعر اليوم ولا بالقافيه ولا
1: لا لا كلب ينبح وقط على الشجره
0: لا مش الدرجه ذيك واش نقومتي لا لا مش هذيك
1: قال ها قال له اه وقال لا لا لا لا ما شعب توا الحقيقه الناس كل تكتب مع احترامي للي عنده يعني خلينا نقول يعني صنعة
0: تو انت مثلا نحن نسقوا في الحصة هذه قلت لك يا شكري شنو الأغاني اللي مبرمجوها اقترحت عليها معناها أغاني في مدح الرسول مش جديد اقترحت عليها حمد هلال اقترحت عليها أي سامي يوسف معناها فما قصائد في مدح الرسول متعتوى بيه
1: لا ما قلتلكش خايبة ألفا واخذة نظرة
0: يعني حتى نظرة
1: لا حسبك لا واخذة حسبك تقول أنه كل ما هو جديد ما يعجبنيش لا لا مادام اخترناهم مادام مش نسمعوهم لا
0: أكيد
1: منحكي كيبدا حتى تو في الوقت الحالي عشان نوصلك تو للشعر عشان خطولت في الحديث مش نعطيك باش نكملوا الحكاية ذي نتاع مدح الرسول والشعر في مدح الرسول ثم جاء أحمد شوقي أمير الشعراء
0: أمير الشعراء
1: في العصر الحالي بتبيع في القرن العشرين أحمد شوقي يعني في 1900 و1000 وتولد في 1800 واش أما في ألف بداية القرن العشرين 1900 واش كان صديق وفي لعبد الوهاب
0: وديما ملازم
1: رمال بيناتهم
0: فرق عمر كبير
1: صحيح متبنيه عبد الوهاب أحمد شوقي متبنيه عبد الوهاب يمشي مع الأمراء ويمشي مع البلاط ويمشي معه يسافر مع ورحلة الشتاء والصيف يمشي مع الزحلة يصيف في لبنان يشتيه في لبنان ويصيف في باريس حسب الطقس أحمد شوقي كان شوقي بيك يقولوا عد زحلة ذيك يا جارة الوادي جارة الوادي ذيك خطر قرية مش على جارة الوادي فتاتي يا جارة الوادي طربته ذيك يقتل صيفه في زحلة القرية ذي في لبنان التو موجودة فيها واد يمشي على المشارف متاحة واد غنى لها أحمد شوقي غنى أو كتب لها أحمد شوقي وغنى
0: لها محمد عبد الوهاب
1: يا جارة الوادي هي مدينة زحلة باي ما عليناش هذا دخلنا كلام في كلام أما أحمد شوقي أمير الشعراء
0: كتب نهج البردة زيدا
1: والله حديث حديثي يجيب بعضه تو محل كتب قصيته نهج البردة كي يقولوا نهج البردة تبع النهج يقولوا نهج البردة
0: على طريقة البردة
1: يعطيك صح على طريقة البردة متاع البوصيري هي معارضة للإمام البوصيري كي يقولوا معارضة أو في المعارضة في اللغة العربية معارضة يعني مش معارضة كما توا نقولوا احنا نعارض فيك وتعارض فيه تعاند فيه ونعاند فيك لا معارضة معنى ك تقليد ك
0: كيما مظنيك زيد معناها
1: إيه معارضه معارضه يعني كاخذت نتبع فيك معناها كتبع تبعك النهج هذاك نتاع البصيري وكتب كتب كتب وحافظ على نفس الوزن ونفس القافيه وغنيتهم كلثوم من تلحين رياض السنباتي سنه 1947 هذه النهج البردة ما حطيناهاش لا محال لانه
0: حطينا حاجه اخرى
1: حطينا حاجه اخرى
0: سلو قلبي سلو قلبي هذه كمان روائع الاغاني مدح الرسول
1: باش نحكيوا على سلو قلبي باش نعديوها هذه البردة قبل غناتها البردة بعد سلو قلبي عام 47 لكن سلو قلبي غناتها قبل عام 46 البردة كيف كيف يعني مدح للرسول فما خصنا سلو قلبي هذه فما مقطع حلو حلو حلو حلو واش نفسروا شويه للساده المسلمين واكيد الالفه
0: تحب نسمعوا منه شويه سلو قلبي
1: باش نشوقوا الساده المسلمين قبل ما نسمعوا سلو قلبي فما مقطع اللي تقول ابا الزهرائي ابا الزهراء يقول الرسول تو ابا الزهراء اب فاطمه الزهراء بطبيعه شكون هي الزهراء هي فاطمه ابا الزهرائي قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابه من بين الابيات اش معناتها ابا الزهراء يا ابا الزهراء الرسول يخاطب في الرسول قد جاوزت قدري بمدحك كي مدحتك فت حدودي معناها معناها ما حقنيش فهمت تعقيم للرسول كي مدحتك معناها كأنك فت قدري عطيت روحي رديت روحي حاجه كبيره اش نمدح الرسول وما ادراك شفتك التواضع وبعدين شو يقول له بيد ان لي انتساب بالرغم من اني مسلم ونامن بيك ورغم ذلك فت حدودي نتسمى كي مدحتك شكون قال ترضى اني نمدحك باهي ثم فالبتي يقول فما عرف البلاغه ذو بيان إذا لم يأخذك له كتاب أي واحد يعني شاعر ولا كاتب يعني خلينا نقول صناعي كما نقولوا احنا ما يوصلش يولي عنده ما يعرفش البلاغة ما يوصلش يولي بليغ ما يوصلش يولي إلا باش ياخذ عليك ياخذك يجعلك أنت المثال يعني كتابة ثم هذه يقول مدحت المالكين فزدت قدرا وكانوا يمدحوا الملوك يمدح الأمراء فزدت قدرا كي نمدح الملك نزيد القدر بتاعي يطلع
0: مبالك مدحت الرسول.
1: وحين مدحتك اقتدت السحابة. وقت اللي مدحتك أنت وليت نسوق في السحاب، طلعت في الفوق وليت نتحكم في السحاب. شو من هالقيمة؟
0: لكن ما ركزتوش معناها في الكلام، هو أعطاكم بالتفاصيل معنى كل كلمة.
1: سلو قلبي،
0: الغنية سلو قلبي من روائع أم كلثوم اللي غنيت برشا في مدح الرسول وعدة أعمال في السياق هذا.

0: هو حكينا على إبداع أحمد شوقي في سالو قلبي، لكن زد رياض السنباتي زد حاجة بديعة جدا، زد على مستوى
1: السنباتي في القصائد أحسن من لحن القصائد بالفصحى هو رياض السنباتي على الإطلاق، يعني معروف الأمر ذايا، يعني صحيح لحن أغاني باللهجة العامية المصرية، لكن بالعربية الفصحى القصائد أبدع فيهم رياض السنباتي. والحقيقة هذه عام 46، تخيل يعني عنده قديش من عام الفتوة
0: اختني من الحساب
1: نحسب 46 عنده يعني 46 80 عام وتو كي تسمعها وكل كيفاش تفاعل متاع الجماهير، الحقيقه الكلمات في نفس الوقت كي تبدا جاده وكلمات
0: المقطع متاع هو منيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.
1: شيء كبير ولات كل حكمه
0: تعرف انه انا ممكن ربطت البيت هذية بحكايه سمعتها على غنية، خاطر قالوا انه سالوا قلبي وقت اللي خرجت تمنعت من البث، معناها في الاذاعه المصريه شكون اللي منع؟ هو نحكي على وقت الاستعمار لهنا، كان ثم مشرفين انجليز وقتها في الاذاعه المصريه، فحسوا انه الغنية هذية توا حكينا معناها فيها بعد مدحي للرسول صلى الله عليه وسلم، الانجليز حسوا انه الغنية هذية تدعو لاعمال الشغب وتحرر اي والتمرد والتحريض. قلت بكش في البيت هذية
1: اي صحيح البيت هذاك خاصا وهي ماذا بيه تبعد على دينهم المسلمين أكتر والمصريين، ماذا بيه بعدهم لأنه تعرف الدين يحث على الجهاد وعلى مقاومة العدو وما إلى ذلك، في شحن للهمم يعني
0: طالبوا بمنحة ما تمنعتش يا الغنية، خطر العام اللي من بعد قلت عام 46 47 وقع معناها نقولوا احنا ولات مصريه 100% الاذاعه ما فيهاش مشرفين انجليز، وهو المتعه المستمعين بعد كل هذه السنوات.
1: شنو نسالك سؤال لو مثال
0: على ما نعلم
1: على ما تعلم بالطبيعه ما نعرفش، حسب نظرك يعني تلحين المديح اصعب من الاغاني العاطفيه ولا ما نعرفش حسب فكره
0: راش يعني مش أي شاعر يكتب في مدح الرسول لا مش أي ملحن ينجم يلحن معناها يلحن في غرض معناها في علاقة بمدح الرسول، لأنه الألحان نتصور يلزمها تتميز بحاجات معينة، تتميز بالروحانيات، ألحان هادئة، ألحان ماهيش صاخبة، ويظلي حتى على مستوى المقامات معناها فما مقامات أي بعينها تتلحن فيها
1: ولا يعطيك صح ولا هذه إجابتي باش تكون
0: بالحق
1: والله بالحق
0: لا
1: العفو، لأنه اللحن يزم يكون راسيين، يزم يكون لحن بالحق ويعبر عن المعاني السامية بطبيعة والعميق للكلمات، خاطر مش سهل تحكي كلمات
0: أكيد. أنت شنو قلت أنت قبيلة شوية أحمد شوقي شنو قال معناها مش يمدح الرسول مشيش ما يرتقيش معناها
1: مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت الصحابة،
0: هذا
1: يعني
0: هو مش سهل مش تمدح
1: جوزت قدري في مدحك،
0: هذا هو
1: يعني فت حدودك نمدحك انت مش سهل. لا والكلمات يلزم ما فيهاش لعب، الكلمات يلزم تكون دقيقة ترى بالدين فمش لعب، ومدح صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم هيك علاش الألحان يلزمها مناسبة وفما تشعرك زد هيك ما نعرفش بالروحانيات شوية
0: روحانية الخشوع القوة الفخامة. مثلا والله كم نتفكر كنت عندي حصة موسيقية وحكينا على الجانب هذي، يقول لك أنه مثلا من أكثر المقامات اللي تتلحن فيها هالنوعية هذية من الأنشيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك البياتي هو الأكثر استعمال، خطره يتميز بالدفء والسكينة،
1: الرأس زادة والرأس فما زادة الصبا دي كانت
0: الحجاز زادة في نوع من الخشوع زادة والهيبة،
1: حتى الأذان رفع الأذان فما هم معروفين هذوما رفع الأذان في الحجاز ولا في البيات يقول لك ولا الصباك يبدا فما يعني شجن وفما شويه تحس حزن شويه نوعك ياثر شويه، اما المقامات اللي قلتهم والمختصين في الموسيقى ممكن يعرفوا اكثر منا صحيح الكلام هذا صحيح المقام، لكن زاد حتى كما حكيت انت منذ حين لازم مش سهل باش تلحن قصيده بالعربيه ومحتواها ديني ولا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم، لانه يلزمك تفقد لها الهيبه نتاعها، يلزم تخليها
0: هذا هو روحانيه
1: صحيح جوهر روحاني يقعد
0: ايه
1: باي. احنا اول نشيد بعد احنا فتنا تولى المرحله دي، اول نشيد تعرف المسلمين يستقبلوا به الرسول صلى الله عليه وسلم كي هاجر من مكه الى المدينه، وحفظناه حتى منذ صغر
0: طلع البدر علينا،
1: طلع البدر علينا من ثنيات
0: الوداع وجب الشكر علينا
1: ما دعا لله. لله داع. ثانية الوداع فما بلاصة غديك في مدخل المدينة يقولوا ثانية الوداع مدخل شمال. ممكن فما شكون شكك قال هذه تقالت في بعد غزوة من الغزوات
0: فما كل واحد قالوا أكثر
1: كل صار
0: اختلاف قالوا فما رأي آخر يقول لك إذية معناها يقولوا أنشودة نجم يقولوا
1: أنشودة
0: معناها استقبلوا بها أهل المدينة سيدنا النبي
1: هو فما هذا اش قالوا في الهجرة. كان فما شكون علل أنه لا قالك لأنه وقت ما زالت ما اسمهاش المدينة الرسول سماها المدينة المنورة كانت يثرب اسمها بطبيعة
0: يثرب ايه
1: قالك علاش ما قالوش يثرب. فما شكون حسيلو فما يعني خلينا نقول تخالف اختلاف شوية في الآراء لكن مما لا شك فيه أنه القصيدة استقبل بها الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد أحد المعارك ولا في يعني الهجرة متاعه. على كل حال واحد من هذوم
0: طلع البدر علينا من الأغاني اللي اخترناهم الليلة
2: مع الأيام

0: هذه نسخة الفنانة سعاد محمد من فيلم الشيماء.
1: أخت رسول الشيماء، أخت رسول من الرضاعة
0: صلى الله عليه وسلم. والدور لسميرة أحمد.
1: سميرة أحمد
0: هي مظهر عبد الله غيث،
1: صح. وهي لمثلت عام 72 الفيلم، يعني مش قديم ياسر، قبل الرسالة شوية، قبل فيلم الرسالة تقريبا بخمس سنين، يعني وبعدها فيلم رسالة
0: 76
1: تقريبا 76 77. خرج 76 الرسالة، هذه قبل شوية 72. وكما قلت انت صوت سعاد محمد، ويعني لحن مختلف شوية على اللحن اللي نعرفوها اللي غناته أم كلثوم، خاصة في الثلاثية المقدسة، يعني غناتها راهو طلع البدر علينا من تلحير ياسر سنباتي كالعادة. الثلاثية المقدسة من أروع الأغاني، زاد عام 72 عارفين نفس
0: العام، برشا أغاني رائعة معناها. أم كلثوم في مدح الرسول، الثلاثية المقدسة، حديث الروح،
1: حديث الروح شيء كبير،
0: محمد إقبال،
1: هذيك نعملوها في اللغة نكملوا بها،
0: هذيك موسيقية أنا بالنسبة لي من روائع الموسيقى العربية في مدح
1: ثورة رسول. ذيك
0: ثورة ثورة اللحن توا احنا قبل شوية نحكيه على خصوصية اللحن معناها في الأغاني ذي الدينية اللي تتغنى مدح الرسول. غريبة وعجيبة اللحن نتاعها،
1: تعرف وهك علاش غريبة، يعني ملول تحيلك في مياس، الناس كانوا يحسبوها أغنية عاطفية
0: صحيت، هذا هو
1: كيتأملوا في الكلمات يلقاوا القلب يعشق لي جميل، وبعد دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام، ومن يعني وبدأت بشوي بشوي يولي مو خطر بيرم التونسي فك الزجل متاعه كتبها ومشى زار مكة وزار الحج، يعني قام بمناسك الحج، كيرجع كتب القصيدة ذيك، لأنه قبل رأي القصيدة لحنت ملول زكريا أحمد فنتحدثوا عليها بعد شوية، بتالي عاودت أم كلثوم ما اقتنعتش ياسر باللحن،
0: اقتنعت برياض السنباتي.
1: برياض السنباتي بعد مدة وبعد يجي تقريبا كنقولك 30-40 عام، 30 عام تقريبا عاود لحنها السنباتي. على كل حال احنا باش نرجعوا لها القلب يعشق لي جميل، خطرة ذيك عمل الثورة واللي نسمعوا فيه كل توا في مجال الأغاني الدينية صحت العبارة، يعني تقريبا الفضل يرجع لرياس سنباتي من القلب يعشق لي جميل، يعني بدلت تماما النظرة للأغاني، كانوا قبل بالدفوف الأناشيد، وان بعتلي طورت شوي شوي ولت موسيقى مع اللي كنا نسمعه سلوك قلبي أم كلثوم، بعتلي لقاع واللحن الجميل شيء كبير. القلب يعشق لي جميل كي تقعد تسمعها حتى
0: ما تقلقش. حتى كي تسمع الموسيقى وحدها من غير حتى كلام تعمل، صح. بالحق قلوا احنا حالة من الانتشاء الروحاني بالحق والله.
1: لا ومدام احنا توصف في نفس الشعور نحس بيانا، يعني اكيد هذاك الدليل انه تقريبا الناس كلنا نتقاسم
0: الشعور هذاك. انت جبت على ام كلثوم في طلع البدر علينا، شوفوا الفرق،
1: شوفوا
0: يلا نسمعوا بالاحرى الفرق.
2: مع الايام

0: برشا أعمال سينمائية كنت تسبب في شهرة هالأغاني هذية.
1: هذه في ظهر لي في الرسالة يعني خذا وكان لحن هذية تقريبا طالع البدر علينا.
0: أما سعاد محمد في فيلم
1: سعاد محمد في فيلم الشيماء
0: على أساس تغني فيها سميرة أحمد.
1: صحيح. وفي الرسالة مقطع من أم كلثوم بتالي عاونوه يعني فما كورال معها بطبيعة فرقة الموسيقى العربية وقتها أم كلثوم قلت أم كلثوم خذوا اللحن بتاع أم كلثوم أما لا وقتها أم كلثوم توفيت عام 75 فرقة الموسيقى العربية بقية عبد الحليم المنوير هم اللي عملوا الموسيقى وبالكورال غناوها كينوك الجماهير لاستقبلت الرسول هذيك الناس الصحابه والانصار
0: أهل المدينة
1: أهل المدينه اما اما اما اسمه ام كلثوم توفيت اما اللحن هذا هو هو نفس اللحن اللي خذوه عليه لحن بتاع رياض السنباطي في الثلاثيه المقدسه بدات بها عام 72 زادت لحنت الغنايه اما بتالي رجعوا لها كما قلت عام 75 في فيلم الرساله واحنا حفظناها باللحن هذا اكثر
0: اي صحيح صحيح حتى في المدارس وكل باللحن هذا
1: اثرت اكثر في باللحن هذا طلع البدر علينا نشيد المسلمين اللي استقبلوا الرسول وقعد الحقيقه نحفظوه في المدارس حتى في اسمهم هذوكم التحضيري
0: في الروضات
1: في الرياض الاطفال يعني كيف كيف
0: من اول الاناشيد اللي نحفظوهم بالحق
1: والله هي مازالت البركه كيقولوا كي بنسمعها كي مازال عنا كل خاطر نزرعوا شويه في اولادنا الوازع الديني ونزرعوا فيهم بعد التمام انت وكان تقول له ما رشني مش حتى وقت تولد الرسول كنت بعض منهم تقول له اي سوره من القران ما يجاوبكش حتى كبير تو تعرف اهتماماتنا تغيرت للاسف ولينا مشينا حاجات اخرين كنت تقول له ملاعبي نتاع كوره يجاوبك فيسع ولا تصير تقول له اغنيه من عش اخر اغنيه والالبوم جديد واحد يجاوبك خاصه ذاك المجال الراب وتنحكيوا عليها حكايه الراب
0: والله انا نستنى فيها الحصه دي بالشكر يحكي على فن الراب معناه
1: لا مش علاش نقول لك لا حتى توا قبل احنا اش نسمع حاجه بعد الفه توا
0: باش نسمعوا واي احنا ما دمنا في اجواء الاعمال السينمائيه وجبدنا على يثرب قبيله شويه اغنيه زاده من فيلم هجره الرسول الفيلم هذا من بطولة ماجدة وإيهاب نافع وتغنيت فيه الحقيقة توا أنا باش نخيرك أنت شنو نعدي وخاطر في الفيلم هذا تغنيت طلع البدر علينا إلى رحابي يثرب واللي هي أنشودة مرتبطة بالهجرة ولجل النبي زاد واحدة من أجمل أغاني محمد الكحلاوي
1: هذيك توم بعد نسمعها إن شاء الله لجل النبي متى نعملوا إلى
0: رحابي
1: في رحابي
0: إلى رحابي يثرب
1: والفيلم هذاك معروف حتى مصطفى العقاد بعد كي أخرج رسالة خذها بعض منعشك الأفكار شوية من الفيلم هذا هجرة الرسول خطر قبل الرسالة لكن الرسالة شادوف الرسالة الحقيقة
0: أكيد عالمي عمل عالمي بتبعت
1: ولمهم كله وجمعهم وكينك تتفرج على الصحابة بالمجد وتفرج على الوقت هذاك يعني
0: إلى رحابي يثرب كلمات شاعر تسمى على الأغاني اللي تكتبت في مدح النبي مثلا برشا برشا اغاني شو نسميه حتى اغاني الام كلثوم واللي هو عبد الفتاح مصطفى
1: عمل
0: مولاي ذيك
1: زاد مولاي وكتب الاغاني نتاع اغلبهم نتاع الاغنيات باسم الخيام تنجيون في الساعه الثانيه محمد رسول الله
0: ان شاء الله الوقت ان شاء الله
1: ان شاء الله هذوك الكل اللي لحنهم جمال سلامه ونحكيوا عليه زاد مبدع ذاك زاد عمل ثوره اخرى خطوه اخرى بعد السنباطي
0: روح غربية شوية
1: روح غربية أوبرالية يعني من الأوركستر استعمل الغربي مع أغاني دينية تون تحدثوا فيه
0: نرجع لكم بعد شوية احنا معاكم حتى نصف الليل.

تحية طيبة لكم مستمعين، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين أنه بعد التفاوض مع أسواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي. وفي تصريح لإذاعة الشباب أفاد بتين بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وإقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. يذكر أن أسواق نقل المحروقات تطالب بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية وموجبات تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. هذا وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية وموجبات تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. سجل شهر جويلية 26 و2000 تصاعدا في نسق الحراك الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة 1101 تحركا احتجاجيا، وليشكل الشهر الأكثر احتقارا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا بالمقارنة بنفس الفترة على مدى العشر سنوات الماضية، وتصدرت مسألة الماء والكهرباء دوافع الغضب الاجتماعي. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الأعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 عبر المنظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية ولات أودينارا وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي ديديسات. وأفاد البريد التونسي في بلاغ له اليوم أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية ولات أودينارا التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. دوليا ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية من لهجتها تجاه إيران مؤكدة عزمها على تنفيذ سياسة عزل اقتصادي واسعة النطاق ضد طهران، في حين نددت إيران بالإجراءات الأمريكية الجديدة ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: في كل كوبلي باش نرجعوا في الاخر كملت الاغنيه كامله اغنيه بديعه بطبيعه بديعة. بصوت اسمهين ومن الحان خوها بطبيعه
1: فريد الاطرش بطبيعه الكلمات للشاعر بديع خيري. الاغنيه هذه عام 43 غنتها اسمهين قبل ما توفى بعام، لكن قبل ذلك غناها فريد كي لحنها غناها بصوته رغم الاول عام 38 غناها بصوته، وبعد عادت غناء اسمهان والحقيقة إبداع على يعني بالرغم من اسمهان وفريد يعني أصولهم الدرزية عندهم مسلمين، هما ما عندهم عادات خاصة وتقاليد خاصة بهم لأنهم الحقيقة هذه تسمى رائعة إبداع صوت اسمهان رغم صوتها أوبيرالي.
0: المنافسة الأولى لأم كلثوم،
1: منافسة الأولى لأم كلثوم صحيح، لكن هم
0: معك شوية
1: يقال لكن هم لكن يختلف يعني النبرة، ممكن اسمهان تبدع أكثر في الأغاني اللي يعني الشكل الأوبيرالي شوية
0: يا طيور
1: امتى حتعرف امتى يعني ياسر أغاني الحقيقة أنا أهوى حلوة ياسر الغنية ذيك أهوى يعني تلعب بين منها تتسربي في القهوة تقول أهوى وأنا أهوى كتسمى كل جناس هذا كتسمى في العرب يعني نفس الكلمة تعطي معاني مختلفة في الفيلم كذورت حندخل حديث بحديث على المحالة
0: مسيلش تكري يحبوا المستمع
1: أما أنت خطر قرنت وحليت لي قوس صغير زمني
0: أنا ما قرنت على حسب ما قالوا أنت تو بالنسبة ليك تطرب الصوت أم كلثوم أكثر ولا الأسمهين أكثر؟
1: هذه كنا نقارنوا في ما لا يقارن
0: يا ذوق ماهيش مقارنة ما نعتبرهاش
1: والله اسمهان أبدعت في شكل غنائي معين أم كلثوم في يعني المويل العربية وكل غناء يعني التقليدي المصري أم كلثوم لا يضاهيها أحد. اسمهان صوت آخر نوع آخر يعني
0: لون آخر قماش آخر
1: يعطيك صحة قماش آخر كما يقولوا بالدرجة يعني زوز فتاة وفتاة هذه سمراء وهذه بيضاء هذه جميلة وهذه جميلة ما نجمش نقول لك هذه خير من هذه سبحان الله ساعات
0: كل واحدة ولونها كل واحدة الخصوصيات
1: هذه مقارنة بين أم كلثوم واسمهان لكن اسمهان أم كلثوم كي حبت تعمل يعني خلينا نقول النوع هذا القماش هذا كما قلت نستعير الكلمه نتاعك ألفة
0: صابت عليها
1: عملت اوبيرات فيلم عايد هو فيه في وسطه الاوبيرات عايده في وسطه الهدية غنيت اغاني اوبيراليه شويه ام كلثوم في منعش ظهر لي مش عايد ظهر لي مجنون ليلى ولا حاجه كما هكاك فالحقيقة لم ينجح الفيلم تماما في بال حب التبع يعني يعني الشكل الغنائي
0: ضيعت خطوتها
1: ومن وقتها ما عودتش أم كلثوم
0: وكي تغني اسمهين أغاني أم كلثوم تنجح ولا لا؟
1: إلى حد ما أغاني اسمهين ما نعرفش يعني
0: ما تنجم تغني يمكن هي
1: تغني صحيح
0: صعب
1: وأغاني اسمهين مش شكلي تاخو كل الأغاني الشرقية كيفاش يقولوا كل فيه يقولوا العروبات وكش يقولوا لهم
0: رب
1: وقت وطول شوية الغناء لا الأغاني قصيرة شوية متاع اسمهان وسبحان الله كل واحد
0: طبقات عالية يا طيور معنى يتخيل صوت آخر نجم يغني
1: لكن متاع محمد القصبجي المبدع محمد القصبجي اللي الحقيقة قعد وفيه لأم كلثوم وبالرغم من أنه تعامل اسمهان وممكن تثبت شوية الغيرة أم كلثوم فترات كي محمد القصبجي تعامل مع اسمهان وعاقبته ما غناش ما خذتلوش ألحان أخرى من عام تقريبا 47 رق الحبيب ونعش بها وقعد ولا عازف معها إلى آخر نهار في حياته عام 66 الله يرحمه وينعمه.
0: قوس اسمهين وبربي أنا نحب نختم خاطر أنت جبت قلت معنا يا فريد واسمهين درزوا وقدموا أعمال في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم برشا فنانين ما همش مسلمين وقدموا أعمال زادة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الله آخر معناها فترة تزامنا مع وفاة الموسيقار هاني شنودة اللي هو معناها قبطي معناها مصري من أكثر الأعمال اللي لحنهم كانت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح. فما فرق بين أنه يعني ما نعرفش ومتى وفما أنواع المسيح هذوم والنصارى والأقباط يعني فما شكون يأمن يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم موجود لكن أنا ديانتي مثلا مسيحية ما نعرفش هذيك لقيت عليها أجدادي وأبائي وكل شيء ما نعرفش نبدلها وفما لا يقول لك لا ما نأمنش به وما هوش موجود والنبي الوحيد هو عيسى مثلا قلت لك وفما درجات حتى في الكفر فما درجات كما يقولوا سمعونا على العبارة يعني فما شكون تو منهم ياسر يأمن أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وخاتم الأنبياء. ويقول لك نبي، لكنني هذيك ديانتي. يقول لك صحيح، هو
0: أنا نحترم كل الأديان وكل المعتقدات.
1: صحيح، يقول لك هكاك. هذوما الفئه هذه، هذيك اللي تنجم تقول غنات السيدنا.
0: هو سمعت انا في حوار هني شنو دا يقول لك، انا سمعت معناها ما قالوا النبي، يقول لك احنا الاقباط اخوان المسلمين. صحيح. كيفاش ما تحبنيش انا نلحن الحان تمتحوا، معناها ما كانت الكلمه وقتها مؤثره.
1: يقول لك نفس الواحد بنفس نفس الحث على نفس المبادئ والاخلاق،
0: هذا هو الجانب الانساني. فيروز غنيت، غنيتو مكة معناها، رغم انه هي مسيحيه. حاجه
1: فما فما فما حاجه قلت، حبيت نرجع عليك صلاة الله وسلامه. حبيت أن قبل ما ننسى ساعة تقريبا، يمكن اعتبارها أول أغنية يعني في مدح الرسول لحنت بشكل حديث، يعني بالاعتماد على التخت وملوب بذات بالدفوف دخل متاعها بده بشكل تقليدي. بعتلي ولات لحن تقريبا هذيك، كأنه فريد هو العمل كان جريء أكثر من غيره. بداية كانت مع فريد عام 38 رأوا لحنها، أما غنيت اسمها عام 43. بعدها السنباتي، سلو قلبي كما كنا مضوحين نحكي وما إلى ذلك.
0: كل جميل من بعد.
1: بعد من الكل. أما باهي، إحنا مش نكملوا شوي، ديما نقدموا.
0: إحنا مقدمين بطبيعة، مقدمين القديم ومرحبا بطبيعة في كل مستمعينا. قعدنا نحكي وشوية بلا شوية على الأغاني الأفلام، وأكثرية معناها الأفلام هذه اللي خرجت فترة السبعينات.
1: نوصل لنهاية السبعينات.
0: أنا حابة نسألك بلي، مادام جبدنا هالكبارات من الملحنين، عبد الوهاب لحن في الإطار هذا؟
1: والله لحن ابتهال، فما أذان زاد قدمه بصوته محمد عبد الوهاب. أما باش لحن أغنية هكا دينية، ما نعرفش، بحثت وكل شيء الحقيقة عبد الوهاب ما لقيتش أنه لحن. أما ابتهال، فما ابتهال قدمه بصوته محمد عبد الوهاب في فترة من الفترات الحقيقة. أما أغنية دينية كما عمل غيره من الملحنين، حتى محمد الموجي في رابعة العدوية الرضا والنور، اسمه كمال الطويل غيرك ما مددت يدا، كل ما ذوكم. خاطر رابعة العدوية كان فيلم إذاعي، يعني سلسلة إذاعية، بتالي تحول لفيلم تلفزي، وتلفز عام 64 وقدمته بطولة نبيل عبيد. أيوة. والأغاني في الفيلم الإذاعي ولا في الفيلم التلفزي أم كلثوم، ممكن فيهم فك لحنولها وقتها أغاني رابعة العدوية. إيش كل لحن لها؟ رياض سنباتي بالطبيعة، محمد الموجي، كمال طويل، برغم أنه كمال طويل ما لحن لها حتى لحن عاطفي، قدم لها كان اللحن ذاك زوز ألحان ظهر لي في رابعة العدوية، وقدم لها لحن وطني نشيد المصري القديم والله زمان سلاحي أكو، ما لحن لهاش أغاني عاطفية. وقلت محمد الموجي وسنباتي وكمال طويل وقتها، بليغ الحق بعد بليغ حمدي، هل تقول حتى ذوما لحنوا الغني محمد الموج وكمال طويل لحنوا أغاني دينية. بليغ حمدي الحق كذلك مع النقشة بندي وكل يعني خلينا نقول ابتهالات الدينية تقريبا الكل. كان عبد الوهاب ظهر لي استثناء عبد الوهاب، عمل كان ابتهال ولا أذان.
0: هاني شن سمعك حويجات من اللي خدمها محمد عبد الوهاب؟
1: تفضل.
0: هذا لحن أما غنيه هني شكر.

0: أغثنا أدركنا.
1: أغثنا يا رسول الله. هذه عام 68 من كلمات حسين السيد في وقت ما كانت تذاع برشا في شهر سيدي رمضان معناه.
2: بعد ما اعتزل الغناء عبد الوهاب حب كينو يدارك عبد الوهاب لأنه ما قدمش لأنه وقت مبدعين الجماعة كل ملحنين الكل لحنوا أغاني دينية هنا خطر وقت اعتزل عبد الوهاب تعرف عام 55 آخر مرة يعني قدم الأغاني بصوته البقي كل تفرغ للتلحين هذه ظاهر حتى صوته كبير شوية في الوقت
1: صحيح.
2: وأنا لكش بحث قلت لك ما قدم
1: ابتهالات شوية
2: أدعية وفما الأذان سجلوا بصوته أما بعد ذلك الألحان البديعة هذه الألحان الحقيقة الحلوة متاع السنباتي ولا متاع بليغ حمدي ما قدمهمش الحقيقة عبد الوهاب في الأغاني الدينية هذه يعني كنا تقليدية حتى تاريخ أغثنا يا رسول الله يعني ابتهال تقليدي ما فيش يكلي بدع كبير والاجتهاد كبير ياسر نبدو نقولوا الحقيقة قلت لي باش نمشيوا العام في آخر السبعينات
1: ياسمين الخيام
2: ياسمين الخيام
1: نجموش ما نغفلوا على اسم ياسمين الخيام وتجربة مهمة جدا إلى محالة سبقتها تجربة في الأغاني العاطفية هذه التجربة بعد الاعتزال متاحة
2: تجربة لا قبل
1: الاعتزال
2: عام 75 هي انطلقت بداية وهي شنو لأن أم كلثوم توفيت عام 75 وجهان السادات الله يرحمهم كل محالة كان اسمين ياسمين الخيام مازلت على قيد الحياة وربي طول في عمرها
1: مازلت حياة
2: كانت حابه تعمل ياسمين جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات كانت تغير من أم كلثوم كانت ديما تقولوا يا أبو الأنوار يا أبو الأنوار ومكتغير كيفاش أم كلثوم مع رئيس الدولة يا أبو الأنوار وما إلى ذلك فالغير هذيك جعلتها ما تحبش ياسر يقاله أم كلثوم عند وفاتها أم كلثوم كنا حابة تنسي الناس فيها حابة تطلع صوت ياسمين الخيام شجعوها قالوا هذا الصوت المصري النسائي القادم هذا النسوي اللي ممكن تنسينا وهي الحقيقة أم كلثوم حد ما ينجم ينساها فشجعتها يعني نقولوا مكنت عبد الوهاب بلغتنا احنا قالت له يعني
1: لحن
2: لها ولحن لها بعض الاغاني الاولى وبعدين لحن لها سيد مكاوي
1: رياض السنباتي ليه
2: رياض السنباتي ظهر لي لحن لها فما غنيت هذيك عبد الوهاب اللي تشارت بياسر خذ عيوني
1: ابعد
2: عني عيونك
1: انا مش حامله هواك
2: وانا بحسد روحي عليك بتاع اسمه سيد مكاوي لحنوا لها تشهرت بالاغاني العاطفيه من بعد عملت كلا
1: اعتزال
2: قبل الاعتزال اعتزلت عام 90 تقريبا عام 90 تقريبا في عام 78 بقدوم جمال سلام الموسيقار والملحن المعروف جمال سلام هذا خوها توفى خير ولا محل جمال سلام توفى في فترة الكورونا خوها فاروق سلامك اللي يضرب عازف الاكورديون في فرقة أم كلثوم معروف حتى في يعني الحفلات المسجلة تلفزيا جمال سلام قاري في الاتحاد السوفيتي سابقا موسيقى جاء بشكل آخر يعني
1: كلاسيك شوي
2: كلاسيك شوية صحيح
1: غربي
2: لكن يلقى الأصوات السيدة وقت شكون ياسمين الخيام وقت طلعت اسمها بعد شوية سميرة بن سعيد
1: ولي لحن راهو من أجمل أغاني سميرة مش حتنزل عنك
2: مش حتنزل
1: أبداً
2: عنك
1: الجاني بعد يومين
2: ايه وقتها ايه وقت عم في بداية
1: ديتك الموجة هذيك من الأغاني الخاصة اللي غنيتهم سميرة وقتها بدأ اسم جمال سلامة يبرز
2: جمال سلامة يبرز وغنت له ساعات صباح عام 80 علاش قلت لك فترة ذيك وآخر سبعينات والثمانينات وغنى له عماد عبد الحليم مهما خذتني المدن عمل توزيع آخر
1: ثورة
2: صحيح من ضمن يعني نقول الثورة هذه الأغاني الدينية بشكل أوركسترالي يعني عمل الخطوة أخرى تأخذ قلنا إحنا تأملون خلينا نمشي وحيد بدينا كانت الأناشيد بالصوت فقط دون العزف
1: بعد بالدفوف
2: بعدين وصلنا
1: لفريد
2: يعطيك صحة
1: دخل آلات أغنية تعليق صلاة الله وسلم
2: رياض السنباتي بدأ بالألحان الشجية
1: سلو قلبي
2: والبردة وما إلى ذلك نهج البردة قدمنا شوي وصلنا قبل زادة شوية بتالي زادة ما تنساش أنه رياض السنباتي الثلاثي المقدسة وقت عمل قلبي يعشق الجميرة عمل عامة ونحكي عليها في الأخرى ذي قدموها عام 72 تقريبا جاء جمال سلامة عمل خطوة أخرى قدام دخل الموسيقى الأوركسترالية يعني
1: وهذا بين في واحد من أجمل أعمال ياسمين الخيام محمد يا رسول الله

0: هكا نكون فهمنا موسيقين شو معناها جميل سلامة. خرج من الأسلوب التقليدي شوية على مستوى تلحين الأغاني الدينية بالعمل هذية محمد يا رسول الله بإمضاء بنت الشيخ الحصري ياسمين الخيام. بتبيع الأغنية هذية تقدمت في مسلسل محمد رسول الله هكا
1: ولا محمد رسول الله عام 80.
0: عندك ذكرى مع المسلسل هذي؟
1: ذكرى لأنه وقتها الفترة هذيك فترة الصبا وبداية الشباب بحسرة اسمع المقطع ده محمد بربي رجعنا
0: سمعنا

0: لازمكم تشوفوا شكري متفاعل مع الأغنية هذه، لازمكم تشوفوه معنا.
1: إبداع إبداع، لأنه مشينا من نشيد والمديح التقليدي وصلنا للأوركسترا، يعني كيفاش وكل إيقاع كيفاش شكل بتاع
0: طنبور هذيك،
1: طنبور الباتري والضربه هذيك قويه مع التوزيع الجميل وراء الى ابعد الحدود. يعني
0: هي غنيتها الاغنيه هذه في تونس، ما طلعش البروديوي كيف نهذيره.
1: وانا عندنا تسجيل في الاذاعه في الحفل هذيك في تونس بطبيعه، فضاء في فضاء مفتوح.
0: الفرقه معناها اللي تسمح باش تخرج معناها اغنيه
1: بالطريقه مش بالكيفيه هذه. هذه اغنيه الفيلم مسلسل محمد رسول الله، مسلسل عفوا محمد رسول الله، وقعد اجزاء وصل عام 85 وبعد اللي عاودوه عام 90 وحفظوه الناس كل. وكانت حاجة جديدة في رمضان عاد أول مرة عام 80 بالألوان، وقت نقولوا بالألوان فيل وقتها كانت خاطر مسلسلات بالأبيض والأسود، وإحنا الحقيقة حفظنا الجينيريك وتغرمنا به. وبعدها شوية جات التونسي ياسمين الخيام كي تلقى الأغنية سابقة وغنيت زادة قبلها يا رسول الله مسلسل على هامش السيرة، هذاك بدأت به عام 78 زادة كيف كيف مسلسل ديني، ونفس الملحنة اللي لحن الجينيريك ولحن الأغنية ذي يا رسول الله أغنية اسمها لحنها جمال سلامة، يعني عمل ثورة يعني في عالم تلحين الأغاني والمدائح الدينية.
0: يعني حسيتك ركزت على الملحنين بينما فما شعراء زيدا، شعراء معناها في الوقت الحديث
1: زيدا. كمان عبد الفتاح مصطفى،
0: عبد الفتاح مصطفى زيدا كتب روائع على مستوى الأغنية الدينية والمدائح بطبيعة، بخلف أم حتى مكتب أغاني عاطفية لأم كلثوم.
1: كتب فما غناية خلنا نتفكرها ساعة على كل حال نتفكر طوى نسيت ما استحضرتهاش أنا بشوية
0: لسه فاكر هو يظهر لي
1: دون لسه فاكر كتب هي هما أغنية أخرى نتفكر على كل حال كتب أغاني دينية وكتب فما قبل الشاعر محمد قبال باكستاني لغنات له حديث الروح، لأنه الترجمات دي ما تصير مع راهو أحمد رامي طيب مثلا رباعيات الخيام اللي عمر الخيام ترجمها أحمد رامي من الفارسية للعربية، وياسر تصير حاجات كما كيكا. أما غنات أغاني دينية أم كلثوم وشعراء كبار كما كنت تحكي منهم منهم عبد الفتاح مصطفى ذلك كتب يعني حتى يكتب اسمه كيفاش نقولوا سيناريو نتاع نتاع المسلسل
0: صحيح صحيح. احمد شفيق كامل زيد قصيده رباعيات، صالح جوده،
1: صالح جوده
0: حبيبي يا رسول الله، وبرشا اسماء، بيرم التونسي وجبد
1: بيرم التونسي عاد ذاك الزجال الاول،
0: الزجال
1: يعني هو شكل يعني من كيبدا يبدا الشعر الموزون شويه، ويعني كي القصه الزجل راه مش سهل لانه الزجل نجم يعني خلينا نقول تقراه بالعربيه الفصحى ولا بالدارجه هذه، وخاصيه تاع بيرم التونسي تو كي تقول مثلا دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام درجة تقول فيها مصرية، لكن بالعربية زادة دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام هوني بالعربية القلب يعشق كل جميل، مصر
0: قلبه يعشق كل جميل،
1: كل جميلة تكسحة كل مفتوحة مفعول به لا قالتها صحيحة مثلا يقول
0: والله استني لي راه في غلطات الصرف ولا
1: هو صحيح الهوى غلاب عربية فصحى
0: هو صحيح،
1: مع بتاني ولي زيدك شي ما عرفش
0: اللهجة بيضة شوية ما تعتمد على اللغة العربية
1: اللغة الثالثة يعني تقرأها منه ومنه، هذيك خاصية بيرم التونسي يعني في كتاباته أغلب أشعاره كما كيكا، ومعنى يعني الحقيقة في الزجل من أقوى الشعراء بيرم التونسي. أنت ما ذكرت بعض تذكر في الشعراء اللي كتبوا الأغنية الدينية،
0: إيه هم يتسموا شعراء حديثين شوية معنى خاطر احنا في البداية قلنا أنه برشا من الأعمال هذه في مدح الرسول زادة اعتمدت شعراء قدامة معنى كما سمينا قبيلة حسين بن ثابت شاعر رسول
1: بغادك
0: الإمام البصيري ابن الفارض زاد شعاره ألهمت العديد
1: فما توا حتى في الوقت في العصر الحديث فما قلت تميم البرغوث هذا فلسطيني وعايش في مصر معروف بطبيعة شاعر كبير، وعمل زاد نهج البرد، عمل بردته هو أخيرا 2010 عملها، أما القافية متاعها بدلها ردها بالميم، يعني ردها مش بالميم ردها بالدال ظهر لي حسين القافية بدلها، لكن تقريبا فما 200 بيت ممتازة جدا إلى أبعد الحدود، اجتهد فيها وشعر يعني
0: هوا عشبه شعر ممتاز. حديث معناها
1: ليه كان عمل يفرض روحه يعني الحقيقة
0: وربما مش تدخل بينا تويكة للأغنية الدينية في مدح الرسول الأغنية الحديثة
1: حديث
0: حديثة بأعمال عدة لمحالة وبأسماء زادة عدة. إيش قولك في الأعمال اللي توا تمدح في الرسول؟ أغاني اليوم معناها خلينا نقول فما تجربة
1: يعني فما عجبتني أغنية أو مدح حمادة إمام حمادة هلال قلت إمام تشكرت هذا إمام نغلط في اللقبات خطر حمادة إمام كان مذيع رياضي كمعلق رياضي حمادة هلال في محمد نبينا رائع جدا رائع بالحق اللحن وتحس فيه شجن تحس فيه حلو يبعث بيك نعش الخيال بعيد ياسر وبطريقة يعني حديثة
0: وحتى صوته فيه كالشجن
1: صحيح
0: اللي اعطاه رونق للغنية.

0: هو الأغاني هذه الدينية أو حتى في مدح الرسول تو دخلنا هكا في الجزئية الخاصة بالأغاني الحديثة دخلت وتأثرت بثقافة السوق
1: صحيح
0: وليت فما موضة زادة على مستوى إنتاج نوعية الأغاني هذه وجزء من الاقتصاد الموسيقي تحول لإنتاج الأغاني الدينية اعتمادا على هالفنانين هذوما كما حميد هلالي سميهم فنانين البوب معناها العربي.
1: أنت تعرف تو دخلنا في كيفاش نقولوا في المجال نتاعك.
0: لا لا حتى أنت
1: معناها. أنت تبع فيهم ياسر أماني الحقيقة مش كل يعجبوني تو حميد هلالي تعجبني هذه الأغاني الأغنية هذه بالذات أغنية ممتازة جدا لحنا تحس به لحن فيه كل جانب الروحاني شوية واعتمد الأطفال براءة الأطفال معاه
0: في الكورال صحيح
1: والحقيقة لحن جميل وأغنية تمدح سيدنا صلى الله عليه وسلم
0: بسيطة
1: حلوة تلحن فيه كمان فيه أسمع بدي أشوفك في المنام والكلمات زادة جميلة نفس الشيء
0: والصوت جدا مكمل زادة
1: لحن هو لحن هو فما تجربة زادة نتاع محمد منير
0: أيه محمد منير عنده تجربة مزيانة في السياق هذا
2: مع الأيام

0: مددش معناها؟
1: مدد يعني مدد عطينا العون، ولو انه فما شكون شاف الشرك شويه ذي راهو
0: بالحق.
1: والله قال لك خاطر الاستعانه ما تجيش بغير الله، يعني العلاقه بين العبد وخالقه يعني كيفاش يقولوا بلا واسطه لا ولا ترجمان، يقول لك معناتها فماش واسطه مش حتى كلاش يعني اعتقد يقول لك الاولياء والكمشي الولي صالح مثلا تقول له
0: مدد مدد في مصر ديما يقولوها مدد يا حسين
1: ومدد هذيك هذيك ما تجيش خاطر هو اذا كان تحب من باب التبرك متفاهمين من باب بجاهي سيدنا محمد على خاطر سيدنا اما باش تولي تقول تمشي للشخص هو سبب انت يا فلان ولا سيدي فلان كيما يعملوا توا اقضي لي الشأن الفلاني، لا يولي هيك كشبه الشركه. اما احنا باش ندخل في الامور هذيه
0: وربما القوس هذا ديما يبقى مفتوح راهو الجدل
1: انت والنوايا
0: اي في علاقه نقولوا احنا بالغناء عموما وبالغناء الديني في علاقه بالدين الاسلامي، معناها حلال حرام يجي ما يجيش ديما تبقى الجدليه هذه مطروحه.
1: مو انت كل شيء انما الاعمال بالنيات، يعني اذا كان النيه نتاعو السيد يعني باش يغني قال مدد ولا يمشي مثلا لولي صالح مشي يتبرك لانه كان ولي وعنده مال مثلا باش نقرا فاتحه نقرا عليه فاتحه وكل شيء للتبرك فقط وللاعتبار، اما باش يولي هو باش يعطيني الحاجه كيما يعملوا بعض النسوه يولي لا يوصل لحد الشرك راهو. مش يا سيدي فلان نجح لي ولا اعطيني ولا لا لا لا لا، العلاقه بين
0: العبد وخالقه
1: بلا واسطه ولا ترجمان، ما يجيش واحد من يترجم لك يقول لك انا مباشره وكلاش المولى سبحانه وتعالى في يقول في الايه الكريمه فاذا سالك عبادي عني
0: قريب
1: قل الرسول قل اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا ما قالش يسالونك عن مثلا يعني لا ما قالش قل في هذه استغفر الله يا ربي سامحوني قال اني قريب اجيب دعوه الداعي ما قالش قل للرسول بلغ علي قالوا اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي يعني مني للبشر. في ايات اخرى تبدا في امور اخرى يقول قل يسالونك عن الروح قل يسالونك على كذا قل، أما في هذه مباشرة ما قالش قل إني قريب يعني مباشرة بين العبد وخالقه.
0: تعرف أن علاش مستمتعة بالبرنامج هذية لأنه إنسان يستفيد مش فقط في علاقة بالموضوع حتى بالأقواس اللي تفتح معناها، كين تسألوا على الرياضة يقول لك أنا تسألوا على الموسيقى يقول لك أنا عديني يقول لك أنا هذا هو لا ماكش في حاجة لشهادتي معناها باش تعرف القيمة تاع شكري السكلية.
1: شنوش نسمعوا آخر بعد مدد
0: باش كملوا في نفس السياق الاسماء الجديده وانا قلت لك قبيله معناها الاغنيه الدينيه الحديثه ومعناها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تاثرت بثقافه السوق وكل لاحظت شيء موجه جديده من الفنانين فيهم ماهر زين فيهم سامي يوسف لاحظت فيهم هكا حاجه مشتركه هالاسماء هذوما والناس اللي خذيت هالمنحه هذيا نتاع الاغاني في مدح الرسول اللي هما بيدهم يتسميوا فنانين ملتزمين خاطر ملتزمين بالثنيه هذيا اللي خذوها، شنو المشترك اللي تحسوا بيناتهم؟
1: والله بحسب السمع يعني طريقه معشني طريقه حتى الالحان مشابهه انا نحس بها يعني شويه ما يعتمدوا على الصوت اكثر ديما تحس الموسيقى ديما خافت اقل شويه اقل شويه في الوحده
0: الموسيقى معناها انت تعرف اي والروك لكن حتى على مستوى الحضور
1: حضور ايه؟
0: شكلهم معناها الشكل نتاعهم معناها فنانين
1: عاديين يعني اللي
0: عاديين معناها بمواصفات الفنان التجاري خلينا نقول في الحضور نتاعو يلبس كيف ما شباب اليوم.

0: نشاركوا حتى أيمن معنا تنجح ما تنجحش.
1: ولا ما تنجحش.
0: تنجح أيمن قالك تنجح. وذي كان نحبه يعني فرقة فن شعبي الفن الشعبي معناه. مزود ذاك حاشي ما تنجح ولا ما تنجح. يعني الكلمات والدينية ولا مديح. ينجم.
1: مثلاً ما نعرفش أنا ممكنش في الراب نقول نجم مثلاً بلطي. يقنع معناها
0: ربما اما على اللقاء ذاك اللقاء صعيب شويه اللقاء اللقاء بشويه كلمات دينيه ولا كلمات مديح اللقاء صعيب شويه اما ممكن كما قلت بلطي لانه يغني عنده ميلودي يعني
1: أي عنده ميلودي وعنده صوت في الشعبي ما نستغربش مثلا ما الشجن اللي في صوت سمير لوسي في نجم يوصل معناها نوعيه
0: متعودوا بيه يعني بشكل معين وبالرقص وكل شيء صعيب باش
1: اخي فوزي بن قمره يا اخي كان فنان شعبي
0: عمل هذاك تماما عمل يعني
1: لكن هكا زاد غنى ديني
0: غنى ديني ايه. يقنع اقنع ابتهالات و
1: في سياق انه اعتزل بعد رجعوا برشا فنانين راه في مرحله ما يعتزلوا الفن بك الاسلوب الخفيف ويبعدوا على الاغاني العاطفيه باش يعتزلوا الفن نهائيا هي يقول لك باش نبعد على الفن تماما والا باش نتوجه فقط للاغاني الدينيه في علاقه بمدح النبي والا في الحف معناها على مكارم الاخلاق وغيره وتجربه عده معناها في تونس وحتى خارجها
0: تمك اسمه العفريت هذاك
1: حسين عامر اعتزل الاغاني ما رجع
0: عاش علاش عملوا كل موجة هكاك يعني ما أقول
1: أنا قلت لك معناها فما تأثر بثقافة السوق فما سوق معناها
0: أكيد أكيد
1: على مستوى إنتاج الأغاني الدينية
0: وذيك المهنة ما نلومهمش وذيك المهنة بتاع ممتهن وين الغناء
1: أما ما تدخلش في باب معناها باش توعظنا وبعدك شي تتراجع
0: صحيح أما ربي عينهم
1: في الفترة اللي تعتزل فيها تقول حلال وحرام وتبدأ تنظر وبعد ترجع
0: ولي ومن شكر وذم ومن شكر وذم فقد كذب مرتين اذا كان مره تقول لك ما عادش تصدقوك في حد شيء ولي ربي يهديهم
1: ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله بصوت ماهر زين هذه الاغنيه قديش حصلت من مشاهده
0: قد ايه
1: 60 مليون مشاهده
0: تبارك الله تبارك الله ملعب برد.

0: الفنان اللبناني ماهر زين حتى وين جسار والله يعمل ابتهالات
1: مزيانة. نعديهم ساعات في برنامجنا مع سيدنا الشيخ النور مداني ساعاتك باش استراحة شوية مع وائل جسار. أما احنا حبينا مقتطف فقط باش تكون عينة للسادة المستمعين كاش مطولناش في الغناية, ولأنه كما قلت أنت وكانت تحكي قلت ألفة تفهم أكثر قالت لي البوب.
0: لا يعني حتى أنت تفهم زي
1: لا في الجانب هذا يعني
0: قوة التوزيع
1: قوة التوزيع صحيح
0: قوة التوزيع من
1: أكثر منه الإيقاع الموسيقي
0: الإيقاع الموسيقية.
1: أيوة باش نكملوا الغناء.
0: كانت عندي فكرة في مخي وضاعت بالك نعدي وسامي يوسف نرجع نتفكرها
1: ما فيها بس.

0: نفس البرشة من أغاني البوب الغربية في بريطانيا بال.
1: لأنه عدد المسلمين كبير يعني في مختلف أنحاء العالم.
0: والخطاب متاعه وصل ما وصل حتى نقول وإحنا الخطاب الإسلامي.
1: خطرك اللغة اللهجة يعني بالإنجليزية بالعربية يعني وذاك زاد يعني.
0: بالجنية زاد خطرة.
1: يقرب بالطبيعة وفهم نتصور ياسر الناس كيف فهموا الأغاني ذو نجم نقول سبب في اعتناقهم الإسلام.
0: هذا هو بالضبط تجربة مهمة برشا وإن شاء الله جينا البرشا نقول وإحنا أمثلة على مستوى الأغنية الدينية اليوم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أيامات من المولد النبوي الشريف.
1: حاولنا
0: قدموا عينات صحيح.
1: فمن سينا محمد الكحلاوي لقل النبي أغنية حلوة ياسر إيش بي إن شاء الله مرة أخرى ذيك.
0: سمعنا منها شوية.
1: لقل النبي لأنه
0: محليها لأنها تمسني برشا.
1: نرجع للستينات لقل النبي ومشينا توصلنا لفترة الألفين.
0: مسالش إحنا في مسك الختام للمرحلة.
2: مع الأيام
3: يا رب لجل النبي تقبل توبته يا رب لجل النبي تكرم عبيدك والنبي تعال يا وليدي ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: ومحمد الكحلاوي اعتزل خطر شاف رؤية في وسطها النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه للأغاني هذه من أجمل الأغاني. حتى محمد قنديل راه عنده أغنية مزي 2000 صلاة على النبي
1: وعمل يعني إنتاج أفلام البدوية ويعني واعتكف ولا يعني الحقيقة تفرغ للإنتاج الأغاني هذه. محمد الكحلاوي الله يرحمه ونعمه. حبيت نشكر العديد من السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا، نعرف عددهم كثير وكثير، لكن بالخصوص الأخت مونيا برحال مشكورة دائما على المتابعة. سي حاتم حمودة شكرا لك، كذلك أختنا منيرة الحساني يعطيك صحة ربي يبارك لك، فتحية سفينة، رفيقة أبو سعادة، عبد الحق بن نور شكرا لك على الكلمات الجميلة رفيقة، رجعنا للوقت الجميل. صديقنا وسام الحاج يوسف مشكور يا وسام ويعطيك صحة،
0: تحية على الباقة
1: الورد يا وسام ورب يوفقك، مرحبا بك في مهامك وفي العمل متاعك. احنا يلزمنا نختمه بالقلنا اللي عملت
0: باش نظلموها باش نظلموها الأغنية
1: شوية وبرا ما فيها باس.
0: رياض الصنباطي ما قبله شكون؟
1: قبله فريد
0: اللي لحن القلب يعشق، اللي ما وفقتش عليه اللحن
1: زكريا أحمد بعد 30 عام ولا 40 عام عودة رجعت لها الأغنية ذي القلب يعشق الجميل عام 71-72، وآخر أغنية غنتها أم كلثومة قبل اعتزالها الغناء هي وبكيت على المسرح كوبلي ما كملتوش كينها وعرفت روحها معش باش نجم تتواجه الجمهور، وآخر أغنية قدمتها أمام الجماهيرية الأغنية ذي القلب يعشق لي جميل من أروع الأغاني الدينية وتبقى علامة
0: الحقيقة. ريفيرانس الحقيقة إن شاء الله إن سنيكم الناس الكل وشكرا بتبيع الأيمن إن شاء الله كل عام تحب خير
1: كل عام تحب خير وكذلك أيمن وجميع الأحبة
0: شكرا لكم مستمعين إن شاء الله نتلقاو في الخير الأسبوع المقبل بسلامة الناس الكل.

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار وتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. قال رئيس المدير العام للشركة الوطنية للتوزيع البترول خالد بلتين بأنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئية. وفي تصريح لإذاعة الشباب أفاد خالد بلتين بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وإقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. يذكر أن سواق نقل المحروقات طلبوا بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة. سجل شهر جويلية 26 و2000 تصاعدا في نسق الحركة الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة 1101 تحركا احتجاجيا، وليشكل الشهر الأكثر احتقانا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا بالمقارنة بنفس الفترة على مدى العشر سنوات الماضية. وتصدرت مسألة الماء والكهرباء دوافع الغضب الاجتماعي. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وليت إدينارا وبطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيق الرقمية ديديساتا. وأفاد البريد التونسي في بلاغ له أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع fiscolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية وليت إدينارا والتي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. تم اختيار 31 دولة من أصل 60 دولة تقدمت بمطلب ترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية والذي ستحتضنه مدينة سوسة أيام 28 و29 و30 من أوت الجارية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على الفيسبوك يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منسير لايف.
2: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي إلا اللي

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبب، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف أن البحر عميق جدا.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بهذا.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحبك.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: الجمالي.
1: يا مساء النور والسرور، شنو حويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. مرحبا بكم مستمعين الكل وين ما كنتوا واخترتوا في تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، وهذا لقاء جديد معكم في بلاي ليست مع اختيارات متنوعة حتى العشرة متاع الليل. تحية حسين قدرية اليوم في الجانب التقني، ألفة الجمالي في الأعداد والتقديم، ليلي أوبردوز معنا انت ألفة مجلس وبلاي ليست ومع الأيام برشا. يا حسين ربي معك، أنا من قلبي ندعي لك ربي معك ربي معكم الكل زادة مستمعينا، إن شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. احنا باش نبدأ مع صوت عفيف راضي على أمل نسمة هوي هوي هكا إيقاع موسيقية، رغم أنه ليمة الجاية ثم موجة أخرى من الحرارة وربي يلطف بينا. خمتوا هكا بنسمة نسمة موسيقية مع واحدة من روائع عفيف راضي، هوي هوي. أهلا وسهلا.